0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت. وين ما كنت
1: جيل ذهبي وبرشا حكايات وبرشا حكايات رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
1: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع
1: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
5: بين امس واليوم تغير فاتك 90%
1: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين
7: ذكريات أيام جميلة
3: ايش نقول لهم انا نقول
1: رحلة حنين
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
1: رحلة حنين رحلة حنين لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
9: رحلة حنين
10: رحلة حنين
9: رحلة حنين رحلة حنين
1: مرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلة حنين نجمتنا اليوم نجمة من الزمن الجميل تربعت على عرش الأغنية التونسية في السبعينات وكانت نجمة تونس الأولى في تونس وفي العالم العربي ومثلت بلادنا أحسن تمثيل في الخارج وفي أكبر المحافل المغربية والعربية هي السمرة المسررة هي اللي نمثلوها بعسل وسكر هي اللي حازت معنا وصفات الجمال الكل ومعنى الجمال هو أنت روح الدلال هو أنت في طلعتك في رقتك فوق الخيال يا أنت السيدة سليف مرحبا بك سعداء برشا باستقبالك وباستضافتك على موجة إذاعة قفصة مساء الخير ومرحبا بك
11: مرحبا بك وبإذاعة قفصة وبجمهوري العزيز اللي في قفصة وبك أنت اللي كل مرة تسعدنا وتقدمنا لجمهوري غديك وتخليني نعبر على حبي القفصة إن شاء الله نجيها في مهرجانات الصيفية كان حياتنا الحياة
1: إن شاء الله إن شاء الله تنورنا يا للا في قفصة وتجيب أحذانا وكما نورتنا قبل وكنت حاضرة معنا ديما بأغانيك أغانيك الحلوة اللي أثرت خزينة الأغاني التونسية الذكرى الشعبية زادة بقيت اسمك فيها منقوش من ذهب السيدة سليف نقوله سليف راهو اسم لامع في سماء الأغنية التونسية ما شاء الله مسيرة طويلة مسيرة حافلة من المهرجانات من الأغاني من الأسطوانات من الذكريات الحلوة الجميلة اللي إن شاء الله نترقوا لها خلال الحصة اليوم معاك ذكرياتك وبدايتك
11: أنا بدايتي نحب الفن وأنا عمري الحكاية متاع 9 و 8 نحب نغني نحفظ كل شيء وقتها كانت فما مطربات مشهورين في الوقت ذاك كما حورية حسن كما رجاء عبد وفنهان طبعا سعاد محمد اللي بعد هي صديقتي وتجيني حتى البيت حتى ذكريات وأنا صغيرة نحفظ كل شيء لكن طبعا العائلة والبيئة اللي أنا نعيش فيها بيئة صعيبة وكان في الستينيات صعب باش عائلة من العائلات اللي محافظين تطلع بنتهم تغني صار اللي صار وسي صالح المهدي جا لوالدي ونجم الوالدي بصعب بعد ما الوالدة وخالي كانوا يعرفوا لي أنا نمشي المعهد الموسيقى لكن بعد أشهر الوالد فطن الحمد لله صالح المهدي اللي كان مع الوالد عرف كيفاش يفهمه كنت مطربة الفرقة القومية للفن الشعبية فرقة بتاع الوزارة الثقافة اللي هو في شيلي القليبية اللي يرحمه سي صالح المهدي زرنا بها عديد البلدان وكنا ناخذ حتى في المهرجانات مشينا لكندا التشيك اليوغوسلاف الروما الباريس الألمانيا درنا العالم مع الفرقة القومية وأنا مطربتها طبعا كان فيها غناء أنا نغني وهما يعملوا لوحات بالرقص لوحات بالملوف لوحات بغني سليحة وقتها ما عنديش أغاني مختصة بيها طبعا بعد ما قعدت 4 سنين في الفرقة وليت مطربة حرة أنا كون مطربة أنا أعتمد على نفسي أول تسجيل عندي في الإذاعة هي قصيدة أنا أواكي وربي. آهي لو تدرين حبي، كلمة بن جدو، تلحين زرياب اللي هو الدكتور صلاح المهدي،
1: صلاح المهدي
11: واللي هو عقاني اسم سوليت،
1: اسم سوليت
11: خاطر نسمي أيه؟ حقاني بلندا، والاسم هذا اسم تاريخي من عهد هارون الرشيد. واسمي الحقاني بلندا الخضراوي.
1: أيه؟
11: طبعا أنا من ولاية القيروان، وليت مطربة حرة بعد 4 سنين من الفرقة القومية. أول تسجيل سجلت قصيدة أنا أهواكي وربي، آهي لو تدرين حبي، كلمة عبد المجيد من جده، وتلحين زرياب اللي هو سي صالح المهدي. وانطلقت وقتها مطربة حرة، أغاني جديدة، أغاني من ملحنين مختلفين، سفرات، تمثيل تونس خارج تونس، زيارتي للخليج العربي، أول مطربة مغاربية زرت الخليج العربي بدعوات رسمية، غنيت في أوروبا، غنيت في الأولمبيا في السبعينيات، معناها طريقتي كانت ناجحة والحمد لله. هذا اللي
1: الحمد لله. في صغرك وفي طفولتك كنت هكا تغني أغاني إسمهان، وكنت تغني لإسمهان وفريد، وكانت لك تجربة كبيرة مع الأغاني الليبية. ريدي الغالي كان فيها
11: ريدي الغالي مسجلة عام
1: 63 في بالي.
11: لا 68
1: 68
11: صورتي من 68 والأغنية مزرتها.

0: غنيت 13 أغنية ليبية، غنيت الشاعر المصري، غنيت الجزائري غنيتين والفولكلور الجزائري، كنت مسجل شركة في باريس مع الفوا دو غلوب نتاع جزائري، نتاع الفولكلور الجزائري كل معناها برشا منهم سجلته. معناها عندي تتكلم يقرب على 760 أغنية حاجة هكا، فيهم قصايد، فيهم أغاني دسمة، فيهم أغاني خفيفة، فيهم أغاني فلكلورية، فيهم ولحد الآن مازال عندي أغاني جديدة. إن شاء الله الأسبوع هذا باش نصب صوتي في زوز أغاني جديدة.
1: عندك ثلاثة أغاني زادة للسيد مكاوي تو ما سجلتهم، يظهر لي هكا ولا لا؟
0: إي هذاك كل ما يجي الله يرحمه، كل ما يجي لتونس يقول لي سوريا سجلت الأغاني، يقول له سيد سلم رجاء ليه؟ قلت كان يقول لك ليه هالأغاني هذم أنا سمعتهم من صوت شادية. قال لي ليه؟ قلت سيد أنا سمع أحمد ومحمد شغلوني هذه أغاني شادية، وأنا نحب أغاني لينة خاصة يعني أنا اللي حبيته خلطه. نحب أغاني من يقتصوا بيا، يقتصوا بيا إن شاء الله نسجلها من علي شو منطيعي
1: إن شاء الله،
0: هو بالعود ويتكلم في التسجيل وكل شيء.
1: ان شاء الله نسمعوهم على سلاي، ان شاء الله تسجلهم ونسمعوهم ونستمتعوا بهم. في فتره السبعينات سيده سليف كانت الساحه تقريبا خاليه من برشا مطربين ظهروا وقتها في الفتره هذيك معاك. عليا مثلا كانت في مصر وقتها، نعمه اللي تزوجت واختارت حياتها الاسريه والعائليه على حساب حياتها الفنيه، زهيره سالم زاده كيف كيف كانت في ليبيا. ممكن معناها خلو الساحه الفنيه من برشا اسامي خليك وقتها انت ما عندكش حتى منافس في الفتره هذيك.
0: لا عندي منافسة، فما عايدة طلعت، عايدة بخريس طلعت، ليبيا صوتها حلو، عايدة صوتها حلو، طلعوا قاعدين يطلعوا وقتها جدد وصوت حلو، لكن أنا صوتي من قلد حد. اللي خلاني نجح في صوتي هو خاص بي أنا، عاملة لنفسي طريق. معناها كي تسمع موسيقى تقول لي سليف شغال، من نقلد حد، ما نتبع حد، ما هذاك اللي خلاني زاد ننجح.
1: خليك تنجح موهبتك وصوتك وأدائك وحاجات المميزة اللي فيك، أنت كل فنانة عندها صفات مميزة في صوتها يخلوها تتميز على المطربة الأخرى. هذاك علاش كان كل واحدة والستيل متاعها الخاص بها.
0: تسمع فما برشا قرابة بيني وبين نعمة، خاطر حتى الجمهور اللي يحبني يقول نحبك أنت ونعمة، برشا قرابة بيني وبين نعمة في أغانينا، في نبراتنا، في شوية معناها عندي قرابة مع أنا ونعمة في الحساسيه نتاع الأغاني.
1: كانت منافسة قوية بينك وبين برشا مطربين ومطربات، خلينا نحكوا على المطربات في الفترة هذيك. الفترة هذيك تعرفت انه فما ملحن ولا شاعر يكتب اغنية وبعد يعود باش يعطيها الفنانة، يعطيها الفنانة اخرى، ولا فما شكون يجو يقترحوا عليها باش تسجل اغنية، تجي تلقى فنانة اخرى هي اللي خذت الاغنية هذيك. كانت منافسة لكن ما كانش فما برشا مشاكل. صارت لك الحكاية هذه انه ساعات اغنية تكون اللي كنتي من بعد تلقى فنانة اخرى باش تغنيها؟
0: ما في نظري انا غنيتها حلوة في صوتها والكل، نقولها مبروك وانا ناخذ اغنية اخرى، علاش باش نعمل مشكل وقت لينا نجم نغني اغنية اخرى. مثلا هدي كانت بتاعي، هدي بررم هدي، مش في اللحن، في الكلمات. انا انا تلحين احمد القلعي والمرحومة اللي حما تلحين الشادي انور. بعدك شخذيت بالشعر المحنوش، قال لي سليف عجبت نعمة خليتها، قلت له صح صح غنيتها بالمدية في صوتها وحلو، أعطاني الطف بينا ترارم يا غالينا، معني عوض لي بغنية أخرى مع الناس لك الحقد ولا كالحزن ولا لا.
1: كانت منافسة، خلينا نقوله كانت منافسة باهية بينكم وقتها في الفترة هذيك، ما كانش فما عدائية وعدوانية بين الفنانات، كنتوا تحبوا بعضكم
0: نقعدوا حتى لآخر وقت احنا حبايب.
1: فما زوز أغنيات يظهر لي أغاني هما من القيروان من بلادك، معناها باطل يا حما باطل وحنا قولي الباباي، شنو حكايتهم هذوما؟
0: إيه لكن هذوك أنا هزيتهم من عبد الحميد جاسي الله يرحمه، ملحن ودود يعني أكثر أنا معه، ومحمد ريد أكثر من الملحنين الأخرين، جبت هذا الزوز في الكلوغ الأغاني في الكلوغ، قلت له هو يهذب قل في اللي ملحن ممتاز يعمل تهذيب جديد، عمل لي حما باطل عاود هذا بالي ويا ما أقول البابا. مرعاني كان ملقى سعاد محاسن كرة بالخير ويفضلها ويشفيها غنيتها، وزهيرة غنيت الله يرحمها
1: باطل
0: ما عندك ما تقول مدام زملائك غنيهم. يا عبد الحميد الويهك قال لكم خليتك جيبوا لي الحباب، خليت له الرسرة جيبوا لي الحباب، وعطيت الرضا لاخويني عاود الكلام وهو عاود اللحن. وذيك ما عندك سو مريضة كيف كيف من البلاد من جلاس اللي غنيتها قدام الرئيس.
1: أي الحبيب بورقيبة. هما عندك برشا غنيات حلوين تشهروا وعرفوا نجاح كبير في الفترة هذيك، لكن فما برشا غنيات زاد حلوين ما عرفوش شهرة كبيرة. عندك نويت أسيبك اللي من ألحان موريس ميمون، ما زلت تذكرها ولا لا؟
0: نويت أسيبك خلاص نويت، ياريت مكان اللي كان ياريت، مين اللي قالك نرجع لحبك، مين اللي قالك نرجع لحبك، وانا اللي بندم عشان هويت، انا اللي بندم عشان هويت. نويت اسيبك خلاص خلاص خلاص نويت، نويت اسيبك. هي الغلطة متاعي انا، خاطر نعطيتها المنير الغزال عاود توزعها توزيع انا ما عجبنيش، باش نعاود نعطيه له راحت الاغنيه بيناتنا. كنت لا لقيت اللي موزع من عنده ولا لقيت اللي بالعود من عند موريس، وقتها موريس توفى. هذا الكل مرتهم سيكنا ديما الله يرحمها برحمتهم، يا سلاف يا سلاف، وقت نلقاها نعاود نسجل.
2: نويت نسيبك خلاص نويت، ياريت مكان اللي كان ياريت، مين اللي قالك ترجع لحبك، مين اللي قالك نرجع لحبك، وانا اللي بندم عشان هويت، انا اللي بندم عشان هويت. نويت اسيبك خلاص خلاص خلاص نويت، نويت أسيبك.
0: خطر حلوة الأغنية،
1: خطر حرام أنه أغنية كمان هكا معناها تضيع وما تخرج وما تتسمعش. كلمة حلوة
0: من الكاسيتات هذوما الكل فيهم أغنية اللي مازالوا مش مسجلين، عبد الحميد سيرتي مش مسجلين، الشاديان ومش مسجلين، سيد المكاوي، لازمني نلقى حد يعاوني على الكاسيت لعب سمع باش نلقى الأغاني اللي رايحة. أما مغنيت له ذيك

0: قلبي خالي عليش تملي عيني. هذه موجودة
1: موجودة موجودة وفما برشا غنية موجودين وغنية حلوين زادة كما حسدوني اللي من كلمات قاسم عبد القادر والألحان للسوري سمير حلمي.
0: حزوني حزوني ترلم مش عارف علاش حزوني زمانات حبيبي فيا والنعلاش. أنا هذه مش لقيتها كان عندكم ما بعتوها لي
1: في أقرب وقت. أنا نحاول خاطر هي الأغنية موجودة من المفروض نحاول
0: خاطر أنا كنت نعاود نسجلها.

محمد.

0: وعندي ارشيف حلو برشا اللي كنتي وتصاورك تصاورك وقتها في بداياتك. عندنا ارشيف حلو برشا من تصاورك. انا في اقرب وقت ان شاء الله نحاول نبعثهم لك خاطر بالحق معناها
1: بعثي على الفيسبوك بتاعي يدخل معايا وبعثي
0: بإذن الله. أنا بعت لك عندي برشا غنيات تقاطق حلوين بصوتك بالحق. يعني أنا نتألم ونتأسف
1: نحب نعاودهم التسجيل مش نضيف برشا هذه مثل حزتوني حلوة نحب نعاودها ولا هذيك أحسبت الغرم لعبة لا تسجيل حلو برشا هذيك سبت الغرم لعبة جربت نلعب بيه ولقيتها صعبة

0: يلا حارق ذي هذا حلو جدا.
1: فما غنية عثرت على أغنية جميلة جدا وحلوة برسا، زيني المرسول يما من وجهه بين السول، نبحث على نبعث مرسول يما من وجهه بين السول. هذه أغنية بينك أنت، ما نعرفش اللي يغني معك محمد ساسي ولا محمد رضا ولا رضا القلعي.
0: لا ولا واحد فيهم.
1: ولا واحد فيهم.
0: اللي غني معايا التلميذ من باري في باريس، سجلناه في باريس، اسمه رايح حاليا طولي برشا ما ريتوش يعني لا 20 سنة حاجة هكا، ما نعرفش حي متوفي. أما محلو صوته، حتى هو حلو صوته،
1: حتى الأغنية هذه موجودة عندي راه
0: يا راحي حلوة حلوة.
1: زيني المرسول يا يما، زيني المرسول في وجهه بين السول، يعني السؤال هكا، السؤال هكا.
0: أي. هو يقول البيت وانا اقول بيت حلوة.
1: كان ديو حلو برشا، ومش اول ديو يظهر لي، عملت برشا ثنائيات ولا عملت
0: احلى ديو هو مع احمد حمزة.
1: احمد حمزة اي
0: سجلني على الفرق نتاع عمود عبد العال في دمشق. تقدر ترارم تقدر انا فوداي حلوة.
1: ديو هو سوري وتسجل في سوريا في السبعينات مع فرقة عبد العال، هو من كلمات عيسى أيوب وألحان سهيل عرفة.
0: اللهم صلي عني بي عليك يا بنيتي، خمسة وخمسة عليك.
1: هما الغني هذوما الحقيقه راهو عنا برشا غنيات محلاهم، مش بالضروره انه الفنان راهو تشهروا له 10 ولا 20 غنيه، نجم يكون عنده ما شاء الله معناها 200 غنيه و300 غنيه كلهم حلوين وكلهم يتسمعوا، خاطر غنياتنا راهو ما يتلاحوش، معناها غنياتنا كلهم ما شاء الله. فن التونسي راهو فن بالحق اصيل اصيل جدا.
0: لا عندي فن تونسي برشا، مغنيه تونسي مغنيه ذيك شو مغنية برشا أنا فما لحتى اللي نسيتهم مثلا المصرية هذه الحبايب عادوا فينا يا زمان بعد عشرتنا طويلة يا زمان دوبنا ولا دوبنا والله ما تبنا الحبايب عابوا فينا يا زمان. هذه نتاع اللي يضرب الكورديون هذيك في فرقه ام كلثوم سميولي. اللي يضرب الكورديون مع فرقه ام كلثوم
1: نسيتوا اسمه على لساني غاب علي.
0: وانا اسمه على لساني الحلالي حلوه حتى البيوت
1: هم اغاني حلوين والصوت ما شاء الله معناها راهو.
0: ما عندكمش هذه الاغنيه، ما عندكمش خاطر انا صار ما سجلتهاش.
1: اللوز اذا كان موجوده بقدره ربي نوفروها الغنية، خاطر انا ديما نحب الغنيات اللي ما يتعدوش برشا، اللي مش معروفين برشا، اللي مش موجودين برشا. هذوكم احنا
0: انا لاقيه عندكم برشا غني اللي مش موجودين برشا هنا، ولاقيه في اذاعه التطوين انتم تبارك الله ناشطين وتجبوا لك الاغاني اللي معمولين برشا.
1: من الأغاني الحلوة زادة اللي أغنيتها سيدة سوليف ما حقتش الشهرة كما حقت الأغاني الأخرى كيف ريدي الغالي، ولا هي أغنية نفسي ارتاحت بعد تربها.
0: وإيه اللي عندي ما خير منها،
1: وإيه اللي تربها يرجع لها اللي كان مسيبها، معناها اللحن كان مسجلة وسؤال وجواب بينك أنت والكورال، هما يسألوك علاش نفسك ارتاحت وأنت تجاوب تقول معناها رجع لها اللي كان مسيبها. أي
0: فما عندي أغاني محلى منها، ما عندي برشا أغاني حلوين لكن مش مستعملين برشا.
1: خليها في سرك زادة،
0: خليها في سرك، خليها حكايتنا الحين
1: وماضيها
0: حاجة هكا.
1: لو دمعك يا عيني فيد لو كنت يوم لقيتيها.
0: أختي هكا تعرف كل شيء اللي أنا نسيته.
1: نفكر فيك. نفكر فيك.
0: عندي أغنية تونسية حلوة راهو أنا أتفكرهم لك توا.
1: ممكن الفترة هذيك ما فماش فنانات غنوا الأغاني الليبية، زهيرة السالم يظهر لي مرحومة الله يرحمها.
0: هي زهيرة لا وليا غنيت بيناتكم يا ساكنين الحارة، بيناتكم يا ساكنين الحارة عندي غزيل كان فيها مارة حاجة هكا. وليا نعمة خاطر أول ناس مشاو ليبيا أنا ونعمة.
1: ريدي الغالي كانت معاها في بالي مقطع أمام ولا أغنية أخرى. يا ريدي جيبك المكتوب ونتهنى.
0: ديما غني الليبية يسميوها البرول.
1: برول
0: عندها أي. برول وراها. هي ذيك البرول نتاعها أنا نحيته عملت له أغنية وحده.
1: ذيك يا ريدي يجيبك المكتوب.
0: يا ريدي بجيبك مكتوب ونتهنى يا ريدي يا ريدي بعد السيارة
1: عايشه بجنة
0: ديك البرول بتاع ريدي الغالي وعندي ذيك منوال نوال في غيرك عندكم هذي بعد كراسك ما بعد كراسك بعد كراسك ما نوالف غيرك حلوة فنخزين بنغاتي
1: انا باش نبعث لك الاغنيات اللي متاكده ما عندك برشا راك ما مريتهمش وما سمعتهمش ومتاكده ما عندكش انا باش نبعث لك
0: وانا نبعث لك اغنيات برشا عندي برشا لحظه القلي حلوين فما حتى مصورين
1: ثلاثه وانا مصره الحاح انا عاد تصور خاطر برشا تصور عجبوني كنتوا معاكم يظهر لي فما فنانه تركيه هكا ولا لا شعرها بالاصفر
0: سيلين سيلين امال سيلين
1: اي فما شكون غلطت فيها على اساس في باله صفيه الشاميه
0: لا هو بيضة بلوندة لازم بلو هذيك مثلا التصوير هذيك مع يوسف التنيني في فطور في في بونويس تونس عملنا لها فطور عملت حفلات عملت في المسرح عبد الحليم عندك تصوير كان عبد الحليم عندي انا بعث لك
1: ما شاء الله هو ألبومك حافل برشا تصور وبرشا حفلات وبرشا لقاءات فنية كبيرة مع نجوم كبار في الوطن العربي مش في تونس فقط
0: عندي أربع غن مع عطل المداح أول ما جات تونس جاء عندي الدار أمي ما زلت حتى العرس مع الرسول جاء بحبين الدار أمي وعطاني ما يقرب على أربع غاني
1: يا لهواوية
0: ما سجلتهمش
1: يا لهواوية الأغنية هذه تعجبني برشا
0: هاي هاتا نسمعوها
1: نسمعها نعدي هلك من بعد خلاص طبعا نجيش نسمع هلك نسمع هلك من بعد لهواوية غنية حلوة برشا لهواوية هكا
0: يا لهواوية
1: يا لهواوية هكا ايه أغنية حلوة برشا تقطقة حلوة برشا من الأغاني الجميلة اللي فيهم فيهم إيقاع هكا مرح في برشا مرح وفي برشا في تجديد الألحان اللي كنت تغنيهم فيهم برشا تجديد فما ألحان أي تحسوا معناها فيهم هكا شوية خروج على المألوف شوية احنا نحكوا على فترة السبعينات أواخر الستينات وأوائل السبعينات
0: أنا غنيت الملحنين توانسة الكل مثلا أحمد القلعية يا رئيس بالله سيربينا يا رئيس يا رئيس همسة الحب تنادينا يا رئيس يا رئيس هذه نصورتها في البابور تهب الكوماندون لسوق أجنبي يسمع في اللغنة وشيخ بها محلية كان تلفزة ما فسخهمش وما مشي وشي وغنيت لحن القلعة برشا قصيد اسمه هواك تلاشى غنيت الرزا القلعة كيف كيف أغاني غنيت الشاد ينور هذيك قولوا للغالي قولوا للغالي قولوا قولوا يبعث لي مرسوله شليا من بترم ينسى حبي حيرني

0: 13 أغنية ليبية والأغاني الجزائرية.
1: الجزائرية غنية المختاري. المختاري غنية أنت كذاب وكلك مليان كذوب حاجة هكا. وغنيت في الكلوريت برشا جزائرية.
0: ويا مسافر بعيد مش جزائرية زادا.
1: غنيت يا دار اللوح يا دار اللوح يا جديدة. يا دار اللوح يا جديدة يا دار اللوح يا اللي فيك العنبري فوح يا جديدة.
0: يا مسافر بعيد كلمات سيد حلاوة وألحان مختار زيد، هذه مصرية
1: موجودة عندكم؟
0: لا مش موجودة، أما خاطر برشا غنيات مش موجودين أنا حبيت نسأل عليها خاطر مش موجودة الأغنية عنا. يا مسافر بعيد أغنية كذاب، أغنية جزائرية عبد القادر الطالبي، الكلمات والألحان محمد المختاري.

0: أبو الفنانين اللي بالحق معناها خلوا بصمة في الذاكرة الشعبية التونسية، راه مش أي فنان باش يبقى اسمه حاضر عند الجمهور.
1: ماي زهيرة تو الله يرحمها، تو جمعة ملي تعديت مع حبيبي شغان مشى معاه حتى الباجة ورات وين موجود والكل، عاد هو يحب يستفزها شوية. قال لها مثلا أمينة فاخت معبود الجماهير، قالت له أنا ما نعبد كان الله، زهيرة على كلمتها في الحمى نعبد كان الله. قلت له اعطيني هاللي عندهم اصوات، ما نقولش ما عندهمش اصوات ما يعرفوش يغنيوا، لكن وين الرصيد اللي باش يقعد بعد الفنان وين؟ يوم فاتح له وياخذوا اغاني الناس يقلدوها وكا وفي الحكايه.
0: للأسف أنه ولينا نشوفه في أغاني ما عادش ترتقي للمستوى الفني الحقيقة، راه نشوفه في أغاني
1: طوى. أنا طوى شو نقول لهم، الشباب بتاعنا راهو عندهم أصوات تهبل، وجلهم قارين موسيقى وأسادة بتاع موسيقى. نقول لهم طوى كما المرلقة اللي معلين أنا استدعوني في الاختتام والافتتاح بتاع مهرجان اتحاد الإذاعات، يحكي لي كمان جيتي معنا، قال لي الحق انتوما بعاد ياسر على جدد، قال لي توا مشاو صاروا الخليجيين اللي جاوا والعرب، توا انا مش لازم اسميهم اللي سمعهم لي اصوات ممتازه يغني له فيهم كلثوم وورده، واغاني بلادكم ويني؟ مش انتوما تغنيوا في تونس؟ مش انتوما تغنيوا المهرجانه؟ شكون قال لك تجسر ورده؟ يا اخي ورده انا خسرتك في الشهرة الله يرحمها، ولا قدم كلثوم انا خسرتك باش تغنيلها. انت وقتها تمثل تونس، ناس عرب جاو حضروا مؤتمر باش يسهروا ويتعشاوا وعملوا لهم حفله، كما قلنا احنا عملوا لهم حفلات، كما الشيخ زايد اللي استدعاني اول مره للخليج باغاني تونسيه، طبعا باغاني تونسيه، ونصفر ونغني في المهرجانات نتاعهم باغاني تونسيه وفرقه تونسيه. انا اسمي سوليه في تونس، انا في سوريا، اما الان مع المطبق معايا وادي عصافي سعد محمد وصبيح وغنيتو بالعمل. خفت قلت لحمد الله يرحمه حمزه، تونا خفت وسعد محمد بدات تسمع فيا في الوتين بدات ما جاش نمرها، قال لي سوليف انت عندك ستيلك، كل واحد عنده ستيلو. ايه ما بعدكش سعاد، قالت لي سوليف انا نعتبر سوليف سعاد محمد صغيره، يعني لو انا ما شهرتش غنيه كما ريدي الغالي، غنيت ربي أعطاني كل شيء بكماله، غنيت منويل صغير، لا غنيت برشا من أغانية في المسرح، خاطر قدموني أما الآن مع الفنانة التونسية سوليف، ومن غني الأولى في الغرام. تبدا سهريات خاصة هذيك، غني وشرقي.
0: احنا فنانين ما شاء الله اساميهم كبيره ولامعه في الوطن العربي، من المفروض فنان كيف باش يغني معناها يغني لنا عمال سوليف، الزهيره سالم، الصليحه، علاش يمشي يغني لأم كلثوم؟
1: غنيو في لا في في حاجات هكرة اللي يجيونا من برا باش يسمعوا الأغاني التونسية، غنيو تونسي وبعض الفريق الخاصة غنيو اللي تحبوا، أنا ما نغنيش الفريق الخاصة الشرقي. مرة أخرى في حفلة أنا عملت في الأخر شوية هكا من غنية عبد الوهاب أنا ونور الدين الباشي.
0: غنيت لعبد الوهاب وأنت تحب فريد أكثر.
1: نحب فريد أكثر صحيح. لأنه فريد حزين وأنا عندي لمسة الحزن في صوتي وكيكة حياتي، دونك أنا نحب فريد برشا وكنت نحفظ له ياسر أغاني، النجوم الليل لدي الربيع من تاني، الحاجات الكبار والحاجات الخفيفة.
0: حاجة مثلا الفريد بصوتك
1: ما تصدقني شغلني ولا تعرف شي، نوعية الأغاني تاعو الخفيفين الحلوين برشا. نسمع هذا، كنت أغني لك كنت صغيرة كان صوتي أصفى من هكايا. كنت أغني مثلا أنا

0: الخير ولا احسبوش بالي.
1: اوكي خليتني توا انا
0: مشكوره خايمه
1: نغني. انا توا نحب نسمع حاجه خاطر معناها انت حبيت تعمل تعاود اغاني فريد في كاسيت هكا ولا لا؟ اي
0: والله
1: شنو ما الاغنيات اللي كنت باش تحطهم في الكاسيت هذوما الاغنيات اكثر اغاني اقرب اغاني الفريد الاقرب
0: اللي كنت نحطهم في الكاسيت الاغاني الخفيفه الحلوين برشا مثلا هذيك برشا اغاني توا ما عنديش في مخي ما هما برشا اغاني حلوين برشا
1: مثلا
0: جميل جمال

0: الخيال.
1: زين غنايلي حاجه صغيرين لحلوين عنده برشا. انا نغني بين عيني وبين بلدي وجميل جماله احلفك ما تصدقني وغني لخفيفه
0: ولكتب عورة الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود.
1: اي حلو برشا برشا غني حلوين فريد برشا برشا ومتعنا لكن احنا المغرب العربي الكبير يحبوا برشا. فهمتني؟
0: في فترة ما كانوا الفنانات كانوا يغنوا في احنا نسموهم الصالات، صالة الفتح، صالة قرطبة، كان عندك حفلات في الفترة هذيك؟
1: لا انا ما خلطتش عليهم. اما في صالة مدريد خلطت في رمضان.
0: في رمضان اي
1: جي صار بحدنا عبد العزيز العروي وتغني نعمة وتغني زولاب على فرقة رضا القلعي ويغني هذه اللي اسمهم يوسف التميمي ومصطفى الشرفي واحمد حمزه وسلاف وزهيره كل الفنانين الكل في رمضان عملوا حفلتنا في صاله مدريد.
0: كانت تحفل السهريات واللمات في رمضان وفي الصالات هذيا
1: وحتى حتى المسرح
0: ما كنتش تغشوا كيف فنان يطلع قبل فنان ولا عادي معناه؟
1: لا عادي كل واحد عنده جمهوره الحق. انا كانت عندي اغنيه من اخر سكسي برشا هذيك تظلمني تغيب وتهجرني تعرفها
0: ليه؟ تظلمني
1: بهالظلمي وتحيرني
0: في اي عندك عندك اغنيات اقرب لك اكيد من اغنيات اخرين ولا اغنياتك كلها كيف كيف نفس المحبه؟
1: يا عندي حاجات مثلا ما تفكرناش يا اخويا ما تفكرناش انا نحبها
0: والله ماني تايبه
1: والله ماني تايبه نحبها نحب هذيك هذيك هيدا تشوفوا بالليل بالليل وردة تحب هذه وردة كل سلاف الموت على هذه بنتي تحبها تخلي غنيك الكبار تحب هذه وانا نحب هذه. انا اول مره ريت في التلفزه الجزائر بالاغنية فهمتني عزيزتي.
0: اي نسمع فيك والحديث اكيد حلو برشا معاك والذكريات حلوه معاك والتاريخ تاريخك حافل برشا اغنيات حلوه وبحفلات حلوه وذكريات حلوه. كي كنت تخرج قبل وانت في السن
1: يا روحي معاكي اي اللي شغلت البال وياكي

0: سلمت علي وخدت ايدك بيدي الفرح بقى علي والقلب سلم عليك سلم عليك.
1: الله الله في صوتك برشا شجن وبرشا حنية خاطر مش سهل انه
2: والله
1: العظيم
2: ما زلت كيف تأثر فوق طاولة الفطور طاولة الغنية الكل على طاولة الفطور يعني زوتي مش مالي الغنية ما نجمش تطلبني قفصة او ما نغنيهاش
1: نعرف انا نعرف وانتي معزتك في قلوب القفصة الكل وناس كلها تحبك وما صعب هكا نشوفك في حفلة بحذينا هكا
2: كنا صغار نقعدوا بجمع في قفصة نعمة وينة وزغيرة كنا نمشيو نعملوا حفلات في الجنوب لكن مقرنا الرسمي في قفصة.
1: سافرت وانت صغيرة في العمر للخارج أكيد عملت حفلات في الخارج ومثلت تونس ما خفتش وقتها من التجربة أنك ما زلت هكا صغيرة هكا شوية وتخرج ساعات أنك تمشي لبلاد أخرى وجمهور آخر مش جمهور بلادك
2: بالعكس أنا جريئة في الحاجات هذه رغم أني أنا تميد برش على الرقع لكن جريئة نحب الفن باش أوريك اللي نحب الفن طو نغني عندي جمعة من اللي افتتحت مهرجان العبدلية في المرسى فهمتني مازلت نحب نغني بنتي يقولوا ماما يجي كرت عقل ومن كنا نقعد نموت كنا نقعد نغني
1: لطف عليك ربي يطول في عمرك ونحبوك ديما نشوفوك هكا في ابهى حلة سوليف اللي حبيناها السمرة المسرارة الحلوة اللي ملامحها هكا فيها برشا
2: ملامحي قروية
1: اي ديما انت ديما تقول راني قروية
2: قروية وجلسية ما يتغشوا
1: جلسة
2: كان في العاصمة والدوائر بتاعها
1: تحب بلادك وتحب فنك وتحب جمهورك اللي
2: حقا نحب بلادي الكل تونس مش القيروان برك نحب بلادي فين ما مشيت نحبها بلادي ربي يعطيها الوقت الطيب وظلموها برش أناس صلى ترجع للماضيها ترجع لازدهارها وما نحبش الشعب التونسي يكون فقير برشا ما نحبش راحة زيت تألمني أنا لقبيلة مرأة ريتها باش نمد حويجة هكا طلبتني من البلارة بتاع الكهرباء وكل الكراب ورايا زمر وخليني حتى نقتلها تقعد في قلبي الحاجة هذه ما نحبش الشعب التونسي يولي ثالب ما نحبش الشعب التونسي يفركس الزبلة ياكل من الزبلة عليه المدن احنا كنا نحبوا بعضنا لو نحبوا بعضنا اللي ناكلوا ولا ناكلوا غيري نقسموا طريف لي طريف ليك ان شاء الله يا ربي ترجع للماضي بتاع بوركيبا ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ليلى ان شاء الله احنا فرحانين برشا ما نحبش نطول عليك برشا خاطر خديناك هكا على الطاير معانا في مداخله وحبينا نحكوا معك اكثر وانا توعدني انك مره اخرى ان شاء الله نطولوا الحديث اكثر ونزيدوا برشا شويه في الذكريات
2: فكرني بفضلك فكرني في الاسم هذا وقت اختك برشا غاني نسيت الاسم حضرتك
1: ايناس
2: نوسا انا عايز نوسا طبعا.
1: يعيشك يعيشك فرحانة برشا انا عملت برشا حوارات وعملت برشا لقاءات فنية لكن يبقى هذه من احلى الحوارات اللي عملتها وشرفتني برشا كنت حاضرة معايا وانا عندي مدة نحب هكا ان نحكي معاك الحقيقة خاطر مش سهل انه فنانة في قيمتك وفي عطائك وفي تاريخك الفني انه معناها تكون حاضرة معنا في اذاعة قفصة هكا في مداخلة جمهورك يحبك راهو
2: مادام انت تحب جمهورك فين ما كنت انا طولت فطوري كنت باش ناكل فكرتني انت طلبتي قطاح معطي موعد قال لي الفطور في عقله انا قاعده على طاوله الفطور ايش غفر معايا
1: صحه وبسمه سامحني يا ليلى هاك قصيت لك على فطورك انا في بالي صح خاطر في بالي وصلت وفطرتك عليه سامحني كان في بالي راني وخرت شويه تسجيل
2: مرحبا بك
1: ان شاء الله المره الجايه توعدني هكا نعملوا اكثر نطولوا شويه في الحديث
2: حاضر
1: يا ليلى فرحانه برشا انا نوعدك نبعث لك التصويرات اللي عندي برشا تصور تو تسيخ عليهم تو تشوفهم وتقول لي حسره ونبعث لك الاغنيات اللي عندي
2: ولا غني
1: يا ليلى فرحانه برشا كنت حاضره معانا وربي يخليك وربي يطول في عمرك ويخليك ان شاء الله لجمهورك وكل الناس اللي تحبك
2: يعيشك عزيزي
1: تحية ليك وشكرا ليك وشيء طيبة
2: شكرا لي بعد قفصة وإن شاء الله بالرجوع عليها إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله يا ليلى إن شاء الله تحية ليك وشكرا ليك يعطيك الصحة مدام سوليف في أمان الله يعيشك شكرا ليك

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: اسأل مرة عليا وليا صوتك لي
0: هذا يغني
1: غني لك شنو المانع
0: وهذا يحكي
2: أخويا أخويا أنت تصور في بالك فهمتني ولا
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
3: بين أمس واليوم تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
4: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
5: ذكريات أيام جميلة
1: اش نقول لهم أنا نقول
0: رحلة حنين
6: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
7: رحلة حنين رحلة حنين
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قال الكاتب العام لبلدية جفصة محمد الصغير البرامي بأن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداوات أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد من النقاط. تواصل عملية المداوات على مدى 10 أيام. خصص الاجتماع الذي انتظم أمس بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بإكبيل للوقوف على إشكالية القطاع على المستويين الجهوي والوطني. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم في جلسة عمل عقدتها الأربعاء رسنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آلية الرقابة البرلمانية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماع عقد الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوطات التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءين الذي نشنتهما قوات الحوثي واستهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

يطير الحمام يحط الحمام.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. من سحر البيان
1: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في المروءة. المروءة هي النخوة، وهي قيمة أخلاقية عليا، وقد عرفها الجرجاني في التعريفات بقوله: هي قوة للنفس، مبدأ لصدور الأفعال الجميلة التي تستتبع المدح شرعا وعقلا. ومن المعلوم أن ديكارت قد توج مذهبه الفلسفي ومنظومته الفكرية العامة بمفهوم أخلاقي، ألا وهو مفهوم المروءة، وهي ترجمة لكلمة جينيروزيتي التي استعملها. ولا أخال هذا المفهوم تجذر في الحضارة الغربية كما تجذر في الحضارة العربية. ولذلك فإن ديكارت وأتباعه ودارسيه تعمقوا في تحليله وشرحه، وكتب بهذا الخصوص جون فال في بحثه الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر قائلا في ترجمة للأب مارون خوري: والحق أن ديكارت لا يشجب الأهواء، ولكنه يطلب أن نحسن استعمالها بحيث تكون خاضعة لمعرفة الحقيقة، إذ هي غايتنا القصوى، وهي تقضي بأن نكيف رغائبنا عوضا عن محاولتنا تغيير نظام العالم لصالح المجموع، فما نحن سوى جزء منه، ومن واجبنا أن نحبه. وكثيرا ما يربط ديكارت فكرة المحبة بفكرة المجموع، وهو أن يكون خاضعا لما يدعوه بالسماح. يقول: ما أعظم ما أقدر حرية الإنسان وغلبته على نفسه، وبفضل هذه الأفكار نستطيع أن نستل الفرح من الحزن، ونجعلهما يتعايشان، وأن نستخلص الخير من الشرور. ونستطيع فوق ذلك، إذا تجردنا قليلا من أنفسنا، أن نتذوق من لذة القيام بدورنا وواجبنا في الحياة ما يتذوقه الممثلون الهزليون من قيامهم بأدوارهم الهزلية. ولما كنا على يقين من أن للنفس لذائذها الخاصة، فإننا نستطيع أن نحدد لأعمالنا هدفا يعلو على كل هدف. وأعتقد أن هذا المعنى هو الذي رمى إليه الإمام أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن الخشيري في كتابه الموسوم بالرسالة الخشيرية في علم التصوف، عندما سعى إلى تحديد مفهوم الوقت، وهو بمعنى ديمومة الكينونة أو حضور الأنا كما يراه بعض الفلاسفة الوجوديين مثال هايدغر. يقول الخشيري: الوقت ما أنت فيه، إن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبة فوقتك العقبة، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن. فالزمن بهذا المعنى مقامات، وهو مقام من مقامات الفعل العقلي الذي ينطوي على إمكانيات كثيرة. يقول: إذا أعجبك الصمت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاصمت. وهذا نابع من أن النفس الإنسانية إذا بلغت أعلى درجات اليقين أدركت أسمى درجات الصفاء. إنها مطمئنة منشغلة تماما بمتعة تأمل الحقيقة في ذاتها وفي الآخر، كما يرى ديكارت في أعلى مقامات فلسفته التي هي الحكمة بمعنى المروءة والسماح والنزاهة. وهي كما لا نخطئ حقيقة الإنسان، إنسان الحضارة العربية الإسلامية في عزها وعنفوانها. ولا ندري إن كان ديكارت أدرك هذه الحقيقة في حياته، وهو الذي قال في أحاديث مختلفة إنها متجذرة في القلب، ليفيض على البيئة والعالم بأسره، ولا يصيبه تبدل أو تحول مهما تبدلت الظروف واستحالت الأحوال. وقد يكون ذلك ما يشعر به لورانس عند اشتراكه ممثلا للجيش الإنجليزي في الثورة العربية الكبرى في أثناء الحرب العالمية الأولى، والصراع على شده بين العرب والعثمانيين من جهة، وبينهم والإنجليز من جهة ثانية، وفيما تمخض عنه ذلك الصراع من اكتساح الغرب للشرق. فقد كتب لورانس العرب كما يلقب في غمرة هذه الظروف، وفي الفصل الثالثة ما يأتي، معلقا على الحذر والبدوي العربيين في كتابه أعمدة الحكمة السبعة. إذا كان هناك تفاوت اجتماعي واقتصادي بين الحضري والبدوي في آسيا العربية، فإن هناك تشابها عظيما في طرق التفكير والنشاط الروحي. فمن الوهلة الأولى نلاحظ عندهما صفاء غريبا وصلابة فريدة في المعتقد، وهما يريان العالم في ألوانه الأصلية، بل في لونيه الرئيسين الأبيض والأسود. وفكرهما الجازم يحتقر الشك ولا يقبل مطلقا التردد الذي تسلحنا به نحن الأوروبيون لمواجهة شؤون ما وراء الطبيعة. كما يأبيان القبول بقلقنا النفسي، فهما يعرفان بكل بساطة ما هو حق وما هو باطل، ما هو إيمان وما هو إلحاد. ذلك لأن المروءة العربية ينبغي بها أن تولد ذاتها وأن تظل موجودة، كلفها ذلك ما كلفها ما دامت هي المروءة، وحتى تتمكن من إيجاد ذاتها بذاتها وتحافظ على استمرارها في الوجود، لابد أن تثق بمثلها وتؤمن بحقائقها وتتيقن من العالم الذي هي فيه، إذ أن إيمانها بمثلها وقيمها ومعانيها الكلية الشاملة يعادل ويطابق تماما إيمانها بذاتها. وفي الحقيقة، ما الإنسان وما العالم وما الوجود من دون المروءة؟ فهي التي تمنح الأشياء جدارتها الخاصة وتخيل من بعض الناس أبطالا وقديسين، وترفع بعض الأفكار وترقى بها إلى مرتبة المبادئ الإنسانية العظمى، لتعطي حياة الإنسان على الأرض طعمها وتكسب الوجود كله، بالتالي معناه الخالد العميق.
0: من طريف القول
1: قالت الأميرة ديانا: الإنسان الشريف هو الذي يعطي مجانا ما يبيعه الآخرون. وقال جون جاك روسو: عنف المرأة في لطفها وقسوتها في سحرها. وعن الشاعر الفرنسي بول إلوار قال: المسيح عليه السلام: أن تعطي ما لقيصر لقيصر. هذا صحيح، ولكن ينبغي أيضا أن نسترد من قيصر ما ليس له. وقال بومارشي: الرجل العظيم يكون قد أنعم علينا كثيرا عندما لم يلحق بنا أضرارا فادحة. وتعقيبا على هذا القول قال ألفريد كابيش: لست ملزما بأن تكون إنسانا عظيما، إذ يكفيك أن تكون إنسانا فقط. وقال إتيان ري: الحقيقة التاريخية يثبتها صمت من في القبور. وأخيرا قال جورج كورتولين: الرجل هو الوحيد من بين الكائنات الذكرية الذي يضرب أنثاه.
0: من طريف الشعر
1: قصيدة عنوانها النهاية والبداية للشاعرة فيسلاو زيم بوريسكا، وهي بولندية ومن مواليد ما بين الحربين. تميز شعرها بقوة الملاحظة والاهتمام بالتفاصيل، وهذه القصيدة من ترجمة الأستاذ شهاب غانم. بعد كل حرب يجب على أحد ما أن يقوم بالتنظيف، فالأمور لن تصلح نفسها بنفسها. بعد كل حرب يجب على أحد ما أن يمشي طويلا خلال الوحل والرمال، والأمر يحتاج إلى سنوات، وكل الكاميرات قد ذهبت إلى حروب أخرى. لماذا حدث كل هذا؟ يجب أن يفسح الطريق للذين لا يعلمون إلا القليل. وفي النهاية لا بد أن يستلقي أحد ما وبين أسنانه سويقة ذرة، وهو يحدق ببله في السحاب. قال واصل ابن عطاء المعتزلي معروف: حتى متى لا نرى عدلا نسر به، ولا نرى لدعاة الحق أعوانا، مستمسكين بحق قائلين به، إذا تلون أهل الجور ألوانا. يا للرجال لداء لا دواء له، وقائد هو أعمى قاد عميانا.
0: حكاية من التراث
1: حكى الجحر: قلت لأبي عيينة: قد أحسن ذلك الرجل الذي سأل زوجته عن اللحم، فقالت: أكله القط. فأخذ يجن القط ثم قال لها: هذا اللحم، فأين القط؟ وقال أبو الحسن المدائني: كان عندنا تاجر تمر، وكان غلامه إذا دخل الحنوت يخشى أن يتهمه مولاه بأكل التمر، وكان دائما يبحث عن الوسائل ليبرئ نفسه في حال سأله سيده. وجاءه يوما وسأله: هل تأكل التمر؟ فأنكر الغلام، لكن سيده لم يقتنع، فطلب قطنة بيضاء وقال للغلام: امضغها. فمضغها، فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة، فقال للغلام: هذا دأبك كل يوم، وأطرده من الدكان. وحكى ابن الجوزي أن عربيا حضر مائدة سليمان ابن عبد الملك، فجعل يمد يده إلى ما حوله، فقال له الحاجب: كل مما بين يديك، أي من أمامك. فقال العربي: من أجدب انتزع وعلى النقيض منه. قال عربي آخر: مد يده. فقال له الحاجب: كل ما يليك. فأجاب العربي: من أخصب تخير. فأعجب ذلك سليمان وقضى حوائجهما. وروى ابن الجوزي أيضا عن رجل من بني نوفل لما أصاب نصيبا لا بأس به من المال، وكانت زوجته تدعى أم محجن وهي أمة سوداء، قال رجل: فاشتقت إلى البياض، وتزوج امرأة بيضاء. فغضبت أم محجن غضبا شديدا، فقال لها: والله يا أم محجن، ما مثلي يغار عليه، وأنا شيخ كبير، وما مثلك يغار، وإنك لعجوز طاعنة في السن، ولا أحد أكرم علي منك، فجوزي هذا الأمر ولا تكدري علي. فرضيت وقرت.
0: من طريف وقائع التاريخ،
1: يقول المؤرخون إن إبراهيم هو أبو الأنبياء وأبو العربي أيضا، ظهر ونشأ في بابل بالعراق حوالي القرن 17 قبل الميلاد في عهد نمرود. كان لإبراهيم ولدان هما إسماعيل وهو جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق وهو الذي أنجب بدوره يعقوب الملقب بإسرائيل، وإلى إسحاق ينتسب سائر أصباط إسرائيل ومنهم عيسى. وبالمناسبة فإن عيسى معرب يسوع ومعناه باللغة الآرامية السيد. ويقول المؤرخون إن انتشار مذهب التشيع في إيران تعود أسبابه إلى زواج الحسين ابن علي ابن أبي طالب من بنت آخر كسرى فارسي، وهي سلافة بنت يزد جرد. وقوي هذا التشيع وانتشر انتشارا واسعا في أواخر القرن 15، وذلك باستيلاء إسماعيل الصفوي على الحكم في إيران، واعتنق مذهب التشيع واتخذ منه مذهبا رسميا وقضى على السنة. وعندما توفي إسماعيل الصفوي عام 24 و500 ألف، خلفه أبناؤه، واستمرت الصفوية حتى عام 37 و700 ألف، حين اعتلى نادر شاه الأفغاني عرش البلاد وقضى على الأسرة الصفوية، لكنه اعترف بالمذهب الشيعي واعتبره المذهب الرسمي لإيران. وقفة مع العالم العربي مسكوي. هو أبو علي ابن مسكوي الطبيب واللغوي والمؤرخ والفيلسوف الأخلاقي، عاش في القرن 11 ميلادي. يرى في كتابه تهذيب الأخلاق: إن الإنسان الخير إنما يسعد بخيريته لأنها طبيعة فيه، وهي على درجات عند الأفراد، على أن الخير الأسمى لا يمكن تحقيقه من طرف فرد واحد، بل لا بد أن يتعاون فيه أفراد كثيرون. ويترتب على هذا أن حب الإنسان للإنسان هو أساس الفضائل كلها وأول الواجبات، وبغيره لا يكون اجتماع ولا يقوم مجتمع. ومن ثم فالفضائل إنما تظهر من فرد داخل مجتمع، ولا تظهر في عزلة الراهب. وقد يكون الراهب الناسك فاضلا ومتدينا، لكن لا يكون أخلاقيا في أفعاله، لأن الأخلاق هي علاقة مع الآخرين وشرطها في هذه السبة. ويقول مسكويه بالنهاية: إن الدين كله رياضة للنفوس كي تحد من ذواتها في سبيل الآخرين.
0: مع مبدعي قفصة
1: محمد الصالح البوعمراني من مواليد عام 73 و900 ألف، أستاذ جامعي في الأدب العربي، مبدع في السرديات، إذ أصدر حتى الآن أثرين هما: النيران الصدئة حكاية، وحيا أو ميتا وهي رواية. وإلى جانب نشاطه الإبداعي فهو باحث متعمق في الأدب العربي، وأصدر حتى الآن بحثا نقديا قيما عنوانه: أثر الأسطورة في لغة أدونيس الشعرية، وهو بحث في الدلالة. ويقول الباحث محمد الصالح العمراني بهذا الخصوص: إن عالم أدونيس عالم يختلف عن عالمنا، ولنفهمه يجب أن نلجه، ذاك أن أدونيس قد ارتقى بمستوى التوظيف الأسطوري إلى درجات لم يدركها فنيا سواه، وقد جعل من الأسطورة ذلك الغائب الحاضر الذي يختزل الكلمة ذاتها في بناء شعرية النص. وفي الختام مستمعين الكرام، قبل أن نودعكم نقول لكم إن شعراء كثيرين لم يصلنا من خبرهم أو قصائدهم غير قليل تناقلها الرواة، ومن هؤلاء السموأل الذي عاش قبل الإسلام بقليل في القرن السادس الميلادي، وقد قام حصنا بين الحجاز والشام، ويقال إن الشاعر الشهير امرئ القيس أقام فيه يوم أن عزم على الرحيل إلى القسطنطينية يستنجد قيصر الروم يوستانيانوس يسأله النصرة على قتلة أبيه. ومن أشهر قصائد السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، إذا سيد منا خلا قام سيد قول لما قال الكرام فعول. وبهذه المعاني للسموأل نختم معكم مستمعين الكرام هذه الحصة، وإلى فرصة ثانية أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. كن وفيا لمن أعطاك من عمره الكثير. كن وفيا لتلك الشيخوخة التي تحكي سنوات عمر من الكفاح من أجلك، فرفقا بكل مسن أعطى تاريخا غنيا من الحب. لذلك لا تغفل عنه يوما، واجعل برك له تاجا على رأسك، فبفضله تعيش أنت الآن بخير وسلام. فاحفظ الجميل وادع له بحياة لا ترهق، وخذ بيده وأعنه على الدرب، وكن له ظلا وعكازا حين يميل، فالعمر يمضي ونحن نمضي. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: البرنوس الجريدي.

0: bagunça. جيبي لي قيام وجيبي الطعام وكل شيء الا دويت تاع السدي ودقي لاميت عندك زوج نساء واحده تشد منا واحده تشد من والثدي وتراح لي وقدت الليه وتوقفي السدي وتبدي تلسي الراجل ما يلبس الجبه من لوطا صو ويلبس منها البرنوط ويلبس الشاشي ويلبس هاك اللحفه وبرنوط وبلغ يولي اللهم صلي على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق الخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرموس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول وأنه يعود إلى مصطلح بربري مطبق لهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف، فيه ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقنية. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ شكل مثلث. في متوسط وسط النسيج نضاف ما يعرف بالطربوش، وهذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، يحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. ثم نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، كون اختيار الوبر بتاع الجمل مازال صغير لأنه يبقى عامين والأساتة ما يشيد جز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذا، يروا منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج متاعها هذا اللي يقول لك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن السادس عشر البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للبي، الباي البرنوس متاعها يلبسها كان من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زاد، حتى البرنوس والوهرة متاعها كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس متاعها، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول احنا ضخامة ماهيش موجودة في وقتنا دو. البرنوس الجريدي كان برنوس لبيث معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. برنوس الجريدي لبيث الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مشي خشينة أما سمحة، والسوس تبدأ الغزلة رقيقة قيام وصوف كيف كيف يبدأ رهيف، خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء. السوس هذا خفيف، معناها واحد يبدأ ماشي للجامعة يحط على كتافة يوارا يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوسي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى الكتفة برنوس وجابة بالشافونة معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي.
4: بالنسبة للبرنوس بتاع البر هم ودفي، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
6: يعني هننقرتش نهبر التاء نقوها والمرة من السبيب شعر نحوله خلوه نضي ونشفوه كخلطوه وبعد نقرتشوه نهبروه وبعد نعودوه باش يجي مخلط سمع نقرتشوه وبعد ندروه كدلال ونغزلوه نسدوه ونجيبوه من لازم طعمه لقيام ونسدوه. عندنا الوبري هذا عندنا الوبري المصبوغ نصبغه فيه نغسله الصوف الأبيض ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخن وسواسوا ونصفيهن ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تكلت تخدم المعامل النسويين ما عادتش نازل لا صار ما سمش صار معنهم كان الكبار ما عادتش حق ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقة راه 6 شهور وتتنقي هذاك باش تنظفيه تحطوا كيلو نتاع وبركيه نحمل 400 غرام نحي وبر صافي. كان هذا اختي حاجه واعره البر ما عادش ما يجو العباد ما عادش مزاز جفاف وما عادش حتى العباد ما عادش محصل على الزازه حق جيد ديما الناس تنشد الساعة تاع البر مقطور الحال تلقى مرغوب قدامه ما له يتغطى بيه كيف جمارق يتغطى بيه دافي دفي
7: خدمة دقيقة برشا خاصة البرنوس نتاع البر هذا ما يخدموش من البر الكل تحبيه يجي حاجة باهية يلزم منها أكل مخاليل يوصل تقريبا ما يقارب من 1.5 مليون حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر مطلوب برشا يسألوا عليه. ولكن شوفي هذه حاجة ربي من الجفاف بدأت تقل خاصة الإبل
6: يبدأ المرض قردش في الليل ولا في النهار تبدأ واحد هتغني تبدأ تجي توسع في بال هيا تبدأ روح ضايق نقول والقردش يرغل السمي ونجومة نحير من كان هاني نوم قبل أنا برنوصة نصنع ونقدة وتقعد ودايد من سلاي دم تقعد ذخيرة من سلاي دم يعي النوحي يا خلالة رني وسط داري زاهية ونغني قال نقولك كيف نبدأ وعود يبدأ ينسز العبث القلب يبدأ.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهة من عادات وتقاليد ما زالت راسخة لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كي تو بكري يا الواحدة كتبيت كما نقول غدوة راي عندي تويز يثور ويذبح بكري ماشي كي تو تتلمى كنسة بالحداش بلا 12 المرة يا للا من الصباح وهي ظل المرة تقردش للمغرب نسدو في الأرض ندقو له حبوثق هنا والنير الظل هنا نظل نجر هو مو 3 ذراع وشوي عرض ننشرو نجيبو السدية نخيطو ونبدو ننس ونظل نغني ونظل نزغرت ونظل وين كنا نحو ونبيعو يدو الليبيا يدو الجزائر يدو لكل بلاصة تجارة ذيك الكبار أما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كانت النساوين تهز وتمشي تبيعي روحوا بي حتى الإيطالي توصل على النبي البيع بيع واللبسة لبسة والهمة همة راه على 3 أنواع تحب البرنص الخشينة تحب البرنص الوسط تحب البرنص الرقي رايا مراحل راه.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع الصفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
8: من عام 70 وانا في الخياطه التو خيط البرنوس انا يجي رقعه انا نفصله ونشري لك كيف هذه سفيفه وقيت ونقيط ونعمل لها الصدره معنا هذيك الزينه نتاع البرنوس صدرك اللي تجي القدام هذيك ويتخيط معناها ويقسموا لها عود فارح وكل شيء تخيط في الماكينه هذيك نخيطها والزينه بالقيت والسفيفه لقيت نعود مشبكه انا بالسفيفه، نعمل السفيفه في الاول وبعد ثاني نشبكوها بالقيط فيها رسوم معينه. نعم هذيك معناها الزينه تاع البرنوس، من غير صدره هذيك ما يجيش البرنوس، خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير الصدره نتاعها، هي اللي تعمل لها قيمه. هي ميزه لانها البرنوس نتاعنا احنا اصلي بالصوف والبر وخرق العادل، ديما نخيطه معنا حتى في الصيف نخيط البرانيس من كل بلاصه يجو. يجوني من قفصه والله السناخه يجوز برانيس لفرنسا. نعم مطلوب ياسر، غير الانتاج ما عادش هذيك المشكله. توكي ساعات توصي على برنوس وبري نتاعو بر يبقى بالعامين باش يسد الاسعار نتاع نتاع الصوف هذا، معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 7 نتاع البر بالمليون، وانت طالع حتى المليون ونص. حرفاء ثم توانسة مغتربين معناها يلبسوا. المشكلة في الصنعة هذه راهو الشباب ما عادش يتعلم، ما عادش صحيح نمشوا احنا الكبار وفاهم، ما عادش من تلقي برنوس يخيطوه. توكي مخيط كان انا البرنوس، ثم واحد اخر زميلي اللي هنا ذاك هو.
2: للبرنوس رمزيات أخرى، برنوس العريس، وعادة في العديد من القبائل والعديد من العائلات كانت العريس يجهز له برنوس خاص بالعرس، برنوس الأبيض يسمى برنوس العريس، وله رمزية ويحتفظ به في العائلة كرمز كشيء ثمين. كذلك البرنوس هو صاحب الرجل في تنقلته، لأن البرنوس يلعب أكثر من دور، فهو غطاء، فهو فراش، فهو بيت استراحة في الخلاء. في جزء منه يحمل قف، الطربوش تتحول إلى قف يضع فيها مثلا الراعي أغراضه أو مأكله أو مشربه لفترة معينة، يضع فيه الراجع من السوق بعد ما اقتضى رمزية البرنوس رمزية كبيرة. البرنوس ورد في العديد من عناصر الثقافة الشعبية اللامادية كالأغنية البدوية، برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي بدق الخلالة، برنوس رمز للرجل، كل إنسان ضيع برنوس ولا إنسان باع برنوس، البرنوس كذلك هيبة للرجل، في رمزية بالنسبة خاصة عندما يتحدثون الأحفاد والمريدين على الأولياء، سيدي عمر يغطيني بجناحك، وهنا الجناح معناها فيه رمزية، جناح الحماية، جناح الاحتماء بالولي.
0: تخدم السون على أرواح، تكسي أرواح، تجيب حنة، تجيب سوياك، تجيب لبسة، تجيب كل شيء، هي نعم نعاون ونقدوا لديار نقطواتنا وفراشياتنا كل شيء من البرنوس، كل شيء كل شيء بكري نحف البرانيس ونبيعونا ولبس علينا.
3: هو المراب طبيعتها في الدار تنسج، وكان أكثر من منسج يكون في الدار الوحدة، على خاطر إحنا إنسان تاعنا تاع جريد ما كانش تخرج للفلاحة، كانت موجودة في دارها تنسج البرنوس، وبعد ما يتنسج يجي الراجل يهزه للنقي ينقيه باش يرجع أرطب ومعناها قابل للاستعمال. النقي واللي يهزه لسوق اللفة، كان في سوق الرباع كانوا معروفين تجار غاديك، يهزوا اللفة وبعد تالي يتنقلوا بها لداخل الجمهور وإلا للعاصمة باش يوزعوا المنتوج هذاك. والمرأة كانت تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد متاع دارها، اللي هو الراجل كان احنا يما ما نقولوش الملاك نقولوا الشريك، كان يستنى في الخمس نتاعها من العام للعام باش ينجم يوفر المصروف نتاع دارها. أما المرأة كانت هي يوميا تخدم البرنوس ويتباع، وهذاك المصروف العام يتسمى، والراجل باش يجازي المرأة نتاعها آخر العام كي نقولوا في الخريف احنايا، بعد ما يبيع الغلة متاعه يولي يديها هيك الحلية متاع ذهب، معناها كما هدية على المجهود اللي هي وقفت معاه وسانداتها العام الكامل. كما ثم مثال شعب يقول توزر توزار جالها حزار، بيعها وشراها في حجور نساها، معناها توزر توزار وانا تجي الناس تزورها، ورجالها حزارة ما يخلوش نساها تخرج البرة، وبيعها وشراها في حجور نساها، معناها نساء تنتج وتبيع، وفي الاخر الرجال معناها يجيب لك الحجر متاع الذهب على المجهود متاعها اللي عملتها معاه.
1: هي صناعة يدوية في طريقها إلى الاندثار، لكن البرنوس يبقى هوية ثقافية بتفاصيله الراسخة في الذاكرة. القرداش، الخلالة، القيام، المشط والسداية هي صناعة أصلية تأبى النسيان.
2: هو رمز من رموز الإكساء التقليدي التونسي. تراجع الآن البرنوس بكثرة، ضرورة الاعتناء به، ضرورة تشجيع الإبداع فيه من جديد لكي يقع الاستلهام منه واستخراج منه بعض القطع التي تضاهيه والتي تكون مقبولة وتتماشى مع العديد من الأعمال اليومية اليدوية أو حتى المكتبية أو المهنية، ويدمج ويبعث من جديد لكي تتواصل هذه هذه المهارات وهذه التقنيات.
3: بالنسبة لوقتنا الحالي وشيء يغيظ بصراحة، منتوج هذا تقريبا قاعد ماشي للانذثار، قلة قليلة من النساء الكبار اللي هم مازلت عندهم الصنعة هذية، عزوف للشباب على صنعتنا. حاليا فما طلب للمنتوج هذايا للبرنوس الجريدي، نحاولوا قاعدين نبحثوا على نساء تخدم وتعلم شباب جديد باش نحافظوا على الصنعة هذية اللي كانت في وقت من الأوقات معروف في الجمهورية التونسية، البرنوس الجريدي والحرام الجريدي والمقردش اللي هو معروف كان في بر الجريد. نتمنوا أن

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: برنوس الجريدي، إعداد وتقديم وحيدة مبارك، هندسة الصوت عبد المبين مولا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قال الكاتب العام لبلدية جفصة محمد الصغير الإبراهيمي بأن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداوات أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد من النقاط. تواصل عملية المداوات على مدى 10 أيام. خصص الاجتماع الذي انتظم أمس بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بإكبري للوقوف على إشكالية القطاع على المستويين الجهوي والوطني. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم في جلسة عمل عقدتها الأربعاء رسنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آلية الرقابة البرلمانية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماع عقد الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوطات التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءين الذي نشنتهما قوات الحوثي واستهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: كل شيء قد توقعته إلا أن يصفع ولدي سليم على وجهه. هو بيد من؟ بيد من؟
1: لقد استدعاني الناظر وأخبرني بكل ما حدث بين سليم وفوزي. لقد تصرف سليم كوحش.
2: إنه هو الذي استفزني يا أبي.
1: لو كنت مكانه لما فعلت غير الذي فعله. إنك تستحق عقابا أكثر من الصفع على تلك الطعنات التي وجهتها لذلك الشاب الطيب ولوالده.
2: لقد أخبرني فوزي بكل ما حدث. جاءك فاتحا ذراعيه يا سليم فتستقبله بذراعينك الخنجرين.
0: اصمت أنت ولا ترفع صوتك أبدا.
2: أي صوت تريدين أن تسمعي يا أمه؟
1: صوت ناظر المدرسة وهو يعلن فصل سليم نهائيا من المدرسة.
0: يصفع ولدي ثم يفصل.
2: إنني لن أتركه أبدا. لقد أنقذه الطلبة من بين يديه ولكنني سأعرف كيف أصطاده.
1: لو دار بخلدك للحظة واحدة أنني سأسمح لك بأن تمتد يدك إليه بسوء فأنت واهم. وثق أن باب هذا البيت سيغلق في وجهك إلى الأبد.
0: حسني يا لهول ما أسمع.
1: إنني لن أقف مكتوف اليدين أبدا وأنا أراك تنطلق تهجر كتبك وتبتر ساق رجل وتلقي بالأكاذيب في طاحونتك السوداء وتسدد طعنات الإهانة لزميل لك ولوالده. سأقتلع هذه المرة كل جذورك بأدي يا سليم. انظر لهاتين اليدين جيدا.
2: أبتي أبتي اهدأ قليلا. إنك لا تكاد تتماسك.
1: ما الذي تريده يا سليم؟ كلما فتحت لك بابا أغلقته بيديك. كلما غرست عودا أخضر في طريقك دست عليه بقدميك. كلما أوقدت شمعة أطفأتها بشفتيك. كأنك ترسم خطة للانتقام مني.
2: أنا يا أبتي أنا؟
1: أنت ومن غيرك يا سليم. لقد جاءك فوزي ابن الرجل المبتور الساق يمد لك يد الصداقة فاتهمته بالابتزاز وبالتآمر. ما الذي تريدني أن أفعله لك بعد أن فصلت نهائيا من المدرسة؟ باب أي مدرسة أدق الآن؟
2: إنك شاحب الوجه يا أبتي. يجب أن تستريح قليلا.
0: كأنك تستعجل المرض لأبيك يا شاكر.
1: بل أنت من يستعجل الخراب لنا جميعا يا هند.
0: لقد قلت لك منذ اللحظة الأولى أن تلك المدرسة ليست المكان المناسب أبدا لسليم.
2: كنت أعرف أنهم سيطاردونني يا أبتي وستنطلق أيديهم لتشير إلي.
0: ألم تكن تتوقع كل هذا يا حسني؟
1: لقد توقعت كل شيء إلا أن يحاول ولدي أن يعض اليد التي امتدت إليه بزهرة وبشمعة. أسندني يا شاكر وقودني لغرفتي يا ولدي. لم أعد أقوى حتى على الكلام. أسندني يا شاكر.
2: أبتي أبتي.

0: لم يسبق لوالدي أن تعرض لمثل هذه الحالة يا دكتور، ما الذي حدث له؟
1: مثل هذه الأعراض تظهر فجأة بعد تراكمات عديدة من الانفعال والغضب يا شاكر.
0: أتعني أنها أزمة طارئة وتزول؟
1: لو زالت الأسباب؟
0: ما الذي نستطيع أن نفعله؟
1: أن لا يتعرض لأزمة انفعال أو غضب، هذا هو العلاج والدواء يا شاكر. إنني أتساءل كيف يحدث مثل هذا لوالدك؟ إنني لم أره في مثل هذه الحالة من قبل.
0: هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها والدي يسقط على الأرض أمام عيني.
1: لا أريد أن أتدخل في شؤونكم الخاصة يا شاكر، ولكن أرجو مراعاة الظروف التي يمر بها والدك، وأن تقيموا سدا منيعا بينه وبين الانفعال.
0: سنراعي كل ما تشير إليه يا دكتور.
1: سأذهب الآن، ولو حدث ما يستدعي طلبي فلديك رقم تليفون البيت.
0: شكرا لك.
1: ليتناول العلاج في مواعيده المحددة طبعا.
0: سأشرف على هذا بنفسي.
1: شاكر، لقد علمت أن أخاك سليم قد خرج من السجن، ولا أخفي عليك وأنا طبيب عائلتكم منذ زمن طويل أن سليم هو الداء وهو العلاج أيضا.
0: الداء والعلاج.
1: أستأذنك الآن يا شاكر.
0: شكرا على العلاج وعلى النصيحة يا دكتور.

0: لم أكن أتصور أن يحدث لك هذا أبتي.
1: الإنسان معرض للمرض دائما يا شاكر.
0: لم يتعرض والدي أبدا لمثل هذا الوضع.
1: إنك تحرض والدك بكلماتك هذه يا شاكر.
2: شاكر يحرضني؟ ما الذي أفعله سليم إذن؟ يقدم لي الصحة والعافية على طبق من الذهب.
0: أنا السبب إذن يا أبتي؟
1: لماذا تضع نفسك في القفص؟ من قال إنك السبب يا سليم؟
2: عليك أن تقابل مدير مكتبي يا شاكر وتراقب سير العمل ولو ساعة في اليوم يا ولدي، تنتزعها من أوقات دراستك.
1: وماذا عن سليم يا حسني؟
2: سليم؟
1: أجل سليم، ألم تقل إن المدرسة قد فصلته نهائيا؟ ما الذي سيفعله؟ لماذا لا يقوم هو بالإشراف على العمل في مكتبك؟
2: سليم يقوم بهذا؟
0: ولماذا لا أقوم به يا أبتي؟
1: لماذا لا تعطيه هذه الفرصة؟ قد تفيده الحياة العملية وقد يكون مؤهلا لها.
2: إن طبيعة عملي ترتكز على الأمانة والصدق يا هند.
1: وهل أصبح سليم مجردا من الصدق والأمانة؟
2: أنا لم أدفعه لهذا المصير أبدا.
1: ما الذي دفعه إذن؟ من تقصد؟
0: أمه، لنكف عن هذه المناقشة الآن.
1: إنك لا تريد لأخيك أن يساهم في بناء حياته وأن ينهض ولو ببعض العبء عن كاهل أبيه يا شاكر.
0: بل لا أريد شيئا غير هذا يا أماه.
1: هذا ما يقوله لسانك وتنكره يدك.
0: أؤكد لك يا أماه أنني لست ذلك الأخ الذي يقف حجر عثرة في وجه أخيه أو يلقي حصاة واحدة في طريقه.
1: إذن فلماذا لا يقوم سليم بالعمل الذي كلفك والدك بالقيام به؟
0: إنني أضم صوتي لصوتك يا أماه وأناشد أبي أن يعطي سليم هذه الفرصة العملية. فما الذي تراه يا أبتي؟
2: لست ذلك الأب الذي يسد أذني عن كلمات أبنائه. فليكن ما تريدون جميعا، وسأعطي الفرصة العملية لسليم لأن ينهض معي بأعباء المكتب.
0: لقد كنت أتطلع لهذه المسؤولية دائما يا أبتي.
2: أرجو أن تكون لكتفيك تلك القدرة على تحمل الأعباء والنهوض بها يا سليم.
0: ستكون لي تلك الكتفان وتلك اليدان يا أبتي.
2: هذا ما أرجوه.
1: انطلق لمكتب أبيك منذ الآن يا سليم،
0: وستضمد ذلك الجرح في قلب كل واحد منا يا سليم.
2: ما الذي تقوله يا شاكر؟
0: لا شيء يا أبتي.
2: لقد سمعتك تلفظ كلمة جرح.
1: ما أكثر ما ترددت هذه الكلمة تحت سقف هذا البيت.
2: وكم أتمنى أن تقلع السحابة ويطلع القمر يا هند.

0: كنت أوشك على تمزيق ذلك المدعو فوزي، ولكن أيدي الطلاب حالت بيني وبينه يا سليم. إنك تدرك مدى صداقتي لك.
1: من لي غيرك من الأصدقاء يا علي؟
0: إن الواحد منا لا يكاد يرى الآخر في هذه الأيام يا سليم، مع أننا لم نكن نفترق أبدا.
1: إيه، إنك تعرف أبراج المراقبة التي أقامها والدي علي يا علي، ولكنني الآن أملك مفاتيح مستقبلي بيدي.
0: ولكنك فصلت من المدرسة يا سليم.
1: المدرسة؟ إنك تعرف جيدا يا علي أن اللوح الأسود وإصبع الطباشير والكتاب والمقعد الخشبي هي أشياء لا يربطني بها حتى ولا خيط من الهواء.
0: ما الذي ستفعله إذن يا سليم؟
1: ما الذي سأفعله؟ سأعمل في مكتب والدي يا علي، سأساهم معه في إدارة أعماله، وهذا ما كنت أطمح إليه دائما. وبحجة العمل سنسهر معا، سنسافر، سنفعل كل ما نريد يا علي، وسيجري المال بين يدي كالسيل.
0: وماذا عن يدي يا سليم؟ ليس في جيب ثمن لفافة تبغ.
1: لن أظن عليك بشيء يا علي، وحينما أقول إن المال سيجري كالسيل بين يدي فإنني أعني يديك أيضا. سنقتسم معا كل درهم وكل قطرة في السيل.
0: وأخوك شاكر، إن عينيه تقدحان شررا كلما رآني، وذلك العجوز المدعو عم رشدي.
1: لا عليك منهما يا علي، لا عليك، فلن يملأ كف شاكر غير غبار كتبه. أما ذلك العجوز رشدي فسأقتلع جذوره من هذا البيت بيدي يا علي، بهاتين اليدين. كم أتمنى أن تشاهده حينما يكون في ذلك الموقف.
0: أي موقف تعني يا سليم؟
1: الموقف الذي ستسمع به قريبا يا علي. اذهب الآن، اذهب حتى لا يطل والدي من النافذة ويراك. اذهب وتحسس جيوبك منذ الآن يا علي، فستمتلئان قريبا بالمال، وسيصبح الليل حينئذ 24 ساعة يا علي. سيصبح الليل 24 ساعة.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات.
2: حضارة الإسلام تعبر عن مرحلة حاشمة في تاريخ الإنسان، هل تفصل بين عهدين، عهد طفولة الفكر الإنساني وعهد نضج العقل البشري، وهذه الحضارة تجسد مرحلة حاشمة بين روح الإنسان وبين جسده، وهي مرحلة جعلت من الدين جانبا من الوجود الذي أخذ يسعى ليوحد الفرد ليتحد بربه وليخلصه من قيود الأنانية ونزوات النفس الأمارة بالسوء، ويفتح المجال لعقله ليتفكر في خلق السماوات والأرض. وهكذا تفتحت هذه الأفكار في الخطاب الصوفي خاصة، وفي نظام معرفي وتعبدي خاص، استنادا أساسا إلى الذوق والباطن. وفي الحقيقة فإن الصوفية أدوا خدمات جليلة للإسلام، حتى قال الشيخ محمد عبدو عنهم إنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس. واعتبر الباحثون إن التصوف هو الضلع الثالث في الإسلام ومقامه الإحسان، أما الضلعان الآخران فهما التوحيد والإيمان. ويعتبر الجنيد البغدادي الذي ظهر في القرن الثالث الهجري وعاش في مدينة بغداد من أبرز متصوفة علماء أهل السنة والجماعة. قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي: هو من أئمة القوم وسادتهم، مقبول على جميع الألسنة. واشتهر الجنيد البغدادي برفقة الشيخ سري السقطي والحارث المحاشبي، وعلاوة على تمذهبه الصوفي فقد اشتهر بالإفتاء في حلقة أبي ثور. أما صوفيا فقد اشتهر الجنيد بمجاهداته، عساه بذلك يحقق وراثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس ممكنا إلا بأن يعيش المتصوف في باطنه، أي في أنواره الباطنة. حتى قيل: من عاش في ظاهر الرسول فهو سني، ومن عاش في باطنه فهو صوفي. وهكذا نجد قول حجة الإسلام الغزالي الذي قال بأن التصوف يعني تصفية القلب لله تعالى من النقائص والشوائب، وتطهر النفس من الذنوب والمعايب ومن أمراض كالرياء والكبر والعجب ونحو ذلك. ومن هنا نرى أن تعليم الصوفية نور ينبعث من مشكات النبوة ليملأ الأرض نورا وعدلا وهدى.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم.

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: لكم وهو السميع العليم.
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، له الحمد في الآخرة والأولى. طبتم مستمعين الأكارم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه كلمات، هذه إشارات في برنامجكم والصبح إذا تنفس. كن على يقين أن الله ما ابتلانا إلا ليصطفينا، وما منعنا إلا ليعطينا، وما كسر خواطرنا إلا ليجبرنا. سفيان الثوري وهو تابعي جليل، من أشهر أقوال متعه: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. ومما يعطي هذه الكلمات جمالا ورونقا أن الجبر من صفات الله، من أسمائه الحسنى، فهو الجبار. شو معناها الجبار؟ يجبر الفقر بالغنى، يجبر المرض بالصحة، يجبر الفشل بالنجاح، يجبر الخوف بالطمأنينة. فستر العيوب يا حبتي جبر للخواطر، وحفظ الأسرار جبر للخواطر، ورفع المعنويات جبر للخواطر، وحسن الإنصات للكلام جبر للخواطر. ومن أجمل ما قيل من الأمثال والحكم: من سار مع الناس جابرا للخواطر رعاه الله في جوف المخاطر. الله عز وجل جبر بخاطر سيدنا يوسف عندما ألقاه إخوته في الجب، فأوحى إليه وبشره بالنجاة وبأنه سيلتقي بهم وسيعاتبهم إيماء وإشارة دون أن يعلموا. قال له: ربي رو راك باش تمنع من الجب هذا، ورو تيجي نهار وتتقابل معاهم وتظلي أنت تعاتب فيهم وأنت عندك اليد الطولة أمامهم. كل ذلك من باب جبر الخواطر. شنو الدليل على ذلك؟ قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجبر تعالى بخاطر أم موسى فرده إليها كي تقر عينها بعد أن ألقته في اليم والتقطه جنود فرعون. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ومن الأمثلة العملية على جبر الخواطر: اللطف باليتامى، الدنو منهم، الحنو عليهم. وهذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه، إش كانت الوصفة الشافية الكافية؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك، هاو جبر الخواطر، فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. ومن الأمثلة زادة أن نشكر أماتنا، زوجاتنا، بناتنا، أخواتنا على إعداد الطعام، نعتذروا لهم على تعبهم وشقاهم والمكابدة متاعهم، لا نعيب طبخهم، وهذه حاجة هامة جدا في جبر الخواطر. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو قدوتنا أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. إذن شو المقصود؟ من غير تعليق محبطة، أو نقص طياب، أو حار برشة، أو مالح بزايد. وبالعكس لازمك تقول الكلمة اللي ترفع المعنويات، ما فيها باس كي تقول ما بنها الماكلة، يعطيك الصحة، وهي تجاوبك بكل محبة وراحة، تقول لك صحة وفرحة. ومن أمثلة جبر الخواطر أن نجول عامل بسيط ولا منظف ولا حارس في مدرسة ولا في إدارة، وش نعمله؟ نفاجئوه باحتفال وتكريم يرفع معنوياته، يحسها بقيمته. يكون جبر الخواطر زاد أن نزوره معلم متقاعد، تلمذته يتلموا ويزوروه، واللي هم ولوا طب ولوا مهندسين، إحياء لذكرياته واعترافا بجميله. وينجم أحبتي يكون جبر الخواطر حتى بالإنصات والتفاعل مع شخص، ولو كان كلامه بسيطا أو مقلقا، وإلا نكتة ربما تكون بايخة شوية ما تضحكش، لا تظهر امتعاضك من كلامه، لا تتأفف، بل أرسل ابتسامة جبرا لخاطره، تفاديا لهز ثقته بنفسه وتجنبا لكسر قلبه. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. جبر الله خواطرنا وشرح نفوسنا وأذهب همومنا وفرج كروبنا. آمين آمين يا رب العالمين.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إلهنا، يا مالك الملك، يا بارئ يا مصور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. إلهنا، على باب فضلك وقفنا، فاستجب دعاءنا، إنك السميع المجيب.
1: لا يا رب أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب.

لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة

ألا يا رب أتمم لي بخيرك وآمني من الحشر العذابا.

0: لقد سعد الذي لله يرجو تسامى رفعة وسمى رحابا. فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآبا. فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآبا. وإن قالوا اتخذ لك أي كأس فخذ من كأس عزته الشرابا.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تنفس الصبح ولاحت تباشير يوم جديد، نسأل الله فيه اللطف والعافية والنجاح في مسعانا جميعا.

محتاج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.

هذا البيت من الشعر للبهاء زهير من أبيات بعث بها إلى صديق له كان قد فقد أمتعته في عاصفة بحرية نجا هو منها، وهي بالتالي أبيات تنسيك كل مكروه ما دمت سالم البدن.

لا تعتب الدهر في خطب رماك به أن استرد فقدما طالما وهبا. حاسب زمانك في حال تصرفه تجده أعطاك أضعاف الذي سلبا. والله قد جعل الأيام دائرة فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا. ورأس مالك وهي الروح قد سلمت لا تأسفن لشيء بعدها ذهبا.

كثير من الأغنياء يشعرون بالتعاسة عندما يدركون أن هناك أشياء كثيرة تجلب السعادة لكنها لا تشترى بالمال، ويحس بالتعاسة كثير من الفقراء حينما يدركون أن هناك أمورا كثيرة تجلب السعادة لكنها هي الأخرى لا تأتي إلا بالمال. هذه المعادلة التي جسدتها تلك الحقيقة التي عبرت عنها هذه الكلمات تحمل كثيرا من عدالة السماء، وتقرر حقيقة بسيطة لكنها صادقة: إنه لا كمال في الحياة ولا اكتمال لدى الأشخاص، كل شيء فيها يعتريه أو يتخلله نقص، وكل شخص مهما كان يحس أن الحياة ليست زهورا كلها، وأنه بقدر ما فيها من بسمات فإن فيها دموعا، وبقدر ما فيها من ورود فإن فيها أشواكا، وتلك عدالة بين الفقراء والأغنياء والقدامى والمحدثين والنساء والرجال. وتجسيد العدالة يكون في النهاية التي يؤول إليها الناس جميعا، الفناء، حيث لا يستطيع أن يفر منه أحد أو يدفعه أحد، يتساوى في ذلك الرفيع والحقير والغني والفقير.

قال محمد بن يزيد: أتيت الخليل بن أحمد فوجدته جالسا على حصير صغير، فرحب بي ووسع لي، وكرهت أن أضيق عليه فانقبضت عنه قليلا، فأخذ بعضدي وقربني من نفسه وقال لي: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. وسم الخياط هنا هو ثقب الإبرة.

قال الأحنف بن قيس: من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء، ومن غص بالماء فلا مساغ له، ومن خانه ثقاته فقد أتي من مأمنه.

وقال العباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟

من شيم الكرام العفو والصفح والتسامح، وإليكم هذه القصة المؤثرة. لما قدم نصر بن منيع بين يدي المأمون وكان قد أمر بقتله، قال: يا أمير المؤمنين، اسمع مني كلمات أقولها. قال: قل. فأنشأ يقول: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير. قال له: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيته كرما، وأفلت ذلك العصفور فعفى عنه. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، سنلتقي بمشيئة الله تعالى. دمتم أيها السادة الكرام في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان محبا لغيره ودعانا إلى الإحسان والتراحم وحسن المعاملة، وجعل من حسن الخلق طريقا إلى محبة الناس ورضا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف نحفظ للناس حقوقهم ونجعل من حياتنا مصدرا للخير والسكينة. في حياتنا أشخاص قد نراهم كل يوم وربما لا نجلس معهم طويلا، ولكنهم أقرب إلينا مكانا من كثير من الناس، إنهم الجيران. ولذلك كان احترام الجار وحسن معاملته من أجمل القيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية. فحلقتنا اليوم عن احترام الجار وأن نكون سببا في راحته لا في إزعاجه. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتأملوا كيف ذكر الله الجار في سياق الإحسان. إنه ليس شخصا يسكن بجانبنا فقط، بل إنسان له حق في أن يشعر بالأمان والراحة في مكان سكناه. واحترام الجار لا يعني أن نتدخل في حياته أو نعرف خصوصياته، بل على العكس، من أعظم صور احترامه أن نحترم خصوصيته وحريته، أن نخفض أصواتنا إذا كان في ذلك راحته، أن نتجنب إلقاء الأذى أمام بابه، أن نحترم موقف سيارته وممره، أن نكون عونا له عند الحاجة، وأن نحفظ سره وعرضه وخصوصيته. فالجيرة الحسنة ليست في كثرة الزيارات والكلام، وإنما في ألا نكون مصدر أذى لمن يسكن قربنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كلمات قليلة ولكنها ترسم منهجا كاملا في حسن الجوار. لا تؤذي جارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حق الجار ويوصي به أصحابه ويربيهم على الإحسان إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يبين مكانة الجار في الإسلام. ومن المعاني الجميلة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نشارك الجار في الخير وألا ننساه من طعامنا وإحساننا. فقد قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. فانظروا إلى هذا الجمال، لم يطلب من الإنسان أن يملك الكثير ليحسن إلى جاره، بل علمه أن يشترك معه حتى في الشيء البسيط. ومن هنا نفهم أن حسن الجوار ليس بالأمور الكبيرة دائما، قد يكون في طعام نرسله أو سلام نلقيه أو مساعدة نقدمها أو أذى نمنعه عنه. فاللهم اجعلنا جيرانا صالحين، واجعلنا سببا في راحة من حولنا. اللهم ألف بين قلوبنا وانشر بيننا المودة والرحمة. اللهم أعنا على حسن معاملة جيراننا، واحفظنا من أن نؤذي أحدا بقول أو فعل. اللهم من كان من جيراننا في ضيق ففرج كربه، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان في حاجة فاقض حاجته. اللهم اجعل بيوتنا بيوت أمان وسكينة، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين. كيف نطبق احترام الجار في حياتنا؟ قد نبدأ بأمور بسيطة جدا، أن نلقي السلام على جارنا وأن نبتسم في وجهه، أن نراعي راحته فلا نرفع الأصوات في أوقات الراحة ولا نزعجه بما نستطيع تجنبه، أن نحرص على نظافة المكان المشترك وأن لا نترك القاذورات أمام بابه أو في الطريق، أن نقف معه في وقت الحاجة ولو بمساعدة بسيطة، وأن نحفظ خصوصيته فلا نسأل عما لا يعنينا ولا ننقل أخباره للآخرين، وإذا حصل خلاف فلنتذكر أن الجار سيبقى جارنا، وأن الكلمة الطيبة أقرب إلى الحل من الغضب والعناد. أحياناً نظن أن الإحسان إلى الجار يحتاج إلى قدر كبير من المال والوقت، والحقيقة أن أبسط التصرفات قد تصنع فرقاً كبيراً. ربما يكون جارنا كبيراً في السن ويحتاج إلى من يسأل عنه، وربما تكون جارتنا وحيدة وتفرح بسلام أو سؤال بسيط، وربما يكون لجارنا ظرف صعب لا نعرفه، فنكون نحن السبب في أن يشعر أنه ليس وحده. فلننظر إلى الجيران بعين أخرى، ليسوا أشخاصاً يسكنون بجانبنا فقط، بل هم جزء من بيئتنا ومجتمعنا، وراحتهم من راحة المكان الذي نعيش فيه. ولنسأل أنفسنا اليوم، هل أنا جار يأمنه جيرانه؟ هل يسلمون من أذايا؟ هل يجدون مني كلمة طيبة وموقفا حسنا؟ فإذا كان الجواب نعم، فنحن نساهم في صنع مجتمع أكثر آمانا ورحمة. فاحترام الجار ليس مجرد أدب اجتماعي، بل هو قيمة إنسانية تجعل الحياة أجمل والمجتمع أكثر أمانا والقلوب أقرب إلى بعضها. فلنكن جيرانا يؤتمنون ويرجى خيرهم ويؤمن شرهم. وفي الختام، فكلمة طيبة وابتسامة ومساعدة وكف أذى قد تكون عند الله عظيمة. إلى لقاء جديد وقيمة إنسانية جديدة نجعلها نورا في حياتنا وراحة في قلوبنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راح في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة

0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، أصبحكم بالخير. إن شاء الله اليوم يكون فطورنا خبز سخون وزيت زيتونة. اليوم نتحدث على التحذيرات لموسم جني زيتون واللي هو على الأبواب، واستعداد الفلاح لإنجاح هذه العملية. جني زيتون هو تراث شعبي في بلادنا ويعود لآلاف السنين ويحظى بالعناية اللازمة للجميع. لكن ناخذ مثلا مواعيد العطل المدرسية تتزامن وتتنظم مع موعد جني الزيتون لأهمية دور اليد العاملة العائلية في هذه العملية. كما نعرف إن شاء الله الفلاح وصل الصابة بسلام بعد مجهودات كبيرة لسنة كاملة، والمهم لازم نواصل العناية بالمحصول لتأمين الصابة وتوفير ضمانات إنتاج زيتون ذات جودة عالية، ونحافظوا على خاصة على مكانتنا العالمية في تصدير زيت الزيتون، وما ننساوش كذلك المحافظة على الشجرة لضمان الصابة القادمة. نأكد زادة بأن موسم جني الزيتون راه عنده طاقة تشغيلية كبيرة ويوفر أيام عمل هامة ويشارك في تطوير الحركة الاقتصادية للبلاد. نأخذ توا أهم الأعمال التحضيرية. ماذا بينا نقلصوا من الري الزيتين، ماذا بينا تسوية سطح الأرض وتنظيفها من الأعشاب، نتفقد كذلك ونحضر مختلف المعدات اللي مش نستعملوها في عملية الجني، وخاصة الأفرشة واللي يروا من المستحسن تكون مثل نوعية متاع الشباك للمساعدة على نظافة الثمار وتصفيتها من التراب، وكذلك استعمال الصناديق البلاستيكية عوضا عن الشكاير للمحافظة على جودة حبوب الزيتون وبالتالي الحصول على زيت رفيع. ماذا بينا المعاصرية كذلك يقع تفقد المعاصر وصيانة وتنظيف مختلف المعدات والتجهيزات. آخر حاجة ماذا بينا زاد من توا يقع التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والمدخلة لحسن التصرف في مادة المرجين، وراو اللي يمكننا مش نستعملوها لتسميد الأرض حسب طرق فنية مضبوطة واللي ربما إن شاء الله تو نخصولها حصة لمزيد التعريف به. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، وإن شاء الله كل عام صابه بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام السادسة صباحاً. أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بولاية قبلي. انطلقت يوم أمس بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي ستتواصل لغاية 11 من شهر أكتوبر الجاري. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بالشراكة مع ديوان الخدمات المدرسية الوحدة الجهوي بسيدي بوزيد القافلة الثقافية في الموسم الثاني من المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك يوم الجمعة 16 من شهر أكتوبر. فقرات متنوعة تميز هذه القافلة وتتوزع بين العروض المسرحية والسينمائية وورشات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والسلامة المرورية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات، وذلك في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. في أخبار العالم، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كابوب ضمن عمليات فجر اليمن. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدنية تعرض مطري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف مرافقهما، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. أخيرا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات وعدد من الفلسطينيين هم بينهم عدد من الأسرى المحررين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: إذا قفص معاك.
5: نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
5: نسائم الصباح.
12: صباح الخير، صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. عدد جديد من نسائم الصباح، تحية لكل مستمعينا وإن كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة وإلا عبر مختلف الوسائل. نحكي أكثر على الموقع الرسمي للإذاعة التونسية إذاعة قفصة. مرحبا بكم في نسائم الصباح، تحية صدقي عارفة في الإخراج الفني عبد الديمولة من الإخراج الرقمي، زملائنا من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رياض الحدوري كالعادة، دائما فقرات متنوعة، أخبار و خدمات ديما معكم، مواصلين المشوار هرمكم

0: نايم الصباح استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: تحية لكم من جديد، مرحبا بكم. 14 دقيقة بعد الستة، تحية لكل المستمعين وين ما كانوا، أهلا وسهلا بكم. 22 للجميع، تحية لكل السادة السواق وين ما كانوا بطبيعة في مختلف وسائل النقل، وشوية شوية إن شاء الله ناس الكل سيسروا وإحنا نوصلوا لباس وين ما قصدي ربي للعمل وإلا للرزق إن شاء الله برزق الحلال للناس. كل يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، موافق ل 27 من ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم هو رقم 281 من سنة 2026، الأسبوع 41 من نفس السنة، اليوم 40 في فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:59، الشروق 6:22، الظهر نص النهار 19 دقيقة، العصر 33 دقيقة، المغرب 6:04، والعشاء يكون على الساعة 7:25. هذه بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

تحياتنا لكم من جديد. طقس اليوم ملامح الساعات الأولى لنهار اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب فقوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا فشديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. الحرارة في استقرار، هذه ملامح الساعات الأولى. أكثر تفاصيل بعد شوية بعد أخبار السبعة. يكونوا حاضرين معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي، نأخذوا فكرة عن أهم العناوين والتفاصيل الخاصة بطقس هذا اليوم ونهاية هذا الأسبوع.

0: الأجندة الإذاعية.
1: تحياتي لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم في المتابعات، نعطوكم أبرز العناوين للبرامج لنهار اليوم. مباشرة بعد نسائم الصباح يكون الموعد مع برنامج عن قرب، زميلنا رمزي أفضل وأحمد عجون يكونوا حاضرين معكم في متابعات في معتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة، نقل مشاغل فلاحي الجهة في سيدي بوبكر من 9 إلى 11 صباحا، ويكون اللقاء في شكل حواري مع الزبلاء اللي اتنقلوا إلى مدينة سيدي بوبكر. بعد البرنامج بعد عن قرب من 11:30 النهار أوتوماج مع زميلنا رياض دبوب، يكون ضيوفه كالعادة خبراء في السلامة المرورية وفي عالم الميكانيك والسيارات. الموعد من 11:30 النهار في أوتوماج كالعادة، موعد أسبوعي المشهد اليوم، العودة على أهم الأخبار المحلية الوطنية الجهوية والوطنية العالمية في قراءة لزملائنا من قسم الأخبار، وأكيد ضيوف ومحللين يكونوا حاضرين على مدار هذا البرنامج. في الرياضي المجازين سبور منها زملائنا من قسم الرياضة، عودة على جديد الرياضات الجماعية والفردية والأخبار التتويجات وأيضا الاستضافات تكون حاضرة كالعادة ديما في المجازين سبور. عيش الفن أيضا بين البرامج المنتظرة مع زميلتنا فاتن خليفة، جديد الأنغام أهم الأخبار والنوستالجيا تلقوها ديما في عالم الفن في برنامج عيش الفن. ملفات تربوية البرنامج يأتيكم كالعادة مع زميلتنا ثريا بن محمد، وكالعادة متابعات لجديد المسائل التربوية. اليوم نحكي على إحياء اليوم العالمي للمربي في تونس، نحكي أكثر على القيمة الاعتبارية للمربي ودوره في الإحاطة بالنشأة وتأطيرها، يكونوا حاضرين مربين في هذا البرنامج، إلى جانب اليوم النقاش الدائر حول دور المربي في الإحاطة بالتلميذ في الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. نحكي أكثر على ضرورة القضاء على الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، يكون حاضر السيد محمد القادري متفقد أول التربية ومندوب جهوي سابق للتربية، أيضا كمال عيساوي أو كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، وسيد علي سوداني معلم ومكون جهوي في عديد النوادي في ضيافة ثريا بن محمد، انطلاقا من 3 للـ4 في الملف التربوي. وأهم العناوين كما ذكرت لي كانت مطروحة منذ قليل، مسكم بالخير، يأتيكم مع زميلتنا بسمة العماري كالعادة في هذا البرنامج منوعة من 4 للـ7 متابعات مختلفة، استضافات وإيقاعات من مختلف الألوان وضيوف يكونوا حاضرين ديما للمتابعة. إلى جانب تكون حاضرة معنا فاتن خليفة مباشرة من أيام قرطاج الموسيقية، وأكثر تفاصيل ديما في مواكبتنا اليومية لهذه التظاهرة الثقافية الموسيقية في تونس. برنامج لولا فسحة الأمل يكون حاضر معاكم من 9 للـ11، البرنامج تقدمه زميلتنا نهاد الدالي، وعديد العناوين اللي تلقوها ديما في هذا البرنامج اليوم كالعادة مع نهاد الدالي، مواضيع في مختلف العناوين. هذه أبرز عناوين اليوم المطروحة في خلال يوم هذا الخميس، وبقية متابعة دائما مميزة ورائقة لكل ما تطرحه إذاعة قفصة من برامج، إلى جانب المتابعة اليومية على الصفحة الرسمية لمن فاته الاستماع، كل البرامج موجودة ومقتطفات من البرامج والاستضافات في كل الأوقات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: تحية لكم من جديد، موصل معكم المتابعات. هواء أنقى لأطفالنا، خطوات بسيطة في دليل جديد قدمت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أمس الأربعاء. دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الأطفال، كان هذا خلال ملتقى وطني. الدليل يوفر للحضانات ورياض الأطفال والمدارس إجراءات سهلة وقليلة قليلة الكلفة لحماية صحة الأطفال وتحسين ظروف تعلمهم. تهوى الفضاءات بانتظام ومتابعة الرطوبة، أيضا اختيار مواد تنظيف وأثاث أقل تلويثا للهواء، منع التدخين داخل المؤسسات، تعيين مسؤول لمتابعة جودة الهواء وتكوين العاملين على رصد المخاطر. والخطوة المقبلة بشكون عدد النصوص القانونية وكراسات الشروط اللازمة لتطبيق التوصيات وتعزيز الرقابة والتوعية. ذكر أنه حماية الأطفال تبدأ أيضا بالهواء اللي يتنفسوه في المدرسة والحضانة والبيت، هذا موجود من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الصحة في تونس. هواء أنقى لأطفالنا، خطوات بسيطة في دليل جديد، منتظر إن شاء الله يكون على ذمة المؤسسات، المؤسسة الطفولة رياض ومحاضن الأطفال. في المتابعات أيضا عديد العناوين، أكيد نرجع لها بعد قليل، نعطيكم الاقتصادي وأيضا الثقافي والاجتماعي.

0: عن قرب اليوم مباشرة من معتمدية سيدي مبكر من ولاية قفصة للتعرف على مشاغل واهتمامات الجهة. عن قرب بداية من 9 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 7 صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت يوم أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة وضعية المشاريع البلدية بالجهة الممولة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والوقوف على مدى تقدم إنجازها ومتابعة الاعتمادات المرصودة لها. تحتضن مدينة دوز من ولاية قبل يومي 12 و 13 من أكتوبر الجاري فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدامة ودعم الاندماج المالي لفائدة أصحاب المشاريع الخضراء الفلاحية المستدامة والباحثين والمستثمرين والباعثين الشبان. يتواصل ببلدية رحال من معتمدية بير الحفاي بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع العمل المناخي دامج وشمولية في البلديات التونسية الممول من الشؤون العالمية كندا وينفذه اتحاد البلديات الكندية بإشراف من وزارتي الداخلية والبيئة على مدى 5 سنوات انطلاقا من مارس 2024. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدت أمس رزنامة عملها للفترة القادمة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. في أخبار العالم، أعلن أمس عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة مع استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية فذلك لاتفاق وقف إطلاق النار الهشم مع دخول حرب الإبادة عامها 4. أخيرا، قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 200,000 مدني نزحوا في اليمن نتيجة القتال الدائر بين جماعة الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا، كما أضافت أن وتيرة الأزمة مثيرة للقلق وسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: مرحبا بكم من جديد، 4 دقائق بعد السبعة. تحية لكم الكل وإن ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. نحكي على أحوال الطقس، توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لنهار اليوم ونهاية هذا الأسبوع. من المعهد الوطني للرصد الجوي ينضم لنا المهندس سرحان الرحالي، حاضر معنا. أستاذ سرحان، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تحيتنا ليك. ناخذ معك فكرة على ملامح طقس اليوم ونهاية هذا الأسبوع.
2: نعم، طقس اليوم أكيد يعني سيمهد وسيعلن عن وصول تقلبات جوية.
1: نعم،
2: اليوم إن شاء الله بالمرتفعات الغربية للشمال ستظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل الجهات الشرقية، خاصة المناطق الساحلية الشمالية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الرياح تتجه من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. صحيح بداية هذا النهار ستكون ضعيفة ومعتدة، لكن أثناء الليل تتقوى قرب السواحل الشرقية وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 30 و35 درجة في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. يوم الغد إن شاء الله سنكون يعني في ذروة التقلبات الجوية، أمطار منتظرة تكون مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي، القيروان، سوسة، المستير، المهدية. الكميات ستكون يعني في ظرف زمني وجيز هام بإذن الله، مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. تساقط محلي للبرد أكيد سيكون وارد جدا، والأهم في هذا الكل هو التراجع الملحوظ في درجة الحرارة. هذا التراجع سيكون كبير، يعني تقريبا في بعض الأماكن بفارق يصل إلى حدود 10 درجات. القصوى ظهرا بتكون ما بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 26 و30 ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. الأيام الموالية نبقى تحت إيقاع الأمطار، الأمطار اللي باش تكون متفرقة ومحلين رعدية يوم السبت بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الجنوب. نهاية الأسبوع الأحد وبداية الأسبوع القادم عودة إلى ذروة التقلبات، أمطار رعدية ستشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد، ولكن هذه المرة ستبدأ بمناطق الجنوب يوم الأحد ثم تشمل الوسط لتنتهي لاحقا بالشمال. إن شاء الله ربي يرزقنا دوما بالغيث النافع، وإن شاء الله الكميات تكون طيبة في كل الجهات أو كل الولايات، هذا اللي مستحقينه في هذه الفترة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتنا لك أستاذ سرحان رحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه فكرة عن نهاية هذا الأسبوع ممطرة في عدد من الجهات، أمطار الخير والبركة إن شاء الله تعم كامل البلاد.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: تحياتنا لكم من جديد. 14 دقيقة بعد السبعة، المتابعات تاخذنا إلى ولاية توزر. اليوم الموعد مع الندوة الأولى، الندوة الوطنية الأولى حول التمور التونسية، واليوم نحكو أكثر على التحديات المنتظرة في القطاع وآليات إنجاح الموسم من حيث التسويق والتخزين والتثمين. سيد محسن معيتي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر حاضر معنا للحديث عن هذا الموضوع. سي محسن صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سيدي، صباح الخير برنامج مسائي مصباح، صباح الخير كل مستمعي إذاعة قفصة وكل العاملين والقائمين عليها. إذاعة قفصة الحقيقة اللي يترافق الفلاح وتستمع وتسمع في صوته ومشاغله.
1: شكرا لك، مرحبا بك. اليوم ندوة منتظرة 9 متاع الصباح اليوم في توزر، ندوة الأولى وطنيا. نعم،
2: بحول الله الندوة هذه هي ندوة أولى أسسناها باقتراح من الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، بحول الله باش تكون كل سنة وتحتضنها دوريا الولايات الثلاثة اللي ينتجوا أكبر منتجين للتمور اللي هي قفصة قبلي توزر وكذلك ولاية جابس.
1: نعم،
2: الندوة هذه بحول الله منظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت إشراف السيد ولي توزر، حضور السيد ولي قبلي وسلة من الضيوف حولها المتداخلين في الشأن الفلاحي، ومحورها التمور التونسية في تحديات الكلفة، نجاح الموسم، رهانات السوق وتحديات الترويج.
1: نعم نعم، شنو الوضع السنة بالنسبة للتمور، قطاع التمور انطلاقا من ولاية توزر؟
2: والله الوضع نحن ان شاء الله نكون متفائلين، ان شاء الله نقول انه معناها ان شاء الله السنة خير من غيره. حقيقة انا ما نحبش معناها
1: بتاعت الارقام.
2: اما يا اخي بحول الله ان شاء الله هو سنة معناها اقل معناها انتاج اقل، خاطر ان شاء الله نطحوا المستوى ان شاء الله خير من عام الاول.
1: شكون باش يكون حاضر ان شاء الله في الندوه هذه الى جانب الاتحاد الجهوي، الاتحادات الجهويه يكونوا حاضرين، الاربعه ولايات مع المكتب الوطني؟
2: بحول الله بحول الله بحول الله باش يكونوا حاضرين الاتحاد الجهوي توزر طبيعته وقبل لي قفصه جيبس ان شاء الله.
1: نعم نعم، 9 متاع الصباح أكثر تفاصيل اللي تقدموها اليوم فيما يخص هذه الندوة اللي تمثل فضاء للحوار والتشاور حول أبرز آليات وتحديات القطاع، نجاح الموسم، التسويق والتخزين والتثمين. 3 و4 عناوين كبيرة سي محسن اليوم، برشا مواضيع ولكن 4 عناوين كبيرة اليوم نحكو على نجاح القطاع، التسويق، التخزين والتثمين. نعم نعم،
2: احنا بطبيعة الحال كمنظمة نقابية بالأساس ندافع على مشاغل الفلاح ونعول على وعيه، وخاصة على وعي منتجي التمور على التحديات الكبيرة، أولها العوامل المناخية، تحديات الأسواق الخارجية على مستوى الترويج. حول الله معناها نحن باش يكون عنا الدافع أنا باش نلوجوا على معناها مقترحات أنها معناها تتعاون الفلاح وخاصة الفلاح البسيط والفلاح اللي هو معناها
1: صغار الفلاحين. نعم،
2: أي صغار الفلاحين اللي هو بحاجة إلى المعونة. إن شاء الله معناها سنة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلقاو له حلول ويهز من الحالة الاقتصادية اللي هو قاعد عايشها اللي هي متردية خاصة على مستوى الثلاث السنوات الأخيرة والأربع سنوات الأخيرة.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا باش نكونوا ان شاء الله متابعين لهذه الندوة. نذكر الندوة الوطنية الأولى حول التمور التونسية اليوم 9 متاع الصباح في ولاية توزر بحضور 4 ولايات تقريبا، قفصة، توزر، قبلي وجابس، للحديث عن آليات اليوم، آليات إنجاح الموسم والتسويق والتخزين وتثمين التمور. احنا ما زلنا مواصلين معكم دائما في المتابعات.

0: كن إذا قبصة معك.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إذاعة قفصة مراية تكلم عن قرب اليوم مباشرة من معتمدية سيدي مبكر من ولاية قفصة للتعرف على مشاغل واهتمامات الجهة. عن قرب بداية من 9 على موجات إذاعة قفصة. نسائم الصباح استقبل يومك على موجات إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في الاجتماع اللي دار يوم أمس بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من طرف القوافل القفصة ضد جمعية مستقبل القصريين حول مشاركة اللاعب بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الزوز فرق يوم 27 سبتمبر، وهو لا يزال تحت طائلة عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين وبعد دراسة حيثية ملف وسماع طرفي نزاع وبعد المفاوضات القانونية. تقرر قبول الاعتراض شكلا وأصلا هزم جمعية مستقبل القصرين جزائيا. تخطيط جمعية مستقبل القصرين بخطية مالية قدرها 1000 دينار. تخطيئة الفريق المرافق الإداري لجمعية مستقبل القصرين ممضي على ورقة التحكيم السيد عبد الجليل القاسمي بخطية مالية قدرها 3200 دينار، ومنعه من الجلوس على بنك البودري لمدة شهر. كذلك معاقبة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي بعقوبة إضافية دون اعتبار المقابلة بموضوع اعتراض واعتبار نتيجة المقابلة كما يلي: قوافل القفصة 2 مستقبل القصرين 0. بعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف نجم الساحلي ضد جمعية مستقبل المرسى في المقابلة جمعت ما بين زوج فرق 12 سبتمبر وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي نزاع بعد المفاوضات القانونية، تقرر قبول الاحتراز الفني شكلا وأصلا إعادة المقابلة موضوع الاحتراز، وسيتم تحديد تاريخ المقابلة لاحقا. بالنسبة لزوج قرارات، زوج فرق اعترضت على القرارات. مستقبل القصرين في بلاغ صادر عنده عن الهيئة المديرة على إثر صدور قرار رابطة وطنية المحترف كرة القدم، تعلم الهيئة التسييرية أنها قررت استئناف هذا القرار لدى الجهات المختصة، وتؤكد الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين أنها ستواصل القيام بكل الإجراءات القانونية المتاحة. كذلك مستقبل مرسى في بلاغ صادر عن الجمعية والهيئة المديرة تتواصل استعمال جميع وسائل الطعن اللي يتيحها القانون. الرابطة الجوية لكرة القدم بقفصة تذكير بالاجتماع الإخباري الخاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يدور يوم السبت 10 أكتوبر على الساعة 2 بعد الظهر. اليوم 8 أكتوبر اجتماع بمدرجة الإدارة الوطنية التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم على الساعة 11 صباحا لإجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم وسحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني للموسم الرياضي 2026-2027. مباريات ودية تلعبت أمس، مباراة ودية في ملعب الجمودي. الملعب القفصي ينهزم أمام سامكسر قفص هدف مقابل صفر، هدف مخالف مباشرة عن طريق محمد يحيى لاعب سامكسر قفص. شبيبة وذرف وفريق واحد قبلي نهارة الأحد عند مباراة ودية في ملعب وذرف يوم الأحد القادم 11 أكتوبر. بالنسبة لبرنامجية الأسبوع للمحترف الأولى وكذلك المحترف الثانية، المحترف الأولى المقابلات اللي بشدور السبت والأحد تذكير بها ساعتين ونص في ملعب رادس، الساعتين ونص في ملعب رادس الترجي والأولمبي البيجي دون حضور الجمهور. نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري سياس ينزل ضيف على ساقيت الدير في ملعب الطيب المهيري، يعني ساقيت الدير يستضيف نادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري. اتحاد بن قردين نادي الإفريقي يوم السبت. يوم الأحد النجم متوي مع الملعب التونسي اتحاد الترجي الجرجيسي دي حمام سوسة نجم الساحلي نادي حمام لنف في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى. بالنسبة للمحترفة الثانية المقابلات اللي باش تدور السبت ولا حد يوم السبت في ملعب غرومباليا مستقبل سليمان جمعية ميغرين، وفي ملعب قربة نجم الخلادي زيكيك حدد الصفاق سي الملعب السوسي مع بعث بوحجلة مكارة والمهدية هلال مساكن محيط قلقنا في ملعب 2 مارس 2 الاصطناعي يستضيف كوكب عقارب مستقبل جابس مع النادي هلال الشابة. والسبت كذلك مباراة وحيدة بالنسبة للمجموعة الثانية باش تدور في ملعب الرديف هلال الرديف مع النادي القربي سبورتينغ بن عروس نهار السبت مع اتحاد تطوين جمعية ريانة مع القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قواف القفصة سبورتينغ المكنيس جندوب الرياضية شريبة القيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشامي ملعب جابسي أولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين. تذكير كذلك بمشاركة الفرق التونسية في مختلف المنافسات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية يوم 17 أكتوبر تبي مازمبي مع النادي الإفريقي، و 18 أكتوبر السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي، كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 17 أكتوبر زوج مقابلات 17 أكتوبر الترجي الرياضي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع النادي الرياضي الصفاقسي. هذه أخبار الرياضة للقاء.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: جرائد.
2: مرحبا بكم من جديد في نسام الصباح متواصل في ركن الجرائد، نعمل اطلالة على الجرائد التونسية في صفحة الغلاف، وأيضا أبرز العناوين اللي نلقوها في جريدة الشروق، وأيضا في الصباح في جريدة الشروق الورقية. بعد الإفراج عنه الرئيس يعيد التلميذ آدم مبارك إلى مقاعد الدراسة، المقال موجود في الصفحة الثالثة. في العناوين أيضا نحكي على التحاليل العالمية فيما يخص القضايا العالمية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ولد الصديق ميلود للشروق، الاحتلال يواجه تآكلا في شرعيته عند الغرب، هذا موجود في الصفحة الخامسة. في المتابعة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، إصلاحات الرأي تصب في صندوق الديمقراطيين، شبح الهزيمة يحاصر ترامب، هذا ما تقوله الصحيفة. أيضا في المتابعات والروبورتاجات شروط الانتفاع والأجال، الكراء المملك حلم التونسيين المؤجل، هذه من بين المواضيع اللي تطرحه الصحيفة. المتابعة أيضا اجتماعية، جديد في قضية اغتصاب طفلة 15 سنة، ارتفاع عدد الموقوفين إلى 16 المتهم. في الثقافة قرطاج الموسيقية برمجة سهرة ثانية، العرض الأردني جدل أو جدل يثير جدلا، ذا ما عنوانته الصحيفة. في الرياضي حفل أسطوري والأرجنتين تودع ميسي بالدموع، ذا ما قالت عنه الصحيفة في العناوين. في جريدة الصباح الورقية في المتابعات الصفحة الثانية، التحول الرقمي ضرورة، من رقمنة الإدارة إلى خدمات أقرب إلى المواطن. في جلسة برلمانية نواب يطالبون بتنفيذ أحكام قانون المالية. والمتابعة أيضا تخذنا إلى ما هو اقتصادي، المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لجريدة الصباح يقول صادرات القطاع بلغت 21.932 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، تطور بنسبة 5%. بالنسبة للبنية التحتية للتخزين أيضا تشهد التطور، مشاريع مائية كبرى للمواكبة ولمواكبة الخارطة المطرية الجديدة. في متابعات أيضا الاقتصادية تحكي أكثر على نفاذ التمويلات أو نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية، بحث آلية التسريع في هذا الموضوع، وقدرت الحاجة ب 55 مليار دولار، زي ما قالت عنه الصحيفة في المتابعة. رئيس المدير العام لسنيب لابريس والمدير العام لدار الصباح، دمج المؤسستين سيساهم في التحكم في كلفة الإنتاج. في المتابعات الثقافية، مهرجان بعيوني هنا يحتفي بيسرى نصر الله، السينما تفكك الواقع بتحولاته الاجتماعية والسياسية وتنصف المرأة. في الرياضي في الصفحة 15-16، الرابطة تقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي، الترجي الرياضي موعد جديد لمواجهة السويح لليبي، وبابلو يستنجد بالليفي والدربالي. إلى جانب المتابعات أخرى، النادي الإفريقي في المسابقات الإفريقية، رحلة شاقة إلى لوبومباتشي وتخوف من هاجس الإصابات العضلية أمام بنغردين. تصفية الإفريقية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، منتخب السيدات في اختبار صعب أمام السنغال اليوم. هذه في المتابعات. وبالنسبة للافتتاحية، تحقيق الأمن الطاقي ضرورة حتمية، هذه الأخبار وغيرها موجودة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة في المتابعات. أيضا الموقع الرسمي للإذاعة

0: أزور أيضا بوابة الإذاعة التونسية من خلال تنزيل تطبيقة الإذاعة على الهواتف الذكية الأب ستور بلاي ستور وهواوي ستور، تشاهدون كل المحطات صوتا وصورة.
1: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج. إشهار.
3: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: نسائي ومصباح
1: صباح الخير يا حلوين
2: صباح الخير وكل الخير
0: صباح الخير
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم
4: صباح الخير يا أغلى الناس
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم طريق السلامة للجميع. أكيد كنتوا حاضرين معنا في أكثر من مرة ونحكوا أكثر على التحسيس والتوعية بكل متطلبات السياق. اليوم نحكوا على تجديد رخص السياق، الموضوع اللي ينساه أحيانا الكثير من السادة السواق. أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع سيد عمار حويتة حاضر معنا للحديث عن هذا الموضوع. سيد عمار صباح النور، أهلا وسهلا بك.
7: صباح النور سيد، صباح النور للعاملين في الإذاعة، المستمعين والمشاهدين كذا.
6: شكرا لك. ناخذ معك فكرة عن الموضوع، تجديد رخص السياق.
7: تجديد رخص السياق صح، هو بطبيعة الحال رخصة ما هي صالحة مدى الحياة، هي بطبيعة الحال هي رخصة لازمها وقت معين وتتجدد. عندنا رخصة الرخصة السياحية ولا المعبرة بالتوريزم الباء اللي هي معناها العادية من 18 عام حتى لل 60 سنة 10 سنوات، معناها كي توصل 10 سنوات تتجدد. بالنسبة لل من 60 حتى 76 سنة من المفروض تكون 5 سنوات، وإذا كان ربما فاتت الوقت هذاك يولي بالعام، معناها تتجدد بعد 76 سنة تولي تتجدد بالعام. هذه بالنسبة لرخص السياقة السياحية. بالنسبة لرخص السياق النقل العمومي والوزن الثقيل، هما معناها حتى 60 سنة من ثلاث سنوات كل تتجدد، وبعد وما عاد تولي معناها كل عام تتجدد من 60 حتى 76 سنة. وبالتالي معناها يلزم ديما خيالنا السواق ديما يشوفوا يراقبوا معناها رخصهم، يثبتوا ما بين تول أغلبية السواق تولي معناها رخصة ما عندها مدة ما شافهاش يحلها، ويشوف التاريخ وقتاش الأجل باش ينجم يجددها. ساعات يغفلوا، خاصة معناها ساعات تلقى عندها ربما ما يسوقش في التوريزم في نقل عمومي ولا في الكار، ولكن يستعمل في السيارة عادية، لو حتى يخلي لازم يجدده بشر قديمة معناها صالحة رخصة كل، وبالتالي معناها ديما ثبت أمورنا. بالنسبة للأوراق سهلة ياسر بسيطة، العملية هي مطلب يعمل في الوكالة الفنية نقل برعي، لازم شهادة طبية لا تتجاوز 3 أشهر معناها بشكل صالحة، وشهادة طبية هذه رأي في نموذج معين لازم كي تمشي للطبيب ولا المستشفى ولا كذا، لو تقول لهم راه باش نجدد رخصه السياقه باش تعطوك معناها رخصه السياقه في نموذج معين. كذلك زوج صور رخصه الاصليه، نسخه من بطاقه التعريف، و معناها المبلغ نتاع المالي 25 دينار، هذه تتجدد في لحظات معناها من المفروض مازلت غاديك واقف في نادوك تاخذ رخصتك وما تطلبش حاجه كبيره. وبالتالي ماذا بينا خيالنا ديما، لان لو السياقه رخصة السباحية منتهية راهو زي السياقة بدون رخصة، وبالتالي ما نفع عقوبات وهكذا. ماذا بينا لا نردوا بالنا وإن شاء الله ديما سالمين إن شاء الله.
6: شكرا لك. نزيدوهم معلوم التجديد تقريبا 25 دينار هكا؟
7: أي هي معلومة التجديد 25 دينار،
6: واضح.
7: معناها بسيطة مش حاجة كبيرة معناها إن شاء الله.
6: تحياتنا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. تفقدوا رخص السياقة متاعكم باش تكون صالحة لكل زمان ومكان. احنا نواصل معكم، نرجع لكم بعد أخبار الثمانية دائما في نسائم الصباح.

0: إشهار
1: عيد ميلاد أمجي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي أمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: تمام 8 صباحا موعدكم الآن مستمعينا الكرام مع أولى نشرات الأخبار بداية هذه عناوينها بلدية قفصة تشرع قريبا في تنظيم حملة مداواة لأماكن تكاثر الحشرات ومعالجة النقاط السوداء بالمنطقة مشروع امرأة فاعلة بسيد بوزيد يساهم في دعم وتطوير قدرات النساء والفتيات صاحبات المشاريع والأفكار الاقتصادية بالجهة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار سن تنظم اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات البلاد تفاصيل النشرة في متابعتنا الجهوية أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير البراهمي في تصريح للإذاعة بأن البلدية ستشرع يوم 12 من أكتوبر الجاري في مداواة أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد النقاط لتتواصل عملية المداواة على مدى 10 أيام.
5: برنامج تدخل فريق مداواة منطقة البلدية مدة 10 أيام من 12 أكتوبر 2026 إلى 22 أكتوبر 2026 تدخلات هذه بالمحيط مع الحاويات سواء في رأس الكيف سواء في حي النار سواء في وسط المدينة سواء في زروق تدخلات في النقاط السوداء مثال نذكر مع قرب المسلخ البلدي في باب الرمل باب كستاليا مرجع الصيد في الواحد نتاعنا ثمان نقاط سوداء ثانية بالعقيلة بعد قرب عين الشفاء مع سيدي أحمد زروق محيط مضخات المياه مستعملة ولقيتنا ومنطقة صناعية بالنسبة للموضوع النظافة والمظهر الجمالي للمدينة والتكاثر مع الفضلات وتكدسها نحن نرى كبلدية قاعدين عاملين مجهود وديما مع تناقصين مجهود متاعنا مع ثم إخلالات رو بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بالنسبة للبلدية رو كأعوان ثم عنا الإخلالات وثم برشا أعوان مع تقيمين بالواجب متاعهم إن شاء الله مع ترو ديما المواطن مع يكون هو شريك فاعل معنا إن شاء الله مع باش نحاولوا أنه ثم برنامج متاع معالجة مع النقاط السوداء هذه لأن ثم عقارات تابع للمواطنين مش زي وقع جردة إن شاء الله بداية الأسبوع القادم مش نحاولوا أنه المواطنين بصفة معناتها ودية معناتها أنهم يسجلوا العقارات متاعهم إذا مثلا ماشي البلدية باش تأخذ الإجراءات معناتها لإلزام المواطنين هذا بتسجيل عقاراتهم وفق القوانين والترتيب الجاري بها العمل
4: بولاية قبلي نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدي سوق لحد يوما إعلاميا حول التعريف بالأمراض المنقولة عبر الحشرات وكيفية الوقاية منها من أجل صحة أفضل للماشية وحماية للثروة الحيوانية وفق ما أكده الطبيب البيطري ورئيس الدائرة الفرعي للإنتاج الحيواني بسوق لحد جلول بن مبكر
6: اليوم الإعلامي ضي لاقى الاستحسان تاع الخيان الفلاحة كل وهذا إطار الإرشاد الخيان الفلاحة وزاد كيف في إطار الاستباق للتوقي لبعض الأمراض كما الجد العقدي وكما النساء الأزرق وكما برشا أمراض أخرى تنتقل عبر الحشرات حبينا نبين للفلاحة كيفية مع مقاومة الحشرات هذه وإني لازم تكون البيئة خاصة في محيط المستغل اللي فيها الحيوانات هذه تكون نظيفة وتكون ما فماش المياه الراكدة ذيك اللي ممكن تحتوي على البيض نتاع الحشرات وكل اليرقات نتاعها اللي هي تنجم تتسبب في نقل بعض الأمراض كيف زاد عرفناهم كيفاش المدوات السليمة للمستغلة وللحيوانات وكيف كيفاش معناها المقاومة كل البرغوت وكمقاومة للناموس والذباب وكالحشرات هذيك الكل كيف زاد حثيناهم على حكاية لا قدر الله فما مرض ولا حاجة في المستغلة لسرعة الإبلاغ على الأمراض هذية ونحن كدائرة إنتاج الحيواني كمندوبية فلاحنا في على ذمة الفلاحتنا في كل وقت
4: خصص الاجتماع الذي انتظم يوم أمس بمقر مركز التكوين والتدريب المهني بقبل للوقوف على إشكاليات القطاع على المستويين الجهوي والوطني باعتباره مكسبا وطنيا لتطوير المهارات في عديد الاختصاصات كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي يضيف في تصريح لمجد عمارة
0: اجتماع عام إخباري لإطارات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز ومكتب التشغيل بقبلي. الإطار العام ممتاز، زيارة أهمها الوقوف على ما جد بالمركز. وقت اللي نجي ونحكي على زيارة سيد الوزير في 17 سبتمبر 2025، شنو اللي تبدل؟ هل أنه ثم انطلاقة فعلية للمركز ولا لا؟ على خطر راهو نحن ديما نقول ونأكدوا راهو مركز كيبدا منقوص من مكونة واحدة راهو ما نجمش ينطلق، وخاصة هل تم الانطلاق في الاختصاصات الجديدة بالمركز وكل المستويات التكوينية بالمركز؟ خطر مهم برشا اليوم راهو في جهة قبلي باش انه ولاد قبلي يتمتعوا بجميع المزايا نتاع منظومة التكوين العمومي، ونحن راهو من باب حرصنا على المحافظة على المكسب هذا اللي هو مكسب وطني واللي هو يخرج في عديد المهارات. معناتها بنية كما هذه اللي تكلفت العديد من المليارات اليوم نلقاو فيها تعثر في الانطلاق لنقائص اللي هي ظريفة، وثم نقائص اللي نحن نعتبرها اختراع. مثلا نجي ونلقاو قبلي ما منطلقش على خاطر ثم اشكال في جعبة متاع غاز ونستعملوا في قارورة متاع غاز بطريقة غير تقنية نحطوا فيها في وسط الكوجينة، روى ذي مثل اختر على ابنائنا اللي يقرأوا في السنتر وعلى موظفين متاع المركز ذي. ثانيا عنا عديد الاشكاليات هوني العوين وقت اللي انت تحبها تعمل انطلاقة معناتها سلسة وتحبها تتاقف وتحبها تعاون وتحبها تعطي كل ما عندها لازم تعطيها حقوقها زادة. اليوم عنا اشكاليات على مستوى النظام الاساسي.
4: يعمل مشروع امرأة فاعلة الذي تنجزه جمعية سليمة بسيدي بوزيد بالشراكة مع عدد الأطراف على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيدة وتحويل دورهن إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. ريم نصيري رئيس جمعية سليمة تتحدث في متابعة لألفة الخصخصية.
7: امرأة فاعلة هو أكثر من مجرد مشروع، هو التزام حقيقي بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وتحويل دورهن من قوة عاملة غير مرئية إلى فاعل اقتصادي واجتماعي حاضر وصاحب قرار. من خلال جمعية سليمة اليوم نخدموا على مرافقة الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية، هما ثلاثة شركات باش يصيروا في ثلاثة معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. توا احنا باقيين انكور نأسوا في شركة مجدية الدوارة، وهذا يعمل على دعم النساء المنخرطات فيها في شركات هيضب عبر تكوينهم والتأثير ومرافقتهم وخلق فرص حقيقية للاستقلالية الاقتصادية. رسالتنا واضحة برشا، اللي المرأة الفلاحة تستحق العمل اللائق، تستحق الفرصة، تستحق أن تكون معناها شريكة في القرار والتنمية، ونحن نمنو أنه تمكين المرأة في القطاع الفلاحي لا يغير حياة المرأة وحدها بل يغير حياة عائلتها ويدعم الاقتصاد المحلي ويقوي المجتمع ككل.
4: في الشأن الوطني تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركات من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وسيتم تنظيم هذه التظاهرة بعدد من المدارس من بينها المدرسة الإعدادية بالكسر من ولاية قفصة والمدرسة الابتدائية جمع بولاية قبلية وبولاية توزر بساحة استقلال بنفطة. كما تنتظم التظاهرة كذلك بالمدرسة الإعدادية الفتح من ولاية القصرين وبمركز تكوين الفتاة الريفية ومركز التدريب المهني والتكوين بالمكنسية من ولاية سيدي بوزيدة. أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى مسلاتي في تصريح لوكالة سفيقة للأنباء أن الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية استقطب عددا من المشترين الدوليين ووفودا أجنبيين وممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس، وذلك في إطار لقاءات مهنية ترمي للتعريف بالمنتوج الحرفي التونسي وتطوير فرص الشراكة والتبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات الحرفية. كما أضافت أيضا أن استضافة المشترين الدوليين تتيح لهم التعرف عن قرب على تنوع المنتوج الحرفي التونسي واختصاصات الجهات وإقامة علاقات مهنية يمكن أن تفضي لطلبيات متواصلة على مدار السنة بما يضمن استدامة نشاط المؤسسات والحرفيين. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات وعدد من الفلسطينيين بينهم العديد من الأسرى المحررين. وتأتي هذه الاقتحامات ضمن حملة عسكرية متواصلة تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تترافق مع عمليات اعتقال ومداهمة واسعة واحتجاز للسكان وسط تصاعد التوتر ومواجهات في عدد من البلدات والمخيمات. أخيرا، جددت جماعة أنصار الله الحوثيين فجر اليوم الخميس هجماتها الصاروخية على السعودية مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياضة، تزامنا مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات وسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بلدية قفصة تشرع قريبا في تنظيم حملة مداوات لأماكن تكاثر الحشرات ومعالجة النقاط السوداء بالمنطقة. مشروع امرأة فاعلة بسيدي بوزيد يساهم في دعم تطوير قدرات النساء والفتيات صاحبة المشاريع والأفكار الاقتصادية بالجهة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات البلاد. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
8: أحوال الطقس.
9: الطقس اليوم أكيد يعني سيمهد وسيعلن عن وصول تقلبات جوية. اليوم إن شاء الله بالمرتفعات الغربية للشمال ستظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل الجهات الشرقية، خاصة المناطق الساحلية الشمالية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الرياح تتجه من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال، من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. صحيح بداية هذا النهار ستكون ضعيفة معتدة، لكن أثناء الليل تتقوى قرب السواحل الشرقية وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 30 و 35 درجة في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. يوم الغد إن شاء الله سنكون يعني في ذروة التقلبات الجوية، أمطار منتظرة تكون مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي القيروان سوسة المستير المهدية. الكميات ستكون يعني في ظرف زمني وجيز هام بإذن الله، مع غبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. تساقط محلي للبرد أكيد سيكون وارد جدا، والأهم في هذا الكل هو التراجع الملحوظ في درجة الحرارة. هذا التراجع سيكون كبير يعني تقريبا في بعض الأماكن بفارق يصل إلى حدود 10 درجات. القصوى ظهرا بتكون ما بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 26 و30 ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. الأيام الموالية نبقى تحت إيقاع الأمطار، الأمطار اللي بتكون متفرقة ومحلين رعدية يوم السبت بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الجنوب. نهاية الأسبوع الأحد وبداية الأسبوع القادم عودة إلى ذروة التقلبات، أمطار رعدية ستشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد، ولكن هذه المرة ستبدأ بمناطق الجنوب يوم الأحد ثم تشمل الوسط لتنتهي لاحقا بالشمال. إن شاء الله ربي يرزقنا دوما بالغيث النافع، وإن شاء الله الكميات تكون طيبة في كل الجهات أو كل الولايات، هذا اللي مستحقينه في هذه الفترة.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
5: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: زين موصل معكم في المتابعات. متابعتنا تكون ثقافية، نحكي أكثر على أيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. مازلنا في المواكبات والمتابعات لأهم المواعيد الخاصة بهذه التظاهرة الثقافية الكبرى في تونس. فاتن خليفة حاضر معنا مباشرة من العاصمة تونس. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا.
2: بقول لياسمين تحية كبيرة لكم مستمعتنا ومستمعينا، لك رياض والكافة الفريق العامل معك في صبحية اليوم، عودة على يوم الأمس من أيام قرطاج السينمائي، أيام قرطاج الموسيقية عفوا في دورة 11. البارحة كان انطلاق عروض الشارع، عروض الشارع اللي باش تواصل على امتداد 3 أيام، 7 أكتوبر 8 أكتوبر و9 أكتوبر. أمس كان العرض الأول في شارع الحبيب بورقيبة في 5:30 مع الرابر والممثل عبسي، عصابة جينا عبسي، اللي قدم تجربة فنية بعنوان قمح المدينة. الحقيقة تفاعل كبير، حي الشارع اللي تعودنا به بطبيعته في المكان جمده فيه برشا حركية، وخاصة أيام قرطاج الموسيقية وعروض الشارع دائما ما تضفي خصوصية في شارع الحبيب بورقيبة اللي يتحول وكأنه مسرح مفتوح. البارح هذا كيف كيف كنا أحضرنا الحفل يسرى الهواري اللي كانت قدمت مشروع تردد، مشروع تردد المصري. يسرى جينا من مصر جابت معاها نبض شوارع القاهرة ونبض حياة المصريين في تجربة موسيقية مجددة كانت تمزجها بموسيقى الجاز وموسيقى الفانك. الحقيقة ياسر كانت محلى. أما تقريبا اللي سيطر معناها على معظم الأحداث هو مجموعة جدل الأردنية. البارحة كانت الحفلة سولد أوت، تكيت العباد ما لقيتهمش وهذاك علاش برمجوا اليوم زادة باش تكون ثم حفلة ثانية لمجموعة جدل. الحضور كان معظمه شبابي خصوصا الطلاب اللي الحقيقة يحبوا الأنواع هذه من الموسيقى، وعجبتهم الدورة خصوصا أنه تجيب لهم تجارب موسيقية عالمية وزادة كيف كيف محلية، لأنه نحن لهنا في أيام قرطاج الموسيقية ما نشوفوش كان الفرق اللي جينا معناها من العالم وخصوصا من العالم المتوسط ولا الأفريقي. زادة كيف كيف توينسا برشا موجودين. نحكوا على برنامج اليوم رياض 8 أكتوبر، 8 أكتوبر في إطار الورشات باش يكون تم لقاء الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات في الحديش، وشارع الحبيب بورقيبة باش يكون تم عرض The Sufi Movement One للدلاو، فرقة تونسية فرنسية. أما في مسرح الجهات مع ستة متاع العشية باش يكون تم مشروع، ثم مشروع سهد اللي باش يقدموه سهد صار من السنغال. السهرية باش تكون مختلفة بين مشروع The Layla اللي جينا من المغرب ومشروع برو اللي جينا من هولندا، وهما توينسا تونس هولندا، والختام باش يكون 9:30 في مسرح الأوبرا مع جولترا ساوند سيستم وحيد القرن اسم المشروع الموسيقي. هذوما العروض نتاع اليوم رياض. الحقيقة جو محليه برشا خصوصا أنه الدورة هذه ركزت على بعدها الأفريقي وبعدها المتوسطي، وحاضرين هذوما بقوة تجارب موسيقية وفنية جديدة، شباب وحتى كبار قاعدين نكتشفوا فيها حاجة محليها الحقيقة.
1: نعم أكيد مازالت المتابعات متواصلة فاتن أكيد في كل المحطات عبر مختلف البرامج، تكون حاضرة معنا أيضا خلال الصفحة الرسمية لإذاعة قفصات، تكونوا في المواكبة دائما لكل جديد يخص هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المتواصلة لغاية يوم 10 أكتوبر بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. تحياتنا لك فاتن، شكرا.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم
2: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها أسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم المتابعات ضيف الصباح في نسام الصباح. يكون حاضر معنا مدير مهرجان صوت الجبل بأم العلق في زانوش، الدورة السابعة منتظرة 28-29-30 أكتوبر. ناخذ أكثر تفاصيل مع السيد عبد السلام الرديوي. سيد عبد السلام صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة. سيدي أبو مرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة.
1: مرحبا بك.
2: إذاعة قفصة تقريبا هي السباقة دائما في للتعريف بالتظاهرات في جهتنا إن شاء الله في قفصة، إن شاء الله هي منارة قفصة أكيد.
1: إن شاء الله أكيد. العد التنازلي بدأ سي عبد السلام ومنتظر عروض إن شاء الله باش تكون في المهرجان. ناخذ معك فكرة عن ملامح البرنامج حتى إن كان أوليا تم صياغة برنامج نهائي وإلا لا قبل الموعد بطبيعة كيف ما ذكرت 28-29-30.
2: أي أكيد بطبيعة الحال نحن عنا الخطوط العريضة دي ما بين البرنامج إن شاء الله، وإن شاء الله باش تكون عروض متنوعة أثرية.
1: نعم.
2: وتنس تقريبا كل الفئات والمتفرجين بطبيعة الحال. تقريبا كما جرت العادة باش يكون عنا برشا ضيوف إن شاء الله في المهرجان، وأكيد في اليوم الأول المبرمجين صبحية كان لاستقبالهم وتركيز المعارض اللي باش تقام على مدى 3 أيام، ثم تنظيم من الفرق المشاركة والاستعداد بطبيعة الحال للكرنفال، باش يكون الافتتاح إن شاء الله في الجزء الثاني من اليوم الأول.
1: نعم.
2: باش تكون فيها تقريبا البروتوكول متاع كلمات الافتتاح إلى غير ذلك، ثم تحية علم إلى غير ذلك، وعنا مشهدية ذات طابع تراثي في الجهة باش تكون، وغالبية صديقي رياض هي غالبية العروض.
1: نعم.
2: باش تكون مطبوعة وذات صبغة تراثية خاصة بجهتنا إن شاء الله كي نكتب.
1: نعم نعم نعم.
2: إن شاء الله عرض مشهدية التطور اللي باش نفصح لك عليها إن شاء الله.
1: نعم.
2: هي من إنتاج هيئة المهرجان من سيناريو إلى غير ذلك، هذا الطابع الخاص متاع الجمعية.
1: نعم.
2: وكل ككل عام كل عام نختار تظاهرة تكون باش نحيوها، لأنه هل المهرجان هذا هو تقريبا الرافد الوحيد لإحياء والمحافظ على التراث في الجهة، خاطر غيره هو ما عاش تلقى.
1: نعم.
2: عاش تلقى حتى فرص أخرى تتاح لك باش تحيي هالتراث هذا وتحافظ عليه.
1: نعم. اليوم دورة سابعة سي عبد السلام، راكمته من التجربة 7 سنوات.
2: أكيد إن شاء الله.
1: نعم. باش فما جديد بالنسبة للمرحلة هذه، أكيد مختلف على العام اللي فات. صحيح وأننا تقريبا العروض تشبه شوي، ولكن هل هناك تفكير على مستوى مرحلة أخرى متقدمة يكون المهرجان وطني دولي، وإلا ما زلنا؟
2: أكيد والله أكيد في الرياض والله. نحن نطمح إن شاء الله للي ماذا بينا نطلع للمهرجان دولي، أكيد باش ننفتحوا على بقية أصداء على العالم في من الجمهوريات المجاورة إن شاء الله. احنا سوا تقريبا نشع على 24 ولاية في تونس.
1: نعم وطني. نعم.
2: ماذا بينا واش لما لا الطموح هذا يا اخي يكون موجود، معناها نشعوا للعالم الكل ونعرفوا. نعم. بتراثنا وبجهتنا، وخطر عنا من الموروث ما يكفي.
1: نعم.
2: ما يكفي للتعريف به.
1: نعم. عروض فنية ثم بعض الاسماء ولا ما زلتوا؟
2: اكيد اكيد عنا بعض الاسماء لكن ما زالت مش واضحة، معناها نقول سامحني خطر ما زلنا في صياغة، ما زلنا في الاتصالات غير ذلك، خاطر ديما كالعادة ديما جينا مؤخر شوي.
1: نعم.
2: لأنه هاك عارف الظروف متاع التمويل العمومي إلى غير ذلك.
1: نعم. ثم مسابقات بقيتوا تعلنوا عليها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان. نعم. شو منتظر من المسابقات؟
2: أي نحن عندنا مسابقة الرماية إن شاء الله هذيك كل عام تقام. احنا باش نعملوا مسابقة اللباس التقليدي اللي هو من وراه، باش نحاولوا نخرجوا تقريبا حاولنا نشوفوا 11 او 24 ولايه في المرحله الاولى.
1: نعم.
2: باش نشوفوا احسن لباس تقليدي في 24 ولايه، ثم 11 معتمديه في ولايه قفص.
1: جيد.
2: انه يعني هو احسن، لانه هو تقريبا الهدف واضح وراه، هو انه نحافظوا ونحاولوا نظهروا معناها لما بين تناسة الشيء هذايا، ونحاولوا نحن نخرجوا ان شاء الله من خلال التظاهره هذه.
1: نعم.
2: ثم مسابقات رياضيه اخرى مختلفه بالتنسيق مع مندوبية الشباب والرياضة اللي هي باش تكون تقريبا في اليوم الثالث، تتعاون معنا مندوبية الشباب والرياضة في تأسيس الفعاليات هذه من ماراثون، لأنه تقريبا تمس نحن قلنا راهي البرنامج راهو يمس جميع الأذواق.
1: نعم.
2: وجميع الفئات العمرية.
1: نعم.
2: وعروض تنشيطية للأطفال مع تركيز مانيج للأطفال زي تطيل 3 أيام.
1: نعم
2: هاي.
1: نعم تفضل.
2: أكيد. والأمسية الشعرية الأولى اللي هي سهرة النجمة الأهزيج البدوية والشعر الشعبي اللي هو تقريب المحور في بقية في كل المهرجانات التراثية.
1: نعم نعم نعم. على كل احنا نتمنى لكم كل التوفيق.
2: من الشعراء المعروفين إن شاء الله مع أخونا سي محمد دوحيش إن شاء الله كان يكتب.
1: نعم
2: أي. كل مع العروض الفروسية اللي هي بطبيعة الحال هي تقريبا الفقرات الأساسية والرئيسية.

تحياتي لكم من جديد مواصلين معكم المتابعات. بعد شوية تكون التظاهرة الجهوية ساعة وقاية للمبادرة الوطنية التشاركية للحماية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، هاشتاك قول لا للمخدرات، توعية وتحسيس حول مخاطر المخدرات، دعم نفسي، إرشاد وتوجيه، أيضا ترشيد تربوي لفائدة الطفل والأسرة. التظاهر هذه وطنية موجودة في كامل تراب الجمهورية بالنسبة لولاية قفصة، بشتكون إن شاء الله في إعدادية الكسر في ولاية قفصة، في ولاية قبلي المدرسة الابتدائية جمعة، في ولاية توزر تكون في ساحة الاستقلال في نفطة، في ولاية القاسرين موجودة في المدرسة الإعدادية الفتح بالقاسرين، في ولاية سيدي بوزيد مركز تكوين الفتاة الريفية بالمكناسي ومركز تدريب المهني والتكوين بالمكناسي وعديد الولايات الأخرى كيف ما ذكرت هذه. بالنسبة للوسط والجنوب الغربي في تظاهرة أكثر منها تحسيس ووقاية خاصة بأبنائنا التلاميذ كيف ما ذكرت في إعدادية الكسر حول مخاطر المخدرات.

وصلنا الى ختام هذا العدد من نساء بالصباح. تحية كل الزملاء اليوم من هذا الموعد المباشر، زميلنا صدق عارف في الاخراج الفني، زملائنا من الاخراج الرقمي عبد بيمولة، وزميلتنا سامية الحراتي في استقبال المكالمات الهاتفية. تحية لكل الزملاء فاتن خليفة وفاتن هشيري كالعادة دائما في المتابعات. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، بعد شوية برنامج عن قرب زميلنا أحمد عقوني ورمزي أفضل، يكونوا حاضرين في سيدي أبو بكر وحوار مع أهالي المنطقة. إلى اللقاء.

العرض الموسيقي نيفرتيتي للأستاذ محمد رمزي بن منصور. العمل المسرحي مدينة الضياء لنادي المسرح بدار الثقافة السبالة. الاحتفاء بالذكرى 92 لرحيل الشابي بمندوبية الثقافة بتوزر. أيام قرطاج الموسيقية. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.

نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في موجز الساعة 9 صباحا للأنباء. خصصت جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية قفصة للنظر في الاستعدادات الخاصة بموسم جني وتحويل الزيتون 2026-2027 وضرورة توفير مختلف الإمكانيات والظروف الملائمة لضمان حسن سير الموسم، مع الحرص على تذليل الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض عمليات الجني والنقل والتحويل بما يساهم في إنجاح الموسم الفلاحي والمحافظة على جودة المنتوج. أعلن المندوب العام للطفولة المنصب بن عبدالله اليوم الخميس عن انطلاق مبادرة ساعة وقاية في مختلف المؤسسات التربوية بصفة متزامنة وموحدة، وذلك في إطار مقاربة وطنية تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر والآفات المختلفة وفي مقدمتها آفة المخدرات والعنف. وخلال مداخلة إذاعية صباح اليوم أوضح أن هذه المبادرة تسعى لتوعية الأطفال والشباب وتزويدهم بآليات الحماية الذاتية والقدرة على التصدي لسلوكيات التنمر والعنف، إضافة إلى الوقاية من مخاطر الفضاء الرقمية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع منعقد أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. أعلنت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت برام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سول أند برانت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة مليون شجر في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاح 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. أخيرا وفي أخبار العالم، شهد قطاع غزة اليوم الخميس خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن شهداء وإصابات بينهم نساء وأطفال، فيما تخللها قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف المنازل والمنشآت المدنية، إلى جانب توغلات وإطلاق نار كثيفة استهدف مناطق سكنية وخيام النازحين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: تبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جنجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
5: خويا. ماذا بينا تكلموا؟
6: نحن لهنا انقى معزول
5: عمري وقيل 62.
7: مين حب نقعد؟ هاني قاعد. هاني بطاطا
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
9: احبسوا غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: اولا
2: عن قرب،
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب
10: اذاعه قفصه
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم اصواتكم.
10: اذاعه القرب. اذاعه القرب
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
11: صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة واللي سمعوا فينا على موجات اف ام واللي تابعوا فينا ايضا على صفحة رسمية على الفيسبوك. اليوم برنامج عن قرب من 9 حتى ال 11 في معتمدية سيدي ابو بكر. اليوم اكيد معتمدية سيدي ابو بكر برشا مواضيع باش نحكوا فيها، باش نبدوا بالقطاع الفلاحي، باش نحكوا على المسالك الفلاحية، نحكوا الطريق اللغز، طريق سيدي ابو بكر قفصة، سيدي ابو بكر من العرايس من 2023 وما زالت الاشغال متواصلة وتقدم بطيء بصراحة في اشغال هذه الطريق. ايضا باش نحكوا على غياب دار ثقافة، غياب نوادي ثقافية في هذه المعتمدية. باش نحكوا ايضا على مشاكل المناطق السقويه، مشاكل تنمويه اخرى، القطاع الصحي وغيرها من القطاعات. وكل ان شاء الله مع ضيوفنا الحاضرين معانا من المجتمع المدني، من المجلس المحلي، من المواطنين، ونجموا يلتحقوا بنا بالمكتبه العموميه. مشكورين المكتبه العموميه بسيد بكر يوفروا لنا هذا الفضاء لتقديم هذا البرنامج كما قلنا من 9 حتى ال 11. نبدا مباشره في صلب الموضوع مع ضيفي سي علي عزاز الناشط في المجتمع المدني. سي علي صباح النور، مرحبا بك.
12: صباح خير سي رمزي، صباح خير الضيوف الكرام، وصباح خير مستمعين إذاعة قفص.
11: سي علي، معتمدية وبلدية محدثة سيدي أبو بكر، تعطينا فكرة عدد السكان، المساحة، خصائص هذه المنطقة باش نعرفوا بها أكثر لدى السادة المستمعين واللي يتفرجوا فينا أيضا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
12: معتمدية سيدي أبو بكر هي إحدى معتمديات قفصة، تتميز بكونها منطقة حدودية يحدها شرق قفصة الجنوبية، شمالا ولاية القصرين، غربا الحدود الجزائرية، جنوبا أم العريس. تأسست رسميا بمقتضى أمر حكومي عدد 240 لسنة 2015. عدد السكان حوالي 6000 نسمة، تضم 2 عمادات، عمادة أم الأكساب وعمادة سيدي أبو بكر. المرافق والخدمات، بالنسبة للمرافق سيدي أبو بكر فيها عنا مقر المعتمدية لحد الآن في تحت الكراء، معناها ما عناش مقر رسمي التو كارين، ومقر المعتمدية التو في الكراء. عنا مقر بلدية. عنا مكتب بريد، مكتب بريد واحد في 6000 ساكن في ريون تاع 15 كيلومتر. كم نقول مكتب بريد واحد راهو يؤدي في خدمات تنجموا تطلوا عليها، خدمات على الاقل 30 كيلومتر، راهو من حدود عقلة احمد حتى الواد الاصفر راهم كلها، راهم كلها يجوا لهنا يؤدي لهم المكتب البريد هذا بزوز اعوان. هما باقيين يخدموا
11: موزع الي، ما فيش
12: موزع الي، وفيه مكتب
11: ينجم يحل المشكل موزع الي.
12: هذا تحدثنا عليه وطالبنا به وعاودنا وطالبنا لحد الان مازال ما فهمش.
11: هاو الرساله موجهه المدير الجهوي للبريد بقفصه، يعني علاش المكتب بريد كما قلت انت يجوا من واد الاصفر حتى العقله حتى منطقه الجلابيه حدود القصرين، الكل يجوا المكتب بريد هذيا بزوز اعوان، علاش ما ثماش موزع الي في معتمديه وبلديه كيما سيدي أبو بكر؟ نجم ينقص برشا خاصه الناس تقريبا تو الكل بالبطاقات الذكيه، نجم يجبد شهريت ونجم يحل برشا مشاكل الداخل، يعني في النوافذ الداخل في ليكيشي. ان شاء الله تكون رسالة وسط اليوم ودرجه البريد بقفصة لما لا تركيب وتجهيز المكتب بريد سيدي أبو بكر بالموزع الآلي. سي علي
12: ان شاء الله تكون مضمونة الوصول الرسالة، لخاطر بعثنا برشا رسائل، مش هذه اول رسالة ولا ثانية رسالة. نواصل. عنا معهد ثانوي، عنا مدرسة اعدادية لم تكتمل الى حد الان،
11: وفيها تلمذة يقروا مدرسة،
12: فيها تلمذة يقروا. انطلاق الاشغال 2014، نحن في 2026 تو هذه نقطة استفهام كبيرة. نقطة استفهام كبيرة برش. نعاود ندخلوا
0: نحكم بالتفاصيل على المشاريع هذه اللي بقت أكثر من 10 سنوات.
12: ستة مدارس ابتدائية، زوز مستوصفات، مستوصف في سيدي بكر، مستوصف في أم الأكساب، بما فيهم استعجالي، قسم استعجالي في سيدي بكر، عن زوز سيارات إسعاف. وهذه رسالة إلى السيد وزير الصحة اللي زارنا لهنا وقال راهو باش نوسعوه المستوصف، راهو باش يولي مستوصف محلي، راهو مستشفى محلي. لحد الآن ما فما حد شيء. وهذه زاد نقطة استفهام كبيرة باش نحكوا في الأدوية من بعد. عندي رسالة للسيد الوزير،
0: الأدوية والتحاليل المخبر ما ثماش، التصوير ثم موجود تصوير بالأشعة،
12: موجود تصوير الأدوية، خاصة الأدوية امتاع الأمراض المزمنة، راهي نقطة استفهام كبيرة، راهي تمثل عبء كبير على راهو إنسان كبير عمره 80 سنة ويجي وما يلقاش دواه. تصور شنو يصير فيه.
0: مرض السكري وضغط الدم، معظم زوز أمراض تقريبا،
12: والغدد
0: معظم دواياتها مفقودة.
12: هذه مفقودة علاش؟
0: ويلزم يتناولها كل يوم، يعني خاصة لما نتاع الأدوية نتاع الأمراض المزمنة، ما نجمش يوخر نهار ولا نهارين، يولي يمشي القفصة ولا يمشي من العرايس ولا يمشي من جلب عباس ولا شنو يعمل اللي هو.
12: صدقني في حيرة. أنا مثلا الوالدة، عندي الوالدة
0: عن تجربة
12: أنا عندي الوالدة
0: شنو تعمل بربي، يعني باش على الأقل الناس تسمع فينا مسؤولين على الصحة. راي منطقة حدودية وراو من حقه اليوم كي نمشي المستوصف نهز دوايا، نلقى الدواء متاعي حاضر نهزه.
12: مثلا دول غدد حتى في الفارماسي البرا راهو باش تلقاه في فارماسي على 20 فارماسي، راهو معناها باش تدبر دواء غدد راهو نتاع شهر، راهو رحله نتاع عذاب باش تدبر دواء للمريض، انسان كبير، انسان مسن، انسان يعالج في
0: معناها
12: في الامراض المزمنه. راهي مشكله كبيره ياسر. هذا نداء الى السيد وزير الصحه
0: والمدير الجهوي للصحه ايضا بقفصة.
12: والله احنا نوجه رسالة للسيد الوزير على خاطر هو اعلى هرم في الصحة يا اخويا، وجاء زارنا وشاف معناها الوضعية وقال باش نعملوا منظومة متاع توزيع الادوية. مازلنا ما شفناش الفاعلية متاعها، المنظومة متاع توزيع الادوية مازلنا ما شفناش الفاعلية متاعها بالضبط. والاخ اياه باش يحكوا لك على
0: تفاصيل،
12: على التفاصيل، وهني موجود
0: كلها باش يحكون على التفاصيل. نبدا بالطريق اللغز بصراحه، انا اللي جينا في جايين فيه وحتى مع الزملاء قلنا يعني من 2023 حكيت الطريق هذا لليوم 2026 داخلين في 2027، مازال تراب، مازال بيست، مازال تم الحفر، مازال شنو تأخير هذا الكل؟ يعني ما تحسهاش 200 كيلومتر باش يخدم المقاول باش يبقى فيها ولوتوروت باش يخدموا. طريقة عادية ما بين كيلومتراج قديش بالضبط هو؟
12: 14 كيلومتر
0: من 2026 لتوا
12: 2023،
0: 7 سنين وستة قديش 13 سنة
12: بالنسبة للطريق. عنا
0: طبعا زاد نجول لخيان كلمة على الطريق.
12: الطريق الجهوية 122 و 122 222 به، هذوما اللي تربط الشنوفية بسيدي أبو بكر وتربط
0: سيدي أبو بكر قفص
12: وسيدي أبو بكر قفص. به انطلاق الأشغال، السيدة رئيسة الحكومة هي كانت وزير التجهيز في 2023، هي بيدها اللي عطت الإذن، هي حطت الحجر الأساس نتاع انطلاق الأشغال، وحضرت له في أكتوبر 2023
0: تحديدا 12 أكتوبر 2023. زاد السيدة سارة زنزني هي وزير التجهيز
12: بالضبط، توا هي رئيسة حكومة. ومن ما نعرفش علاش معناها صعيب برشا الطريق باش يتخدم، ما فهمتش شنو باش يعمل.
0: كيلومتراج صغير كما يعني ما يطلبش برشا خدمة.
12: يظهر لي في الفترة هذه نشوفوا اللوتوروت نتاع
0: جلمة
12: نفيذة، ما نعرفش
0: يحضر قبل تقريبا يحضر قبل
12: بالضبط. وهذا نحن باش يخدمونا الطريق هذا معاناة انت مجيتوا عليها تو، يمكن تحسنت شوية، راهي كانت معاناة
0: شوية. حتى زميلي محمد بن داود ديما هو في تنقلاته زار برشا مراسل بكر قال لي راهي تحسنت شوية الطريقة هذه
12: جزئيا
0: جزئيا
12: راهي كتسب المطر ولا
0: في الشتاء
12: ما عندناش نجمو نتنقلوا نولوا في عزلة. علاش؟ على خاطر هو تراب، التراب يتعدى ليه الماء والطبع وكذا، ما عادش نجم.
0: صغيرة ما عادش نجم حتى على اصحاب السيارات، النقل الريفي، الحافلات. وضع سدالية. نمشوا لضيوفنا. تفضل رئيس مجلس المحلي.
13: عضو المجلس المحلي.
0: عضو المجلس
13: المحلي. وين مغويدي عضو المجلس المحلي بسيدي أبو بكر ممثل عن دائرة ملاك صاب ثلاثة. باهي بالنسبة نعود
0: الطريق اللغز.
13: طريق 122 و122 بالنسبة لنا نحن كمجلس محلي دخلنا حيز العمل في 2024، يعني الطريق سبقنا بعام، إلا أنه تقريبا عندنا محاضر جلسات كل شهر، عندنا بالأدلة عندنا محاضر جلسات
0: بتاعنا. حتى الفات ثم زيارة بتاع والي عينت على عين مكان.
13: عندنا محاضر جلسات، عندنا المحاضر الجلسات كل شهر، نعمل محضر جلسة على الطريق، نبعث فيه مراسلات للجهات المعنية كل، للوزير كل، إلا أنه بصراحة الطريق هذا كما تسمية جيدة، أنا أسميها الطريق المفترسة، ما هيش الطريق اللغز، لأنه سيدي أبو بكر هي جغرافيا في عزلة، الآن جغرافيا في عزلة معزولة تماما. علاش؟ لأنه
0: والسؤال سمعني طرحناه بكري حتى في الوف نحن مع زملائي، قال لي علاش مثلا ما يتعدوا سيدي أبو بكر؟ قلت له راهو أسوأ.
13: أسوأ
0: سيدي أبو بكر العرايس، أسوأ من سيدي أبو بكر قفصة.
13: هذا يعني كما قلت انت، هذا علاش يأثر، هذا علاش يأثر الطريق هذا؟ لأنه حابين ولا كرهنا نحن ما زلنا مرتبطين بأم العرايس، وفي نفس الوقت مرتبطين بقفصة. علاش؟ نحن المواد الغذائية مثلا جينا على مستوى أم العرايس، كما المرة فاتت في المطرة الغزيرة هذيك، هاو سيدي علي يعرف، الفارينة تفقدت، السكر تفقد،
0: كل شيء. المزودين ما نجموش يجوا
13: بالضبط. كنا اتصلوا مثلا كنا اتصلوا بالسلطة وكذا، يقول لك متوفر كل شيء. هو فعلا متوفر، إلا أنه صاحب الشركة يقول لك نهى الطريق غير مهيئ وما نجمش. فعلا صحيح كلامه، يعني لو أنه تتواصل مثلا الأمطار ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أيام، سي سيدي أبو بكر تصبح بالحق فعلا في عزلة. المرة فاتت معناها وقع معها في, في, في على أثر مهرجان سيدي أبو بكر، بيتت الناس معناها ال 12 والماضي ساعه نتاع الليل عرضتها الوديان في يوم الاكساب
0: وادي مزيان
13: بالطرقات، يعني
0: الطريق الحمايه المدنيه والحرس الوطني،
13: ولو حتى ولو لانه الطريق بصراحه يلزم ديدالو، يلزم يتخدم بطريقه يونيفورم
0: والسرعه
13: والسرعه كيفاش
0: سيرام زي محضر جلسات بحكم انتم في المجلس المحلي، شنو ينص مثلا اخر محضر جلسه؟
13: انا قانونا انا قانون المتابعه كيفاش انا نتابع كل شهر ونبعث المراسلات تقدم الاشغال كيفاش. ما نجمش نتدخل مثلا، هذا القانون اش قال لك باش تتدخل بالنسبه للاشغال؟ ما فاتش 10%. باش نحكي لك ونقول لك شنو هو الحلول بالضبط. ما ثماش حلول بالنسبه كمجلس محلي. وصلنا للوزير قلنا له رجال وزير وجاء وزاره الطريق، معناها والطريق هذا سامحنا وتعدوا عليه الناس كل، تعدت عليه الناس كل الطريق هذا ويعرفوها الطريق بصراحه، معناها طريق قلنا ما وزيدنا الامر والادهى والامر اني كنشوف طريق مجد بن عباس بدا بعده
0: وحذر
13: ونفس المقاول، نفس المقاول انه نشوف القطار نفس البدايه 12 اكتوبر القطار كمل وكل شيء امور واضحه، الا سيدي ابو بكر راهي معتمديه كامله، راهي تعرف ايش معناها راهي
0: معتمديه حدوديه
13: ولازمها سي رمزي، راهي الكارت تقعد ساعتين باش توصل القفصه، راهو 12 يوصل الساعتين هنا يخرج 6 يخلط 8، شوفوا الكارين عم كيراننا مهترئة، تلامذتنا من 8 و8 بالضبط ما يخلطوش عليها، تحية العلم ما يحيوش العلم تلامذتهم الأكساب، نعطيك أنا الحقيقة، يعني رانا الطريق هذا بصراحة بس كنقولوا شريان الحياة بالحق، إذا طريق 122 122 قعدت بهذه الطريقه وبهذا البطء سيدي ابو بكر لن تتقدم. انا كعضو مجلس محلي ما نجمش نجيب حتى مستثمر يهرب عليك.
0: ما نجمش
13: انت كاذاعه تجي مع اش ترجع بصراحه، روح حتى
0: وراه شفنا حتى المعاناه مع النقل الريفي، حكيت معاه برشا مرات، دخل معنا برشا مرات في يقول لك ما نجمش ناخذ مثلا برشا تشيك، يقول لك النقل الريفي ما ثمش عشية، يقول لك ما نجمش مثلا كهرباء، يقول لك 90 مليون وهذا
13: هذا سي رمزي، انا علاش اشرت للطريق هذا
0: مثلا كريدي كل شيء ما نجمش
13: شرين الحياة،
0: ثلاث أربع سفرات في الطريق هذه.
13: علاش قلت شرين الحياة أنا؟ المعلم يهرب عليك، الأستاذ يهرب عليك، المعلم يقول لك أنا عندي كرهبة أخوي ما نجيش نغيب، نعمل كونج ما شفتهم العرايس ما قريبة وتريهم يجونا، لا حتى اللي سيادتهم العرايس يهرب، عنده الحق ما نجمش يجي في الطريق هذا. بخلاف النقل الريفي يقول لك عندي سفرات في اللي في العشية تو. نعطيك حاجة سيدي أبو بكر، إذا فاتت الماضي ساعة ما عادش نجم تمشي لقفص، إذا ما عندكش كرهبة خاصة ما تنجمش تمشي لقفص.
0: واضح،
13: يعني
0: واضح.
13: إشكال كبير بالنسبة للطريق هذا. أنا نداء إلى رئيس الجمهورية صراحة، نداء موجه إلى رئيس الجمهورية أنه يتدخل في الطريق 122 و122
0: واضح. نبقى معك في الطريق. نبقى معك في الطريق هذه. أنت أكيد معاناة كبيرة راهو أنتم كسكان كما مش كان سيدو بكر وملاكساب والجلابية وغيره والمناطق المحيطة بمعتمدية سيدو بكر نفس المعاناة يوميا. ناس كل تعاني كلام ذا لسادة حتى الطلبة اللي يروحوا يجوا أصحاب السيارات النقل الريفي أصحاب السيارات الخاصة المزودين بتاع المواد الغذائية ناس كل تعاني من الطريق هذه.
14: هو الطريق هذه صباح الخير ساق بكل شيء. مشكورين على الاستضافة هذه للأخيين الكل الحاضرين معنا يعطيكم الصحة. وعلى كل باش تحدث على الطريق هذه. الطريق هذه هو كارثة عظيمة. توا احنا في سيدي أبو بكر وفي باش نتنقلوا معاش نقوى حتى حل باش نتنقلوا باش نعملوا نحن. جي متاع الحافلة توتية هاو متاع الحافلة المرة اللي فاتت طاحت به بان قلت له علاش قال لي يا خوي هذا الطريق نتاعك وهو سالة ساعة يقول لك يا خوي معاش نجمو نجو النقل الريفي كذلك يقول لك يا خوي ما نحبش نخدم ولا مش هو يحب يخدم مش ما يحبش اما ما الطريق هذه معاش تخليه يخدم زاد ثم حاجة أخرى تثبت فيها الطريق هذه قديش من واحد يجي متعدي على فرزة ولا على ميتور ولا أي حاجة معناها ولت سبب في الحوادث مات فيها قديش من واحد يعني قتلت ناس راحت فيها أرواح كثيرة. المشاكل إدارية معناها حقيقة نقوله مشاكل إدارية الإدارة هي
0: اللي معطلة
14: يعني الإدارة هي اللي قاعدة تعطلنا في الطريق
0: وانا
14: كي نحكي مع المقاول يقول لك الإدارة هي اللي ما خلتنيش نختم
0: من الطريقة ذي باش نحكي أيضا على المسالك الفلاحية ثم الطرقات الفرعية اللي تطلع اللي برشا بلايس مثلا كما طريق الزنيدية المسلك الفلاحي ذي تزيد كيف نفس الإشكال هو أكيد باش نحكي عليه مع سي عبد الحفيظ الزنيدية باش يعطينا فكرة اليوم علاش هذا المسلك هذا واللي وصل للحي المجموعة السكنية الخاصة بهم. صباح الخير ومرحبا بك.
15: السلام عليكم. صباح الخير. مرحبا بسيب اللي ذاع ومرحبا بسي رمزي أفضل. أنا نحكم من 83 سي رمزي خاصة في الماء صالح للشراب 83 عمر كبير من سيادة الرئيس الحبيب بورقيبة اللي جيت بعد في 5 رئيس العابدين وبعد بعد بعد لأن وصلنا السيد رئيس الدولة في 5 الرئيس ونحن نحكو على مسلك زنيدية 2 بالنسبة 2015 من نصبة البلدية سيدي أبو بكر نصبة طريق زنيدية مصباح باش يعبدوه كذا بعد ولد في 2026 فيها تغيرات سي رمزي تغيرات أصبحنا نحن لأن حتى لجيك سيارة الإسعاف باش تعدل أي واحد من الوفيات ولا اي واحد ما من
0: مريض
15: ولا اعجز يا رمزي
0: ما تنجمش
15: وواضح سيد بحضور سي علي وسي المنجم المحلي يعرفوا الطريق هذه اللي هو طريق رئيسي خاصه بالزنيديه طريق تمسي يا رمزي رئيسي لازم هذه عاد المسالك كل يربط المسالك كل سي رمزي نحن تو بقطعات نجي نحكم سيد مشكور سيد المعتمد قال بالنسبة لسيد معتمد قال سي نور الدين في المعتمد السابق قال صح في اللي تعدى حل الونسية هو لأن احنا جرينا عليه وتكلمنا عليه نحن مصباح دار زنيدية 2 سي رمزي صبح التغيرات حكينا مع سيد معتمد قال أخويا ضفتكم 2026 نحن تمنينا استنينا 83 الوالد توفى عنده جي 15 يوم جت الناس الأخويين يرحم والديهم أجرم عند الله محسون لكن انت سي رمزي ما ثمش تغيرات حكينا مع سي جهاد عزازة وحكينا مع سيد المعتمد تمنيات ما ثمش حد شيء
0: واضح ناس ما هو جد تفضل نفس المسالك اليوم
14: نفس الرخوية ذي
0: الميكرو قربنا شوية باش نسمع
14: شكرا لذيع الساعة أول مرة رح موديك بارك الله فيك
0: أعطينا المسالك هذه
14: المسالك نحن أخويا ذي بدلونا كياس اللي نحكيك عليه ذي من 2015 كان نجيب وقت رئيس بلدية منحوم برمجو وجو حتى مركوك وشي بكلاباري والحديد بعد دار الدور 26 ولمس لقى مارك ودي وش بيكم قالوا نحرم رفضناه هذاك ليش ترفضوا فيه؟ نحن نبيتوا بوي والله اقول لهم جبنا السير نتاع باش غسلوه الماء جبنا السير نتاع ماء والله جبت السير نتاع ماء باش غسلت بابا مات حتى ربي نفسه كش تطلع له وكاس هذاك مر في شهر وعام مش كنا احنا برك راه يجي 50 عائله ودوروا على زوز عائلات باش يمشوا لهذاك ويدوروا انت موجوده الرجاء منكم يرحم والديكم وقيس نوصل مش قيس يرحم والديكم نشوفوا الوضعيه دي
0: واضح
15: يرحم والديك سي رمزي بعد في حاجه اضافه اخرى لأننا نحن سد زنيدية لسد زنيدية متاع الفلاحة لأن ماذا بينا نحن توصلنا المعلومة السيد المندوب يعاوننا ويرحم والديه ومشكور سيد المندوب
0: واضح تفضل يعطيكم صحة كل مرة إضافة على نبقى مازلنا في المسالك عندك مضيف في خصوص المسالك الفلاحية تفضل.
12: بالنسبه للمسالك الفلاحيه راهي بخصوصيه المنطقه راهي فلاحيه خصوصيه المنطقه فلاحيه خاصه في فصل الشتاء راهي بالعباد كلها راهي
0: تتعطل
12: العباد كلها تتعطل مصالحها لا صغيرات يقرب
0: لا يحك حتى سيارة اسعاف تمشي للمنطقه ذي البلاصه هذيك التجمع السكني ما تنجمش خاصه في الشتاء
12: بالضبط ما نعرفوش كل مسؤول على هذه المعتمديه هذه بلديه هذه التنميه المندمجه ما نعرفش برشا راهي مسالك راه يحكي لك مثلا على مثال عندهم هو يوصل الحي نتاعهم راهو يربط اقل حاجه 50 عائله غادي زاد تجي تغير انت تغير المسلك نتاعها ولا تغير الاتجاه سافور ما نعرفوش ما عنديش الحيثيات ما عنديش الصحيح بالضبط اما رجاء رجاء رجاء المسؤول على الشيء هذا يركز لنا خاصه على المسالك الفلاحيه حتى شويه تربه شويه غريفي شويه كذا باش يسلكوا المسالك الكل باش تنجم تتنقل العباد على راحتها وباش تنجم تتنقل وتقضي شهورها العباد الكل رجاء من المسؤولين على
0: هم المسؤولين المحليين المجلس المحلي ينجموا يجاوبونا على المسالك الفلاحيه ذي انتم على درايه بها علاش ربما تتغير علاش تتعطل
13: المسالك الفلاحيه بالنسبه تنحكي على اللي تم تعبيده هو البرامج كيفاش يا برنامج الجهوي اللي هو كل عام ثم ميزانية تتصب لكل معتمدية مثلا فهمتني
0: وشفت أنا في الموجودة في البرامج المسلك الزنايدية موجود هو في
13: أراه موجود
0: في المخطط
13: فهمني موجود وموجود في القسط الثاني من التنمية المندمجة واضح القسط الثالث واضح القسط الثالث بإذن الله السميع العليم عملنا جلسة مع السيد الوالي في 11 أوت 2026 وباش يتخدم إن شاء الله طريق الزنايدية في القسط الثالث لأنه قاعد كان القسط الثالث اللي فيه الطرقات هضمة بالضبط واضح ولا بالنسبة للأخرين اللي هو تدخل الجرادير تدخل الجرادير نحن كنا تابعين أم العريس وانفصلنا ولينا معتمدية وحدنا جرادير واحدة في الرديف هي ثلاثة معتمدية أم العريس سيدي ابو بكر معناها في الامطار الاخيره ما نعمت على المعتمديات الثلاث التو في الانتظار بعثنا مرتين يعني راهي الجرادير ماهيش مشكله مثلا هي مشكله حتى على مستوى قفص كامل عندنا دو جرادير
0: ثم جرادير يوم في سيدي ابو بكر خاطر
13: سامحني هو ثم دو جرادير نحن ما عندناش اداره هنا للترجيز ما عندناش اداره فرعيه
0: الاداره هي فرد
13: راهو الغياب الحقيقي في سيدي ابو بكر علاش نقولوا قبل نقولوا محدثه ما نحبش نقول محدثه ما نحبش نقول سيدي ابو بكر محدثه لانه عندنا 10 سنين سيدي ابو بكر مشكلتها ادارات راهو عندنا استفرع ستيك لعنا فرع تجهيز لعنا فرع كنام لعنا روعنا يعني نقص حاد على مستوى الإدارات طلبنا بدار خدمات باش على الأقل لأنك ما تجمش الطالب بقرادير وانت ما عندكش ما يلزم تابع التجهيز ما يلزمك إدارة سيرام زي تابع التجهيز هكا ولا لا نحن البلدية تو ما عندكش مستودع نحن البلدية لو انه مشنا مستغلين خلية الإرشاد الفلاحي كمستودع بلدي الماتريال نتاع البلدية ما عندوش وين يتحط هنعطيك صراحة معناه نعطوا صراحة ثم مشاكل
0: هذا شنو اللي جابت على المسؤولية اللي
13: هو أول إجابة متاعي أنا بالنسبة لي أنا
0: كعضو مجلس محلي
13: باش نكون صريح باش نكون صريحة معاك معتمدية سيدي أبو بكر ظلمها التاريخ وظلمتها الجغرافيا اثنين ظلمة تحطت معتمدية دون أي
0: مقومات
13: أي مقومات وأي تفكير علاش؟ نحن بعد 10 سنين قلنا المعتمدية التو على وجه الكرة البلدية روما عن أروعنا كان في الحالة المدنية اللي هي مجلس القروي قديم راهو بخلاف المكتبة والإعدادية والمحلية تو حتى على الكراء معناها نتاع الشؤون الاجتماعية ما نضافتش حتى إدارة أخرى راهو كي نحكوا على شيء وشنو المشاكل تخصيص تو اللي فيها نحن تو المكتبة العمومية اللي فيها نحن
0: هل هي اليوم الدولة جيت مشكلة مقرات ولا شنو المشكلة
13: شفت مشكلة تونس كاملة سامحني حتى كانت نرجع مشكلة تونس كاملة اللي هي في المشكل القانوني انه مازلنا خصص هذه ارجع الاخرى تبعث السيد الوزير باش يخصص لك تقعد على 4 سنين تو مثلا تطيح الصفقه وتتعاود تطيح الصفقه وتتعاود تطيح الصفقه العدديه علاش لاني طاحت الصفقه وتعاودت انا زيد عاودناها مره اخرى بمليار و800 واللي هم يصلحوش مليار و800 فهمني سلام يعني اكل التعقيدات القانونيه هي اللي خلتنا هكا نرجع للجرادير كما كنت نحكي لك تو طالبنا بها
0: اكثر ثلاثه معتمديات بصراحه وهي زاد حركتها بطيئة الجرادير باش تمشي من الضيف لوم العرايس
13: جيد
0: شد برشا وقت يا يعني نعرف مثلا لا قدر الله الطريق تسكر ولا كيما الايامات اللي فاتت فك الفيضانات هذيك
13: مع العلم راهي مشكورة مثلا
0: شد برشا وقت
13: مشكورة
0: مناطق حدودية
13: انا اللي قل المسيء اساءت وقل المحسن احسنت مشكورة بلدية سيد ابو بكر عندها معناها الاله الجيرفة نتاعها تتدخل الا انها ماهيش اختصاص
0: في المسالك الفلاحية
13: مشكورة البلدية دخلت اكثر من مرة باللي موجود فهمتني الا انه على مستوى معناها ماتريال ومستوى انجان هذيك مثلا لوغري نحكوا جري سيد ابو بكر ما نطلبوا قري الا ما يفسد الضوء في مركز سراقيه بحكم مركز حدودي متقدم باش يجينا القري نصلحوا لهم بو. فهمتني ايش معناها؟ يعني لنا 10 سنين ونحن ما زلنا ما حتى الفضاءات الحكوميه نحن هكا وكمشوا سطرتنا للمكتب العمومي للامانه ما نلقوش وين نقعدوا. راني نحكي لك انا بالحق راني ولد هالمنطقه. بخليف انا
0: عرفت
13: على هذه كل نقطه نجمع على القلب. وبالنسبه بشرى لسي عبد الحفيظ راهو باذن الله في القسط الثالث اللي تم معناها في القسط الثالث ان شاء الله باش
0: ان شاء الله نشوفوه نعينوه ونشوفوا انه تقدم المسك
13: فيه اضافه صغيره زيد من سوء الحظ ولو انه تقول زيد الطريق 15 عدد 15 روى حاج جيت عليه زيد سيدي ابو بكر من سوء الحظ انه الطريق الرابطه بين قفصه والقصرين اللي هي طريق الموت عام الاول في اسبوع ماتوا 4 اشخاص يعني
0: واضح. رحبوا بسي الفاضل سي الفاضل خليفي صباح النور مره سي الفاضل
16: صباح الخير
0: مرحبا بك على موجه اذاعه قفصه في برنامج عن قرب. سي الفاضل حكينا بكري على الطريقه هذه وتو مشينا للمسالك الفلاحيه باش تحبوا نقدموا شويه من ذا القطاع الفلاحي سيدي بكر معتمديه فلاحيه.
16: والله سامحني بعد اذنك مرحبا بكم اول حاجه في سيدي بكر وانتم شرفتونا بالزياره بتاعكم وما هيش اول مره هذه الزياره بتاعكم. كانت العديد مرات وحضرنا لهنا واعطينا المشاكل بتاعنا وطرحناها لكن مثل الحلول ربي ان شاء الله يجيبها. اول حاجه انا كنت تو نستمع في اللحظه دي والله ذاك هو اللي جابني كنت تو نسمع في الاذاعه ونسمع في الاخوه كيش يحكوا. والله حاب نرجع موضوع الطريق اللي هو تو نرجع للفلاحه والفلاحه الحمد لله يا
0: نمشي الطريق بعد نرجع نمشي نقدموا في برشا مواضيع
16: اكثر مشكله
0: لان برشا اشكاليات موجوده
16: الطريق هو اللي محبس كل شيء طريقنا محبس كل شيء معطل الفلاحه معطل التجاره معطل
0: يقول لك فرن السائل
16: باش يجيب سلعه لهنا يقول لك الطريق خايب خضار باش يجي يدخل لهنا يشري الطريق خايب انت باش تمشي تهز تصور انت نعطيك حاجه ثم نقل ريفي ما يكملش لاخر البلاد علاش؟ على خاطر يقول لك الطريق هاي اكثر كارثه عندنا نحن الطريق عندنا نعطيك حاجه مثلا بالتواريخ وبالارقام وزير التجهيز والاسكان زارنا لهنا نهار 24 ديسمبر 2025 اعطى التعليمات للسيد المقاول وباش يحضر واعطى التعليمات حتى المواطنين معناها وقت يسمعوه وحكى معاهم حكى معاهم على اساس انه باش هما يولوا يتابعوا ويولوا باش ووعدنا بالواحد ما ثماش
0: اليوم انا في سبتمبر 2000
16: اكتوبر 23 ديسمبر 2025 هذه
0: باهي سي الفاضل نمشوا عنا اشهار بعد اشهار نرجع معاك ونبقى نواصل معاك في نفس الاشكاليه اللي هو الطريق
17: اشهار. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينه لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم. اشهار
0: مرحبا بكم من جديد مازال مواصل معكم حتى ال11 في عن قرب. عن قرب من معتمدية سيدي بكر اشكاليات فلاحيه عقاريه اشكاليات تنمويه اشكاليات صحيه برشا مشاكل في هذه المعتمديه. المعتمديه منذ 10 سنوات ما عادش تسمى معتمديه محدثه وبلدي محدثه منذ 10 سنوات مشاكل الطرقات. نرجع مع سي الفاضل باش نختم مع المشكلة بتاع الطريق باش نمشوا لمواضيع اخرى لانه عديد المواضيع الاخرى. سي الفاضل تواصل في نفسك
16: التجهيز والاسكان
0: ديسمبر 2025
16: 23 ديسمبر 2025 معناها وحكى مع المقاول حكى المعارضين
0: تقريبا عام تقريبا عام
16: بحث العام نهار 14 فيفري 2026 السيد معتمد سيدي بكر السيد الصادق ولد خلفه يشرف على انطلاق اشغال الطريق الجهل نهار 14 فيفري 2026 باه نهار 22 اوت 2026 السيد الوالي والي قفصة يزور هنا بالسبت زيارة ويحضر فيها السيد المعتمد وحضر على فيها أعضاء المجلس المحلي مع السيد المقاول. لكن الغريب فاش السيد المقاول هذا شي يوعدهم يوعد بالضبط بالكلمة اللي قالها تعهد المقاول المشرف على الأشغال العمل على استكمال طريق الإنجاز والطريق واستكمال الأشغال في موفى شهر ديسمبر. هذا طريق سيدي بكر
0: ديسمبر أو قال
16: شهر ديسمبر 4 شهر يا رسول الله هل هذا يعقل؟ تعرف قديش ثمن واد الساعه من هنا حتى القفصة؟
0: يعني مستحيل
16: أربعة خمسة وديان
0: مستحيل في شرب خدام
16: بلا منطق تحكي. يقول لك طريق أم العرايس أنا باش نكمله في ظرف سبعة شهر، معناها حتى بالمنطق وبالمعقول ما يجيش. هنا باش نسكر القوس، أنا زارنا السيد الرئيس زيارة فجئية لهنا وحكى على الطريق هذا وحكى على المعبر، الوالي الوزير زار الوالي، معناها مش المشكلة في المسؤول. أنا نؤكد لك إن ماش المشكلة في المسؤول، كان كما كان يحكي سيبو غالم مقبل على المحاضر اللي يعملوا فيها كل شهر، ما هيش مشكلة في المجلس المحلي، ما هيش مشكلة في المعتمد، ما هيش مشكلة في الوالي، المشكلة في اللي يخدم، المشكلة في الإدارة، المشكلة في اللي قاعد باش يقدم الخدمة متاعه. ما هوش الحل شنو؟ بالله نرجع لك أنا مع حد الإعدادي متاع سيدي بكر
0: هي باش نمشوا
16: من عام 2013 نحكي لك على المقاولين من عام 2013، معناها في المرة آخر مرة هاي آخر مرة جلسة حول إنجاز، معناها تبدلوا المقاولين هذيك ألغوه وتوا عملوا
0: تو يقرروا الأشغال ما كملتش الإعدادية
16: ما في ما كملتش
0: انت وقت
16: السيد وزير التربيه وقت اللي يقول التلامذة ما يخرجوش لبرا، هذا ما منين يخرج؟ ما عندناش باب راه، ما عندناش سور، يحكي على لسيات اخرى
0: مع بعضهم لبرا، هم
16: هم البرا بطبيعتهم،
0: هم بطبيعتهم البرا ما دام فماش سور هم بطبيعتهم
16: ما فماش سور.
0: نمشي معاك في نفس الموضوع هذه الاعداديه وبعض برشا مؤسسات اخرى. الاعداديه اليوم علاش الاعداديه ذي حتى هي كان مسلسل طويل نذكروه ومسؤولين جو كل مره رجعت تقرر لكن اشترى الخدمه ما زالت ما كملتش فيها.
14: هي الاعداديه تقريبا عندها تقريبا 6 سنين توما اللي انطلقت في الـ في الـ في التدريس يعني، والمشاكل قاعده نفسها تعاني منها. احنا قديش
0: نحاول يخدم فيها تو
14: لا تو هو ماهوش موجود، اما باش ينطلق ان شاء الله على قريب العاجل اذا حسب اخر
0: اللي هو شنو مش كامل فيها الاعداديه، شنو الحابس فيها اللي هو في الاشغال
14: هي يعني هي الفينيسيون تاعها يعني
0: صور خارجي
14: تكمله في السور وتكمله ايضا في الملعب، الملعب وقع التهيئه نتاعو على مستوى محلي، معناها عملوها السلطه المحليه عملوه ومازال مش حاضر هذاك الكل، معناها ان شاء الله في القريب العاجل. بالنسبه للمقاول ان شاء الله هو يعني تقريبا في اخر شهر ذي تقريبا حسب اخر جلسه عملناها في المعتمديه تقريبا اخر شهر ذي باش ينطلق في الاشغال. هذا اللي
0: هذا بالنسبه للاعداديه. باهي نمشي قطاع الفلاحي، كما قلنا معتمديه فلاحيه، شنو الاشكاليات اللي مالهاش تراجعت على مستوى التربية بعد نمشوا للقطاع
13: على مستوى التربية اللي هي مشكلة تلامذتهم الأكساب. عندنا 202 تلميذ في الإعدادية وعندنا 170 تلميذ في المعهد، هذوما 372 الأكساب ضف عليهم تلامذة الزنيدية حوالي 50 تلميذ، هذوما في ثلاثة كيران، هذوما تهزهم ثلاثة حافلات نقل مدرسي. سي رمزي يعني عندما لو أنك تحضر كيفاش يضلوا باش يجوا يهبطوا؟ مشهد لا أراك الله، معناها فوق بعضهم مرصوصين فوق بعضهم، معناها ترى الكلمة كما أقولها يعني تصور أنت معناها مزنيدية للعقلة اللي هي تقريبا معناها تلام تقريبا لو يغيبوا الكيران هذوم ما يخدمش. أنا نعطيك معناها المعلومة صحيحة، لو يغيبوا تلام هذوم بداية مزنيدية لهم الأكساب ما يقراش حتى تلميذ، هذوم في ثلاثة كيران يعني طفولة كما نعرف وكما أنا حالة الطريق وكذا، بربي راي في التربية نداء لأنه وليداتنا ما يخلطوش الثمانية. أنا راني أنا ولي ومتخرج أنا ونعرف ذلك وقريت في المعهد ونعرف ذلك والتو حرقتي نحب والتربية ديما أي مجتمع راهو يبنى بالتربية، راهو مجتمع التربية متاعو ما ثمش راهو ما يتبنيش، راهو العلم هو كل شيء، أول كلمة نزلت اقرأ.
0: شوف
13: على مستوى التربية بربي هذا نداء المدير
0: على التلامذة هو مساعد الحفيظ وايضا
13: احكونا بربي بالنسبة للموضوع هذا نداء المدير السي سفيان انه يوفر لنا حافلة رابعة للخط سيدي ابو بكر من الاكساب، حافلة رابعة راهو نداء زيد عاجل جدا،
0: نداء المدير جاوي القوافل بقفص سي عبد الحفيظ التلامذة وباش نشوف كيفاش تعملوا صغار كملوهم
15: ومعاناتهم كما يحكي سي بوغانم. مشكور سي بوغانم، مشكور سي الفاضل، مشكور سي سمير، مشكور الاخوين كله الكلام اللي قالوا سي بوغانم شفاف وما عندوش فيه حد معنا عبر عليه كلام منطقيا. حاليا كزنيدية وام الاقسام من عقله الحمد حتى نقولوا حتى الخلايفية كل تلامذتنا كل تلامذتنا كما يحكي لك الكيران تجي لا يرضي ربي للعبد بكل صراحه. سي
0: معبي الكيران
15: يا ودي ما تحكيش وسبحان الله كما
0: قرب الميكرو شويه
15: كاسي الفاضل
0: قرب الميكرو شويه
15: ياك على كحكاسي الفاضل على الطرقات الطريق كما قال لك سي الفاضل يجي واد الكبير خاصه على الزنيديه ما عادش سبحان الله شوف الكيران معبيه تقول يا خويا تطلب ربي الرحمه تطلب من ربي الرحمه تقول يا ربي يستر لوليداتنا وسي رمزي
0: واضح.
15: شفتي حاجه ان انت اعطي الصحه في النقطه هذه وعندنا نقطه حجر الزنيديه لان المجمع الماسي شاتو ذي تاع الزنيديه ذي مصبوب فلوس من
0: الفيوز هو المال
15: صالح الشراب
0: صالح الشراب
15: مصبوب مصبوب له هاو في بال الجماعة كلهم مصبوب لهم كذا هاو تيبدأ العام الجاي
0: قرب الميكروس عبد الحفيظ
15: هاو تيبدأ 27 هاو تيبدأ نقول ممكن العام عام 30 باش يبدأ حسب الخدمة تاعو يقول لك 26
0: باهي كيفاش كيفاش تشربوا اليوم
15: نشربوا في السترنات كون طلعتوا لي رضي ربي العبد مقعور راح احشيك سامحني بكل مصد صديد كون تشوف الشاتو نشربوا من زنيديه كله كونسير مرض كون تطلع له تشوفه بالنظر نتاعك كونسير غير الرب الحمد لله ونافخ ربي في صورتنا والحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله
15: رب العالمين ومشكور السيد المعتمد ومشكور الخيان يجري مع سيد الوالي وسيد الوالي اما كما قال لك السيد الفاضل كلمته شفافه كذا اللي يجي هنا نختم
0: واضح سي الفاضل القطاع الفلاحي وما ادراك القطاع الفلاحي اليوم علاش تراجع سيد بكر في القطاع الفلاحي شنو الاسباب نقص المال ما بعد بتاع الابار غياب التهيئه والصيانه للابار هذه علاش اليوم ما عادش كما قبل سيد بكر في القطاع
16: ما عادش كما قبل عز كلمه انت قلتها ما عادش كما قبل قبل في الثمانينات كانت سيد بكر فيها البيوت مكيفه كانت سيد بكر مع التنميه الريفيه الموجوده في سيد بكر وملك صاب تنتج في معناها ثم
0: حوالي كانت معتمديه قبل ما تكون معتمديه بلديه كانت منطقه منتجه
16: الانتاج ولا توا الارشاد الفلاحي ما ثماش
0: شنو ما ثماش ارشاد فلاحي
16: مرشد فلاحي توا عندنا مثلا نحكي لك في ملك صاب عندنا نتاع الاداره نتاع الارشاد الفلاحي خاليه فعساس يعس عليه
0: كان عساس
16: كان عساس
0: هو ملك صاب ملك صاب
16: ملك صاب بالفلاحه نتاعها
0: منطقه فلاحيه بالفلاحه نتاعها
16: نعطيكم ملك صاب
0: ثم الاداره نتاع الارشاد الفلاحي ما ثماش
16: وفارغه
0: كان عساس
16: كان عساس
0: هذه الاداره الجهويه والمندوب الجهوي سي محجوب ينجم هنا يتدخل ويفسر لنا علاش الاداره الخليط عفوا بوملك صاب فيها كالعساس يعني منطقه فلاحيه شكون باش يرشدهم علاش البنيه موجوده ان شاء الله نلقوا الاجابه برك يجاوبونا علاش المؤسسات هذه موجوده خليط ارشاد فلاحي موجوده والمرشد الفلاحي مش موجود
13: الخليه هو الخليه
0: موجوده في ملك صعب وقال لك البنيه موجوده
13: في يوم ملك صعب خليه اشعاع فلاحي العمل بالخلايا الاشعاع الفلاحي توقفت وحكيت لك قبيله على مشكله
0: ما عادش ثم اشعاع فلاحي
13: لا لا ما يولت معتمديه معناها تبدلت الصيغه
0: القانونيه
13: لانه موجود معناها انا حبيت نقول لك اني موجود خليه الارشاد الفلاحي سي كريم مبروكي الا انه للامانه وعطى اكثر من مره وتكلم اكثر من مره ما عندوش وين يخدم

0: اليوم علاش القطاع تدهور بالدرجة دي القطاع الفلاحي؟
1: القطاع الفلاحي تدهور والله بالنسبة كفلاحة أكثر البلاد تعتمد على الفلاحة. مصلي معناها الأشجار المثمرة هذه اللي موجودة في أم القصاب وسيد بكر مصلي على النبي بصراحة نحكو بالمنطق. معناها ان انا نعرف عباد كي تجي تدخل لسيدي بكر ولا تدخل الملكساب بالمناظر الخلابه اللي فيها كي تجي تدخل لسيدي الملكساب ما نعرفش تعديت غادي ولا ما تعديتش. معناها تقول تشوف روحك في عند دراهم ولا تشوف روحك في بلاصه من الخضار. نحكوا بالصحيح تو معناها
0: منجد
1: الزيتون مصلي يعني بي
0: معناها
1: الاشجار المثمره
0: بشفاه المشماش
1: بنواحه التفاح اللوز الفستق مصلي يعني بكل شيء. هي عندنا مشكله الماء. مشكله الماء انا بصراحه ما نجمش باش يحكي فيها سي بوغال
0: اللي عنده شنو المشكله
1: الماء. الماء فيما يخص الماء
0: المجامع المائيه
1: المجامع المائيه مثال عندنا بير نحن في ام القصاب واحد التو حفروه وبقى هكاك ام القصاب
0: ما تم تجهيز
1: ما تمش وسي بوغال ما عنده معلومات على الابار وعلى الواحد
0: ينجمك
1: اكثر
2: فيما يخص. خليني نمشي أم الأقصى وبعد نعود إلى سيد بكر.
0: القطاع الفلاحي.
2: القطاع الفلاحي طبعا بالنسبة للأبار خليني نمشي أم الأقصى اثنين بير أم الأقصى اثنين تم معنا الحفرة نتاعه 380 متر
0: إيجابي
2: إيجابي
0: فيه الماء
2: أما ماء صالح للشرب تم برمجته ماء صالح الشراب إلا أنه خلينا وهذه المعضلة سيدي بكر خلينا نقوله سيدي بكر التو حتى الماء صالح الشراب رو يتبع الفلاحة مو ثم اللي يعرف في هذا ثم الصونات وثم اللي ما دخلتوش الصونات. نحن ما زلنا تابعين الفلاحة. البير هذا نقص تجهيز ونقص كهرباء الزوز
0: انت عملك صاب
2: انت عملك صاب اثنين هذا البير الأول وعلما المعلومة نحب نأكدها اللي أملك صاب منطقة حدودية فيها فوق 2500 سكن راي ما تتمتعش بالماء الصالح للشراب تماما
0: كيف كان يحكي عبد الحفيظ
2: في سيدي أبو بكر ثم نسبة تغطية 60% للأمانة أنا راني أعطيش لشيفر صح 60% من سكان سيدي أبو بكر عمادة سيدي أبو بكر فيها الماء تدخلت الصونات أملك صاب رو 0% صفر أعيد ذلك صفر عشكون اللي يشربوا شكون اللي يشربوا من البير بخلاف الأبار الخاصة عندنا بير قطر الخيرية في عقلة حمد وبير السراقية اللي هو تشرب منه مركز السراقية راهو أم الأكساب كمنطقة حدودية هي الخط الأول ما فيهاش ماء صالح الشراب
0: راهي من تشرب العباد اليوم في أم الأكساب
2: من أبار خاصة تطلب من عندي ذا ستيرنا عامل ميجن طرق ما نحكي لكش لو انه مش نايب علينا ربي ثم شوي معناها المايدة السطحية موجودة ما نحكي لكش معناها تقعد من غير ما توا مثلا مثلا تنعطيك المراكز الموجودة في معناها المناطق مدرسة خالد بن وليد ما فيهاش ماء مركز الصحة الأساسية عقلة حمد ما فيهاش ماء
0: مستوصف ما فيهاش ماء
2: زوز مستوصفات ما فيهاش ماء وكل ما فيهاش الجوامع ما فيهاش ماء المراكز الحدودية ما فيهاش ماء المواطن ما شفت واحد يحل سبالة اللي إذا كان عامل مجن معناها في 2025
0: 26
2: في 2026
0: داخلين في 2027
2: ومعرفتها
0: لنعود ذكر اللي هي الخط الأول لازم تحافظ على السكان باش يبقوا ثم ذوق السكان ذوق هو الجدار الأساسي باش يحمل إضافة قواتنا الأمنية والعسكرية هما اليوم باش تخلي العباد اليوم تشجع العباد باش يقول لك باش يمشي يقول لك
2: انا كعضو
0: مجمع ولا كذا يقول لك نمشي نمشي للمدينه نمشي قري ولادي في مدرسه في
2: انا كعضو مجلس محلي بالنسبه للقطاع الفلاحي بالنسبه للقطاع الفلاحي وقلت حتى للسيد وزير الاقتصاد والتخطيط انا ما نحبش شكون يقول معتمدية سيد ابو بكر معتمديه فلاحيه نظرا
0: اذا
2: كان باش نقول لا يلزم تحضر لها مقومات سي رمزي يلزم عندنا ادويه راهو عندنا فلاح تعاني راهو فلاح باش يهز لامونيتر يقعد يستنى الدور شهر وشهرين راهو فلاح الديابي يشوف فيه كأنه ذهب رو فلاح يعاني رو فلاح يشري
0: ما يجيش الكمية المخصصة ليكم
2: ما ثمش
0: تمشوا القفصة ولا
2: القفصة ولا المجن يا قفصة يا المجن بن عبيس للأمانة رو نحكي
0: يعني منطقة فلاحية هذاك اللي أنت قلت مش منطقة فلاحية منطقة فلاحية وتمشي تشتري مواد فلاحية والله تساؤلات كبيرة بصراحة
2: أكثر من هذا خليني بالحق أكثر من هذا اللي هو الأدهى والأمر الآبار موجودة مثلا عندنا بير تدعيم المنطقة السقوية عقلة حمد بير معناها 10 لتر في الثانية الدوبي متاعه عالية جدا
0: يخدم ولا ما يخدمش
2: ما يخدمش لحظة القنوات ممدودة
0: مجهز.
2: القنوات ممدودة الخزان موجود لأنه انتظار طاقة شمسية المقاول ما حبش يجي كل مرة يجي مقاول ما يجيش نظرا قال لك الطريق وكذا بير السراقية هذا من 2018 مد منطقة عقلة حمد بالماء الصالح الشراب اللي هو على القنوات ب 800 مليون والخزان موجود شكون ناقص كونتريت والربط بال 25 بالتيوات 25 هذا البير الثاني ايضا عندنا منطقه مثلا بير شاهد العقرب اللي هو في يغطي منطقه ام الاكساب

0: الثمانينات كان يخدم، وكان على فكرة لو كان عندنا ما صالح الشراب في الثمانينات وفي التسعينات موجود، في التسعينات وأول الألفينات موجود ما صالح الشراب، ثم سبابيل، تو ما ثمش سبابيل، تو ما ثمش سبابيل، أي نظرا لأنهم المقاولين يهز المشروع لأن ما يخدموش، ثم المقاول اللي ما يجيش جملة. أنا بالنسبة للماء صالح للشراب ومشاكل الفلاحة في سيدي أبو بكر كما الآخرين، يلزم المسؤولين يعملوا لفتة كريمة، ويلزم بصراحة ثم يعملوا حل حتى وطني، حل وطني على مستوى الفلاحة. راهو في تونس عندنا 6 مندوبين برك، راهو في تونس في الفلاحة عندنا 6 مندوبين برك من 24 ولاية، راهو سي محجوب مثلا راهو يعاني معاناة، راهو مكلف بتسيير مندوبية الفلاحة، راهو نحكوا الواقع، هذا ولا مشكل وطني. أنا كي تنمشي له سي محجوب راهو ولدنا وخدم في ملاكساب، يقول لي يا حب ما عند ما أنا شهريتي ما صحش عليك كي تمشي لتوزر. أنا نحكي لك في مشاكل بالحق، عندنا 6 مندوبين، هاي المشكل وين؟ مشكل أنا مع شكون
1: تنحكي؟ 6 مندوبين قاريين الآخرين كل مكلفين،
0: أنا مع شكون تنحكي؟
1: قاعد مجلس محلي صراحة مشكلة كبيرة.
0: فاضل أنا كي ماسي الفاضل يجي يقول لي راهو ولدي كيما عام الأول في مدرسة ملاكساب ثم مرض بالصفير من الماء
1: ليباتيت، عفانا وعفاكم الله، ربي يستر الصغيرات لانه الماء
0: اربع حالات بصفير
1: لتواليتك ما يلقاش ماء وصغير اليوم مشكل.
0: انا صدقا ولدي يقرا في مدرسه خدوني، ولدي يقرا في لوله، يقول لي يا بابا انا ما نستريحش كان في الدار، نقول لك انا اي نعم، تصور انت المعاناه اللي عانيها ونحن نعرفه،
1: يعني من ثمانية نص النهار الوليد صغير مش يخرج للتواليت ولا للبنايه،
0: مع العلم انه المدير مش نشكر ومش راوي ورود
1: والمعلمين ومدير
0: مش راوي ورود، مش راوي ورود لو انه مش العساس ولد بلاد ويمشي ويجيب بستيرنته ويدام، صدقني وكان يخدم كان خدمته، ولا تقعد الناس كلها العطش
1: يعني جيب السينه باش الصغيرات هذوك.
0: اي نعم
1: باهي، نختم معك في النقطه دي وباش بعد نمشوا في ساعتنا الثانيه. المشاكل الفلاحيه دي كل معاناه ناس يعني تحكي بصراحة كل حرقة على جهاتهم، يحبوا ناس تعيش في المنطقة دي ما تحبش، حسيتك ما تحبوش، ما يحبش واحد يقولك نمشي نعيش في بلاس أخرى مدينة أخرى ونمشي ونخلي بلاس، خلي أرضي فلاحتي داري صغاري يتربوا هنا، لكن مقاومات الحياة بصراحة قاعدة تتراجع في الجهات هذه،
2: قاعدة تتراجع ربما الشعب. بالنسبة لسيدي أبو بكر هنا هو ضعف الماء، منطقة فلاحية صحيح اما ناقص الماء بشيك بالتو، الناس اللي يجي باش يسقي لك بعد 3-4 شهور يبقى يستنى الزيتون نتاعها مات كل ياسر الزيتون نتاعها مات، ما ينتظر نهار
1: كل 3 شهور باش يجي النوبه نتاعك،
2: 3 شهور باش يجي النوبه نتاعك، اذا كان ما جاش السد مثلا في منطقه الزنيديه باش يغطي الزنيديه
1: ان شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع،
2: ان شاء الله ديما
1: ان شاء الله ديما الغيث النافع، ما ثماش هكا 3 شهور باش يجي النوبه نتاعك باش تسقي زيتونك.
2: ثم ناس الزيتون نتاعها في السد طاح، يعني ما قعدلهاش اصلا، تحرق في الصيف
1: خاصة مع الصيف الفارطة، موجة حر بصراحة. وهذا شنو الأسباب؟ الأبار نزحت، الأبار نقص الماء، شنو
2: لا لا الأبار تقريبا ثم اللي نزح وثم اللي حفروه يعني ما يقوش فيه، وثم أبار معفونة موجود فيها الماء والتو
1: ضعف ضوء،
2: ثم ضعف الكهربائي،
1: أكثر بلاصة تقريبا يقص فيها الضوء سيدي بكر جلابية الخطة ذاك ديما الضوء قاس كل أسبوع تقريبا يقص مرتين،
2: هذه أي ضعف برك
0: يخلونا كان للامانه معناها النقطه هذه مضيئه في سيدي ابو بكر على مستوى تونس كامله، ممكن اقل منطقه قص فيها ضوء الا انه ضعيف ما قصلناش راهو في الصيف اللي فات،
1: اما ضعيف احنا منطقه
0: حدوديه سي رمز، اما الضوء ضعيف ما يخدمش لابار تو كيما طرمبه الزنيديه وين يطيح عليها الضوء ما يطيح وتعاود يرجع ضوء يقوى، وين وقتاش باش يرجع لهم وكذا، يعني حتى الماء موجود ولا مشكلة الضوء وديما يصلحوا في الطرمبات كيما قلت لك القري باش تجبد ما عندناش مساكين يقعدوا
1: يستنوا استاك زاد اليوم مسؤولين اليوم علاش ما ثماش ترانسفور قوي في المنطقه هذه، منطقه فلاحيه تخدم بالترانسفور كيما حكيتوا ضعيف.
2: هو تغيير الخط الكهربائي لابد يجب يتغير خاصة من
1: وتوسع طريق المعتمدية ويلزم يعني يتغير، مش معاش كعدد سكان كما حبل
2: حتى عدد السكان كثير، يعني
1: كثير عدد السكان وعدد الديار ما شاء الله اليوم تقريبا 6000 سكة كما حكينا بكلتي على عزازة، وتوسعتهم لكساب حتى الواد الأصفر حتى جلابية مناطق، فهمت تقريبا نفس الخط بتاع الكهرباء ما عادش ينجم هيك
0: على مستوى معدل الكهرباء،
2: حتى تغيير الخط حتى مش معناها مولدات ولا حاجه، حتى تغيير الخط راهو الانقطاع نتاع الكهرباء قاعد متكرر ديما، راهو مش كان في الصيف ولا لا في الاوقات الكل ينقطع، والابار راهو تسبب لها في كوارث برشا مرات، يتوقف لنا البير هذا نتاع الزنيديه يعني يتوقف العديد المرات بسبب انقطاع الكهرباء
1: واضح،
2: وتحرقت الطرمبه قديش من مره وتبقى نستنوا فيها يعني العديد المرات.
1: به هكا نكونوا يعني تقريبا كملنا ساعتنا الاولى. ساعتنا الثانيه اكيد باش يكون معنا سي نبيل هذا مدير مدير المكتب العموميه، برشا مواضيع باش يدخل معنا ان شاء الله هو. بعد باش نحكوا على دار الثقافه الغايبه، الصغيرات عندهم انتاجات ابداعات في المسرح في السلف في السيما في النوادي في العالميه ما يلقوش وين يمشوا الصغيرات هذوما. ورا لنا سي نبيل نموذج بتاع تلميذه صغيره تكتب وتحب تنشط في نادي، للاسف ما تلقاش اليوم دار ثقافة باش ترشد فيها في نوادي، يقولك هذه مكتبة عمومية. إن شاء الله باش بعد يعطينا أكثر تفاصيل في مواضيع أخرى، زيد باش نشوفوا ملعب بلدي، شوفوا على الأقل ملعب حتى نجموا يمارسوا فيها كرة القدم الرياضة من حقهم لشباب سيدي أبو بكر. أيضا باش نشوفوا الجانب التنموية الأخرى إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع ضيوفنا مشكورين الحاضرين معنا، وإن شاء الله ينجموا أيضا يلتحقوا بينا ضيوف أخرين في ساعتنا الثانية من 10 إلى 11 في برنامج عن قرب على موجات إذاعة قفصة. إلى اللقاء، نتقابلوا بعد موجز الأخبار.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: ماش نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام العاشرة صباحا، موعدكم الآن مستمعينا الكرام مع هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية قفصة لمتابعة وضعية المشاريع البلدية بالجهة الممولة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والوقوف كذلك على مدى تقدم إنجازها ومتابعة الاعتمادات المرصودة لها. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 5-8 من أكتوبر الجاري بتوزر فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتج التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. تحتضن مدينة دوز من ولاية قبل يومي 12 و13 من أكتوبر الجاري فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدامة ودعم الاندماج المالي لإفادة أصحاب المشاريع الخضراء الفلاحية المستدامة والباحثين والمستثمرين وكذلك الباعثين الشبان. تنظم المندوبية الجهوية لتربية بسيد بوزيد بالشراكة مع ديوان الخدمات المدرسية الوحدة الجهوية بسيد بوزيد القافلة الثقافية في الموسم الثاني بالمدارس الإعدادية والثانوية يوم الجمعة 16 من أكتوبر. فقرات متنوعة تميز هذه القافلة تتوزع بين العروض المسرحية والسينمائية وورشات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والسلامة المرورية. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ليلة الأربعاء الخميس أن طهران حددت وبصورة واضحة وحاسمة ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب على مختلف الجبهات وإرسال الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشير أن الرد على المقترحات الأمريكية سيقدم عبر قنوات الوساطة. أخيرا، قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 200,000 مدني نزحوا في اليمن نتيجة القتال الدائر بين جماعة الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: وين كن؟ إذا قفصة معاك. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: تبعوا في الحيوان هني،
9: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
10: عن قرب.
9: نعم
10: عن قرب.
9: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا،
11: راهم مش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
12: خويا، ماذا بين تكلموا.
13: نحن لهنا انقى معزول
12: عمري وقير 62،
14: نحب نقعد هاني قاعد هاني بطاطا.
15: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
16: احب سوقادي، خلي غادي انا نتفاهم بالمعقول.
9: كيس ما نحكي لكش،
13: اجينا ساعه يجيو لنا ستيك تحب السكر بغادي ويتعدوا لنا على رجلي.
11: لكن مشات الغدوة.
15: أولا
10: عن قرب،
15: ثانيا
10: عن قرب، عن قرب.
0: إذاعة قفصة
15: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
0: إذاعة القرب، إذاعة القرب.
15: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج عن قرب، ساعتنا الثانية من 10 إلى 11. أكيد ما زلنا في معتمدية سيد أبو بكر في مقر المكتبة العمومية بسيد أبو بكر. حكينا في الساعة الأولى على عديد المواضيع، ما زالت مشاغل كبيرة بصراحة باش نطرقوا لها إن شاء الله، يكفينا الوقت في ساعتنا الثانية باش تحدثوا. ختمنا بالقطاع الفلاحي، لكن ما زال ثم من ضيوفنا يحب يحكي على القطاع الفلاحي. المعتمدية هذه اللي هي فلاحية، لكن الضيوف بعض الضيوف قالك معاش في معتمدية فلاحية، ما ثماش ما ثم ثغية، ثم إشكاليات كبيرة في القطاع. إن شاء الله بنشوفوا هذا بعد، نشوفوا أيضا حتى الاستثمار الخاص. اليوم معنا أحد ضيوفنا بيشحكينا على مشروع المعطل في الاستثمار هذه، ونحن في شهر أكتوبر شهر الاستثمار الخاص اللي هي التحسيسية. هذا كله إن شاء الله بتشوفوه في ساعتنا الثانية من توا حتى الـ11. خليكم معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تابعونا ولا على موجات لفيه. نبدا مع سي نبيل الغودي. سي نبيل مرحبا بك مره اخرى.
1: مرحبا بك سي رمزي، ومرحبا باذاعه قفصه وبكافه الفنيين اللي معاك. مرحبا بكم على اللفت الكريمه.
0: شكرا لك انت على حسن استقبالنا في المكتبه العموميه. سي نبيل نمشي كابن الجهه، واكيد تحكي لنا على القطاع. ختمنا ساعتنا الاولى بالقطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي مشكلة كبيرة اليوم، ثم حتى كما الضيوف توا بعض الضيوف قالك ما عادتش سيد بكر معتمدية فلاحية، ما عادش منطقة فلاحية. شنو المشاكل اليوم في القطاع هذا؟
1: بالنسبة للمنطقة ثم نقص كبير في الماء. نحكي لك على وضعية، نحن في 2026 والتو معنا نشربوا معناها الماء العادي نتاع الاستهلاك نشربوا بالدورة، نحن ولاد ساعي والعزازة معناها كل
0: قداش يجي نوبة دور دور دور نوبة ما تسمى
1: نوبة كل 4 أيام عنده واحد، نهار عند العزازة نهار عند الخير عند
0: هذا ما صالح الشراب
1: ما صالح للشراب. اي
0: كل 4 أيام
1: كل 4 أيام تشرب نهار، 3 أيام الاخرين مخصصين يمشوا للولاد ساعي ولا العزازه
0: تقسم على المجمع السكن.
1: اي بالقصه ساعات يقصوا فيها. هذه هذا الجانب الاول في القطاع الفلاحي. اثنين القطاع الثقافي، ثم نقص كبير ثم دار ثقافه نورمالمون اللي كانت راهي موجوده توا. نحن هنا يجونا الوليدات من الاعداديه ومن المعهد بصلي على النبي مواهب. ثم بنية جتني عام الأول جابت كتابات مصلي على النبي، لو كانت تأثر معناها تجي شيء آخر. معناها المكتبة مسؤوليتها المطالعة، معناهاش
0: المكتبة العمومية يقول لك المطالعة،
1: ما عندهاش نوادي اختصاص معناها باش تأثر الوليدات
0: موسيقى ولا
1: أدب
0: مسرح ولا رسم.
1: المنطقة ناقصة دفتر
0: يجوك الصغيرات هذا سي نبيل، يجوك هنا يقول لك نحبوا ننشطوا نحبوا نلوجوا على
1: أي يجوني الوليدات عام الأول يحبوا على نادي، ثم شكون يحب على نادي مسرح وثم شكون يحب على
0: موسيقى
1: ونادي موسيقى. نحن هنا ما مطالعه كهو ما عندناش، هذه مش من مشمولات دار ثقافه اللي هي تبدا عندها نوادي
0: ومعتمديه ما فيهاش دار ثقافه. معتمديه سبكر هل هي مبرمجه دار الثقافه؟ لا، من ثم مشروع تاع دار الثقافه تشوفوا مع المجلس المحلي
1: مبرمجه، اما مازالت معناها ما ثمش تو
0: ثمش حتى اثار
1: ما ثمش حتى خبر عليها في البرنامج موجوده، اما وقتاش اصور حتى المساحة لتو ما تحددش أنا باش يعملوا فيها دار الثقافة. هذاك هو معناها.
0: هل هو مشكل
1: رئيسي؟ رئيسي راهو تبدا في المكتبة ويجوا الوليدات معناها سيدي ثم
0: شفت حتى الصباح كي جينا بكري نعرف صراحة وصلنا مع 8 شفنا التلامذة موجودين
1: هنا وشفنا وحتى وريتك حتى الكتابات اللي جابتها.
0: شفت وريت الكتابات كي جا ثم نادي بتاع أدب
1: سيدي ولا يقول لك ثمش نادي أدب ثمش نادي مسرح خلنا ننشط ما تلقي ما تجاوبوا صراحة. معناها معتمدية في 2026 ما فيهاش دار ثقافة
0: لا توا كل شيء تطور يعني بالهواتف الذكية قاعدين نشوفوا مثلا الصغيرات تلامذة يشوفوا في بلايص أخرى يقول لك فيش تنشط في معتمدية أخرى يقولك اصحابنا وفي نفس العمر نتاعهم ينشطوا في دور ثقافه وينشطوا في دور شباب وينشطوا ونحن ما عندناش
1: ويشاركوا في مسابقات ونحن هنا ما ثماش ثم نقص كبير. وهذاك مبدئيا هذا اللي خاطر تو انا جيت جديد المنطقه عندي حكايه 6 شهور هذه اللي لاحظته معناها النقائص في البلاصه ابار معناها يزيد الطريق نتاع المراسم معناها الزملاء حكوا عليه الصباح باش ما نرجعلوش. انا حاله كارثيه وشكرا.
0: واضح سي نبيل. سعلي عزازة وبعد نرجع لبوغان وبعد زيد التحاق بين ضيف. حكينا على غياب مثلا الفلاحة.
2: مش نرجع معكم شوية الفلاحة فرنسي رمزي. علاش؟ على خاطر أنا عايشت الثمانينات والتسعينات والألفينات.
0: سيد بكر كان جنة.
2: بالضبط. وهذا باش نحكي لك الترتيب نتاع
0: هذاك. اش اول سؤال سالته قلت علاش سيد بكر وصلت وخرتك في قطاع الفلاحه؟ كانت بيوت مكيفه وكانت تنتج وبكورات وطماطم وغيره وتوزع على اسواق الجمله. اليوم ولت هي مستهلك اليوم سيدي.
2: راهي هذه راهي احصائيات راهو مش كلام كيكا من فراغ. انت ما تنجم تشوف الاحصائيات في المندوبيه نتاع الفلاحه ولا في الولايه وكذا. سيدي ابو بكر منطقه سيدي ابو بكر كانت الاولى على مستوى الولايه. هذا راهو احصائيات مش فدك به. علاش المشكله تو وخرنا ياسر ويمكن ما عندناش انتكلاسو. راهو مع برشا مناطق ما عندناش انتكلاسو به. سيدي ابو بكر كنا الري نتاع الفلاحه كنا من ملقصاب. يجيبوا لنا في الماء من ملقصاب منطقه ملقصاب به. منذ 2014 2015 حاجه كيفك ما نعرفش قصوا علينا جماعه ملقصاب في اللي نقص الناب ناب نقص به. ايه نقصت الناب في ام لكساب. نموتوا نحن بالعطش نموتوا تموت فلاحتنا؟ لا اون برانسيب راكم لقيتوا لنا حلول بديله.
0: راي ابار اخرى حفرت سيدي بكر علاش لا؟
2: بالضبط بالضبط. هذا لا بقينا نحن في بير ولا زوز. كي نحكي لك توا الفلاحه صغيره راهي ما عادتش في سيدي بكر خلاص. ولينا نتبعوا في الشجره ولينا نتبعوا في الزيتونه نتبعوا في اللوزه نتبعوا في كذا.
0: وحكوا الضيوف قال لك 20 يوم باش توصلوا يعني الماء بعد 20 يوم باش توصلوا الماء للزيتونه.
2: لا هذا محظوظ. العشرين يوم هذا يمكن يغلط فيه يمكن محظوظ.
0: ثلاثة شهور.
2: أنا واحد من الناس ثلاثة شهور وأكثر من ثلاثة شهور. ينجم يوصل أكثر من ثلاثة شهور. مرات
0: ثلاثة شهور باش يوصلك الماء باش تسقي الدور نتاعك باش تسقي الزيتون نتاعك.
2: سي رمزي راهو ينجم يوصلك حتى أكثر من ثلاثة شهور. راهو إذا كان
0: نجم تسقي في جوان معك الصيف اللي تعدى نتاع السخانة يوصلك الدور كيف سبتمبر.
2: إذا كان طاح بير أون بان راهو ينجم يوصلك حتى على خمسة شهور وحتى على ستة شهور. راهو نحكي لك فعليا هذا راني عايش راني ولد فلاح. عاش تسميها
0: منطقة فلاحية هذه.
2: هذا فلاح ولد فلاح. نحكي لك أنا الشجرة اللي سيء لأن ما يبقاش فيها خلاص باش تعاود تسقيها باش تعاود ترجع من جديد.
0: تحيا شوي بعد تبقى ثلاثة شهور باش توصل.
2: بالضبط هذيك هي وبرسيب هذه راهي المندوبيه نتاع الفلاحه راهم على الاقل فاقوا بالحكايه هذه. يا خويا زودونا الابار. انت منطقه مصلي على النبي خصيتها فلاحيه وتراب وموجوده والعباد تخدم. ريت هربت العبيد من الفلاحه راهي كي نحكي لك هربت من الفلاحه شدت حوايج اخرى دخلت بدت تلوج هاي المستير هاي سوسه هاي كذا. الشباب نتاعها ما عادش راه ما عادش كما قبل. انا نحكي قبل هو معايا عامل عيفه فلاحه قديم عايشت الفترات اللي عاش ينجم يحكي لك خير مني. راه راهي كنقول لك 100 بيت مكيفه في سيدي ابو بكر 100 بيت مكيف تو ما عاد الجمله. تعرف ما عاد الجمله حتى بيت مكيفه في سيدي ابو بكر.
0: صراحه حتى في الطريق جاي ما شفناش قبل كما كنت تحكي بيت مكيفه. اليوم 100 اليوم ما ثماش تراجع كبير. عامل عيفه في الموضوع هذا وانت عشت فترة عشت
3: مرحبا بكم ومرحبا بالإذاعة. احنا في سيدي ابو بكر منسيين من كل شيء. أول ابتداء ساعة نحن فلاح قديم معناها تو زيتوني معناها كنا نجيب لك مش نجيب لكم الثاني نجيب لك الزيتون مكدس في الأرض. ثاني بير طلعوا هنا وقاعد مزهز القناة تعينوا موجودين وكل موجودين هنا هم تيجوا ما ثمش هذا. ثاني المسالك الفلاحية هم تكلم مع الأخوة هنا نحن منشيين في البك في أي حاجة كنت في الإذاعة ما يجدونش وما يسلوش علينا ونحن الفلاحة غلبنا نتوك فلاح وهني سلمت لأولادي ولكن ماتوا جيتوا كنشوفه والله يا رمزي والله كنشوفه كان نحس ما ماشيني قد ماشيني قد الدولة مش كلفت النخلة المسالك تكلموا عليها يا جماعة ونحن سيدي ابو بكر ما يجوناش وما يسولوناش وحتى المسؤولين كي يجوا ما يتبقوش ثم نحن غلبنا سي رمزي والمزيه منكم معناها المزيه منكم تلفتونا وتشوفونا هالبير الجديد هذا توتي مجهز قاعد قنواته موجوده وقاعد موجود لكن ما جوش يطلعوا باش برشونا الماء المزيه منكم معناها
0: عمل عيفه. تحكي لي شويه على سيدي بكر
3: ان شاء الله توصلنا.
0: تحكي لي شويه على سيدي بكر قبل كيفاش كانت الفلاحه
3: قديم. كان لو كانت عندي خمسه بيوت مكيفه وكانت عندي الانفاق وسجعني السيد الوالي جاش معناها شاف فلاحتي وسجعني لكن ما ثمش قص عينا بيه الملقصاب بناها ومشت البيوت المكيفه اللي مليها ونحن قاعدين حاطين يدينا تو هاي هنا سي رمزي لمزيه منكم توصلون اصواتنا للمسؤولين يجوا يشوفونا حل كيفاش يطلعوا علينا يشوفونا شو حساباتنا كيفاش يشوفوا الطرق كيفاش يشوفوا كياس كتكلم على الاخوان كلموا على الاخوان الكياس كيفاش كيفاش يجينا كيفاش نمشوا من الاقساط كيف كيف. المزيه منكم للمناهات توصلون صوتنا للمسؤولين يجوا يشوفونا حل. الرئيس الاول زار معنا في قفصه زار في قفصه قالهم أول من الريق سيدي بكر ملقساب الجزائر أفهوا فيه ما ما ألتوا قديش نحن قديش نعاهم ما حد شيء لمزية منكم توصلون أصواتنا وإن شاء الله يكون كل خير إن شاء الله. الله
0: شكرا لك عم العيفة. نبقى معك
4: السلام عليكم. نحن سي رمزي مشكور أنت وسي عم العيفة وسي علي وسي الخيان كل حاضرين. نحن سيدي أبو بكر المنطقة الفلاحية أنا مولود 74 جيت في 83 من العرايس تلقى سيدي أبو بكر جنة جنة جنة على وجه الأرض وزورونا برشا الوزارات الفلاحة ووسائل جيت كل سيدي أبو بكر هذه سيدي أبو بكر كانت منطقة في الحية هي الأولى في كامل الولاية هنا كما يحكي لك سي علي عزازة ولد هي ممكن أخر في الولايات ولاية قفصة من نقص الماء الري التكميلي. بالنسبة للماء يجيك بعد 4 شهور وثم ناس 6 أقصاد هطول كل طبق ولا عنده قصد نسيه ما عاش حاب يفكر بيه. وكيما قالك سي علي ولد مني انا لو الله يكون مخمم باش نرحل المستير شاري 10 كترات بحضا داري وعندي قصد تاع بابا حبيت باش تو نكذبش عليك نكبر في الصغيرات ونرحل المستير ونتصرف نبيع باللي كتب ربي نبيع ارضي نبيع سلم سلم سلم بها ما قلت ما ثمش الماء. وسي رمزي وصلنا ميساجنا للسيد الرئيس والخويان الوزير الفلاحه والسيد المندوب ماذا بيه نحب نوصلوا السيد المندوب يجي يزورنا زيارة كوي خا زيارة مش بعيدة قفصة 45 كيلومتر سيد المندوب يزم يزورنا سيدي ويشوف البلاد ويحكم الأخوين كل رنا معتمدين سمحة ومعتمدين طيبة وخيين وكل متثقفين وكل واعيين. لكن سي رمزي مشكور أنت ويرحم والديك وسي
0: عليك وسي عام سالي سالي باش نمشي معاك الغياب كما حكي بك سي نبيل كما دار الثقافة كما ملعب بلدي في الجهة هذيا تو نشوفوا حتى قدامنا الصورة متاع الإعدادية الصور ما ثماش صور طايح وقانون متاع منشور متاع وزارة التربية يعني والكلام ذا ما يخرجوش فك وقت الراحة توا كلامنا بتبعتها من برا هما ما ثماش صور في الإعدادية ذي يعني صورة بالحرق سيئة. هذاك علاش اليوم راهو لازمها برشا خدمة المعتمدية ذي والمسؤولين لازم يتحركوا بصراحة في هي على مستوى مركزي من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بضرورة متابعة المشاريع المعطلة والتسريع في المشاريع هذه لكن ما زلنا نشوفوا فيها معطلة بصراحة المشاريع هذه.
2: بهذه رسالة للسيد وزير التربية والسيد وزير الداخلية وضعية سيدي أبو بكر راهي وضعية خصوصية راهو من عقلة أحمد الواد الأصفر راهي قرابة 30 كيلومتر 35 كيلومتر عنا تلمذات راهم يخرج 6 متاع الصباح من داره ويروح لها 7 متاع العشية بقيت الوقت وين يا يقرأ يا في الشارع يا يقرأ
0: يا في الشارع يا يقرأ في القسم يا في الشارع ما عندوش حتى مكان آخر يمشي.
2: القرارات متاع السيد وزير التربية الأخرانية هذه متاع قاعات المراجعة مش باقي تطبق في سيدي أبو بكر مش باقي تطبق علاش واكبر دليل نخرج وتوت تفرج فيها تلام ذاك باش في الشارع
0: هم قابلينا في الشارع كنت نقابلينا نشوفوا فيهم
2: في الشارع شكون باش يحميه الجيل هنا وزير الداخلي سيد وزير الداخليه راهو عندنا اون برينسيپ عندنا دوريات دوريات منتصبه قدام المؤسسات التربويه
0: زي ما بقيت مؤسسات تربويه اللي
2: في بالضبط موجوده هذه في الجمهوريه موجوده في الجمهوريه كامله هذه دوريات امنيه على الاقل باش تحفظ لنا لصغيراتنا راكي باش يعدي ما نقولوش باش يعدي من 6 حتى ل7 تاع العشيه باش يعدي من 12 ولا 13 ساعه البر اما اقل حاجه باش يعدي منهم 4 سوايع 5 سوايع على البر شكون باش يحميه التلميذ هذاك التلميذ هذاك راهو ينجم يخالط اي واحد التلميذ هذاك ينجم
0: في ظل الظروف نتاع او الافات الموجوده ان شاء الله ربي يحميه من التلميذات
2: ينجم ينجموا يهيئوه المشروع اي حكايه مش نحكي مشروع عشان بالضبط ام ينجموا يهيئوه ينجموا يوجهوه كما يحبهم زاد زياده اخرى راهو الشارع نتاعنا راهو خايب خلاص راه الشارع نتاعنا خايب خلاص انا نتفرج انا راني عايش ولد بلاد راني نتفرج انا كيفاش المتسكعين قدام قدام قدام المعهد
0: قدام
2: المؤسسة التربوية راهي كارثة أنا ولدي صغير عمره 13 سنة راهو ينجم يأثر عليه أي واحد راهو باش يركبه في موتور المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة يعطيه حاجة سفور يعطيه سيجارو المرة الرابعة يعلمه حوايج أخرى راهي هذه نداء
0: هي بتام صار الدوريات الأمنية ما ثماش دوريات أمنية قدام مؤسسة التربوي سيدي بكر
2: هذه ما نقولش ما ثماش أما ناقصة ناقصة ناقصة موجودة تصير دوريات أما ناقصة نقص نقص حاد أنا منلوم مش على على على الأمن يقول لك راه عندي كهرباء وحدك فاش باش نخدم بها منطقة كاملة منطقة تاع سيدي أبو بكر كاملة فاش باش نخدم أما لكن خدمتك هذه يا خوي خدمتك أنت أطلب تعزيز أطلب من أطلب من الدولة أطلب الإقليم أطلب المنطقة أطلب كذا أنا عندي ولد يلزم تحميه
0: يلزم تحميه
2: يلزم تحميه يلزم تحميه
0: وهذا دورك اللي تحميه وهذه توصيات كما قلنا أنه قبل العودة المدرسية بضرورة حماية المؤسسات التربوية ودوريات أمنية متواصلة أمام المؤسسات التربوية لحماية الصغيرات
2: هذا قرار رئاسي أصل قرار رئاسي سي رمزي معناها
0: وحكافي رئيس الجمهورية نذكر مع وزير الداخلية ومع وزير التربية بخصوص أنه يلزم حماية المؤسسات هذه ودوريات متواصلة أمام هذه المؤسسات
2: بالضبط أنا كي تعمل لي كي تعمل لي ما قلتش أنا تعمل لي فيكس أنا كي تتنقل على الأقل إحنا تيشنوه من الكوليج لهنا حتىش للمعهد
0: مش بعيدة
2: 500 متر 700 متر تعمل كهرباء تمشي وترجع تمشي وترجع على الأقل تشوف تطلع
0: حتى كي يلاحظوا هم التلمذات يحسوا بالأمان يلاحظوا ثم كهرباء جي وايضا الناس هذوما المتسكعين وهذوما بين ظفرين اللي يجوا قدام المعهد كيشوفوا الدوريات الامنيه يخاف يقول لي ما عادش يمشي يقول قدام المؤسسات هذه
2: بالضبط حاجه اخرى راهي عندنا متسكعين عاملين موتورات وعاملين لها تبديل الهيكل نتاع الموتور معناها
0: هكا ضجيج هذاك
2: ازعاج انا ما نعرف كيفاش يقروا الصغيرات ما نعرف كيفاش يقروا اذا راهو صوت
0: ماشي جاي تلقاه قدام الليسي وقدام الكوليج ماشي جاي
2: بالضبط هذاك اللي صاير هذاك اللي صاير وحاجه اخرى السيد وزير التجهيز زاد راهي امام المعاهد والمدارس والمؤسسات التربويه بصفه عامه راهي زون ترون قاعدين يطبقوا فيها تو في كامل الجمهوريه لهنا في سيدي بكر ما فماش عمل لي مناطق زون ترون عمل لي منطقه 30 ما تجريش اكثر من 30 تخرجوا وتشوفوا الموتورات كيجري لك في 90 يجري 90 ما نقولش 100 وتلمذات قاسين
0: خاصة سبع أساسي صغيرات هذوكم
2: خاصة ريت لهنا نحن عنا الكوليج لهنا مربوط بالمعهد الثاني وراهم ديوان الخدمات المدرسية في المعهد يتنقلوا من الكوليج يمشوا باش ياكلوا اللمجة بين نص النهار وما دي ساعة باش ياكلوا اللمجة
0: يمشوا من المعدادية يمشوا الليسي باش ياكلوا اللمجة نتاعها
2: باش ياكلوا اللمجة نتاعها
0: 400 تلميذ في الكوليج يمشوا ياكلوا اللمجه في الليسي خاطر الكوليج ما فيش مطعم
2: لهنا ثم ديوان الخدمات الجامعيه عندها مطعم في
0: الليسي
2: ولهنا بالمناسبه ديوان الخدمات الجامعيه تولي لنا شوي باللمجه
0: رب شنو اللمجه شنو يحكوا لكم صغيراتكم شنو اللمجه
2: ما نحكي لكش خير سيرا
0: لا نحبوا نعرف
2: شنو جعلك
0: المسؤولين اليوم السيد الوالي والسيد المندوب الجهوي للتربية والمسؤولين على الخدمة المدرسية يعرفوا سبحان الله شنو ياكلوا التلميذات مثلا في سيدي بكر شنو هي اللمجة نتاعهم يمشي مثلا من نص النهار لساعتين شنو يمشي غادي شنو ياكل مثلا
2: مرات يوصل على كعبة بردقان وربع خبز مرات يوصل على كعبة ياغورت مرات يوصل على مغرف
0: يوصل يعني ناجم يخلطش ناجم
2: ما يخلطش نتاع شنو ما يخلطش وانا عطيك نتاع 600 تلميذ باش طيب 600 تلميذ يلزم يوصل
0: يلزم يوصل نوصل بعد درج درجين فخر وقت يكمل سيد علي ونعطيك باش تحكي لي الوضعيه وتعطيني الوصفه سي علي صغيرات كلش يقول لك شنو الجميع
2: موجود الاكله ولكن غير كافيه وما نقولكش غير صحيه ما نعرفش غير صحيه ولا مش صحيه اما غير كافيه غير
0: ياكل الطاج يطيبوا لهم ولا ياكل
2: مرات يطيبوا لهم اكله الطاج يطيبوا لهم اكله طاج اما غير كافيه أما غير كافية كما ما نقولش 50% أما 20% اللي كملوا من نص النهار هنا ما يوصلش على فطوره ياخذ طرف خبز ياخذ كعب بردين ياخذ كعب يغورت ياخذ كذا
0: يمشي المسافة دي الكل باش في الأخر ما يخلطش على فطوره
2: بالضبط معاناة عليه باباه كمسيب وراه موش كل نهار ينجم يوفر له 7000 ولا 8000 باش ياخذ كسكروت باش ياخذ لمجه نتاعو راه يجي 6 تاع الصباح
0: لا حق اليوم الدوله تصرف قاعده تصب في ميزانيه ضوء حسب عدد التلاميذ عندك 400 تلميذ يلزم 400 وجبة نتاع
2: بالضبط بالضبط. وباقي يخلص باقي يخلص، راهو المواطن باقي يخلص، اذا كان ما يعطوش ومنحه راهو باش يخلص نص منحه، باش يخلص ربع منحه، راهو باقي يخلص في فلوس، راهو يخلص في فلوس باش ياكل ولده باش تاكل بنته. بربي يزيد. نرجع للنقطه نتاع التلامذة والشارع. شارعنا خي يعلم كل شيء. نداء الى السيد وزير التربيه وزير الداخليه سيدي ابو بكر، اتقوا الله في الصغيرات.
0: واضح سيدي. نمشي لسي ابو غانم، تفضل.
3: بارك الله فيك سي رمزي. وصلنا
0: بربي عمل عيفة في
3: السويس ان شاء الله. العيفة ان شاء الله. ان شاء الله وصلنا صوتنا. انت ولد بلاد وتعرف، وانا فهمناك. بقينا التهمل نتاع الذريه اللي عامل موتورات، يعملونا عساس، يعملونا من الحرس قدام المعاهد، تونا مقابل المعهد بالضبط نشوف العجب كيفاش التهور نتاع الموتورات طالع محضر تتسبب ولد حوايج اخرى، ولد معناها حوايج خطيره. يجيبوك تم مسكعه جايه من برا، جايه من برا فهم الليشيات تعمل مزيه وكثر خيركم وبارك الله فيكم. وماذا بينا توصلوا صوتنا نحن سي بكر رانا منسيين.
0: واضح من العيفه. نمشي نرجع لسي ابو غانم
5: دون اطاله لانه ثم ضيوف جتنا جديده. نرحبوا بها سي لازر الصغير الساخر.
0: مرحبا بك سي لازر.
6: السلام عليكم. مرحبا بك
0: سي لازهر. مازلنا في اللمجه نحكم تاع المعهد والاشكاليات تاع المعهد. مرحبا بك سي لازهر.
6: الكاتب تاع التعليم في سيدي بكر. عندنا مدرسه في سيدي بكر ما فيهاش تواليت.
0: اللي هي المدرسه نحبوا نسموها باش نعرفوا
6: المدرسه الابتدائيه. المدرسه الابتدائيه ولا تساعي. والسيد الوزير الحالي كان مندوب في قفصه وخدم في
0: مدرسه الابتدائيه ولا تساعي.
6: المدرسه الابتدائيه ولا تساعي بسيدي بكر ما فيهاش تواليت صالحه للتلامذه. ونتحدى الوزير ونتحدى المندوب ويجي ويعمل زياره. والسيد الوزير كان مندوب في قفصه ومشى وخلاها كيف من هكاك ومن غير اسوار. انت تحكي لي اليوم تقول لي التلامذه ما تخليهمش يخرجوا في مدرسه محلوله على الجبل منها الجبل. مدرسه الساعيه هذه تلميذ نعرف علينا تلميذ شكون يستدرجوا. جاني غدوه ولدي مستفعلين فيه حاشاك ولا حاجه، هاي شكون بيه غادي نهزوا صباح نحطوا ونروح. يكمل العشاء يكمل الاثناش ما يجيش معلم منه الجبل ما فيهاش سوى.
0: ما درت بتدير تساعي بصراحه.
6: تواليت بالبرميل. انا عايشين تو مرحاض بالبرميل وسطل. تلميذ يقول لي يسطل ما ينظف روحه. ذي ما اسفك. المدرسه هذيك زارها المندوب القديم اللي هو تو وزي، زارها المندوب الجديد. الولي في
0: بلوبه بربك يزوره. وش شنو يقول طول المندوب كيجي شنو يقول؟
6: زيارات في الكلوريه ما عندها حتى معنى. راهي عندها سنوات، راهي مش وليدة اليوم.
0: مش وليدة اليوم. معروفه قديمه مدرسه ولا تساعد
6: يا اخي. بربك نحب نسال الناس سور قديش يتكلف على الدوله. سور مدرسه قديش يتكلف على حجز الدوله بملياراتها بميزانيتها برئيسها بوزرتها بولاتها بمعتمدينها بمندوبينها. حالت في سور نتاع مدرسه انحيروا في سور نتاع مدرسه
0: في منطقه ريفيه في جبليه باش تحمي الصغيرات هذوكم.
6: معلمين يقدر يدخل من القسم يلقى روحه في وسط الزيتون. في وسط يلقى روحه يخرج من القسم تا يخرج هكا يفطر يلقى روحه في وسط الزيتون ما قدامه شيء. ذا هذا محلول على جبل. ها
0: وجماعه سعيد المندوب الجاهل للتربيه راهو مش معقول مدرسه هذه ولا تساعي بالوضعيه هذه كيما حكوا
6: عاملين فيها حيط من قدام حتى الباب ما فيش. حتى الباب ما فيش. لامبوب يبدل فيه العساس، مع عيني يبدل فيه العساس من جيبه، وقسم بالله كم من جيبه. عبد الرحمن الله يذكره بالخير، ما يبدل فيه من جيبه. ما على بالهمش الإعاشة وقت جابوها له مع ملول، سنوات يقرأ من غير إعاشة.
0: بربي الإعاشة شنية يجيبوا لهم الصغيرات؟
6: ما نعرفش بالضبط شنية، ما نكذبش عليك، حاجة ما عنديش عليها علم ما نقولكش عليك.
0: فهمت كيف تعطينا سي بوغان؟
6: عصير دبوزة ما في بالي هاي حاجة كيما هكا.
0: سي بوغان
6: خلينا نكمل نحكي لك مازال. شو اسمه اللي قلت لك من غيصو كانت ولايات محطوطين فوق بعضها المدرسه. السباله ما تمشي جمله. نرجع لموضوع الماء. موضوع الماء في ولايه ساعي. السيد قال لك قبيله 4 أيام و5 أيام ما ثمش منها 4 أيام و5 أيام. السيد عبد الحفيظ في باله به ولايه ساعي يجي من الماء بعد شهر شهر ونص في الصيف. نودوا بالاستيانات نتاع الدكتور. استيانات الدكتور
0: ما صالح الشراب.
6: اي ما صالح الشراب. ما بالساقوي ايش نعمل به نحن الساقوي ما لقيتش في قجومتي تنحوس على الساقوي نحوس على الزيتونات يبسوا مشو تحط. فهمت ولا لا؟
0: ما صالح
6: للشراب شهر وشهر ونص. ونتحدى اي مسؤول يقول لك يكتب. يجي ويجيني يجيني في الصيف ما يجينيش تو كيصبط المطر. فهمت انا يجي بعد 3 أيام 4 أيام يجيني في الصيف.
0: في الصيف بعد شهر ونص
6: باش يجيني الماء وما يجينيش 24 ساعه. يجيني ثلاثة سوايع أربعة سوايع وفي الليل وما يش سبالك اللي تحلها تبدأ تنهى سبالك اللي تبدأ شرشية تحطها في وسط بدون تسمح تشتششش الحق لها رأي معاناة
0: راه وين تبعد
6: في تونس في تونس وين تبعد على المركز وين تنزح عليك الخدمات في تونس كاملة وين تبعد على المركز وين تنزح عليك الخدمات احنا ما نبعد شوية على المركز بتاع سيدي بكر كل شيء متخذ الماء ما تمش الضوء يقص سيدي بكر رجع لها في النهار احنا رجعنا بعد 3-4 ايام هذه واضحة فهمت ولا الماء كما حكيت التعليم عملوا تعرف ايش قالوا لهم كلام ده باش يمشوا حكايه تتعدى من قدام بجنبهم باش تهزهم تحطهم في المدرسه لا ما نهزكمش
0: ولا شنو علاش ما يهزمش
6: ما يهزكمش يلزمكم اساس يلزمكم مرافق جبنا المرافق المرافق ما نجموش نتحملوا نحن مسؤوليته يلزم يخلص لابونمون تي وذا منطق تي وذا منطق يا سيدي فهمت لاحظة خلينا نكمل لك التعليم
0: لا نرجع لك باش نرجع لك باش نوقف التعليم باش ناخذ كل واحد ياخذ كلمة التعليم لانه مهم جدا الصغيرات اليوم ضمع يقروا في ظروف طيبة كما بقية الصغيرات في تونس كامل
5: قلت لك قبيلة منهج شوي قلت لك راه حطوا معتمدية من غير حتى إدارات حتى التعليم هكاك مثلا أنا في سؤالي للمندوب التربية قلت له سيد المندوب كذا قال لي بالنسبة للإعدادية ما تحكيليش عليها لأني مازال تحت تجهيز
0: ما
5: زلنا مسألة قالك ما زلنا
0: مسؤولي شكون الكلام ده
5: حمل مسؤولية في ذلك قالي ما زلت
0: مسؤولي شكون اليوم
5: خلنا نحكي لك هذي بالنسبة للإعدادية بالنسبة للمجال اللي تحكي عليه نحن في سيدي مبكر عنا وضعية خاصة قبيلة قلت من 12 لساعتين لا نحن رأي الراحة من 12 الماضي ساعة ساعة فقط ساعة
0: هذا
5: واحد
0: برب المسافة من الكوليج اللي ساعة 400
5: مازلت من إشكالية أخرى ضف على ذلك المطعم فيها أشغال مازلت ما اكتملتش ضف وعندنا قاعات إعلامية وكذا يعني فاش ياكلوا في دو صال يعرفوهم الاولاد اللي قروا 11 و12 يعني الصالات اشترى المكتب اشترى الصال فين احنا تو يعني مستحيل تلميذ الكوليج باش يوصل
0: زوز قاعات اقل من القاعه دي
5: اي معناها حتى ولو راه توفرت كل شيء ولو راه توفرت الاكله وكذا صدقني ما بالظروف اللي فيها ما تنجمش لانه ما تنجمش طب ما تنجمش في ساعه انك باش توكل 500 تلميذ امبوسيبل مستحيل وزيد تعرف انت تليم ده صغار
0: كان ماشي قاعه كبيره ما ينجمش
5: وساعه واحده راه
0: وساعه واحده
5: من الماضي ساعه
0: ونص نهار ماضي ساعه
5: ويرجع يعني كلها تكر البرة كلها فهمتني معناها الوضعيه كيفاش زيد قلت لك على ذلك راه المطعم في اشغال انا هي البلاصه طيب وفيها القيزان محطوطين على حجرات
0: هذا في المطعم
5: سيدي ابو بكر والقيزان بالثمانينات انا ناكد لك اني معلوم مجلس محلي ونعرف ذلك القيزان محطوطين في حجره معناها يلزم حبك الشتك يطيح المقفول معناها تصور انت الماء ما كانت قبل انستالاسيون غاز كيبدلوهم جاي ما جابوا لهمش ماتريال جديد الماتريال هذا محطوط والله على الحجر
0: يطيب على حجره حاط
5: الغاز على حجره شيرها منها طاحت وشال الغداء عاودوا من جديد
0: برب شنو الاكله شنو
5: الاكله الهوبيا كذا اللي معروف معناها انا قبل فيه اكله جيده تو ما نجمش نقول لك على راني عطيتك الوضعيه راه ما نجمش يطيب اكله مستحيل
0: طيب
5: راني انا حبيتش نقول لانه النتيجه باش تكون راني قلت لك يطيب على حجره كيفاش باش تكون الاكله والصاله ذي برشا معناها كيفاش باش يقطعوا الخضره وكيفاش باش كذا وهل يوصل الوقت ونفترض وراي الاكله موجوده هل في ساعه باش توكل 600 تلميذ والصاله قلت لك صغيره جدا معناها ما ترفعش عدد كبير العمل نقص في يعني فهمتني يا سي رمزي ايش حبيت نحكي لك يعني راي الوضعيه في سيدي ابو بكر اي قطاع نحكوا فيه شيء يندره الجميع انا قبل قالوا كلمه انا بالنسبه لي انا كعضو مجلس محلي اقولها ومسؤول على روحي على نفسي بغير مغويديه صحيح حاولت صحيح كذا الا انه يعذروني ما لا ما باليد حيل
0: لا يعطيك صحة
5: يعلم الله اني انقصر اما راني مقصر ما جبتش حاجه
0: لبلي
5: يعني وقت اللي نشوف ولد لحظه كلمه مبرك انا وقت اللي نشوف انا معناها تلميذ يقرا معناها نجي متعدي نلقاه عم الاول يصف على صور المدرسه باش يشرب الماء وانا متعدي عضو مجلس محلي وين جبت عضو مجلس محلي نقطه استفهام هنا وهو تحكي لك استفاضه زيد على مشكله مدارس عندنا مدارس كانت معتصمه الاوليه اصلا
0: فضل سي الفاضل في النقطة
7: بارك الله فيك شكرا
0: التعليم والمدارس
7: والله نحب نعمل ملخص كامل عندنا ساعة تو نحكي ولا ساعة ونص ما حكيناش حتى على حاجة إيجابية هذه الكارثة فيش والله حبيت نحكي على حاجة
0: باهية نعطوا في الصورة الموجودة
7: حبينا نحكي على حاجة باهية في منطقة سيد بكر أم الأقصاب نعمل لك ملخص أم الأقصاب وسيد بكر وقلت أنا المرة اللي فاتت حضر الوزير هنا وحكيت له على الموضوع هذا كنشوفه من الناحية الأمنية أم الأقصاب وسيد بكر عندنا وحدة ترابية متقدمة اللي هي جزر عندنا فرق تحرس عندنا أربع مراكز حدودية عندنا مركز أمن عمومي هذوما مش باش معناها شوف أنت الأمن والانتشار الأمن في البلاد هذه إذا كان أنت ما تراعيش العباد هذه اللي قاعدة تحمي في البلاد هذه وما تراعيش ظروف الطريق نتاعها وما تراعيش البلاد هذه كيفاش باش تراعي؟ اذا كان هذا الكل معناها موجوده البلاد هذه فيها. نبدا لك جبدنا على التعليم رب راهي هي متداخله من جميع الاطراف والله، حتى الاولياء كان عندهم دخل، والمجتمع المدني عنده دخل، والمسؤول عنده دخل، والتلميذ عنده دخل. اول حاجه نحن مشكلتنا فيش تعرف انا وقت نبدا نحكوا على القرايه ونبدا نحكوا على الصور ونبدا نحكوا على اللمجه نهار 15 سبتمبر، ثلاثة شهور الناس راقده في غيبوبه ما ثمش كون يحكي، لا الولي ولا المسؤول ولا غيره. ثلاثة شهور علاش ما نحلوش مشاكلنا فك ثلاثة شهور؟ تعرف نهار 15 سبتمبر هاي والله راهو الماء ما ثماش وراهو السور ما ثماش وراهو كذا ما ثماش، وقت ثلاثة شهور وين كنت انت؟ كان كي تبدا الخدمة نجموا نتحركوا من انتهاء السنة الدراسية نبدو نشوفوا في المشاكل نتاعنا باش نفضوه. توا في مدرسة عقلة أحمد في أم الأقساب، المدرسة الأخرانية، مدرسة خالد بن وليد، عقلة أحمد الوصانية، هذه فيها إشكالية مثال. توا عندنا غادي نعطيك حاجة التحذيري اللي دخلوه تو الفضاء التحذيري بتاع تلابلة، حاجة خارقة. الآن عندنا شكون تحذيري يقرأ مع السنة الأولى؟ تحذيري يقرأ مع السنة الأولى ليش؟ في نفس القسم قالك ما عنديش أنا بلايس وإني باش نقري الفضاء، ما عندناش فضاء خير ما تقريش بلا خلي سنة أولى على الأقل خير، بس أنا في وقت باش نقروا مع بعضنا.
0: لا الفرد قسم سنة أولى يقرأ مع التحذير
7: مع الفضاء
0: يكفيش يوم باش يستوعب.
7: عندنا لطار التربوي ناقص طول، عندنا أولياء تو عاملين أمس واليوم عاملين اعتصام في مدرسة أنه ما يقروش أنه ما قدام المدرسة على خاطر التلامذة ما ثماش في مدرسة عقلة أحمد تنفيذية على خاطر التلامذة على خاطر الفضاء على الأساتذة المعلمين ماهوش موجودين. أشنو الأسباب السيدية؟ أنت تجيب لي أساتذة مثلا مكثر الأساتذة اللي عندنا لهنا يقروا في الليسي ولا المعلمين اللي يقروا في المدارس الكل ما همش من الملك صاحب ما همش من سيدي بكر. نقول لك نسبة 10% أقل من 10% أنهم أولاد بلاد. بالنسبة لي أنا أكد لك حاجة، يقري ومخه في النقل الريفي يقري ومخه في الكار يقري ومخه في ذريته اللي هما في قفصة ولا في ملعرايس ولا وين باش يخي هل ترى روحه هما حتى هو عنده مشاكله وعنده واحد هاي زاد المشاكل متاع التعليم
0: واضح مشاكل كبيرة التعليم. نمشي للاستثمار وضيفنا حاضر الموجود من الاستثمار، ونذكر أنه الأيامات هذه هي شهر أكتوبر وشهر الأيام التحسية للاستثمار الخاص في ولاية قفصة، ونهار 17 هكا تقريبا 14 أكتوبر باش يكون في معتمدية سدو بكر. ضيفي نرحبوا بك نتعرف عليك، مرحبا بك وصباح النور.
8: مرحبا بكم صباح النور جميع الحضور ومرحبا
0: نعرفوا الاسم سامحنا
8: سالم غويدية
0: فاضل سي سالم
8: شهادة عليا أحد باعثي
0: قرب الميكروسي سالم فضل
8: أحد باعثي مشروع الفلاحي بالبرنامج الإدماج الاقتصادي الخصوصي اللي يطلقه سيادة الرئيس قيس سعيد منذ 2025 في حين أن نحن كنا نحكو على البرنامج الفلاحي ونحكو على سيدي أبو بكر وأم الأقساب على أنها ذات صبغة فلاحية. تقدمنا
0: أنت تقدمت مشروع فكرة مشروع
8: تربية أغنام بالخصوص أنا ومجموعة اللي نحن سبعة في العدد
0: وأنت صاحب شهادة جامعية
8: في حين أن تمت مماطلتنا تو منذ عامين المشروع حبر على ورق.
0: عندك عامين تقدمت به المشروع هذه ولليوم ما صار منه شيء
8: لم يرى النور إلى اليوم في حين أنا المصاريف اللي معناها الركوبات والمشي ووثائق وكذا كلت لنا معناها ما غير لا شيء.
0: وعلاش شنو السبب اللي يخليها المشروع هذا ما وفقوش عليه؟ شنو هو المشكل تمويل؟ شنو المشكل بالضبط سالم؟
8: والله المشكل حكوهولنا قالوا لنا معناها مشكل تمويل أعطونا شعار تمويل بطاش شعار تمويل بطا كي جاء سي قلنا المشكلة تفضل كي
0: تحلت
8: المشكلة مشينا قالوا وافق مشينا الفلاحة أعطونا مقر الفلاحة وكل شيء مشينا سي قلنا تفضل المشكل في حين أن سيادة في رئيس فرع بنك التضامن في قفصة قال المشكلة في في في المندوبية الفلاحية، مشينا المندوبية الفلاحية قال المشكلة ماهيش عندي في عند البي تي اس، معناها ثم تناقض.
0: البي تي اس يبعثوكم الفلاحة والفلاحة يبعثوكم البي تي اس.
8: اي وهو معناها نحبوا الإشكالية شني؟ إشكالية شني؟ في حين أن استوفينا جميع الوضع، جميع الشروط القانونية. أنا ما نعملوش في بالي باش يجي المشروع، وحضرت معناها الزراعات وكل شيء، والله تلفت لي الزراعات وعاودت على زراعته، ومعناها في النظر على الهواء
0: تزرع كيك
8: نظر على الهواء في في انتظار
0: في حاجه افتراضيه في انتظار
8: انه افتراضيه في في في اوهام نظر على الاوهام.
0: يعني ما جاوبوكش البنك التضامن وما جاوبتكش الاداره المندوبيه جوي الفلاح
8: يجاوبك ما يفهمكش، يقول لكش المشكله منين، كل واحد يرمي الكره لغيره. انا نحب نفهم، حب النداء إلى وزير التشغيل والتكوين المهني وإلى رئيس فرع تونس للبنك التضامن، إلى فرع رئيس فرع بنك قفصة للتضامن، نحبوا المشكلة شني؟ ولا قالونا ما نشبرش نعطوكم، ولا قالونا ما كمش مواطنين ما عندكمش الحق، خلي على الأقل نرتحوا الواحد، علاش نمشوا نجوا؟
0: وهما هاني كما قلت باش يجوا نهار 14 اكتوبر باش يسمعوا دي السوبكر زيد باش تطرحوا المشكله. وثما برشا كيفك اليوم سالم ولا
8: برشا كيف
0: برشا اصحاب افكار مشاريع
8: برشا بحكم ان صبغي في الله عيط معنا قلنا انا حكيت لك صاحب شهاده عليا معناها طرقت الابواب معناها للتعليم وكل شيء، انا استاذ انجليزي انا، قلنا برا انا نقدموا الفلاحه بحكم انا فلاح وعندي ارض فلاح، هي برا نستغل ونستثمروا في الفلاحه كما حكى سيادة الرئيس. مشينا لقينا كان الوثائق
0: هو بصراحه راك يحضر معنا، واخر مره حضر معنا سي عادل طاهر من المدير الجهوي للتنميه، يعني قلت تسهيلات كبيره ونشجعوا الشباب، هو مش حاب يا مشاريع ونراقبوه قبل البعث المشروع واثناء تحضير المشروع وبعد المشروع.
8: تعقيدات كبيره سي
0: ما فهمناش
8: رمزي،
0: ان شاء الله في الايامات هذه نتاع الاستثمار ان شاء الله تتغير المعطيات ان شاء الله. تفضل سي بوغان.
5: سامحوني ساعه لاني كل مره ندخل، لاني يعني انا متابعها من السبعه هضومه، وعندنا خويين في سيدي معتمدين سيدي عماد سيدي بكر. بالنسبه لهضومه هو بالنسبه لي انا والله شخصا هو مشروعي انا مش مشروع عمومه، لانه انا شنو انا حبيت نشوف فكره انتساب الحساب الخاص. جت اكثر من مره في معتمديه سيدي ابو بكر وقاعد نشوف الناس ما تقدمش، ولو انه لزر صغير هذا كان عنده مشروع ما راش النور هضومه تبعتها من الاول، معناها المره الاولى قالوا خصوصي، ومعناها خصوصي بالمعتمديه ومن العرايس ومعتمديه سيدي ابو بكر اللي هم الاكثر فقرا. كي جاء سي رمزي اتصدمنا اللي يلزمهم شهاده في الاختصاص، مشكورين الاخوه سي محمد سيد محمد سنيحه مدير الجهوي للتكوين والتشغيل، وسي انور الصياح اللي هما قاموا ما كانتش موجوده في قفصه
0: مركز على الفلاح
5: ما كانتش موجوده في قفصه اللي كان في بوزيد، قعد عميل مسكر باتصالاتنا وكل شيء مشكورين، وتم وعملوا لوليدات شهاده اثبات كفاءه مهنيه وهزوا الشهاده.

0: عدنا لنفس الدائرة. بصراحة أنا كعضو مجلس محلي هذي مشروعي نحب أولاد البلاد. عندي سبعة من الناس مش وراء خص بالذكر فيهم هما، أما سبعة من الناس جاهدوا راهو عاود خلص 200,000 مرة أخرى سي رمز، راهو عاود عمل العقد الكذا مرة أخرى، راهو قصيبة متسلفها شفت نقول لك وقعت إشكالية من المضحكات المبكيات. ثم شكون هاز دراكتور على البي تي إس حرس للجميع عظومة، قالوا له خلصنا، قال لهم ما عندي، قالوا له ما عندناش باش نخلص. مشى صاب، مشى السيد رئيس مدير بتاع قفصه، قال له يا ودي اعطي الجماعة المشاريع خليه يخلصوني باش نخلصك. شفت الدائره ولا لا؟ يعني لو كان عطوا الهضم هذاك يا اختي
1: شفت ليش تعبت المشروع هذا؟ علاش شنو
0: المشكل بالنسبه لاخر ما افادنا به سي صابر الجريدي؟ مشيت له انا شخصيا ومعايا بو علي غويديه اللي هو صاحب مشروع كما الاخ سالم، قالنا اللي المشكله انه ما اعطوكم المنح مثلا مقررات المنح، رانا نحن نصبوه وثم صندوق بين وزاره الفلاحه والبنك التونسي للتضامن. الصندوق هذا ما فيش، وانا بحكي لكم بصراحه ما فيش فلوس. وقت اللي يصبوا لنا ثم اشكال معناها ثم بلوكاج سير، وقت اللي يتحل البلوكاج تاخذوا مشينا للفلاحه قال لك لا نحن رانا اعطيناك مقررات المنح وراه وقت يضل المشروع حاضر نعطيك المنح. المنح ما نعطيها لكش قبل ما يكون اللي اذا كان المشروع حاضر. هذا اخر ما افادنا به. فانت هاني التوقع
1: ان شاء الله يمات الحساسية ذي بصراحة
0: يلزم
1: مش ما يبقوش يبيعوا في الأوهام المسؤولية اليوم يحلوا. يقول لك أنا قلت لك أحمد راح حضر معانا، راح يحضر معانا في الإذاعة ويقول لك راو ما ثماش نحلوا العراقيل الكل والمشاكل كل نحلوها
0: وأي صعوبات نحلوها. أنا اللي حابه شنو كي شفت كي ينجح
1: على الأقل
0: ينجحوا السبعة تجارب هضومة الناس الأخرى تقدم الناس راهو التشغيل مش الدولة.
1: وهو السؤال اللي سألته له أنا ذكر ديما علاش الشباب اليوم ما يقدمش؟ علاش خايف؟
0: أنا عضو مجلس محلي وأتحمل مسؤوليتي في ذلك ومتابعهم لحظة بلحظة وعندي تولي ديتاي وعندي كل شيء متابعهم بصراحة.
1: لازم
0: بصراحة
1: لازم تعبوا. لازم عندك فكرة مشروع ولا
2: عندي أفكارنا مش فكرة. دخلت في المشروع الأول حضرت أوراق ودنيت وما عشني وما عشني واللي هو الشركة بتاع مواد غذائية بالجملة في سيدي بكر وكريت وجبت الحماية وجبت الماء يا سيدي والدوسي كامل. أجيك يقول لك نعم نجمش نعطيك استثناء، فهمت ولا خاطر يلزمك تخدم بالمواد بدون مواد مدعمه لمده سنه. هذه كراس الشروط، كراس الشروط اللي اقترحها الاتكاف 2017 على مجلس النواب ولا معش على الوزير وعداها باش نا حليت شركه في سيدي بكر نسكر الباب على اللي بعد يطول ما عادش يحل، فهمت؟ يشرط عليك شنو هي كراس الشروط؟ ايش تقول لك؟ تقول لك انت باش تحل شركه نتاع مواد غذائيه بالجمله يلزمك تخدم عام كامل بدون مواد مدعمه، بدون سكر وبدون زيت وما عادش شنو هي المواد المدعمه كل ما تخدمش بها تخدم كان بالجازوز والتن وجبن وما عادش شنو هي، فهمت ولا؟ بعد العام تجيب لي الفواتير نتاع البيع والشراء وتقدم مطلب لوزاره التجاره باش
1: يعطوك
2: اي نعم. مو ثم المساواه في المنافسه ولا كيفاش تنافس انسان يجيب لك في الزيت والسكر وما
1: عادش شنو هي المواد الاستهلاكيه اللي مستهلكها المواطن اللي هو
2: ويجيب لك في العجين ويجيب لك في المواد الاخرى ويبيع الحوانيت كيفاش باش ينافسها؟
1: يعني التاجر يقول لك باش نهبط مع عند البيع الجمله
2: كيفاش باش ينافس؟ واحد كرهبته تمشي بالمازوت والزيت يحوس بها البلاد كامله، انها تعطيني كرهب مازوت تقول لي دور بكرهبتك ما تتبين في اول دوره ولا كيفاش يا ودي اعطونا استثناء راهي معتمدين ما فيش حتى شركه بتاع مواد غذائيه راهو في
1: جهه من سيدي بكر جهه من العرايس ومن قفصه
2: جهه من سيدي بكر ويبيع بالمشروط وباعوا هنا والامن قاعد يشوف يبيع في شكاره تسميد ب 15 دينار فهمت ولا لا وباعها هنا في الرمبوا فهمت ولا جهه من العرايس وباعها هنا وتباعت هنا بالتهريب مهرب يبيعوا فيه دوبي في الديار هذاك عين مغمضه وعين محلوله عليه ويخدم واموره مريقه، اما باش تجي انت وتتعب وتشقى وتحط نبلع تو القباضه، القباضه تو بالع بالفلوس، انا مسافر مليون ونص تو القباضه.
1: مشروعك ما ثماش.
2: دخلت وخرجت باتين فهمت ولا لا؟ حبست المشروع القباضه قالت لك ما يمنيش فيك خدمتي وما خدمتيش، انا قاعد نفكر عليك. عندها اربع سنين من 2022 باتين محلوله، تو ما تسكرتش، اعطيني المليون ونص قال لي باش نسكر هذا، ما نسكرش هاني بالع انا منين. كان عطتني الدولة لحظة خلينا نكمل لك المشروع الثاني. المشروع الثاني شركتنا واحد أخر في مدى في معهد خاص في سيدي بك أنت تجي تفرض علي كلاس شروط تقول لي ثم المواصفات كذا وكذا وكذا أنت كدولة أنت المواصفات هذه موجودة في المعاهد نتاعك والمدارس نتاعك في سيدي بك سامحني موجودة أنت عندك أقسام بالمواصفات هذه اللي تعطيني فيها أنا عندك معاهد بالمواصفات هذه اللي تعطيني فيها أنا ها صورك طايح أنت هاني حيوتك طايح هاني السقف نتاعك طايح هانو يستطيعون يستقر تحت
1: مو على الأقل ما تكونش نخذوش النموذج السيء مثلا صور طايح حتى أنا أنت مش
2: لا خاصة أنت راني قلت لك أنا أنت كدولة قلت لك أعطيني خصوصية المنطقة سيدي بكرة مع أنا تنبنيش زعمة معها تو
1: لا
2: عنديش قدرة باش نبني معها
1: لا باش تكري
2: مشي

0: الاحسن بنايه في ستوديو بكر
1: باه
0: اللي تدفع الشروط الاقرب فهمت
1: على الاقل تم يتساهلوا معك شويه باش انت ينجح مشروع.
0: اخويا دور معايا ستوديو بكر كان لقيت بنايه احسن من البنايه ذي تنكره باللي كو قال لك لا لا 40 متر ما يهمنيش فيك اودي حتى 37 36 لا 40 متر انا ما تحكيش معايا يصل فهمت ولا المندوب يبعثك الوالي الوالي يبعثك المندوب كلم الوزير استنى استثناء الوزير الوزير اللي هي بينا
1: واضح
0: خلينا نكمل نحكي لك مازال
1: خاطر الوقت
0: الجمعه اللي فات الجمعه اللي فات في البي تي اس مشروع ابقار بالله امشي اقرا اعمل فورماسيون وهيا وتنشوفوا لك وضعيتك بابا انا قاري 7 سنين في الفاك بعد الباك تزيد تجي تقول لي برا اعمل فورماسيون هاني عايش في البقرنه ناول تحت بقره تجي تقول لي برا اعمل فورماسيون وزيد ماشيني وكري في قفصه كي الجماعه وماشي تعديها علي معناها تزيد تعديها علي عليك ما عديتها على الجماعه باهي البي تي اس هذا في قفصه نحب يفتح فيه تحقيق اعطيني كل نصيب كل معتمديه قديش خذت منه نصيب كل معتمديه خاطر ثم معتمديات بلعت منه لهنا شبعت منه فلوس البي تي اس وثم معتمديات كيما سيدي بكر وين هي المشاريع نتاع البي تي اس اللي حلها في سيدي بكر وين هي تحل لي في مشروع نتاع 12 مليون و10 ملايين مشروع معتمديات اخرى تخذ في مليارات ومليار ونص و200 مليون و150 مليون
1: واضح
0: ثمش مشروع في سيدي بكر هنا 200 مليون سموا لي مشروع هنا في سيدي بكر 200 مليون اصحاب المتخرجين
1: واضح الازهر يعطيك الصحه باش نختم
0: وحاجه اخرى على بابي خلينا نكمل
1: بجاز بربي خاطر الوقت
0: الحديث المنمق الحديث المنمق اللي نسمعوه في الاذاعات كي تجيبوا مسؤول فهمت الله ويبدا ينمق في الدنيا والدنيا ورديه وتونس حلوه ورانا عايشين
1: الميكرو الازهر
0: والشباب هذا رانا مفرشين ولبطن ما ثمش منه راه ولو كي تمشي للادارات والله ما تسمع الحديث هذا
1: واضح
0: يبدا يتكى هكا في الكرسي هذاك هو
1: واضح سي الفاضل يعطيك الصحه سي الفاضل الاستثمار هذه باش نختموا احنا على الاستثمار هاك شفت سمعت زوز وضعيات تاع الشباب وبعد نمشوا لعلي عزازه باش نختموا على الاستثمار هذا والايامات الجايه هم جايين المسؤولين ان شاء الله يتم ايجاد حلول نهائيه وتو نتصلوا بكم نحن شاف اليوم وعد انه في اليوم الخاص اليوم تحسيس الاستثمار في سيدي بكر تو نتبعوا هنا في الاذاعه ونشوفوا الاشكاليه هذه بالضبط
2: بارك الله فيك باش نخلي الملخص سي علي اما انا باش نحكي لك على الشباب الشباب هو اللي بيعمل في الاستثمار تو حاجته باش نقول لك على المتخرجين اللي عندنا والمتحصلين على شهاد واللي قارين كما يقول لك 7 سنين فوق الباك انا مخي احبس انا بحذا والله العظيم كي يقول لك 4 سنين وخمسة سنين فوق الباك مخك احبس يقول لك 4 معناها راي ثم عندنا شكون دكتوره لهنا في سيدي بكر دكتوره في عالم ما عرفش والله العظيم كي قريت عليها وشهادتها معناها تحترمها احترام كبير معناها نحكي لك بصفة عامة المتخرجين والشباب معناها ناقص في التمويل ناقص في في كما قلنا حكينا
1: على تسهيلات ثم منطقة ثم منطقة فهمت صحيح ثم قانون وطبق الناس كلها لكن ثم تسهيلات في بعض المناطق
3: هي
1: هذه المعتمدية يقول لك خصوصي
3: من ضمن 50 معتمدية في تونس كل من ضمن 50 معتمدية من ضمن 50 معتمدية سيدي أبو بكر أم العرايس والبرنامج هذا الاقتصادي الخصوصي برنامج سيادة رئيس الجمهورية
1: التو
3: ما انتفعش به زوز معتمدية الزوز وأنا راهي أم العرايس تسمى معتمديتي بطاقة التوفاء أم العرايس الزوز ما يختصش به حتى واحد راي من ضمن 52 معتمدية ذات الأكثر فقرا زوز المعتمدية تضم ما هزش منهم حتى واحد مشروع
1: حبر على ورق سعلي عزازة سعلي عزازة الاستثمار والشباب واليوم و بليت نرجع لك
4: سي رمزي الاستثمار السياحة الاقتصاد البنية التحتية الصحة ريت الكل التعليم
1: هو نشوف في حاجه باهيه اليوم ثم مقاول يخدم في الرصيف وعلى الاقل نقولوا حاجه باهيه
4: ثم حاجه باهيه هذه مشروع وقت. من المشاريع المعطله هذه المشاريع المعطله نتاع
1: ما تخسروا
4: عاملين 3 سنين التالي باقيين نخدموا فيها تو اما ريت اللي حكيت لك عليهم الكل هذوما وقتاش يجونا في سيدي ابو بكر وقت اللي يعملوا لنا معبر حدودي كي عملوا لنا معبر حدودي على شقيق الجزائر وقت تحل مشاكل سيدي ابو بكر علاش مش محلوله مشاكل سيدي ابو بكر خاطر ما عندناش طريق رئيسي ما عندناش طريق وطني بتعدى حتى طريق وطني على سيدي بكر سامحوني في الكلمه جينا في مرفق نحن سيدي بكر جت بعيده شويه على الطريق على الطرق الوطنيه ما عندناش طريق وطنيه تتعدى لنا هذيك علاش نحن نطالبوا به المعبر الحدودي راهو من الثمانينات القرن الماضي بقين طالبوا جدودنا وابائنا وانا نطالبوا نحن.
1: ما زلتوا تطالبوا به المعبر
4: ربما ربما ما زالت طويله شويه ما نعرفش، اما راهو حلم سيدي ابو بكر كله، حلم سيدي ابو بكر كله باش يحلوا المعبر الحدودي. ما عادش تلقى المشاكل هذه نتاع الاستثمار والاقتصاد والبنيه التحتيه وكل، ما عادش تلقاه هذا كله باش يجيبوا المعبر الحدودي، باش يجيبوا المعبر الحدودي. انا نلخص لكم في رسائل كما قلت للسيد وزير التربية والسيد وزير الداخلية، اتقوا الله في صغيرات، راهم في وضعية خاصة، وضعية خاصة جدا جدا جدا، وخافوا عليهم، راهم احسبوهم وليداتكم، احسبوهم صغيراتكم. للسيد وزير الصحة كيف كيف، السيد وزير الصحة راهي راهي راهي المستشفى نتاعنا راهو كنقول لك، انت تعرف ولد بلاده وتعرف سي رمزي راهي من منطقة ام العريس، يجوا يعالجوا لهنا وياخذوا الدواء، كيف دربي قفص الجنوبية يجوا يعالجوا لهنا وياخذ الدواء، ماجم بالعباس لهنا بجنبنا يجو... معناها أربع معتمديات، راهي مش معتمدية واحدة، راهي كنقولوا سيدي أبو بكر، تقول سيدي أبو بكر على الورق، أربع معتمديات يجوا يعالجوا في سيدي أبو بكر وياخذ الدواء نتاعها، معناها رو يكبر رو مكسب لسيدي أبو بكر وما جاورها. حاجة أخرى، مكتب البريد هنا عملنا رسالة مضمونة الوصول، ما نعرفش منك أنت، إن شاء الله توصل المسؤولين وتمسهم، علاش؟ على خاطر
1: مكتب بريد لازم يليق بهذه المعتمديه وبسكان هذه المعتمديه، من حقه اليوم مكتب بريد، من حقي نمشي نجبد شهريتي ثم موزع الي، مادام ثم مكتب بريد توفر لي موزع الي باش يحل مش مشكل الاكتظاظ، لانه نعرفوا برشا اكتظاظ مع في, في في تقريبا كله موجود الاكتظاظ في في مكتب بريد،
4: خاصه في ايام نتاع
1: الجرايات
4: والجرايات، راهي عبيد تبقى بثلاث ايام بالاربع ايام مساكن، راهو يمشي ويرجع يمشي ويرجع مسكين ويحط بطاقة تعريفية، العون راهو ما ينجمش يكمل لهم الكل، راهو ما ينجمش، والمواطن زاد يلزم يجبد الجرايه نتاعو،
1: راه بنته في الجامعة ولا ولده باش يقضي قضية
4: التزامات، التزامات وراهو متكلاسي مكتب البريد هذا، راهو متكلاسي معناها راهو عنده اقل حاجه خمس سنين التالي باش يعملونه باش يكبوا باش يوسعوا المكتب البريد، ولكن وين التو ما ثم حد شيء. بالنسبه لوزير وزير الثقافه ربي ما حكيناش فيه برشا، وزاره الثقافه راهي مقصره في سيدي ابو بكر، راهو لا عندنا نوادي لا عندنا انشطه ما عندنا حد شيء، راهو ريت سيدي ابو بكر ما عندنا حد شيء، عندنا مكتبه عموميه كهو خزامه، ما عندناش نوابغ نحن، ما عندناش عباد تحب المسرح، ما
1: عندناش عباد موجوده،
4: ولكن فيش باش ينشط، راهو اذا كان ما ينشطش في الشيء هذا
1: في الفضاء هذا اليوم راجم الشارع هو اللي يستقطبه،
4: بالضبط باش يستقطبه الشارع ويوجهه الشارع ويعمل فيه كما يحب، من بعد نندمه عليها
1: الحكايه هذه. واضح سالي يعطيك الصحة، شكرا لك. الأزهر في كلمتين في 10 ثواني، الأزهر خاطر ما عادش عندنا برشا وقت.
0: الطريقة الرابطة بين قفصة سيدي بكر وسيدي بكر أم العريس، العام الأول جاو زيد التجهيز في نهاية 2025، قال نهاية 2026 تنتهي الأشغال. يا سيد الوزير راني قلت له في وجهه، قلت له ماهيش باش تنتهي الأشغال وما ثمش منه، المقاول هذا مش ناوي يكملها الأشغال، قلت له قدامه في وجهه، قال لي تنتهي الأشغال، انتهت الأشغال يا سيد الوزير، انتهت الأشغال، ما انتهتش الأشغال مش تنتهي. ما فات جاء الوالي قال له الشهر الثامن 2027 تنتهي أشغال أم طريق أم العرايس، نهاية السنة هذه 2026 تنتهي أشغال طريق قفصة، باش تنتهي ماهيش باش تنتهي، المقاول هذا متجبر.
1: واضح، شكرا لك، شكرا لك الأزهر، كل الضيوف.
2: بالله سامحني يا
1: سي فاضل 10 ثواني،
2: كلمة واحدة ما حكيناش فيها، نحكي باش نوجه للأولياء المواطنين من قصاب سيدي بكر، المجتمع المدني يتحركوا حتى هما شوي، على خاطر شوي ملحنا وشوي مرتبط لدين، تو نحن نشوفوا المجموعه هذه، لو كان جاب المعقول انه برنامج كيما هكا يجي، راهو على الاقل الناس كلها راهي
1: برنامج كيما هكا. كفيت ووفيت بصراحه، يعطيكم الصحه، شكرا لك.
2: شكرا، بارك الله فيك
1: ابو غانم، سي علي، عبد الحفيظ، الفاضل نبيل غويديه، عم العيفه، سالم الازهر، الكل يعطيكم الصحه. هكا نكون وصلنا نهايه اليوم برنامجنا، كنا من معتمديه سيدي بكر، تحيه لزملائنا احمد عقوني، زميل محمد بن داود، محمد لاسو، زميلنا بشير، وزملائنا في قفصه. ان شاء الله نرجع المعتمديه هذه ونشوفوا حاجات باهيه معتمديه سيدي بكر. شكرا مره اخرى مدير المكتب العمومي وفرنا الفضاء هذا. كان معكم رمزي افضل، الى اللقاء وشهيه طيبه.

0: تحكي والذاكرة تكتب، تحفظ وتزرع فينا الأمل. دفتر خاطرة الليل، أصواتكم نسمعوها الليلة في برنامج لولا فسحة الأمل من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحديث 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية. بلغ عدد المشاريع البلدية الممولة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بولاية قفصة 66 مشروعا، وتشمل المشاريع الممولة جملة من البرامج الرامية لدعم البنية الأساسية وتحسين الخدمات البلدية، من بينها برامج مناطق التوسع وتمويل البلديات المحددة وتهذيب الأحياء الشعبية والقروض والمساعدة الاستثنائية، إلى جانب مشاريع مندمجة ضمن المخطط التنموية. نحو 4500 امرأة تشخص سنويا بسرطان الثدي في تونس وفق أحدث المعطيات المعلنة في إطار أكتوبر الوردي 2026، ما يجعل سرطان الثدي في صدارة السرطانات التي تصيب النساء في تونس. أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن التصنيف لسنة 2026 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم، التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. قال المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا قد يصل إلى 10 درجات بداية من يوم غد، مع توقعات بنزول الأمطار بكميات مهمة. وبين حشاد بأن النصف الثاني من الشهر الجاري سيكون ممطرا بامتياز وفق وصفه، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة تجنبا لأي طارئ. وبين أن فصل الشتاء سيشهد تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل العادية، حيث ستشهد تونس موجات حر شتوية. شهد قطاع غزة اليوم خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف اطلاق النار أسفرت عن شهداء وإصابات، فيما تخللها قصف مدفعي وأطلاق نار وعملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
4: رفيق الطريق.

الخميس 8 اكتوبر 2026 هاركم زين هاركم انا سعد ليمت اتشيف فوسنتور مرحبا بكم لازموا لمين متاعكم شدوا اثنيتكم ان شاء الله وين ما انتم قصدي ربي سلامات توصلوا واحنا مرافقينكم من اذاعه قفصه اوتوما كل خميس من 11 حتى النص نهار المجازين الثقافه العامه كل مهم الكهرباء باش نجموا تفهموها مع خبرائنا مع المختصين في كل حد في المجال متاعه بعد شوي نستقبلوا الخبير اسماعيل اليوم بعي باش نتحدثوا اليوم على أجهزة التحكم في الكهرباء نمشوا معاكم زادة كيف مراد عبادة لافاجيس نتحدثوا على فنون غسيل السيارات الإشكاليات اللي تنجم تلقوهم في غسيل السيارات الكل بعد شوية إن شاء الله أنت الحكم مع المختص والمهندس في ميكانيك السيارات محمد العزري آخر أخبار الميكانيك جديد الكراهب أرحب مرحبا بكم معنا في أوتوماج في خدمتكم على إذاعة قفصة معكم رياف دبوبي قدام الميكرو ترافقني كوكب البرهمي في الإخراج التقني الإخراج الرقمي عبد بيمولة كمال التومي باش يستقبل المكالمات الهاتفية لضيوفنا الكرام زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي مرحبا بكم توا تبدأ أوتوماج على إذاعة قفصة

0: تسعة دقائق بعد لحديش على إذاعة سيقصة، نمشي معاكم لفلاش ميكانيكا.
1: تحط المارشاريير والكرهبة مازال تمشي، رد بالك الحركة هذه تنجم تزيد الضغط على البوات، وقف الكرهبة بالكل وبعد حط المارشاريير.
0: من فلاش ميكانيك نمشوا لانت الحكم زوز كرهب كالعادة مع المختص مهندس ميكانيك السيارات محمد العزري، يتحدث على زوز كرهب يقدم المزايا نقاط القوة ونقاط الضعف، وانتم الحكم تختاروا الكرهبة امتاعكم. انت
2: مستمعي إذاعة كفصة، مرحبا بكم في فقرة انت الحكم ضمن برنامج أوتوماك. مش نعمل مقارنة بين زوز كرهب عليهم جدل كبير في السوق التونسية. كرهبة الأولى هي كليوكات، معروف بكليوكات ديناميك. كرهبة الثانية هي يونداي إيفان. كرهبة الأولى هي فرنسية الأصل كليوكات، الكرهبة الثانية هي كورية الأصل يونداي إيفان. كليوكات وقع الانتاج نتاعها من 2012 حتى 2020 أو 2019، بينما الهيونداي إيفان وقع الانتاج نتاعها من 2014 لحد اللحظة هذه. كانت بتجينا بأربع موتورات معروفة، هي 0.9 تي سي او 90 شفودين، 1.2 تي سي او، 1.5 دي سي اي. جينا محرك ربع الاستلانات اللي هو 1.2 16 فالف، هو المحرك معروف محرك سامبول. البوا متاع السيارة بيش يكون تقريبا نفس البوا اللي هو 1100 كيلوغرام. بخصوص اللوكاليزيون تاع السونتر دو جرافيتي في الكليوكات باش تكون منخفض نسبيا، اللي باش يعطيها ثبات اكثر واحساس رياضي اكثر، بينما في الهيونداي ايفان باش يكون اعلى شوي، اعلى نسبيا، دونك باش يعطيها احساس اكثر بالراحه. الكليوكات باش تفوق من ناحيه الايروديناميك ومن ناحيه الانسونوريزاسيون او العزل الصوتي، هذا اللي باش يعطيها راحه اكثر في السرعات العاليه، باش يعطيها استهلاك منخفض نسبيا. كل الهيونداي ايفان باش تتميز بالفيابيليتي الكبيرة اللي فيها، حكم فيها محرك أتموسفيريك MPE تري فيابل على المدى الطويل، والكود أونترتيان متاعه صحيح أغلى شوي من محرك سامبول أو محركات الكليوكات، لكن باش يكون تري فيابل من ناحية التوني والكمبورتمون. سيروت هيونداي إيفان باش تكون أقل نسبيا من الكليوكات، خاطر هيونداي إيفان ركزت أكثر على الاستعمال اليومي، وإن تكون سيارة يومية أكثر منها سيارة مسافات طويلة. من ناحية الإيكونومي وجودة التجميع أو الكاليتي داسومبلاج، الكليوكات باش تتفوق نسبيا على هيونداي إيفان في بعض النسخ. صحيح قلنا الانترتيان متاع الهيونداي إيفان أسهل بيسر من الانترتيان متاع بعض محركات متاع الكليوكات، لكن حقيقة الأمر أني قطاع الغيار متاع الهيونداي إيفان أغلى نسبيا رغم التوفر متاعها في كامل السوق التونسية، لكن مش تبقى أغلى نسبيا من قطاع الغيار متاع السيارة الفرنسية كليوكات. خصوص إعادة البيع بعد تشتري الكهرباء والنهار اللي تخمد بيها، اسكو باش تلقى مشكلة ولا؟ كليوكات باش تكون سهلة الطلب، الطلب متاعها كبير ياسر في وسط السوق التونسية. حتى الهيونداي إيفان باش يكون فيها طلب كبير، لكن أقل نسبيا من الكليوكات. خصوص الأسعار، هيونداي إيفان باش تكون أغلى نسبيا، هذا كل شيء يفرق في وسط السوق حسب الليتا متاع الكهرباء، لكن باش تكون أغلى نسبيا في حدود 5 إلى 10 ملايين من سيارة كليوكات.

0: الخبير يجاوبك.
1: في الخبير يجاوبك لليوم سعداء جدا أن يكون حاضر معنا سي اسماعيل اليومبعي رئيس جمعية الخبراء التونسيين لسلامة الطرقات. اليوم حديثنا مع على تجهيزات السلامة خصوصا جهاز التحكم في الكبح الأبيس. سي اسماعيل صباح النور.
2: أهلا وسهلا في رياض. مرحبا بالسادة مستمعي بعد قصة.
1: أهلا وسهلا بك. في البداية نبدو معك مع الأساسيات، كيفاش يعمل نظام الأبيس اللي معبر ويعبر عليه نظام منع انغلاق المكابح، وشنو اللي يفرق ما بين كهرباء مجهزة به وأخرى ما هيش مجهزة به في لحظة الخطر؟
2: والله اليوم في الحقيقة حبيت نصحح بعض المفاهيم، وعند أغلب السواق وأغلب من يعتقد أن السيارة الحديثة اللي فيها تجهيزات الأبيس والسبين وغيره
1: أي.
2: يمكن أن تكون فيها ميزة إضافية معناها ما فيهاش سلبيات. السلبيات وقتاش تحصل؟ وقت اللي يكون التنسيق بين مفهومك الجهاز ذاك شي يعمل بالضبط والمفهوم اللي عند سائق السيارة يكون مختلف. فجهاز الأبيس هو في الحقيقة جهاز إلكتروني يعمل بواسطة ملتقطات معناها دي كابتور، ويراقب الدورة لكل عجلة معناها الأربع عجلة يبدأ يراقب لك في الدورات بتاعهم. أنا هي تنقص عدد الدورات تاع عجلة دون عجلة وقتها هو يتدخل جهاز الأبيس. ونحب نقول حاجة باش تبقى راسخة في أذهان المستمعين أنه جهاز الأبيس راه ما ينقصش من مسافة التوقف. مستحيل، ربما يكون العكس في بعض الأحيان عندما يكون سائق متمرس معناه عنده تجربة راهو ينجم بالتجربة متاعه يوقف الكهرباء في أقل مسافة، ولكن الميزة متاعه الأساسية هي في القدرة على توجيه الكهرباء على توجيه السيارة. بمعنى تقعد الديركسيون مع شكل انزلاق وكل كد بواسون لكن الدور الترافان والترارير ما يتبعوش بعضهم ولا تخرج على مسارها الكهرباء ما عادش، ولا هو يتحكم فيها بالبولون وهو نازل على البيدال دو فران غير ما يسيب البيدال دو فران. قبل كنا نسيبه ونرجعه ويحاول ينزل يسيب يعاود ينزل ونحس العجلات باش تزلق وتبدا الزلقان هذاك ينفس الساق ويعاود ينزل عليها تولا ينزل وما عادش يهز رجله، لكن يبقى الفولون في يده يوجهه ينجم يبعد على الكهرباء اللي قدامه، يبعد على حاجز جسم اوبستاكل قدامه يبعد عليه على اليمين وعلى اليسار، ولكن في نفس الوقت قاعد يفرمل. ولكن الفرملة كيفاش توقع؟ وقت اللي احنا خاصة الكياسات نتاعنا بشكرها بتقطر في الزيت والمازوت وهل مجر من الأشياء هذه وكثير من الأشياء توقع وتنزل على فراش الطريق باش تخلي المستوى تاع العجلات مش مكبش العجلات بنفس النسبة اللي تكبش بها العجلة اليمين وعجلة اليسار والتيلانية والقدامية. فهذاك يتدخل فيه هو ويخلي العجلات تدور في نفس الوقت، وذاك علاش التحكم في التوجيه يبقى صحيح. ولهذا احنا في هذا المجال لازم نعرفوا أن الجهاز الأبيس راهو فيه ميزة فعلا، ولكن الميزة الوحيدة اللي فيه ربما هي التوجيه. وأيضا برشا ناس خاصة عند النساء يتفجعوا وقت اللي تتفجع معناها تقعد نازلة رجلها على الفران ما تقعدش تعدل في الفران برجلها كيما السيارات القديمة قبل حتى نزلت والبقية يكملوا لبياس أنه في التوازن متاع العجلات والتكبيش متاعهم على الكياس هذاك هو اللي يبقى موجود.
1: سي اسماعيل في حالة الفرملة المفاجئة يشعر السائق باهتزاز والارتجاج في دواسة الفرامل البيدال دو فران، كيفاش يتعامل السائق غير المعتاد على الشعور هذايا من غير ما يفزع وإلا يرفع القدم تاعه؟
2: ينسيه الارتداد راهو صحة جيدة معناه الأبيس قاعد
1: يخطئ
2: أنا تسمع دف دف دف ذلك راهو الأبيس قاعد يخطئ معناها، ولو كان ما يسمع حتى شيء معناها راهو الأبيس مش قاعد يشد ويسيب. ثم أمن الطريق تلقاها 10 على 10 فراشها خرق العادة والعجل تاع تتناقش مع الطريق وتقاها مجدد العجل الوحدة وقاعد تتناقش مع الطريق بوحد، ولهذا وقتها نجم توقف في المسافة المثلى معناها فيزيكمو معناها في الجانب الفيزيائي السيارة. ولكن إذا كان سمعك الضربات هذوكم راهو العجل قاعدة تعدل في بعضها، وين يلقاها باش توقف الزيرو والعجلة واحدة منهم يسيب ويعاود ينزلهم في لحظة في مش قولك فراكسيون سكوند معناها برسك معناها ديزيان دو سكوند ولا أقل معناها في يشد اللحظة. فما حاجة أخرى كي نهز الكهرباء الكيوسك راهو يخدموا بك الجي شفتك بالقوة متاع الماء باش ينظفوا تحت الكهرباء. لكن القوة متاع الماء هذيك القوة متاع التنظيف هذيك متاع الجيدو هذاك اللي يعمل هذاك راهو وعندما يخدم نجم يضرب كابتور يدز كابتور يدوروا على الوجهة متاعه يحركها يبعدها على اللونج متاع عدان الدورة ما عادش يعد الدورة صحيح. وقتها شي يعمل الجهاز لابياس يجرب مرة اثنين لقى أنه تم حاجة أن كابتور ما يمشيش واحد من الأربعة ما يمشيش يبطل يخلي يقول لك نخلي السائق هو اللي يدبر راسه في الشدان والتسييب. ولهذا هذا موجه لأصحاب الكيوسك هذوما والمحطات الغسيل باش يردوا بالهم. وأيضا الوقت اللي يمشي في الطبعة برشا الإنسان ينجم يعميها كالجهاز هذاك تدخل عليه الطبعة برشا يولي ما عادش تناسق ولا اتصال مباشر بينه وبين الحاسوب المركزي تاع الجهاز. ولهذا ثم حاجات سلبية زادة يجب ردوا بالها الكهرباء تمشوها و لازم متابعتها كما
1: نتابعوها ولدينا. شوفوا ترى حالة مثلا سي اسماعيل في حالة المطر وإلا تبدأ الطرقات مبلولة وذات الالتصاق الضعيف، كيفاش يصنع لابياس الفارق ما بين تفادي الحادث والانزلاق؟
2: الانزلاق راه يوقع انت والنسبة على ديرونس. ديرونس هي نسبة الثبات على الطريق. راهو الطريق المكادام حاجة والجرافيون حاجة والجودرون حاجة وكل واحد عنده نسبة. والنقاش يحصل ما بين العجلات خاصة ذاك عشان نوجه ونقوله ديب العجلات خلوهم بهين وجدد والسكولتور متاحهم ذيك غارقة أكثر من 1.6 مليمتر والعجلات يكونوا متناسقين نفس الماركة ونفس الدسان واحدة على التران أفان ولا التران أريير مش لازم يكونوا الأربعة. إذا كان نعمل الأربعة كيف ما يسالش أحسن شيء بذلك. لكن إذا كان نلقاو عجلات مختلفة ونشروا نواد بعد والحاجة ماذا بين نحطوا نفس الماركة ونفس النسبة بتاع التآكل أما على التران أفان ولا على التران أريير والأحسن يكون على التران أريير.
1: اسماعيل كيفاش باش نعرفوا احنا فما عطب فمش علامات ولا تنبيهات توحي بانه فما عطب في نظام لابياس على لوحه القياده وشنو هي خطوره التجاهل نتاعها معناها ما ننتبهلهاش ولا ما نعطوهاش حتى قيمه ونواصلوا للسير.
2: السيارات الجديده راهي فيها اشاره كما الاشاره نتاع الضغط تاع العجلات عندما توقف عجله يعطيك يقول لك حتى الكاميونات راهم حتى الكاميونات اللي يدوروا توا قبل خاطر ما عادش حكايه 404 باشي ما عادش ما عادش الجيل هذاك بكل حتى اللي بعده معناها جينيراسيون الاثنين ما عادش موجودين. ولهذا السيارات اللي تخرج جديده كل قاعدين يركبوا فيها الحاجات هذه لانها ما تسوى شيء. راهي الديكاجيت لعبه تاع اولاد صغار صدقني ما فيها حتى شيء صعيب ولا غالي معناها في الحاله هذه ولا تلقاهم موجودين. تلقى سنتير سكوريتي مثلا موجودة لابياس موجود لاسبي موجود ريجولاتور دو فيتيس موجود ليميتور دو فيتيس موجود كلهم موجودين يشعلونك في الطابلو دوار. وهذاك علاش نقولوا من حين الى اخر يمشي يعمل ديغنوستيك الانسان يطفي اكل علامات اللي اشارت تكون وهميه في الاحياء حصلت فعلا معناها وتنحات وحدها في وقتها معناها حصلت تبقى اكل اشاره موجوده في الوحده سبوراديك اسمها حاجه وهميه. عاد كي ندخلوا في الدياجنوستيك نعاودوا نرجعوا ازيرو باش اذا كان تم حاجه باش تظهر تولي تظهر بالصحيح مش تظهر كوهم موجود على التسجيل بركة في الذاكرة بتاع الكمبيوتر.
1: هل يعفي وجود نظام لابيس وبقية أنظمة السلامة الحديثة من الالتزام مسافة الأمان والسرعة المحددة سي إسماعيل؟
2: زيدي أكدها الالتزام مسافة الأمان، لأنه هو ما عادش نحكم في المسافة أصلا. الشوفير اللي عنده لابيس يحكم في التوجيه، هاني قلت أما في المسافة تم فيه زي تخت كان ينجم يوقفها وحده مثلا أقل في أقل المسافة. أما لا، في الحالة ذي ما نجمش، أنا خطر لابيس يقعد يخدم في الخدمة بتاعه يمكنك من التوجيه، وقتها معليك كان تقعد نازل على الفرع وتخمم من تبعد عليه هكذا الأبساك اللي قدامك، هكذا الجسم اللي قدامك تعكرها ولا كميون ولا إنسان ولا حيوان، معناها يزد تهرب عليها على اليمين وتشوف الاتجاه نتاعه هو وقداش يستير إذا كان راجل، معناها متراجل يمشي على رجلين وإلا غيره، قداش يتحرك في المتر في الثانية ولا في أقل من ثانية، باش تعمل حسابك أنت كرهبتك قداش مندفع، وهو في أي اتجاه بيش يبعد عليك، أنت تبعد عليه وهو يبعد عليك، وقتها تم إمكانية لتلافي الحادث وربي
1: الجميع. سي إسماعيل، نصيحة ختامية توجهها لكل مستعملي الطريق وأصحاب السيارات للحرص على صيانة الفرامل والعجلات متاع الكراهب حتى نضمن عمل أنظمة السلامة بأعلى كفاءة.
2: العجلات لازم أن يتكلم يعرف وقتش مصنوعة العجلة،
1: يثبت فيها وقتش مصنوعة،
2: يشوفها يقول لك كان جديدة هذيك، شوف الضغط هذيك ديونتي تبقى للسمان معناها للأسبوع ثم السدق، إذا كان فاتت 5 سنين رد بالك لازم تبدلها، حتى كان تشوفها جديدة تقول برشا يشوف الواحد يقول جديدة العجلة.
1: عند عمر معين 5 سنين،
2: عند عمر كما اللي قلت
1: بالضبط، راهي مدة صلاحية
2: تخدم لك الوظيفة نتاعها. ايضا تم الصفيحات تاع الفران، الصفيحات تاع الفران راهو الردوا بالنا ما نشروهمش من اي جهة ولا من الرخاص خاصة، لان الصفيحة مجعولة باش تتحمل 800 درجة. 800 درجة هذه راهي معناها حرارة تغلي برميل نتاع ماء في دقيقة، برميل تاع ماء يولي يغلي في دقيقة 800 درجة، تعطيه دقيقة وتحط 800 درجة يولي يغلي، هكاك راهو الحرارة اللي تتسلط على لي ديسك دو فران خاصة فك الفرمل هذيك، وذاك علاش نقولوا وقت ينزل يهبط هبطة بعيدة كبيرة ولا حاجة يشد ويسيب، يشد شوية نقص من الاندفاع تاع السيارة ومن بعد يسيب، ولا من الأحسن إذا كان عنده وقت وهو صبور ما عادش عنده الصبر لغالب وهو صبور، معناها يخليها تهبط في فيتاس اللي الموتور يعمل العملية هذه، معناها شد الفريناج بالموتور مش برجله، ولهذا الصيانة هذيك كي توقع وتطلع برش يولي يحدث انشون مانيتيك فضان مغناطيسي ما بين الصفيحة تاع الفران وما بين الديسك، وتولي يظهر لك بالعين المجردة كأنه الصفيحة نازلة على الديسك تحب توقفه وهو لا، ما بيناتهم فضاء مغناطيسي ما يخليهاش تنزل، وتولي الكهرباء سارحة وانت تقول شبيهم الفرنات ما يشدوش، بعد ما تبرد تولي تشد الكهرباء، اما ما دام يفك السخانة هذيك لا ما تشدش الكهرباء، كأنه مش منطبقين على بعضهم، كأنه مش ثماش اتصال ما بين بعضهم. ولهذا علاش نقول ردوا بالكم من الصفيحات، راهي زعما الصفيحات ما تقبل كان 350 دوغري مع كل اسف هي موجودة في السوق، مع كل أسف لازم نقول خطر المفروض المراقبة تنحي، لكن المراقبة قداش باش تراقب في الحالة دي وتلقاها رخيصة، يركبها اليوم غدوة يمكن يحدث له الشيء هذا إذا كان يقعد ساقه على الفراء ويطلع الحرارة في الصفيحات الأصلية والباقية ما تزرعش الحاجة دي، معناها وهذه حياة الإنسان راهي مش لعب في الأمور دي.
1: ربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
2: نبقى ديس بفراء بعد ما تبدل الباتان مرتين تقريبا، بدل الديسك لأنه يتحفر أو يشوف الوقت اللي تبدأ السيارة باردة يحط يده على الديسك وصبعه على الديسك ويطلعته ويلقى فيه حرف، إذا كان لقى فيه حرف راح تحفر الديسك ويجب يتغير باش يولي الانطباق صحيح.
1: يعني
2: بعد في مناسبة أخرى إن شاء الله نتكلم على الفران الإلكتريك
1: نعطوه حقه أكثر
2: عنده صيانة معينة.
1: يعني
2: عنده صيانة معينة
1: شعارنا ديما للمستمع افهم الكهرباء متاعك. يعطيك صحة سي اسماعيل اليوم بعي رئيس جمعية الخبراء التونسيين لسلامة الطرقات، بارك الله فيك على كل المعطيات التبسيط التفسير هذا، وإن شاء الله الإفادة كانت حاصلة بالنسبة للمستمعين. شكرا لك وموعدنا إن شاء الله الخميس الجاي.
0: في خدمتكم.

0: خلي يدك فوق الفيتاس وانت تسوق، رد بالك الضغط المتواصل ينجم يزيد في تآكل ميكانيزم البوات. خلي يدك على الفولون.
1: خلي يدك على الفولون. بعد ما هزينا الكهرباء للجراج نمشوا للميكانيك وبعدها نعملوا طلع على اللافاجيست. يلا سر المهنة.
2: سر المهنة. سر المهنة.
1: نمشي لخونا مراد عبادة لافاجيست. سر المهنة وفنون غسيل السيارات، سر اللمعة هذيك. مراد صباح النور وربي عينك.
3: صباح النور سيدياز، وينك خويا؟
1: أهلا وسهلا، شو حوالك؟
3: والله بخير، عايش خويا.
1: مرحبا في طنبك الخدمة توا.
3: هاي في الخدمة
1: هكا وربي عاونك. مراد توا قديش ليك أنت في المجال هذا بتاع غسيل الكراب؟
3: والله عندي عامين تو في الدومان هذا، غسيل الكهرباء في الأفواج عندي عامين بالضبط.
1: شنو السر اللي يخلي غسيل الكهرباء عندك يفرق على الغسيل العادي؟
3: والله أهم حاجة هي في غسيل السيارات الكهرباء يعني الصنعة والخبرة.
1: أي.
3: وإلى جانب يعني أكيد جدا بردويات، هذيك سبب يعني هذيك باش تعملها يعني في التنظيف. كما قلنا صنع والخبرة والتركيز على تفاصيل صغيرة زادة في الكهرباء. فما تفاصيل صغيرة في الكهرباء ما يلزمش الواحد يعداها.
1: فما الجانب الذوقي، الجانب الفني في التعامل مع الكهرباء مراد؟
3: كيفاش قوي؟
1: فما الجانب الذوقي، الذوق معناه، والجانب الفني والحسي وانت تتعامل مع الكهرباء في تنظيفها.

0: اي
1: بون لازم يغسل هو في الدار، اما باش تفرق كيفاش باش تفرق؟ اول حاجه في الماتريال،
0: اي
1: تعرف انت الباش فيه ماتريال قوي، ماتريال متخصص للحاجه هذيك لغسيل السيارات بالقوه نتاع الماتريال هذيك، فهمتني؟ مش كيما حاجه في الدار، فهمتني ولا لا؟
0: اي
1: حتى في البريسيون نتاع الهواء ولا نتاع الماء ولا كل تفرق بين الدار واللافاج.
0: اي
1: وحاجه اخرى زاده اللي باش ياخذ كرامتها في الدار، مش مختص هو، يعني يغيب عليه الخبره والصنعه اللي نحكوا عليها اللي هي اهم حاجه،
0: اي
1: فهمتني؟ جوست انا شنو نظف باش يمسح، وممكن زاده بون البرودويات ينجم هو يشري،
0: اي
1: اما تختلف زاده في طريقه استعمال البرودويات. أعطيك أنا مثلا حتى من باب النصيحة يعني للناس اللي يغسلوا وحدهم، إذا كان باش يحط مثلا برودوي في الكهرباء نتاعه في التابلو ولا في البانو ولا في حكاية، باش يحط برودوي وهي مش نظيفة مثلا على الغابرة، باش تزيد أوساخ هذيك، مش باش تنظف تو، هو باش يزيد، فهمتني ولا لا؟ نصف مثلا الغابرة والتراب ويزيدها برودوي باش يولي طيب،
0: اي
1: يولي ذاك بمرور الوقت يصعب حتى باش يتنحى باش ينظف، فهمتني كيفاش؟
0: نمشي معاك النقطة أخرى مراد، كيفاش نتصرفوا مع البقع الصايبة والريحة في الصالون الداخلي للكهرباء؟
1: هنا كل حالة يعني تستوجب انت والحالة كيفاش اش تتطلب.
0: أي
1: ما هو كل شيء راهو دور المحور نتاعه على حاجتين، عندك الصنعة وعندك البردويات. هو حاليا تو كل حاجة ثم البردوي خاص نتاعها، سواء ثم البردوي نتاع الموتور، البردوي نتاع التولة، البردوي نتاع الكوير، البردوي نتاع سكاي، البردوي نتاع القماش، فهمتني؟ كل شيء، كل حاجة
0: تعامل
1: عندها
0: معاك البرودويات
1: البردويات.
0: هذيك ممكن تختلف من بلاصه لبلاصه من غير ما نذكر احنا الماركات نتاعها، لكن التعامل مع البرودوي هذاك يا مراد
1: أكيد أكيد،
0: اي
1: أنا يعني قلت لك أنت
0: خاصه الدوزه زاده ولا اي
1: كيفاش؟
0: خاصه الدوزه، وانك تزيد تخلطها بعض مواد اخرى ولا الماء وغيره،
1: طبعا
0: هذيك
1: طبعا
0: الخبره.
1: أكيد أكيد، ثم هذا أنا يعني قلت لك الخبرة، طريقة الاستعمال، وأنت والبقعة، وأنت وزاد وشنو النوع نتاع البقعة، شنية تنجم تكون زيت، تنجم تكون ماكلة، تنجم تكون، فهمتني يعني تختلف
0: عندنا مستمع توا يقول انا راني عندي في الكهرباء نتاعي فما ريحه ما تتطاقش، معناها قد ما عملت لها برودويات حاولت انظفها بطريقتي هزيتها لللافاجيست بقت الريحه هذيك ريحه كريهه معناها في الكهرباء نتاعه، كيفاش نتعاملوا معها الحاله هذه يا مراد؟
1: اي باهي خلينا نفهمك. انا الريحه
0: اي
1: صديقون ريحه من جد، انا اعطيك
0: اي
1: مثال اكزومبل، مثلا ريحه جت مثلا من حاجه مكبوبه في الكهرباء، ماء ولا زيت ولا ماكله،
0: اي
1: لهنا ما تنجمش تنحاها انت راكب مثلا باش داير فراش ولا حاجه، ما تنجمش تنحاها الريحه انت. انا
0: اي
1: حتى كي تعمل مثلا فشفش شوي في مكه جيت تقدر جي انا كاكا وباش ترجع الريحه، انا
0: اي
1: لازم
0: اي
1: كيما نقولوا تعالجها هي الريحه ذيك، شنو السبب نتاعها؟ هنا مش حكايه يعني مش تبدل الريحه في الكهرباء انت بركة، هكا تسد لك امور وقتيه نتاع حتى 10 دقائق فهمتني وترجع. هنا تولي تدخل فيها الماتريال نتاع اللافاج اللي باش ينحي الريحه هذيك، مثلا بالهواء بالبريسيون، الاسبيراتور قوي اذا كان فيها بقايا نتاع ماء وسخ ينحيهم الاسبيراتور،
0: اي
1: وفما زاده تو ماكينه بالفابور فهمتني تنحي، يعني نحو السبب نتاع الريحه هذيك، فهمتني؟
0: مراد كيفاش توازن ما بين استخدام مواد ممتازة تحمي الكهرباء وما بين سوء مراعي المواطن؟
1: اي هذه والله الحمد لله احنا تو موفقين بون، مش نحاولوا كيما قلت نوفروا برودويات سمحه وتعطي نتيجه، تعطي نتيجه في الغسيل وفي النظافه ويفرح بها الكليون، في نفس الوقت زاد السوم يكون مناسب للمواطنين، فهمتني؟
0: أعطينا فكرة على بعض هكا الأسعار مراد، ما نش ندخل احنا في التفاصيل، لكن بعض حتى للمواطن يعني الأسعار المعتمد بها يعني في جل مغاسل السيارات، خلي المستمع يعرف وياخذ فكرة على الأسعار نتاع غسيل الكهرباء من داخل، كهرباء غسيل كامل، لافاج كومبلي، أعطينا فكرة على بعض الأسعار.
1: باهي الاسعار هنا تختلف وتتفرق بين انت والحجم تاع الكهرباء،
0: اي
1: نوع الكهرباء،
0: اي
1: كهرباء صغيره كيما كبيره، كيما مثلا كهرباء كيما نقولوا كالفلاحيه هذيك وكالمجروره، كيما كميون، كيما فهمتني؟
0: اي اي
1: هنا نحكي عن مثلا العامة اللي موجودة عند الناس الكل. كراه بالنسبة للسوم عنا احنا في قفصة خاطر كل بلاصة او اسوام عنا يفرق بين 15 ولا 20 دينار اختير الكهرباء.
0: اي

0: لكن يقول لك 25 يعني غسيل كامل انتيريور واكستيريور،
1: اي
0: فهمتني؟ وزاد ديما يبقى السوم راهو مربوط بالحاله نتاع الكهرباء،
1: اي
0: خاطر مش كهرباء يكون يمسك نفس الحاله، فهمتني؟
1: اي
0: انت والحاله نتاع الكهرباء، فهمتني؟ باش تنجم انت تعطي السوم نتاعك. اما جيني ران موني قلت لك بين 15 20 هذو من الكهرباء العاديين الصغار، فهمتني؟
1: مراد
0: بالنسبه
1: نصيحه اي
0: للكوميرسيال ديما وين تكبر الكهرباء وين تكون الحاله نتاعها اكثر، مثلا تتطلب اكثر تنظيف واكثر خدمه واكثر مجهود، باش يكون زاد اكثر السوم نتاعها اكثر.
1: النصيحه الذهبيه اللي تقدمها للناس باش يحافظوا على اللمعه نتاع الكهرباء نتاعهم اطول وقت ممكن.
0: والله اهم حاجه ننصح بها انا العباد، الكهرباء يعني افضل نقول لك حكايه، اكثر حاجه تضر الكهرباء هي الشمس،
1: الشمس.
0: تبقى الكهرباء في مده طويله برشا في الشمس، يعني هنا تبعدها الماكسيموم على الشمس باكثر وقت، فهمني ولا لا؟ مش الناس كل عندها درجات ولا الناس كل عندها وين، لكن ينجم فما حلول، ينجم يحط في الظل، ينجم يشرك الغلاف تاع الكهرباء ذاك يغلف بها اذا كان باش يحطها فترة
1: اي
0: طويلة، فهمني؟ أما أكثر حاجة تضر الطولة وتضر اللمعة وتضر الدهينة هي الشمس، راه فهمتني؟
1: اي
0: وطبعا إلى جانب كثرة الأوساخ، إذا كان باش يخلي يعني كهرباء مسخة فترة طويلة وسخ يعني الأوساخ على بعض، أكيد زاد باش تغيبك اللمعة وكل ونظافة نتاع الطول والدهن، فهمتني؟
1: مراد
0: يعني
1: ربي
0: حاجتين من
1: ربي
0: الأساس
1: عينك
0: المتواصلة
1: اي
0: يبعد على الشمس، يعني
1: إن شاء
0: خويا
1: الله يا
0: الله
1: رب
0: يا ربي
1: يعطيك
0: يبارك.
1: صحة. كنا في وقفة مع مراد عبادة اللافاجيست، إن شاء الله كرهبكم ديما لامعة وديما نظيفة، وإن شاء الله ربي يعاونك ليك مراد والكل لافاجيستية اللي يخدموا بقلب ورب، إن شاء الله ربي يعينهم الكل. شكرا لك يعطيك صحة. وإحنا هكا مستمعينا نوصلوا معكم الختام مشوارنا لليوم، حاولنا ننوع في المواضيع، أنتم زادة نجموا تقترحوا علينا مواضيع تخص الكراهب، كل مرة نحاول نطرق الزاوية من زاوية الكراهب، كما اليوم الغسيل الكراهب حكينا على نظام اللابيس، باش نحكوا زادة على برشا مواضيع تخص التأمين خاصة متاع الكراهب، كيفية التعاطي مع بعض الوضعيات اللي تحط فيها زادة الكرهبة. هذه إن شاء الله بتنوع ضيوفنا المختصين اللي باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله في كل حصه من اوتوماج كل خميس من 11 حتى نص النهار. شكرا لكم الكل، هذه تحياتي رياض دبوبي في الاعداد والتنشيط، رافقتني كوكب ابراهيمي في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي عبد بي مولا، في قاعه موازع الهاتف كمال التومي، زملائنا من محطه الارسال الاذاعي والتلفزي. بعد شويه فلاش سبور، ثم الموعد مع موجز اخبار منتصف النهار، ثم المشهد اليوم. شكرا لكم وشهي طيبة للجميع.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو الهدف من طلبها، وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS، وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
0: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. تذكير بقرارات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة المنعقد يوم أمس. زوز قرارات بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من طرف قوف القفصة ضد جمعية مستقبل القصرين حول مشاركة اللاعب بلال الفقراوي في المباراة لجمع زوز فرق. أولا قبول الاعتراض شكلا وأصلا، ثم هزم جمعية مستقبل القصرين جزائيا، تخطيئة جمعية مستقبل القصرين بخطية مالية قدرها 1000 دينار، تخطيئة المرافق الإداري بجمعية مستقبل القصرين الممضي على ورقة التحكيم السيد عبد الجليل القاسمي بخطية مالية قدرها 3200 دينار ومنع من الجلوس على بنك البدلاء لمدة شهر، معاقبة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي بعقوبة إضافية دون اعتبار المقابلة موضوع الاعتراض، اعتبار نتيجة المقابلة 2-0 لقوف القفصة أمام مستقبل القصرين. بعد الاطلاع على احتراز الفني المقدم من فريق النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى في مباراة جمعة زوز فرق، قبول الاحتراز الفني شكلا وأصلا، إعادة المقابلة موضوع الاحتراز، سيتم تحديد تاريخ المقابلة لاحقا. بعد زوز قرارات مستقبل القصرين، على إثر صدور قرار رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، تعلم الهيئة التسييرية أنها قررت استئناف هذا القرار لدى الجهات المختصة، وتؤكد الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين أنها تتواصل القيام بكل الإجراءات القانونية المتاحة. كذلك مستقبل مرسى باش يواصل استعمال جميع وسائل الطعن اللي يتيحها القانون حسب البلاغ لزوز فرق. مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بحضور يوم السبت 10 أكتوبر في الماضي ساعة نجم الساحلي مكارم المهدية، في 3 بن خلاد جمعية الحمامات، في 4 سبورتينغ المقني اتحاد التميمي، في 5 ترجي المنزل الرياضي، في 4 ساقية الزيت نصرة بولبا، وفي 5 دون حضور الجمهور ضد الإفريقي مع نادي كرة اليد بجمال. في كرة القدم السيدات اليوم في 5 أو في 7 تحديدا تصفية الألعاب الأولمبية 2028، مباراة المنتخب الوطني التونسي مع منتخب السنغالي. أمس لعبت مباراة ودية في ملعب الجمودي، الملعب القفصي انهزم أمام سامك سار قفصة بهدف مقابل 0، هدف مخالفة مباشرة عن طريق محمد يحيى. تدور الآن اجتماع بمدرج الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم على الساعة 11 صباحا، عنده ساعة من الآن بمدرج الإدارة كما ذكرت، عملية قرعة الدورة التمهيدي الأول لكأس تونس وسحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الثاني للموسم الرياضي 2026-2027. ذاك نهاية الأسبوع باش تدور مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة ذهاب، 2:30 المقابلات، وبالنسبة ليوم السبت والأحد كذلك مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عودة نشاط البطولة بعد توقف الجولة الخامسة السبت والأحد 2:30. هذه أهم المباريات والأخبار، إلى اللقاء.
3: القيمة الاعتبارية للمربي ودوره في الإحاطة بالناشئة موضوع الملف التربوي اليوم بداية من 3 على موجات إذاعة قبصة.
4: يا أخي شبيك شفام؟
5: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاون.
5: ليش كون باش نحكي؟
4: نعش نحكي لأمك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: انطلق عدد من الفلاحين ببعض واحات ولاية قبلي في عملية جمع من نضج من صاب تمورهم من نوع دقلة النور، معبرين عن أملهم في أن يكون هذا الموسم مميزا من ناحية الأسعار باعتبار جودة الصابة وخلوها من الأفات. شهدت مساء أمس الحافلة الخاصة بالنقل التلمذي بعمادة عين زيان من معتمدية سبيبة بولاية القصرين أثناء عودة التلاميذ مساء إلى مناطق سكنهم حالة اعتداء خلفت خوفا واستياء في صفوف التلاميذ والأولياء ومكونات المجتمع المدني. وطلب عدد من الأولياء ومكونات المجتمع المدني بتوفير الحماية الأمنية للتلاميذ من مختلف المظاهر الخطيرة التي تعترضهم في طريق الذهاب والعودة من المؤسسة التربوية، إلى جانب تعزيز أسطول النقل لتوفير وسائل النقل ضرورية لكل منطقة وتجنب مخاطر الطريق والاعتداءات والاكتظاظ، فضلا عن تعزيز عدد سائقي الحافلات. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. قال جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم أنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان المملكة أن هجوما وقع في الأونة الأخيرة على المطار أسفر عن مقتل شخص، ولم يصدر تأكيد فوري من جانب السعودية لما أعلنه الحوثيون اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange. إشهار.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. هدى منسية حييكم من أمام المصدح، يرفقني تقنيا كوكب إبراهيمي ورقميا عماد الغرز. المشهد اليوم يتضمن عدد من الأركان والفقرات، وفيهم مواضيع أن نعتبروهم من موقعنا أنهم يستهلوا أنهم نتبعوهم ونواكبوهم ونسلط عليهم الضوء. أيضا في عين على الجهات اليوم باش نفتحوا ملف التكوين المهني في ولاية قبلي، ونتسائلوا بالمناسبة عن واقع القطاع، عن أبرز النقائص والصعوبات اللي تعيق تطويره، إضافة إلى مدى مواكبته لحاجيات سوق الشغل في الجهة. مجد عمارة هي مراسلتنا في جهة قبلي الصحفية الزميلة باش تنضمنا في هذا الإطار، ومعها باش نتناولوا عديد التفاصيل المتعلقة بالموضوع. موضوع. في ركن عين على الأحداث، زوز أحداث نعتقدوا إنهم ما يقلوش أهمية على بعضهم، حبينا اليوم نتناولوهم بالطرح. وزارة الأسرة تنظم تظاهرة ساعة وقاية نحو تعزيز الوقاية من المخاطر وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد. نستعرض تفاصيل هذه التظاهرة، تفاصيل المتعلقة بإطارها بأهدافها وبرنامجها. نتعرف أيضا عن أبرز المخاطر اللي تواجه الأطفال اليوم، ومدى نجاح منظومة حماية الطفولة في رصد هذه المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. الحقيقة هو موضوع مهم على قدر من الأهمية، يهم كل الأسر والمجتمع التونسي بأكمله. سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة هو اللي باش يكون ضيفنا في هذا الموضوع. موضوعنا الثالث اللي يتنزل في إطار ركن عين على الأحداث، نتناول فيه التكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي باش يكون موضوع ندوة وطنية تتناول الآليات الجديدة لمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. خصوصيات هذه الشريحة وعلاقتها بهذا الموضوع هو ما سيتم تناوله مع سي محمد منصوري رئيس جمعية إبصار. هذه مواضيعنا وهذوما ضيوفنا، وعلى بركة الله نبدأ المشوار.
3: عين على الجهات.
4: مباشرة نمر لاستقبال زميلتي ماجد عمارة مراسلة إذاعة قفصة من جهة قبلي، ومعها باش نتناولوا موضوع التكوين المهني في ربوع نفزاوة. ماجد عسلامة، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
5: مرحبا هدى، تحية ليك وإلى كافة المستمعين.
4: شكرا ليك. خلينا نبدو من آخر مستجد حول موضوع التكوين المهني في جهة قبلي. بالأمس مركز التكوين المهني في قبلي كان احتضن اجتماع إخباري بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل سي مروان المناعي. الاجتماع الإخباري خصص لطرح واقع القطاع في الجهة، خصص لطرح مشاغل العاملين فيه، إلى جانب التحديات اللي تواجه منظومة التكوين المهني ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل. المعلوم أن اللقاء هذا يأتي في وقت يواجه فيه القطاع جملة من الإشكاليات تتعلق أساسا بظروف العمل، بالموارد البشرية، بالتجهيزات، بتطور الاختصاصات، إضافة إلى ضرورة تعزيز دور التكوين المهني في دعم تشغيل الشباب والاستجابة لحاجيات النسيج الاقتصادي في ولاية قبلي. المعلوم ماجدة أن الموضوع هذا جديد قديم، كنا تناولناه لسنوات تباعا، كنا في كل مرة نسلط عليه الضوء، خاصة بالتزامن مع انطلاق العودة التكوينية كالعادة. رجعنا لهذا الموضوع. سؤالي الأول باش نتوجه لك به انطلاقا من متابعتك لمستجدات هذا الملف على امتداد سنوات، يعني عموما من موقعك كصحفية متابعة مطلعة على آخر التفاصيل، كيف توصفين واقع التكوين المهني في جهتك باللي تفضلي؟
5: قطاع التكوين المهني وواقع التكوين المهني بولاية قبلي لا يزال يعاني عديد الإشكاليات اللي لاحظوه هدى، اللي في كل عودة تكوينية نفس الإشكاليات تطرح على الطاولة ولا تزال متواصلة. عديد الإشكاليات في مركز التكوين والتدريب المهني قبلي، كذلك في دوز منذ سنة 2023 اللي لا يزال إلى حد الآن معطل، إشكاليات تعنى بالتجهيزات، إشكاليات خاصة بالورشات، غياب الاختصاصات المطلوبة معنا والاقتصار على الكفاءة المهنية فقط، جملة جملة من الإشكاليات اللي لازالت تكرر كل سنة وكل في كل عودة تكوينية نتحدث على الإشكاليات هذه، علاش ما زالت موجودة معنا لتطوير هذا القطاع. وخاصة نعرفوا اللي قبل كان فما أقبال، على حتى لو كان ما كانش أقبال كبير برشا تراجع خلال السنوات هذه، تراجعت الأقبال على التكوين المهني بولاية قبلي، وتراجعت طاقة الاستيعاب لمركز التكوين، وتراجعت طاقة الاستيعاب للمطعم والمبيت في ولاية قبلي. علاش هالإشكاليات هذه الكل تفاصيل إن شاء الله هدى باش نشوفوها مع التسجيل اللي عنا هنا،
4: هو كذلك نعم
5: وكذلك باش نحاولوا نحلوها وحدنا بحكم اللي كما قلتي هدى عايشينها وكل عام نحكوا فيها الإشكاليات.
4: فما اطلاع تتكرر وما زالت متواصلة بالفعل. ماجدة، تصديقا لكلامك، واقع قطاع التكوين المهني في قبلي ووضعية المراكز الموجودة في الجهة بالفعل هي مثلت أمس موضوع الاجتماع اللي انتظم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني في قبلي. كتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي اللي كان حاضر في هذا الاجتماع الإخباري، كان مكننا في شخصك بطبيعة الحال وأنت مفادة إذاعة قفصة إلى هذا الاجتماع الإخباري، مكننا من التسجيل الصوتي التالي، نستمع مع بعضنا.
6: جينا في إطار زيارة اجتماع عام إخباري لإطارات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز ومكتب التشغيل بقبلي. الإطار العام نتاع الزيارة أهمها الوقوف على ما جد بالمركز وقت اللي نجي ونحكي على زيارة سيد الوزير في 17 سبتمبر 2025. شنو اللي تبدل هالأنه ثم انطلاقة فعلية للمركز ولا لا؟ على خطر راهو نحن ديما نقول ونأكدوا راهو مركز كيبدا منقوص من مكونة واحدة راهو من الجمش ينطلق، وخاصة هل تم الانطلاق في الاختصاصات الجديدة بالمركز وكل المستويات التكوينية بالمركز، خاطر مهم برشا اليوم راهو في جهة قبلي باش انه ولاد قبلي يتمتعوا بجميع المزايا نتاع المنظومة التكوين العمومي. ونحن راهو من باب حرصنا على المحافظة على المكسب هذا اللي هو مكسب وطني واللي هو يخرج في عديد المهارات، معناتها بنية كما هذه اللي تكلفت العديد من المليارات اليوم نلقاو فيها تعثر في الانطلاق لنقاس اللي هي ظريفة، وثم نقاس اللي نحن نعتبرها اختيرة. مثلا اليوم نجيو نلقاو قبلي ما ننطلقش على خاطر ثم إشكال في جعبة متاع غاز ونستعمله في قارورة متاع غاز بطريقة غير تقنية نحطه فيها في وسط الكوجينة، روى ذي مثل اختر على أبنائنا اللي يقرأوا في السونتر وعلى موظفين متاع المركز ذي. ثانيا عنا عديد الإشكاليات هوني العوين وقت اللي أنت تحبها تعمل انطلاقة مع تسلسة وتحبها تتاقف وتحبها تعاون وتحبها تعطي كل ما عندها لازم تعطيها حقوقها زادة. اليوم عنا إشكاليات على مستوى النظام الأساسي.
4: كان هذا إذن كتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي، واستعرض جملة من الإشكاليات الصعوبات واقع القطاع المهني بجهة نفزاوة. أساساً الإشكالية تتعلق بظروف العمل بالموارد البشرية بالتجهيزات بالبنية التحتية، عديدة هي الإشكاليات. ماجدة، ربما السؤال بداية هي الأسباب اللي أدت إلى هذه الوضعية، لماذا الأمور على ما هي عليها رغم الاطلاع على كل هذه التفاصيل، رغم أن في أكثر من مناسبة يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع؟ أين الإشكال بالضبط؟ معناتها أنا نسأل أن نتوجهك بسؤال هذا انطلاقا من تواصلك مع المسؤولين والمعنيين بهذا القطاع في جهة قبلي.
5: بالنسبة للمسؤولين والمعنيين بهذا القطاع بجهة قبلي، أكدوا اللي معناها في انتظار الحل لهذه الإشكاليات، خاصة بعد زيارة السيد الوزير معناها سنة 2025، وإن كان مثلا من المبرمج 17 اختصاص اللي هو حاليا 6 اختصاصات فقط، هذا 3 مهارة و3 كفاءات كفاءة مهنية، اللي هي معناها الهدف من إعادة هيكلة لهنينا نتحطوا على مركز التكوين المهني والتدريب بقبلي. مازلنا ما وصلناش لدوز اللي هو مازال في طور الإنجاز، اللي هنا كان الهدف من إعادة الهيكلة لهذا المركز إحداث نوع مستوى تقني ثاني ما فرقاش في ولاية قبلي. المهارة اللي يتوجهوا لها من مستوى 7 و8 أساسي، والكفاءة المهنية اللي يتوجهوا لها من مستوى 9 أساسي. أيضا هدا فيما يخص الورشات، وجود 7 ورشات فقط، اللي هي معناها ما يقارب كتجهيزات ما يقارب 8 مليارات كانت مخصصة لتجهيز هذه الورشات، إلى حد الآن ما تم اعتماده 3 مليارات فقط، أي بنسبة 40% من التجهيزات بهذه الورشات. الورشات عندنا في ولاية قبلي كما قلنا 7 ورشات، اللي هم الكهرباء والبناء، ورشة ميكانيك السيارات، ورشة التبريد، ورشة التجهيز الصحي، ورشة المرطبات والمطبخ، ورشة الخياطة، ورشة اللحام. هنا رانا كي نتحدثوا هدا على 7 ورشات، راهو فما 3 ورشات فقط يخدموا في مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي. الورشات 3 اللي يخدمي هي الخياطة، عندنا الخياطة، التبريد، وعندنا المطبخ والمرطبات، والباقية باقي 7 الورشات من اجمالي 17 ورشة مبرمجة. باقي الورشات صفر، كي نقولوا صفر تجهيز، او معناها التجهيزات اللي تؤمن معناها العودة ولا تؤمن العمل بهذه الورشات. هذايا فيما يخص الإشكاليات في الورشات والاختصاص.
4: في النقطة هذه بالذات بعد إذنك ماجد، على خطر عنا تسجيل في نفس السياق باش نسمعوه مع بعضنا.
5: نعم.
4: ونمكنوا منها المستمعين باش يطلعوا على المعطيات الإضافية التفصيلية المتعلقة بالاختصاصات اللي موجودة في مركز التكوين المهني في قبلي، ومن بعد نواصلوا بقية النقاط معك. تبقي معنا في الاستماع، معنا مباشرة أو بالأحرى في عينة صوتية نستمعوا لسي كاتب سي عبد الجليل بوعزة، هو كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني في جهة قبلي، وباش يتحدث بدوره عن أهم الإشكاليات اللي يعاني منها القطاع في الجهة.
7: أهم المستجدات بالنسبة لنا احنا على مستوى جهة هي أول شيء افتتاح الدورة سبتمبر 2026، اللي ما تجاوز عدد المترشحين في الدورة هذه أو المقبولين في الدورة هذه تقريبا في حدود 100 متربص، ومع العدد اللي بقي من السنة الفارطة اللي هم يكملوا سنة ثانية تقريبا في حدود 200، في حين أننا نعرف أن السيد الوزير في خلال زيارته السابقة قال راهو سنين في سبتمبر 26 نكونوا في حدود 400، وللأسف هذا ما صارش. كذلك لم يتم الترفيع في مستوى الشهادات اللي موجودة، بقينا في مستوى شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهني، في حين أن احنا رأوا كان الأمل متاعنا والهدف من إعادة الهيكلة خاصة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي أن نرفع في المستوى التقني وتقني ثاني. المعضلة الأكبر والأخطر واللي نعتبرها هو مركز التكوين والتدريب المهني بدوز، اللي هو لحد الآن بعد تعطيل 3 سنوات وبعد المجهودات اللي تمت الكل، وكان المفروض في سبتمبر تنطلق الأشغال، للأسف الوكالة التونسية للتكوين المهني في خلال الصيف تلغي العرض للأشغال السابق وتعاود من جديد باش تزيد على الأقل عام آخر تعطيل في مركز دوس. كنا نحلم 31 اختصاص، أصبحنا في 6 اختصاصات فقط.
4: كان هذا إذن كتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني في جهة قبلي عبد الجليل بوعزة، وتحدث بدورة على الإشكاليات لهذا القطاع في ربوع نفزاوة. يبدو أن سقف التطلعات والآمال مرتفع جدا مقارنة بالواقع ماجدة، ويبدو أن هذه النقطة هي سبب العزوف، خلينا نقوله إقبال الشباب على هذا المركز. نتحدث على مركز قبلي تحديدا باعتبار أن مركز دود كما ذكرتي القيد الإنشاء، ومعناتها والأمور هذه ليست ما نصورش تكون حاجة غريبة، كون ما فماش حاجات تجذب للشباب إنهم ينخرطوا في هذه المنظومة في جهة قبلي.
5: بالفعل هذاك نتحدثوا على اختصاصات معناها ما هيش متوفرة بالقدر الكافي، اللي هو رو مركز تكوين وتدريب مهني إعادة تأهيل ما شاء الله معناها طاقة استيعاب مبرمجة في حدود 740 متربص. حاليا اقل من 200 متربص موجودين في هذا المركز، معناها كيف نتحدث على مبيت ومطعم معناه إقامة وإعاشة في غياب أعوان تنظيف وطباخ طباخ واحد معنا موجود بصفة الحاق ما فماش أعوان تنظيف، هذا ما يشجعش المتربص باش يجي ويقرأ في ولاية قبلي، ما يشجعش أبناء ولاية قبلي اللي هما باش يجوا ويقروا في ظل غياب الاختصاصات. معناها نعرفوا اللي عند قطاع التكوين المهني عنده آفاق وآفاق كبيرة برشا، معناها إذا توفرت
4: الظروف المناسبة بطبيعة الحال،
5: إذا توفرت الظروف
4: هي
5: البنية التحتية موجودة،
4: بنية تحتية موجودة لكن معناها حاجات أخرى ما هيش موجودة واللي هي تنجم تكون عوامل منفرة للشباب أنه يلتحق بهذا المركز. رغم هذه الوضعية ما نجموش ما نسألوش ماجدة على الآفاق انتاع المتخرجين من الاختصاصات اللي كنت ذكرتيهم واللي هي بالفعل اختصاصات تخدم معناتها في المركز. لهنا باش نسألك على العلاقة بين مراكز التكوين المهدي والمؤسسات الاقتصادية في الجهة، كذلك عن فرص التكوين بالتداول والتربصات داخل المؤسسات لفائدة خريجي المركز.
5: ودال هنا بالنسبة للاختصاصات اللي تخدم هي اختصاصات ضئيلة وضئيلة جدا، معناها اللي تخدم
4: نعم.
5: نعرف غياب النسيج الاقتصادي والصناعي بولاية قبلي، معناها ولاية قبلي تعتمد فقط على القطاع الفلاحي معناها وخصوصا التمور، معناها كي باش نتحدثوا على اختصاصات تخدم اللي هي مثلا التبريد أو التجهيز الصحي، ماذا بينا اختصاصات أخرى تكون ملائمة للواقع الموجود في جهة قبلي.
4: قبلي نعم.
5: اللي يقرأ الاختصاصات نعم.
4: نعم ماجدة بعد إذنك باش نقاطعك وتبقى معنا في الاستماع باش نرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها ثم نعود.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
2: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
1: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
3: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. هدى من سيادة حيكم مجددا. نرجع لزميلتي ماجدة عمارة مراسلة إذاعة قفصة في جهة قبلي، ومعها الحديث حول ملف التكوين المهني في ربوع نفزاوة. تحية لك ماجدة مرة أخرى، وكنا وصلنا في الحديث لتشغيلية خريجي مركز التكوين المهني في قبلي بالنظر إلى خصوصية النسيج الاقتصادي الموجود بالجهة، وكنت تحدثتي لهنا على ضرورة إيجاد خلينا نقول اختصاصات تتماشى مع طبيعة التربيعة التنموية والركيزة الأساسية للاقتصاد في الجهة، ألا وهي قطاع الفلاحة، وخاصة نتحدث لهنا على التمور. تفضلي.
4: هو بالفعل هدى ضرورة معناها إيجاد هذه الاختصاصات مع ضرورة، أو قبل ما نتحطوا على الاختصاصات نتحطوا على الموجود أولا، هدى
3: نعم.
4: ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات لتكون قادرة تستوعب الورشات الموجودة على الأقل، معناها أن نخدمه بالحاجة الموجودة. الورشات الموجودة قلنا رم 7 ورشات، منهم 3 ورشات ما همش مجهزين وما يخدموش، فقط الكهرباء والبناء، ميكانيك السيارات، التجهيز الصحي واللحام، هما الحاجات للورشات اللي تخدم في مركز التكوين والتدريب بإقبلي، واللي هي معناها حتى الخريج أو المتربص اللي يتخرج من مركز التكوين يمشي في حاجة بعث مشروع خاص، لحين نعرفوا اللي الشباب حاليا يأمل معناها في حاجات ما أكبر، يأمل والعديد من الشباب يأمل في الخروج معناها بالاختصاصات الموجودة في التكوين المهني إلى سوق الشغل الدولية. ثم عديد معناها الاختصاصات اللي موجودة، لما لا ما تكونش موجودة في ولاية قبلي. هذا يا روزة نتحدث فيه من خلال معناها حديثنا مع عديد من المتربصين اللي وجدناهم غادي معناها وتحدثوا على طموحهم، وقل حتى بالرغم اللي يقرأ لحام أو ميكانيك سيارات يقول لك علاش لا في قبلي ما فماش كذا وكذا، علاش لا في قبلي ما عندناش اختصاصات خاصة بالنسيج الاقتصادي الموجود في بلادنا. ولهنا نرجع ونتحدث على غياب النسيج الاقتصادي ككل في ولاية إقبلي، مش كان اختصاصات معناها الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بالجهة.
3: نعم، هي إذن إشكاليات بالجملة إذا كان صحة الكلمة، حبينا نسلط عليها الضوء معاك اليوم. مشكورة زميلتنا ماجدة عمارة.
4: فقط هدى حبينا نذكره فقط اللي مركز التكوين والتدريب المهني بدوز اللي هو عندها أكثر من 3 سنوات معطل، اللي كان من المفروض معناه انطلاق الأشغال سبتمبر 2026، ولنسبة الأشغال حاليا واصلة لفيه 30%، لا يزال إلى حد الآن معطل بسبب معناه إعادة طلبات العروض. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله معناه سواء مركز التكوين والتدريب المهني بيقبلي يتم تجاوز الإشكاليات فيه، وإن شاء الله يتم قريبا الانطلاق في معناها الأشغال في مركز التدريب والتكوين المهني بدوز. علاش؟ خاطر التكوين المهني له فرصة بالنسبة لعديد من الشباب، وعنده الكثير من الآفاق كما كنا نسمع بكري في التسجيل، معناها تنتظرهم آفاق كبيرة برشا في صورة معناها حل هذه الإشكاليات.
3: هو طرحنا للموضوع في حد ذاته ماجدة، حبيناه يكون عبارة على رسالة موجهة لسلطات الإشراف باش يفهموا الوضعية أكثر، هم يعرفوها مليح، لكن باش يعرفوا خاصة الجانب المتعلق بالتداعيات المباشرة على الشباب، على الجهة، على كل مكون من مكونات هذه المنظومة في ربوع نفزاوة. من حق هؤلاء أنهم يحلموا، أنهم يطلعوا، وإنهم خاصة تتحقق أمنياتهم وكذلك الوعود التي يعني الوعود التي وعدوا بها في هذا الإطار. نتحدث على حل مختلف الإشكاليات المتعلقة سواء بظروف العمل بالموارد البشرية بالتجهيزات وأيضا حتى على مستوى القانون الأساسي لهذه المنظومة. كل ودنا أن الرسالة توصل, أن التحرك يصير ورد الفعل يكون إيجابي لفائدة منظومة التكوين المهني في جهة قبلي. مشكورة جدا زميلتي ماجدة عمارة من قبلي على كل ما تفضلتي به في إطار متابعتك لهذا الملف. إلى اللقاء.
5: عين على الأحداث.
3: موضوعنا الأول ضمن ركن عين على الأحداث. وزارة الأسرة تنظم تظاهرة ساعة وقاية نحو تعزيز الوقاية من المخاطر وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد. نستعرض التفاصيل المتعلقة بإطار بأهداف ببرنامج هذه التظاهرة ونتعرف عن أبرز المخاطر اللي تواجه الأطفال اليوم ومدى نجاح منظومة حماية الطفولة في رصد هذه المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة. رحبوا بك, تحية احترام, مرحبا بك سي المنصف.
6: شكرا أخت هدى, تحية ليكم وتحية لإذاعة قصة ولكل مستمعيها.
3: شكرا ليك. المعلوم أنها دعما لمنظومة حماية الطفولة وتعزيزا لثقافة الوقاية والتوقي من المخاطر اللي تهدد أطفالنا, وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالتزامن تظاهرة ساعة وقاية في توجه يضع الوقاية والتوعية والتدخل المبكر في صلب جهود حماية الطفل. بداية باش نفسح لك المجال تعطينا فكرة عن إطار هذه التظاهرة ساعة وقاية وعن أهدافها الأساسية. تفضل سي المنصف.
6: كل الشكر. إذن هو المجتمع التونسي كثائر المجتمعات عديد الأشكال والآفات اللي تتهدد فيه, ومهم جدا كوننا نحضر وإحنا في المراية ونقول فما أشكال بتاع تهديد العنف المجتمعي, مظاهر العنف حتى في صفوف الأطفال, كذلك آفة المخدرات وما أدراك ما هذه الآفة اللي مست كل المجتمعات من بينها معناها المجتمع التونسي. عديد أشكال التهديد وعديد المظاهر اللي نشوفوها في صفوف أطفالنا ومراهقينا اللي نجم نوصفوها بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
3: نعم.
6: في الإطار هذه الكله وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بادرت في إطار مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات, معناها بادرت بتنسيق جهود مختلف الوزارات, كذلك ليس مش حكر على الوزارات فقط, كذلك مختلف المتداخلين من منظمات من جمعيات, الجميع منخرطين في إطار المبادرة هذه لتحسين المجتمع التونسي باش يحس أكثر بالمخاطر هذه, المخاطر اللي تمس الفرد في نفسه في نفسيته, نقصد تمسه في صحته, كذلك تمس العائلة الكل وتنعكس عليها, كذلك تمس المجتمع بصفة عامة. الإدارة هذه كان انطلاق بتاع برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية. البرنامج هذا أخت هدى فيه عديد المحاور, وتم اختيار الموعد معناها بكل دقة. الموعد هو تزامن مع انطلاق السنة الدراسية وانطلاق السنة الجامعية إن شاء الله مباركة على أطفالنا ومراهقينا وشبابنا الكل. وعلى العائلات التونسية بطبيعة الحال. كان انطلاق تاع سلسلة من الومضات التحسيسية لآفة المخدرات. علاش آفة المخدرات هذه حال حاربوا فيها بالومضات هذه؟ يجب نوضحوا كونه إلى جانب العمل اللي تقوم به الوحدات الحاملة من السلاح من ديوانة من شرطة حرس وطنيين يقوموا بعمل جبار وكبير, لكن ما يكفيش كونه يقوموا بالردع والزجر. بالتوازي مع ذلك لابد من وقاية. شنو هو المقصود بالوقاية؟ وقت يقولوا وقاية ونتوجه بها للطفل, راهو نحكيه على طفل باش يولي عنده تحصيل ذاتي قادر باش يكتسب حد أدنى من القدرة أنه باش يقول لا قدام الأشكال هذية. وقت باش يقول لا يلزمنا نوضحه أيضا كونه للأسف البعض الأطراب معناها اللي في عمره أصدقائه ينجم يكونوا هم المصدر بتاع التغرير هذية, كما ينجم تكون عصابات. إذن نحن حاجتنا باش الطفل هذا يكون قادر على التحسين الذاتي وما يكتفيش بالمستوى الذاتي كهو, ينتقل إلى مستوى آخر وهو يكون سفير وناقل للفكر هذا الوقائي بين الصغيرات الأخرين. إذا هو الطفل هو غاية في حد ذاته لتحسين ذاتي، وأيضا يكون وسيلة لتحسين المحيطين به. كذلك في الممارسة التحسيسية دي تم التوجه للأسرة والعائلة التونسية باش نعاونوها كهيك الدولة من الداخلين باش تقوم بدورها، دورها الرقابي، دورها في التركيز معك الطفل هذاك. وطو نرجعوا له لاحقا نركزوا أكثر على بعض الملاحظات في الإطار هذايا. إذن إلى جانب الومضات التحسيسية، أيضا كان لاحظتوا في نفس الفترة انطلقت سلسلة من الملفات الإعلامية بالتوازي أيضا مع الزوز المحاور ذوما، عن جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي الميزة بتاعها كونها فما تشارك في تأسيس التظاهرات هذية، وكونه يتم اختيار الأماكن بكل معناها بكل دقة. وفي الإطار هذية اليوم 8 أكتوبر 2026 انطلقت ساعة وقاية في مختلف ولايات الجمهورية. الساعة الوقاية هذية اللي تأسس فيها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي تابعة لوزارة الأسرة بالتشارك مع عديد الهياكل وعديد النشطاء في الجمعيات اللي هم مختصين في مجال الشباب، في مجال الطفولة، مختصين في مجال التثقيف الصحي والمرافقة النفسية. إذا التأسيس هذايا يكون في إطار معناها مدروس أيضا. الإطار هو ذا، هو محيط المؤسسات التربوية، محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. اختيار الفضاء هذا إذا هو الغاية متاعه التوجه للفرد، للطفل الموجود، للشاب وللمراهق اللي موجود في الفضاء في محيط الفضاء هذايا، وأيضا للأسرة في نفس الوقت، لأنه نعرف أن الأسرة تكون متواجدة ترافق صغيرها ونجيب باش تطمن عليه. إذا نحن حاولنا باش نتوجه لهم بالزوز في الإطار هذايا. ليه؟ علاش؟ باش نرجع للموضوع هو بيدو اللي هو باش يحسوا بأهمية التوقي في مرحلة مبكرة قبل ما نوصلوا لقدر الله كونه تزل بنا القدم ونعملوا أحد السلوكات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها بطبيعة الحال المخدرات، قبل ما نوصلوا للمرحلة هذيك، وخاصة لا قدر الله وقت نوصلوا لمرحلة من مراحل العنف ولا مرحلة من مراحل الفيق ونكتشفوا صغيرنا طفلنا ومراهقنا في العائلة متاعنا زلت به القدم، شنو نتصرفوا؟
3: كيفية التدخل؟ نعم
6: بالضبط.
3: نعم
6: كيفاش يتصرف؟ كيفاش تتصرف العائلة التونسية؟ فما ثوابت لازم تكون موجودة عندها.
3: به قبل ما نوصلوا لدور العائلة ومسؤوليتها وكيفية التدخل في مختلف المراحل سواء الاستباقية أو العلاج ما بعد لقدر الله حصول المكروه، خلينا ساعة نتسألوا على تموقع الجانب الاتصالي في رؤية معناتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المعلوم أن كما ذكرت سي المنصف ساعة وقاية هي عبارة على محور من المحاور، محاور البرنامج أو المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، هي محور من محاور البرنامج الاتصالي لهذه المقاربة. حبيت نسألك على السبب اللي خلاكم تفكروا في التركيز على الجانب الاتصالي انطلاقا مما تقدم، يعني حكيت لنا على أكثر من مظهر من مظاهر التواصل والتحسيس، تحدثنا على الومضات، تحدثنا على الملفات، وتحدثنا أيضا عن هذه التظاهرة ساعة وقاية واللي في إطارها يتنزل أيضا لقائنا بك اليوم، مشكور على قبول الدعوة سي المنصف، واللي من خلالك باش نعرف السادة المستمعين بالأهمية هذا الموضوع. تفضل.
6: في البداية اسمح لي باش نتوجه لكم بشكر صادق وعميق. شكر هذا علاش؟
3: العفو.
6: لأنه عنا يقين راسخ أنه الإعلام ما ينجم يكون كان قاطرة تدفع بينا معناها للأمان، وقاطرة تمكننا للدفع إلى الأمام. علاش؟ لتحسين المجتمع التونسي، خاطر الإعلام أنتم هم الموجودين في الأماكن الكل، الإنسان الموجود في الطريق، الموجود في العائلة، الموجود في حتى في الشغل متاعه، راهو إذاعات الوطنية ووجه المؤسسات الإعلامية دون استثناء، راهو كلكم عندكم دور ريادي ودافع إلى الأمام في إطار تحسين المجتمع التونسي. اثنين، اسمح لي قبل ما نجاوبك على تساؤلاتك أخت هدى، كوني نستغل الفضاء هذا من بركم أنتم من وقر باش نتوجه بالدعوة إلى الجميع. وقت نحكي ونقوله للجميع نقصد مختلف الإعلاميين المؤثرين في الفضاء الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرين الرياضيين اللي صغار يقتدوا بهم، حاملين الرسائل النبيلة للمجتمع التونسي، الإعلاميين وأيضا الفنانين. إلى الجميع نقول لهم راهو أطفالنا، شبابنا، مراهقينا يتأثروا بكم، إذا أنتم القدوة لهم. هذاك علاش فما مسؤولية تجاه الفئات هذه، تجاه المجتمع ككل. هذاك علاش الناس الكل لازم نكونوا يد واحدة لحماية المجتمع التونسي، وأكيد النصر للناشئة التونسية اللي باش تكون بخير إن شاء الله. نرجع للجانب التواصلي، نعم، للأسرة، وخاصة للجانب التواصلي في برامج وزارة الأسرة. لازمنا نذكر كون وزارة الأسرة وضعت على ذمة الجميع وعلى ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809. إذا 1809 هو خط أخضر وضعته وزارة الأسرة إلى جانب رقم النداء 192. الخط الأخضر هذايا معناها بيكون معناها نجم يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة كامل أيام الأسبوع في العطل في التوقيت الكامل. إذا واللي أمنوا استماع ورفع السماعة وقت نطلبوا الخط الأخضر هذايا هم مختصين نفسانيين بحكم الاختصاص نتاعهم، قادرين على الإصغاء، على الإنصات بطريقة علمية ودقيقة، وأيضا هم متكونين باش يرشدوا ويوجهوا كل طالب خدمة إلى المسار الصحيح في الإطار نفسه. أيضا كل ما تبين كونه فما شبهة بتاع تهديد لطفل من أطفالنا راه يتم بصفة آلية إعلام السادة مندوبي حماية الطفولة توجه لهم معناها بشكر كبير اللي العمل الجبار اللي قوموا به الموجودين في كامل تراب الجمهورية في مختلف ولايات الجمهورية. إذا من خلال الخط الأخضر ورقم نداء تبينت الحاجة المجتمعية للتحسيس والتوعية. كيفاش؟ لأنه أكبر نسبة من الاتصالات اللي تلقاها الخط الأخضر كان في طلب الإرشاد، في طلب التوجيه، في طلب النصح، لأنه العائلة التونسية في حاجة لجانب ذلك. من هذا المنطلق كان الاستراتيجية قائمة على أساس العمل المكثف على فلسفة القرب من طالب الخدمة وتحديدا القرب من العائلة ومن الفرد التونسي. في الإطار هذا كانت ساعة وقاية اللي نذكروا كونها ما هيش أول بادرة في ساعة وقاية، بل بالعكس تم تنفيذها سابقا واليوم قعدت معناها انطلقت في مختلف ولايات الجمهورية وما زالت باش تكون عندها أيامات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب. إذن التوجه للعائلة التونسية وللفرد وخاصة للطفل ما كانش معناها من خلال ومضت فقط، ما كانش من خلال بعض المؤسسات فقط اللي نجموا بعض نذكروها، بل أيضا في ميدانيا هناك فلسفة القرب للنصح والإرشاد وكذلك الإصغاء باش نفهموا أكثر الطلبات بتاع العائلة التونسية في إطار التوجيه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونرشدوهم ونوجههم، وخاصة توجهولهم بصيحة مش صيحة فزع بقد ما هي صيحة تحسيس بالخطر. لكن في نفس الوقت مع الصيحة هذه صيحة التحسيس بالخطر وأهمية التوقي منه راهو تأكيد على أنه النشأة التونسية إن شاء الله ما تنجم تكون كان بألف خير.
3: نعم، نذكر اللي معانا سي المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة وحديثنا معاه حول تظاهرة ساعة وقاية. ساعة وقاية هي تظاهرة تنتظم بشكل متوازي وموحد بمختلف جهات الجمهورية. هذا اليوم هي فضاء جامع للأسر والتلاميذ للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية أيضا بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وبالحديث على الظواهر المحفوفة بالمخاطر، أنت ركزت في مداخلتك سي المنصف على المخدرات عفى الله الجميع، لكن هنا باش نسألك أيضا على عنصر ما يقلش أهمية على وخطورة على حد تقديري، نتحدث لهنا على المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي خاصة التنمر الإلكتروني، الاستدراج، الاستغلال عبر الإنترنت وغيرها من المظاهر الأخرى الدخيلة الواقع، لكن هي حقيقة وواقع موجود. لهنا سؤالي ليكم عن تموقع هذه المخاطر ضمن العمل نتاعكم، وشنو رايكم في الموضوع او كيفاش قاعدين تتعاطوا مع هذه المساله؟ تفضل.
6: هو بالفعل اخت وداء وقت نحكيه على الفضاء الرقمي، على قد ما يوفر سبل نجاح، على قد ما يوفر جانب ايجابي ويجب يلزمنا معناها ننخرطوا فيه جميعا افراد وجماعات، ايضا الفضاء الرقمي وللاسف ينجم يكون مصدر للتهديد. ويجي نحكيه على الطفولة، احنا كعائلة تونسية الطفل نبدو مطمئنين وقت هو يبدأ في المنزل في البيت، اما لكن راهو هو معاه السمارت فون وهو معاه الهاتف الجوال والبي سي المربوط بالفضاء الرقمي، يزمنا نتوقع الخطر. مش معناها نحيوها البي سي، لا، مش معناها ان نقطع مع الفضاء الرقمي، لا، اما المطلوب كون تكون ثم رقابة باش نجمو نستعملوا الفضاء الرقمي استعمال آمن. وفي الإطار هذايا بادرة مهمة معناها قام بها المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل اللي عنده تمثيليات في مستوى مختلف ولاية الجمهورية، وعنا إن شاء الله في القريب إن شاء الله في مشاريع الوزارة باش تكون عنا مراكز أخرى الإعلامية الموجهة للطفل. البادرة متمثلة في تكوين صغيراتنا، تكوين أطفالنا باش كيفاش ينجموا يستعملوا الفضاء الرقمي بشكل آمن، ليس وما نقفوش عند الحد هذا فقط، بل هم الأطفال بيدهم بعد التكوين هذا يوليوا عندهم شهادة السفير الأمان الرقمي، بمعنى أنه هو بيدو يتمكن من توظيف الفضاء الرقمي ذي التوظيف الحسن وبطريقة آمنة، اللي هو في نفس الوقت يكون قادر باش ينقل وباش يكون سفير لنقل الثوابت والمبادئ بتاع الأمان الرقمي هذا لغيره من الأطفال، وهذا هم اللي سفراء الأمان الرقمي. وعن يلزمنا نذكره في الإطار هذا أيضا أنه كل مبادرات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن هي تشاركية مع مختلف هيكل الدولة وأيضا مع المنظمات والجمعيات، وإحنا نحكيه أخت هدية على الفضاء الرقمي، مهم جدا أيضا باش نتوجه للعموم أنه كل ما تصير حادثة أليمة، كل ما يصير شكل من أشكال التهديد لأي واحد من أطفالنا، المجتمع التونسي يتكاتف ويتآلف والكل يكون عنده موقف واحد رافض رفض قطعي للمظاهر العنف هذا مهما كان شنو الشكل متاعها. لكن بالفضاء الرقمي نلاحظ كونه في بعض الأحيان عديد التجاوزات.

0: بالفعل هو وللأسف أنه أنا متأكد وعلى يقين أنه العديد من اللي يداولوا المعطيات هذه نجم تكون تداول معناها عن حسن نية
1: التلقائي يعني هكاك أي معناته.
0: لكن يلزمنا نذكره أنه إلى جانب كونه فما منع صريح قانوني، إلى جانب ذلك راه في الجانب الأخلاقي والإنساني ما نتصورش أنه فما شكون يقبل باش تكون بنته والوده هو محل أكل تداول ذات على مواقع التواصل الاجتماعي. من هنا الدعوة للجميع باش نكونوا نحكموا العقل، نحكموا الأخلاق، ونحكموا الإنسانية اللي فينا وقت نتعاطفوا، وانا نمشي على التعاطف نمشيوا بحسن النية وقت نتعاطفوا مع القضايا تهم الطفولة واللي رغم الألم الكبير اللي فيها وفضعتها في بعض الوضعيات، لأنه النقطة المضيئة في وسط هذا الكل لاحظوا مرة أخرى أنه فما تآلف تكاتف متاع كل التوانسة تجاه الرفض القطعي لكل شكل من أشكال العنف تجاه طفل من أطفال.
1: نعم، تظاهرة ساعة وقاية هي واقعيا تعني شريحة معينة، نتحدث على الشريحة التلمذية باعتبار أن وقع تحديد مؤسسات تربوية بعينها في كل الجهات إذانا بانطلاق هذه التظاهرة، تظاهرة ساعة وقاية. لكن هذا ما ينفيش سي المنصف اللي عمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يشمل كل الشرائح المجتمعية دون استثناء بالنظر إلى مسألة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تقريبا الكل معنيين بها، يعني كل من موقعه نجم نكون امرأة راجل كبير صغير وغيرهم. يعني في هذا الإطار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص كل الحرص على أن هؤلاء يكونوا أيضا منخرطين ومعنيين في برامجها.
0: بالفعل وزارة الأسرة فلسفتها في التوجه للمجتمع التونسي يكون من خلال العائلة، من خلال الأسرة، كل برامجها تركز على الأسرة ما تركزش على الفرد. احنا التوجه متاعنا كوزارة هو التوجه للأسرة، لأن الأسرة هي نواة، هي وقت نحكيه على الطفولة أصل في الأشياء كون الطفل يكون عنده عائلة والعائلة هذه تحتضنه، هذاك علاش نحن نتوجه للأسرة وللعائلة.
1: نعم.
0: الأصل في الأشياء أن المجتمع هو النواة الأولى متاعه هي العائلات، هي العائلة التونسية، هذاك علاش في كل برامجها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تتوجه للأسرة مباشرة. وفي الإطار هذا نعطيه لمحة على بعض برامجنا
1: بإيجاز لو تسمح سي المنصف بإجازة شديد على خاطر فما ضيف آخر ينتظر بشي يدخل معنا إن شاء الله في موضوع آخر. تفضل سي المنصف.
0: كل التحية لضيوف إذاعتنا إذاعة قفصة.
1: شكرا.
0: فقط نقول كونه التظاهرات التحسيسية هذه متوجهة للطفل وأيضا للمراهق والشاب وللعائلة للأسرة
1: ككل. نعم.
0: أيضا كذلك اختارت وزارة الأسرة إن شاء الله بش يكون يوم 28 أكتوبر هو يوم مفتوح في مؤسساتها وتحديدا في مركبة الطفولة والمراكز المدمجة للشباب والطفولة اللي باش يكون يوم مفتوح لفائدة الأطفال والأسر في نفس الوقت.
1: والأسر في نفس الوقت، وإن شاء الله نكون من موقعنا في المتابعة. مشكور جدا سي المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة على مداخلتك معنا اليوم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، إلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
1: في موضوع الموالي ضيفي سي محمد منصوري رئيس جمعية إبصار معي على الطرف الآخر للهاتف، نرحب به. سي محمد عسلامة ومرحبا بك.
3: عسلامة ومرحبا بك. أنا بسمة السوسي رئيس جمعية إبصار، ولأنه مضطرة أنه نتدخل معكم هنا لأنه سي محمد منصوري هو في حوار مباشر حاليا في دورة تكوين.
1: مرحبا بك مدام بسمة، شكرا لكم، مرحبا بك. خلينا فقط نفسر للمستمعين ان المفروض كان يكون حاضر معنا سي محمد منصور رئيس جمعية إبصار، لكن معنا مدام سمية اللي هي تمثل الجمعية بدورها، ومانع سي محمد هو كونه يشارك في الندوة اللي هي محور حديثنا اليوم، هي ندوة وطنية حول آليات مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. مدام سمية نجد لك التحية.
3: مدام بسمة السوسي نائبة رئيس الجمعية، وأنا معروفة في قفصة، درست لسنوات في معهد السند.
1: مرحبا بك يا مدام بسمة. مرحبا بك مدام بسمة نائبة رئيس
3: الإعاقة البصرية.
1: مرحبا بك يا مدام. إذن في إطار دعم

0: إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقهم في التكوين والتشغيل. جمعية إبصار تنظم ندوة وطنية تتمحور حول الآليات الجديدة والمتماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. الندوة تطرح جملة من التساؤلات حول مدى ملائمة منظومة التكوين الحالية لاحتياجات هذه الفئة وقدرتها على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل. خلينا معك مدام بسمة نتعرفوا عن أهداف هذه الندوة اللي تسعى جمعية إبصار إلى تحقيقها من خلال تنظيم هذه الندوة. تفضلي.
1: نجدد لك الشكر على الاستضافة، ونقول اللي فعلا جمعية إبصار اليوم في إطار حملة شغلني قاعدة تحاول تذكر بحق الأشخاص ذوي إعاقة في التشغيل، حق كفلته معناها العديد من القوانين، الدستور اللي يحمي الأشخاص ذوي إعاقة من كل تمييز في فصل 54، القانون عدد 41 سنة 2016 اللي يقضي بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي إعاقة، واللي لحد الآن ما زلنا نعانيه من نسبة بطالة كبيرة في ظل غياب حتى إحصائيات دقيقة. أكثر من 60% من الأشخاص ذوي إعاقة يعانيوا من البطالة، أكثر من 70% تجاوزوا خط الفقر. وقت نحكيوا على تشغيل نحكيوا على كرامة، نحكيوا على مواطنة، نحكيوا على ناس تساهم في بناء الدولة. هذا حبيت أتذكر به اليوم جمعية إبصار في إطار حملة شغلني.
0: نعم، لماذا تركيز على التكوين المهني؟
1: التكوين المهني، ونشكر جزيل الشكر على السؤال هذايا، لأنه احنا في العديد من القدرات عندنا قدرات، التكوين ممكن يوائم القدرات متاعنا. هذاك علاش التعليم مهم وضروري، لكن في صورة مثلا الأشخاص ذوي إعاقة سمعية اللي تقريبا نسبة 90% منهم يعانيوا من الهمية، برشا العدد كبير متوجه نحو التكوين، وهذاك علاش نقولوا أبواب التشغيل هي أيضا عبر التكوين، وأحنا نطالبوا أن دولتنا يكون فيها التعليم والتكوين، لأنه حتى الناس اللي تنقطع عن الدراسة بسبب الإعاقة ممكن تتوفر لها فرص التكوين، وبالطريقة ذيك تدخل في الدورة الاقتصادية هي نفسها منتجة للثروات. ونربط مع ضيفك السابق على دور الأسرة، الأسرة اللي جزء منها فما أشخاص من ذوي إعاقة يشكلوا عبء عائلة، هذية نحب نخفوا عنها الأعباء بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة. نعم. ذلك علاش نطالبوا بضرورة التكوين الموائم للقدرات.
0: ما المقصود بالآليات الجديدة المتماشية مع العصر في مجال التكوين المهني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: يعطيك صحة، لأنه مثلا لو خذنا الإعاقة البصرية، فرص التشغيل سابقا كانت معظمها في الستاندار، يعني التقسيم الهاتفي اللي هي وظيفة تقريبا إلى للزوال، واللي حتى وقت اللي تطورت التكنولوجيا ما خذناش هذا بعين الاعتبار. نجي وناخذوا هذا مش معناها فقط الإعاقة البصرية، نجي وناخذوا مثلا التكوين في علاقة باللغات اللي ممكن يوفر لك مجال التشغيل في مراكز نداء وتوفر عدد كبير من التشغيل، لكن هذي نجي ونلقاو الضعف كبير في علاقة باللغات، يعني وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي، كل هذه الأشياء أن تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي إعاقة اللي راهوا في بلاد سكانها أقل من 12 مليون يمثلوا 49 ألف شخص من ذوي إعاقة، واللي تقريبا 375 ألف منهم عندهم إعاقات معنية مختلفة، وقد تكون إعاقات عميقة، وفما ناس ما عندهاش فرصة أني تشتغل، لكن يلزمنا نوفروا لها أني تكون تعيش بكرامة، وهذه فما العديد من الحلول لقاوها في دول مستواها الاقتصادي يشبه لنا، كما تجرب في مصر، فما تجرب في المغرب. فأحنا نقولوا من حق كل الأشخاص أنه تكون عندهم استقلالية، أنه يكون عندهم تمكين اقتصادي، أنه تتوفر لهم الآليات، وهذه بتبيعها عبر التشغيل وعبر التكوين.
0: طيب باش نسألك، في تونس شنية أبرز النقائص اللي تحول دون استفادة هذه الفئة بشكل فعلي من فرص التكوين المهني؟
1: هو الحاجة الأولى اللي نشكرك عليها، ونشكرك على معناها وفرت الحي.
0: مرحبا.
1: معناها مهم جدا الإعلام أنه يتابع، أنه يناصر، أنه يراقب، لأنه وقت اللي الدولة تعطيني امتيازات ولكن لا تقع مراقبتها، هيت نشوفوا قديش من الشركات الخاصة اللي هي محور الحديث متاعنا في الندوة هذه قديش تطبق في نسبة 2%. فما آليات معناها وضعتها الوزارة، فما امتيازات، فما حواجز حوافز، فما حتى معناها خطايا، لكن هل نتبعوا فيها؟ عملنا تقارير بحث استقصائي في علاقة بهذا باش نتبعوا. هذه واحدة من الآليات الإعلام تبيعها عبر التكوين، لأني أنا نفهمهم ونتفهم على الأخر ظروف مراكز التكوين اللي يقولك احنا بيدنا ما تكونناش، كيفاش باش نجم نكونوا الأشخاص ذويت وذوي إعاقة؟ وهذه مهم أنه يتوفر شعار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، واللي تونس كانت من أول الدول اللي صادقت عليها. لا شيء لنا بدوننا. الأشخاص ذويت وذوي إعاقة فيهم برشا منهم عندهم القدرات والخبرة لمواكبة مجهودات الدولة، لمعاضدة مجهودات الدولة في أنه نلقاو إليات باش لا يتخلف أحد عن الركب حسب أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.
0: نعم، المقترحات والحلول اللي تتقدم بهم جمعية إبصار في هذا الإطار.
1: هي جمعية إبصار بالنسبة لحملة المناصرة هذه هي حملة وطنية، ما هيش حملة إبصار فقط، والحلول تأتي من أصحاب صاحبة الحق، وكذلك من الناس اللي جاءوا. نشكر مع مختلف الوكالات، الوزارات اللي حضرت، الناس المناصرة، العائلات، الكل. المقترحات هي هيت نبدأ أول حاجة بالإحصاء، لأن واقع التشغيل في قفصة والبطالة عند الأشخاص ذوات وذوي إعاقة في قفصة، وأنا نعرفها شوية على الأقل، ما يختلف معناها من جهة إلى أخرى. هل عنا أرقام؟ هل عنا إحصاء في علاقة بنوع الإعاقات؟ هل عنا إحصاء في علاقة بالمراكز التي توفر التكوين؟ دونك أول حاجة طالب بها إبصار هي تعطيونا شفافية في إطار شنو الموجود باش احنا نجم نوصلوا للمنشود، لأنه العديد من الأشياء في حاجة إلى التحسين. دونك الأرقام، نسبة التعليم الأمية راهي تفوق 90% بالنسبة للصم، هذا مش معقول. وكيفاش احنا إذا ما تعلمناش وما وصلناش للمراكز كيفاش باش نجموا نشتغلوا؟ هذا اللي نطالبوا به بالأساس، هو هات نرجع لنا نعملوا كما الجرد في كل الوزارات حتى الشركات الخاصة، تشوف هل قاعدة فعلا تطبق في نسبة 2% وإلا لا، وشنو هو اللي ينقص باش تطبق. وإحنا في الاتفاقية نحكيه على تدابير تيسيرية معقولة، لا نطالب الدولة ما لا طاقة له به، ونحب الترشيد ونحب الحوكمة، لكن نحب نكون جزء من صناعة هذه الصورة. وذك علاش الأشخاص ذوات وذوي إعاقة اللي كانوا هنا اليوم الكل يقول لك أعطينا تكوين مختص وإحنا رانا معاكم في أن ما نبقاوش عبء يزي، معناه فما ناس برشا ناس تحب تخرج من دائرة الفقر وتدخل في الدائرة الاقتصادية.
0: نعم.
1: فما زاد العديد من مثلا إذا كان نأخذ القانون المالية 2025-2027 حتى معناها 5 مليار دينار للأشخاص ذويت وذوي إعاقة في إطار قروض معناه ميسرة، خلينا نقوله ترجع بدون فوائد على مدة 8 سنين، العامل الأول ما يخلصوش، لكن قديش وصلوا لها؟ يا دولة أعطينا كم من الأشخاص؟
0: عملية الجرد ناقصة، نقص الجرد، نقص المتابعة، نقص الإحاطة،
1: نقص النفاذ للمعلومة. علاش احنا حتى في الندوة اليوم قلنا كيفاش أعطينا الوصول النفاذ استعمال الأشياء، خاصة معناها كيفاش ممكن ننتج هذيك.
0: نعم.
1: علاش حتى قبل الحملة نفسها حاولنا أنه نعطيه الآليات هذية، هذيك علاش نرجع ونختم ونقول ونختم بحاجة مهمة زادة، واقع البطالة عند الفتيات والنساء ذوات إعاقة، لأنه ضيفك مشكور متدخل، نقول له أين برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في علاقة بالنساء ذوات إعاقة؟ في كل البرامج الأوراق برشا، صعوبات التنقل برشا، المراكز التكوين ماهيش متاحة، ماهيش اكسيسيبل.
0: نعم.
1: الناس اللي عندها إعاقة عضوية ويحطونا في نفس الفرص.
0: واضح، سؤال معقول جدا باش ننقلوه لأهل الذكر، مقترحات حلول واضحة، مطالب أيضا منطقية. مشكورة جدا، نحن حبينا من موقعنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع، إيمانا منا بدور هذه الشريحة المجتمعية اللي لا غنى عنها. نحييكم من موقعنا، نحييكم نحييك مدام بسمة أسنوسي نائبة رئيس جمعية إبصار، كذلك سي محمد المنصوري رئيس هذه الجمعية وكل منظوري الجمعية وغيرها من الجمعيات، وحتى اللي مش معنيين بالجمعيات وهم أولادنا وبناتنا وأبائنا وأمهاتنا، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. مشكورة جدا سيدتي الكريمة، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نصل معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامج المشهد اليوم، مع تحيات هدى منسية.
2: يا اخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كان نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: لشكون باش نحكي؟
3: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: اشهار. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
5: عندك اورانج.

0: 1 ظهرا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم تظاهرات ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات. انطلاق عملية جمع صبة التمور من نوع دجلة النور ببعض واحات ولاية قبلي ومؤشرة الموسم تعتبر واعدة من حيث النوعية. المواجهة بين واشنطن وطهران تصل إلى مرحلة أكثر تعقيدا في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى الاتفاق وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرات ساعة وقاية بصفة متزامنة موحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر التظاهرة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي هذا الإطار احتضنت المدرسة الإعدادية بالكسر من ولاية قفصة اليوم التظاهرة. سرور حراثي رئيس مصلحة التفاقد وتكوين البرامج بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضيف:
2: اليوم المندوبية نظمت التظاهرة هذه ساعة وقاية بالمدرسة الإعدادية لكسار قفصة بالشراكة مع عدة أطراف: مندوبية التربية، مندوبية الثقافة، منظمة التربية والأسرة، المندوبية الجهوية للشؤون الدينية، والجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي.
3: شنو الهدف من التظاهرة؟
2: الهدف من التظاهرة هي التحسيس والتوعية ووقاية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل الإدمان، مثل التنمر الإلكتروني، مثل العنف السبراني، عدة أشكال السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي يواجهها الأطفال والشباب والأسر. زايدة اليوم برشا أقبال، والأنشطة والورشات لكل موجهة لفائدة الأطفال اليوم في الإعدادية، وشهدت تفاعل كبير من ناحية الأطفال الكل، وإن شاء الله تتعاود التظاهرات هذه. وديجا عملوا في نفس الوقت زايدة عملنا زايدة تظاهرة في مدرسة الابتدائية الواد الأصفر في قفصة.
0: التظاهرة شهدت حضورا مكثفا للتلاميذ والأولياء الذين تحدثوا للزميل أحمد حراثية.
4: إسلام هنشيري 7-14 من التعليم الأساسي في المدرسة الإعدادية كلش قفصة الكسر.
3: علاش حضرتي للتظاهر هذه؟
4: حبيت نحضر يعني باش الناس الكل يسمعوني، ما يجيش يعني المخدرات والعنف والتنمر، استعملوا الحوار، يلزم الناس الكل يستعملوا الحوار والنقاش، والناس الكل راهي كيف كيف، مثلا ما حتى حد خير من الآخر، نتجنبوهم خاطر كي يستعملوهم ثم أمراض ياسر، منهم التدخين، أمراض الرئة وعدة أمراض أخرى. بالنسبة للمخدرات ثم أمراض سرطانية، أمراض رئوية، ثم باش أمراض.
5: كريم سليماني، نقرأ في العهد الجديد بالكسر قفصة. أنا حضرت باش نسمع برشا فوائد.
6: ريميس 7-5.
3: علاش حضرت اليوم؟
6: على خاطر باش نتكلم على حوايج هكا تاع الدخان والمخدرات وعلى برشا حوايج أخرى. هذوما ثم برشا عباد لازم نحذروهم من التدخين، لأنه التدخين يضر الجسم، أو الدروغ زاد يضر الجسم ويعمل برشا مرض السرطان، مرض في الرأس، برشا حوايج أخرى.
7: يسير الداوي 7-16. الله يسفت ياسر، عجبني كل عام في مكان يعملوا النشاط للصغار، خليت فرحت.
3: بالنسبة للمواضيع اليوم المخدرات والتدخين،
7: هذا أنا ما نشجعش عليه أصلا، عمري ما نشجع عليه، إن شاء الله ربي يهديه وما يعملوش الارتكاب الخطأ هذا.
0: نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالقرية الحرفية بتوزر ندوة وطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. فتحي بن خيف المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والناطق الرسمي يضيف في متابعة لوحيد مبارك:
8: قطاع التمور في السنوات الأخيرة قاعد يتطور، وأهم رقم السنة اللي وصلنا له في قيمة الصادرات اللي نهزت 1 مليار دينار، دونك قيمة هائلة جدا، قطاع هام جدا في توزر وقبلي قفصة، وحبينا نهبطوا الميدان نشوفوا مشاغل القطاع هذه، خاطر في عديد المشاغل. مع احنا نعيشوا أزمات تغيرات المناخية، نعيشوا تذبذب الأسواق في العالم، وتعرفوا الحركات الجيوسياسية والحركة والحروب اللي صايرة في العالم كل، والمضايق اللي تسكر بدأت تأثر على التجارة العالمية، امدادات مدخلات الإنتاج، التصدير، اليد العاملة كيف كيف في تونس تونس وخارج تونس بدينا نعيشوا أزمة متاع دعمنا مختصة في قطاعات الفلاحة بالذات، دونك حابين نهضوا على الميدان مع كل الأطراف المتدخلة، الولايات، مندوبية الفلاحة وكل المتدخلين في المهنة، نواب الشعب، مجالس أقليم وجهات، باش نلامسوا المشاغل ونحاولوا مش في نهار باش نعملوا ندوة ونسكروا ملف، لا نحاولوا بعمق نحلوا الملفات هذه براوية، نتشاوروا مع كل المتدخلين، مجتمع مدني، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، المجامع المهنية مشتركة، باش نحاولوا نلقاو الحلول المستقبلية، باش نحافظوا على ديمومة المنظومة هذه، نحاولوا نطوروها، نحاولوا نخلقوا القيمة المضافة فيها في المناطق الإنتاج، خاطر اليوم مش معقول الدقلة تنتج لهنا وربما تحول في أماكن أخرى، دونك هنا عن نخلي نبيعوا، الأوركي قادرين باش نخلقوا صناعة غذائية لهنا، صناعة تحويلية، ثبت أبناء الجهة من خريج جامعة التكنولوجيا لهنا، خلق مواطن شغل وخلق قيمة مضافة في الجهة اللي تنعكس على التنمية في الجهة، للمرور إلى فلاحة أخرى، ما نكتفيوش كان بالدقلة، من الدقلة نطوروا فلاحات أخرى اللي تنجم تعاوننا وقت ما فماش صابة، فاحنا صابة جينا في نوفمبر ديسمبر جانفي، إي والتسعة شهور الأخرين يلزم من الثروة هذيك نخلقوا نوعية أخرى نتاع فلاحة، نوسعوا بها القاعدة الفلاحية نتاعنا لضمان ديمومة هالمنظومة الهامة جدا جدا في تونس، راهو 1 مليار دينار في الدقلة، قادرين نوصلوا 2 و3 كيما قلنا في زيت الزيتونة قادرين نوصلوا 10، في الدقلة تضاف الجهود مع زراعات جديدة مع صناعة تحويلية قادرين نوصلوا 3 مليار دينار، ماهوش حلم، بالعمل المشترك والوقوف على الحقائق ووضع كل ضروريات الإنتاج، خاطر الإنتاج ساهل، فالفلاح يقول لك لكن عنده عديد المعوقات من التمويل من الإرشاد من الميكة من من من حطوهم على الطاولة، كيف كوان نحملوا مسؤولية الناس الكل، نحطوا زمن برنامج وقتاش نقولوا 2030 في 35 هاوش يلزم نوصلوا، راهي 3 مليار دينار ماهيش حلم، نجموا نخلطوا لها تخطيط محكم بالتشاور بين كل الأطراف المتدخلة، تنهض الجهة هذه تنهض البلاد، سوق تنافسية كبيرة راهو في الدقلة، يلزم نثبتوا الفلاحة هذه والصناعة التحويلية نتاعها لضمان ديمومتها وصمودها كونتر تغيرات المناخ.
0: في السياق تحدث عدد من المشاركين في الندوة حول أبرز إشكالية قطاع التمور بالولايات المنتجة.
9: كريم بن شعبان أمين مال اتحاد الجهوي بتوزر، حلقات الإنتاج كل أصبحت في إشكالية خاصة في التغيرات المناخية، الحلقات كل متأثروا، وهذاك علاش الاتحاد توكا رؤية ما عدناش نحبوا على خطة جهوية توا نحن خطة إقليمية، هذاك علاش اليوم تراو في قفصة وقبلي وتوزر، فالأساس متاحة أن نتوحدوا في هالمنتوج الوطني هذا، احنا اليوم اللي نطلبوه من الدولة إنها تقعد معانا والفلاح وكهياكل إنها شوفنا معناها حلول خاصة ضمن ارتفاع كلفة الانتاج اللي أصبح الفلاح اليوم عاجز معناها على التغطية، فلذلك احنا اليوم نحب منظومتنا منظومة مستدامة خاصة في التغيرات المناخية اللي فيها برشة إشكاليات وبرشة تحديات، وحاجة أخرى أثناء الفلاح مش قاعد يبيع الصابة أثناء مازلت على روس المناخ تو أصبح غير ملائم، إنه الصابة معناها تنتظر ما تنتظر الصابة حاضر يلزمها تجمع، هذاك علاش احنا اليوم تدخل ولا في هالتنظيم هذا، وضمن أن نحن نحث الدولة وإلا المجمع المهني المشترك للتمور أنه فتح أسواق جديدة.
10: علي مرابط رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين قبلي الشمالي، إشكالية التمور في ولاية قبلي في ولاية طوزر هو المصدر حب يشري التمر بأرخص سوم من الفلاح، الفلاح لكان يعمل عملية حسابية يخسر على النخلة بتاعه الجروحة خاسر 100%، إحنا نحبه المصدر ما يخسرش والفلاح ما يخسرش، كيف يبيع الفلاح تمر بتاعه السبير سبير بأربع دينارات ولا 5 دينارات، أنت كمصدر على الأقل وصل التمر للمواطن التونسي ما تفوتش 6 دينارات، خلي التمر متاعنا احنا يتباع والمواطن التونسي يأكل التمر متاعي ويعول منه.
11: يوسف بوعوني رئيس اتحاد محلي الفلاح والصيد البحري رديف وفلاح، الفلاح توا من قديم الزمان باقي يعاني إلى يومنا هذا دي معنا فلاحة تقليدية، فلاح ماهيش عصرية، فلاح ماهوش مدعم، الفلاح يخدم على الغير، الفلاح في حلقة ضعيفة ما ينجمش يصبر على الخلاص متاعه كي يتأخر مثل المصدرين هذو ما يشرو برخاز زهيدة معناه بسيطة معناه ما تغطي كل فتو انتاج، المهم الفلاح راهو تعب تعب تعب شديد، وكي يبيع تمره الحقيقه والوقر الفلاح راهو يبيع باقل من دينار في الدقله ويبقى يستنى معناها قريب عام 8 6 ودور العام وما خلصوش، تو الفلاح مبخوس في السوم ومبخوس في البيع، ويلزم الدوله اللي هنا الدوله هي اللي تتدخل مع الفلاح تعمل التخزين تعمل التصدير تشوف التعاونيات تعمل لنا في القوات تعمل يلزم تستعملنا حل التمر هذا مثل التمر طايب وفاتله ومازال ما تباعش.
0: انطلق عدد من الفلاحين ببعض واحات ولاية قبيلي في عملية جمع صبة التمور من نوع دقلة النور، وعبروا عن أملهم أن يكون هذا الموسم مميزا من ناحية الأسعار باعتبار جودة الصبة وخلوها من الآفات. مجد عمار التقط عددا من الفلاحين.
12: فلاح من منطقة غلسة قدارة. المدة هذه انطلقنا في موسم جني التمور. بالنسبة للجودة والكمية جودة طيارة على الأخر مقارنة بسنين الفارطة. إن شاء الله هذا يقولوا عام الفلاح. وبالنسبة للكمية راهي ضعيفة ضعيفة جدا جدا جدا مقارنة بسنوات الفارطة. يعني حتى الطقس عاون الفلاح، الطقس برود ماشي للبرود. وبالنسبة للصعوبات والله صعوبات رانا نعانوا خاصة في اليد العاملة. اليد العاملة راهي ما فماش كل فلاح يعني وحدة الغابة بتاعها. وفما صعوبات اللي هي الترويج بتاع التمور وزير الفلاحة. ومن دبي تفلاح بيك بلي وشوفونا اسواق البرة خلنا نسوي سوق التمر نتاعنا.
13: فلاح من منطقه بن محمد واللي جنوبي. موسم في البدايه سمته وما زال في البدايه ان شاء الله نقول موسم واحد ان شاء الله. بالنسبه للسنه نوعيه ممتازه جدا جدا جدا خاطر فما شويه نقص ودرجه الحراره معنا تغيرت برشا. انا بدات التمره معنا تيب بالبرد مش بالسخانه. النقص حكيت 20% مقارنه بالسابق تاعنا. فما فلاح الدو في الموسم قطعان تو سما كنا نقول احنا فما في الشمبر فروع اللي نحو في البزر وفما شوية طيب مش برشا. بالنسبة لصعوباتنا نفذينا تسعيرة موحدة. التسعيرة هي الكل نفذينا احنا عطينا تسعيرة والفلاح معناها يلقى ما يخلصه بش نجم يخطئ. الفلاح قاعد يخدم ويدفع من جيبته وقاعدة اليد العاملة ترتفع وقاعدة مواد فلاحية ترتفع وقاعدة معناها الصنديق اللي خلصوا فيه كذلك ترتفع وما ثمش يعني الأبار وما ثمش معناها أبار جديدة.
14: أنا فلاح من غدسة قدارة منطقة قبل الجنوبية. الآن بداية موسم التمور بولاية قبلي. بداية طيبة من جودة من سعر مش خايف في الأول والله أعلم. بعض المصدرين من بعد ممكن يلعبوا بالفلاح. معنا التوكة الأسعار تخدم للسوق الداخلية أسعارها مش خايبة من 5000 إلى 7000 إلى 8000. تو يخلص الفلاح بالطريقة هذه. أما إذا كان بشي طيح عند جماعة الوكاية من الوكاية تمثل المصدر. المصدر يحب يشريه ب 2000 و 3000 ويبيعه ب 8000 و 9000. معنا استغلال. والفلاح راه ما يخلصش. راه ما عادش الدنيا سهله. راه في دقيقه تتكلف حداك 1000 خدمه مش باش تصور فيها هو وزيد. راه توك النقص فادح في الكميه. ان شاء الله الدوله تعاوننا.
0: من جهته أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل محمد عبد اللطيف بأن مؤشرات الموسم تعتبر واعدة من حيث النوعية والجودة والخلو من الأفات والأمراض. وأشار إلى أن تقديرات الإنتاج قد تتجاوز 260 ألف طن منها 247 ألف طن من نوع دجلة النور و13 ألف طن تمور مطلقة.
15: موسم التمور في ولاية قبلي ولله الحمد مؤشرات طيبة جدا. موسم واعد خاصة على المستوى النوعية وخاصة نخص بالذكر حجم الثمرة. موسم ممتاز على مستوى حجم الثمرة على مستوى جودة التمور على مستوى أيضا الجودة من الآفات والأمراض وخاصة آفة عنكبوت الغبار. موسم ممتاز جدا الحمد لله يخلو من الآفات ومن الأمراض. عملية النضج إلى حد الآن نوعا ما ما زالت في بداياتها في موسم التمور. أيضا حتى الجني نسبة قليلة جدا نجم نقوله ما زالت. معناها طبعا موسم الجني ما زال في ولاية قبلي ولو أنه ثم بعض معناها المستغلات اللي بدأت فيها شوية شوية معناها طبعا عملية الجني ولكنها لا تذكر مقارنة بإنتاج الولاية بصفة عامة. السنة الحمد لله على مستوى الجبد أيضا كالظاهرة اللي ديما أرقى عديد الفلاحين السنة أقل حدة مقارنة بمواسم فارطة. الإنتاج إنتاج نقص مقارنة بالعام الأول وهذا الطبيعي طبعا ككل موسم. ديما الموسم اللي يكون فيه برشا إنتاج أكيد جدا الموسم اللي بعده باش ينقص الإنتاج شوي. الإنتاج في حدود 260 ألف طن إجمالي منها 247 ألف طن دقلة نور و13 ألف طن مطلق. المؤشرات على مستوى الإنتاج جد ممتازة. نوصف فلاحتنا طبعا اللي قاعدين حاليا نقوم بعملية التغليف حاولوا يسرعوا في العملية تخوفا من نزول أمطار وحماية للصابة. إن شاء الله موسم واعد. إن شاء الله عمليات الترويج والتسويق تكون خير من الإنتاج.
0: شهدت مساء أمس الحافلة الخاصة بالنقل التلمذي بعمادة عين زيان من معتمدي تسبيبة التابعة لولاية القصرين أثناء عودة التلاميذ مساء إلى مناطق سكنهم. حالة اعتداء خلفت حالة من الخوف والاستياء في صفوف التلاميذ والأولياء ومكونات المجتمع المدني. وطلب عدد من الأولياء في السياق بتوفير الحماية الأمنية للتلاميذ إلى جانب تعزيز أسطول النقل.
16: احنا منطقة عين زيان نطلبوا معناتها من عندنا الكارة دي ديما تصير لها بركاجات وديما تصير لها برشا مشاكل على تلامذتنا. تلامذتنا معناتها ما عادش قادرين يقروا صغار ولا خايفين على ارواحهم ما عادش يحبوا يقروا. نطلبوا من السلطات المعنية اني تأمن لنا التنقلات نتاع التلامذة من عين زيان الى سبيبة وعبور بالمنطقة عين الخميسية باش صغارنا يقروا. تأمنوا لهم معناتها في الخروج نتاعهم في 8 وامنوا لهم الخروج نتاعهم مثلا في ان نهاية معناتها اليوم الدراسي معناتها تخرج الكارم غادي كده الخمسة يلزم الدورية أمنية موجودة قدام الليسي يلزم حتى إذا طلب الأمر ترافق حتى الكار حتى اللي توصل للمنطقة المقصودة.
17: أنا طلبني البارح كمل الكار مكسر له وتلين ذا قاعد محايزينهم ما قوفش يروحوا وشوفوا لنا حل نحن بشتلين بتاعنا خطر رئيس ساكنين بعيد ما عدناش نتنقل معناها من هنا باش تجيب إذا شوفوا لنا حل نحن اللي خذوا فيها الكار وكسروا فيها الأولاد معناها نجموش نبطلوا عليهم نحن الأخرين ثاني حاجة ما عندناش مواصلات معناها باش توصلهم للمدارس نتاعهم.
0: وللإشارة فإن الحافلة المعرضة للاعتدام مخصصة لنقل أكثر من 200 تلميذ من المرحلتين الإعدادية والثانوية من عمادة عين زيان إلى معتمدي تسبيبة. مزيد من ضمن التفاصيل في التصريح التالي للنائب عن عمادة عين زيان وعضو المجلس المحلي بسبيبة عبد الكريم مولاد جمعة في متابعة لفدوى جرمازية.
18: البارح وقع إشكال إنه تم بعض من الشباب معنا طلعوا فكار وضربوا كلام زمان عدد تلاميذ تعرضوا الإصابات كلام بفكار وكل شيء. نحن الحاجة اللي نطالبوا بها هو الناس كل لازمها تكون على قدر من المسؤولية والناس كل معناها تحاول تخف الإشكال ونشوفوا حلول جذرية ويبقى المشكل الأساسي في المشاكل هذه هو الاكتظاظ في الحافلات. نحن الناس سيد وزير النقل انه يعزز الاسطول في ولايه القصرين كذلك تم نقص في سواق الحافلات ماذا بينا كان يوفرون السواق الاكتظاظ يخلق مشاكل كبيره وكنا نبهنا ليها في عديد المحطات وان شاء الله لين يمشي من عين زيان لسبيده. لكن الحافله البارح جابوا كار كبيره هزت معناها العمادات الزوز هزت تلمس عين زيان وتعادت الاسناد ثم المصابحيه فغادي صار الاشكال معناها.
0: انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية الدورة السادسة من المعرض السنوي للتشغيل وهي التظاهرة أصبحت موعدا قارا للباحثين عن العمل وأصحاب المؤسسات وفق منظمها ماهر بن سالم. وأكد بن سالم في تصريح صحفي بأن الدورة تتواصل على مدى يومين وتستقبل ما بين 12 و 13 ألف زائر وأشار إلى أن الهدف هو تجميع الشركات لديها برامج انتدابات حقيقية في الثلاثة إلى ستة أشهر القادمة. وتوقع المنظم أن تفضي هذه الدورة إلى ما بين 800 و 1000 عملية انتداب باعتبار أن كل شركة مشاركة لديها في برنامجها ما بين 25 و 30 انتدابا. تتواصل حالة الغموض التي تحيط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وتصاعد التوتر على أكثر من جبهة سيما حول مضيق هرمز بالتزامن مع تحركات أمريكية وإيرانية تنظر باحتمال استمرار التصعيد. وفي أحدث التطورات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران حددت بصورة واضحة وحاسمة ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب على مختلف الجبهات وإرسال أمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وأشار إلى أن الرد على المقترحات الأمريكية سيقدم عبر قنوات الوساطة. هي جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة إلى التذكير بأبرز عناوينها. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم تظاهر ساعة وقائية بهذه الصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات. انطلاق عملية جمع صبة التمور من نوع دجلة النور ببعض واحات ولاية قبيل ومؤشرات الموسم تعتبر واعدة من حيث النوعية. المواجهة بين واشنطن وطهران تصل إلى مرحلة أكثر تعقيدا في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وتصعد التوتر حول مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: العرض الموسيقي نيفرتيتي للأستاذ محمد رمزي بن منصور. العمل المسرحي مدينة الضياء لنادي المسرح بدار الثقافة السبالة. الاحتفاء بالذكرى 92 لرحيل الشابي بمندوبية الثقافة بتوزر. أيام قرطاج الموسيقية. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير من 4 للـ7 على موجة إذاعة قفصة.
3: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: حضرات السادة والسيدات، أحبار رياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم أخبار عديدة ومتفرقة، سواء جهويين أو وطنيين أو عالميين. وكذلك بعد قليل بيكون معنا رئيس رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم سي رياض السعيمي للحديث عن عملية قرعة البطولة والدور التمهيدي للكأس باش تصير في إحدى نزل بمدينة قفصة يوم السبت القادم. وكذلك ثم وقع توزيع المسؤوليات على لأنه مكتب جديد، باش ناخذ أكثر تفاصيل عن أخبار ونشاط المكتب بالنسبة لرابطة الجنوب الغربي بقفصة. البداية نبدأ بقرارات الرابطة يوم أمس لكرة القدم. أهم قرار هو منح 3 نقاط لفريق خوف القفصة وسحبها من المستقبل الرياضي بالقصرين بعد قبول الاحتراز فريق القوافل ضد لاعب من المستقبل الرياضي بالقصرين بالنسبة للرابطة. ثانية في الرابطة المحترفة الأولى الفريق النجم الرياضي الساحلي، الرابطة قررت لفايت القرار وهو إعادة المباراة بين النجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى في المرسى بعد ما انتهى اللقاء بفوز المرسى، وذلك على خلفية تغيير دون علم إشارة الحكم. على كل، المستقبل الرياضي بالمرسى في بلاغ لي اعترض على هذا القرار، وربما باش يواصل التقاضي في بالنسبة والاعتراض على هذا القرار وهو الإعادة هذه المباراة. على أثر ذلك كان الترتيب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى بعد هذا القرار. النادي الإفريقي في المركز الأول صحبة الترجي ب9 نقاط، المركز الثالث اتحاد بن قردان والنادي الرياضي صفاقس والاتحاد المونستيري وتقدم ساقيت الدائر ب8 نقاط، في المركز السابع شبيبة طول عمران النادي البنزرتي ب7 نقاط، في المركز التاسع الملعب التونسي 4 نقاط معه النجم الرياضي الساحلي، والنجم الرياضي الساحلي تنقص مباراة بمن سيعاد اللقاء، في المركز الـ11 الترجي جرجيس 3 نقاط معه النجم المتلوي، في المركز 13 الأولمبي الباجي ب2، والمركز 14 المستقبل الرياضي بالمرسى وأمل حمام سوسة ب1 مع أنه مستقبل مرسى تنقص مباراة بعد قرار الرابطة، وفي المركز الأخير نادي الرياضي لحمام الأنف ب0 من النقاط.

دائما مع الأخبار الرياضية. يوم أمس قوف القفصة إشراف المدرب أيمن مخلوف على أول الحصص التدريبية للفريق القوف الرياضية بقفصة بعد ما كان فريق الهيئة التسييرية لفريق القوف الرياضية بقفصة كانت أعلنت في بلاغ لها عن تخليها عن بالنسبة عن الإطار الفني السابق بقيادة فرحات زروق، وأيمن مخلوف هو المدرب الجديد لفريق القوافة الرياضية بقفصة. ونعطيكم بالنسبة للإطار الفني الجديد كامل: أيمن مخلوف مدربه، وسمير عبادة مدرب مساعد، نوراني قفصية معد بدني، ومدرب الحراس حسام كعباشي. خاصة بعد على الميدان القوافة القفصة تلقى زوز هزائم ضد المستقبل الرياضي بالقصرين وضد نادي قربة، ولكن ربح 3 نقاط على المستوى الاعتراض والاحتراز الذي قدم به ضد المستقبل الرياضي بالقصرين. نغم صغير وثم باش يكون حاضر معنا رئيس رابطة الجنوب الغربي بقفصة.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد. كما ذكرت في البدايه ضيفنا ورحبوا به سيد رياض سحيمي رئيس رابطه الجنوب الغربي لكره القدم. سي رياض مرحبا بك.
2: مرحبا فوزي ومرحبا كل مستمعي اذاعه الدرس.
1: شكرا لك على تلبيتك الدعوه لينا مديده. ما شفناش اخبار رابطه الجنوب الغربي خاصه انه مكتب بعد الانتخابات اللي صارت في نهايه الموسم فارت مكتب جديد, كذلك عوده النشاط قريبه لانه سحب القرعه باش يكون يوم السبت. هات نشوفوا شنو الاخبار وشنو الجديد اللي عندكم, وخاصة باش نركز أكثر على النظام البطولة الجديد. ثمش جديد عندكم وخاصة عملية القرعة؟
2: صحيح, هو مكتب قديم متجدد, يعني فيه مجموعة من المكتب القديم تم تعزيزه بمجموعة من الخيان وجوه جديدة. السبت اللي فات 26 سبتمبر عملنا اجتماع, أول اجتماع لمكتب الرابطة اللي تم فيه توزيع المهام على مختلف الأعضاء اللي كانت على النحو التالي: رياض السحيمي رئيس وناطق رسمي, سي عمر عبودي نائب أول رئيس, زهير النوري نائب ثاني رئيس, عبد الرزاق عبد السلام أمين مال, سي عبد العزيز ضاري أمين مال مساعد, سي علي الرياحي مساعد رئيس مكلف بتعيين المنسقين العامين, عبد السلام بن عمار رئيس لجنة البطولة والكاس, سي إبراهيم بوزيان رئيس لجنة القوانين, سي حسام مبروكي رئيس لجنة التأديب والروح الرياضية, سي لطفي سليم رئيس لجنة التنظيم, عندنا سي سالم ناصري مكلف بمركز الجهوي للنخبة, وسي عبقاد بن عمار رئيس لجنة الشبان والتطوير.
1: نعم, إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: عايشك الاجتماع هذا يطرقنا فيه لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اللي باش يكون متكون البطولة متكونة من سبع فرق بحكم أنه تم إضافة فريق اتحاد رياضي برج العكرمة ونزول أمل الحزوة الموسم الفارط, يعني عندنا مجموعة ستة فرق. قررنا أنه باش يكون

0: عندنا زوج جمعيات فقط، يعني امورهم معناها مساويه، اللي هما برج العكيرمه وكابس الرياضي، اضافه الى امل الحزوه اللي قام البارح بتسويه وضعيته، والبقيه كل عنده مشكله تاع خلاص الخطايا تاع الموسم الفارط، واضافه الى بعض الوثائق الناقصه في ملف الانخراط اللي اكد تعليم في الجامعه توصيل كل قدم، وكل هذا سناه في الغرض. ان شاء الله من هنا قبل ما ينطلق الموسم تتمكن جمعية هذه من تفادي اللقاء السريع، مش تكون انتهاقة على أحسن ما يرام. وقاع تدارس النظام اللي باش نعتمدوه،
1: اي هذا هو حبيت نسألك عليه.
0: لأنه كما تعرف عملنا أول ستة في رقعة، من اعتمدنا نظام مرحلتين
1: ذهب
0: وإياب. بحكم أني المجموعة تتكون من سبعة فرق، باش نغيروا النظام نوعا ما، باش تكون مرحلة أولى يعني بطولة عادية ذهاب وإياب، وعلى أثرها باش نمشوا من بعد المرحلة البلاي أوف، وكذلك كأس الرابطة. مرحلة البلاي أوف باش تكون من الأربع فرق أصحاب المراتب الأربعة الأولى. الأربعة الأولين يدخلوا مرحلة البلاي أوف بعدد النقاط المتحصل عليه في المرحلة الأولى. يعني فرضا فريق جاء في المرتبة الأولى عنده 32 نقطة، يدخل ب 32 نقطة، الثاني مثلا 30 يدخل ب 30، هكذا معناها باش يكون السيستم. والثلاثة فرق اللي بيشابقوا اللي هي المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة باش تشكل مجموعة زادة مصغرة ذهاب وإياب، باش يتنافسوا على بطولة كأس الرابطة للأكابر. هذا إن شاء الله النظام اللي باش يتم اعتماده.
1: باهي باش نسألك على فريق جديد هو انضم إلى رابطة الجنوب الغربي وهو نادي برج العكارمة، نشوف أنه مازال إلى حد الآن يقوم بالاختبارات لاختيار اللاعبين، ما نعرفش قانونيا معناها الإجازات وقتاش تتعمل، ما عندكمش موعد محدد على غرار الديون اللي قلتوا مازالت ما تسوتش عند بعض الفرق.
0: لا شوف، هو بالنسبة للإجازات ما هيش مرتبطة بخلاص الديون، خلاص الديون مرتبط ب
1: عارفة ما مش مرتبطة، ولكن الإجازات زاد عندها موعد محدد،
0: عندها موعد بالنسبة للاعبين اللي بيش يجدوا اللي هم على ذمة الفريق بيش عاودوا يجدوا الموسم هذا، وإلا لاعبين جدد.
1: أيه فريق جديد، أنا أحكي لك على فريق جديد، معنى كل اللاعبين متصور معنى فريق جديد في الصف الأكابر،
0: ما هو عنده الصف الأوسط
1: مش
0: كون طلع للسريور هذاك بشي يعمل إجازة تجديد رينوفالمون
1: تجديد.
0: بالنسبة للملاعبي اللي جاي جديد مثلا في شكل عار الانتقال النهائي، هذاك عنده أجال، هي كانت الجامعة التونسية لكرة القدم عملتها في مرة أولى إلى غاية 20 سبتمبر، بعد تم التمديد إلى غاية 10 أكتوبر. جمعيت عند الحق باش تعمل لك دوسي دو ترانسفير. وبالنسبة للاعبين الحر، معنى لاعب حر اللي أول مرة يصحح وإلا جاي حر، معنى ماهوش مرتبط بجمعية، في أي وقت يصحح إلى غاية 31 ديسمبر. فما معلومة في حكاية فترة الانتقالات، خرجت معلومة على أساس أنه فما إعادة تمديد الى غاية 20 اكتوبر، مازال ما ثم حتى حاجه رسميه باش ما ياخذوش عليها كلام مسلم. في انتظار انه تخرج فيها حاجه رسميه من الفيدراسيون. اللاعبيه القدوم ينجموا يعملوا تجديد الاجازه في اي وقت الى غاية 31 ديسمبر، اما المنتدبين انا قلت مبدئيا الى غاية 10 ديسمبر.
1: التحكيم، ما نعرفوا انه التحكيم عنصر مهم برشا في بدايه موسم، ربما زاد عندكم سيادتك رئيس رابطه راهو عندك ربما اشراف وكذلك متابعه باش تكون الامور التحكيميه في موسم رياضي جديد على العال.
0: ان شاء الله نحن التحكيم قديمة اولويه بالنسبه لمكتب الرابطه، خاصه لانه ما غير تحكيم ما تجيبش سير حتى بطوله. نحن الحمد لله انه في المواسم الاخيرين معنا وشد بروز بعض الحكام، انه وصلنا تحصلنا على حكم دولي لاول مره يصير في جهه الجنوب الغربي. قاعدين نخدموا ان باش نطوروا قطاع التحكيم، وديجا المده اللي فاتت كلها فما دروس نظريه خاصه على مستوى تلقيحات جديده. تو حالين الباب لانتداب حكام جدد، خاصه أن الإدارة الوطنية للتحكيم فتحت المجال للرباط. قبل كانت فترة الانتداب الحكام كانت تصير مرة واحدة في العالم.

0: سواء ولت على ثلاث مرات. اول فتره ان شاء الله بتكون الى غايه 25 اكتوبر نسعوا انه نتوافقوا ونتدبوا مجموعه من الحكام اللي باش نقوموا بتكوينهم ان شاء الله للمواسم القادمه. وديما التحكيم مرتبط بحاجتين، مرتبط برغبه الحكم بحد ذاته، وكذلك توفير المناخ اللازم باش يجي يخدم. ان شاء الله نحن نخدموا على الشيء هذا، وماذا بينا قفصة من هنا للعام عامين اخرين نلقوا حتى 100-150 حكم، لانه قفصة معروفة تاريخيا ديما في مجال التحكيم عندها تاريخ.
1: خلينا نكون بما كلمة ختام، وخاصة بتذكير بالموعد يوم السبت القادم.
0: ان شاء الله كما قلت لك السبت ان شاء الله اجتماع اخباري، إضافة صغيرة هو نظام البطولة المتعلق ببطولة الشبان كيف وقع التغيير، لأنه يعني الموسم الفارط وقع تقسيم البطولة إلى مجموعات، كل مجموعة أربعة. الموسم هذا اخترنا أنه يتم التقسيم على مجموعتين فقط، مجموعة ضم 8 جمعيات، ومجموعة الثانية ضم 9. للأسف كانت برج شو اسمه نورياضي بالخير تواجد كي نقصت خاطر ما عملتش الخيارات الموسم الفارط. دونك مجموعتين، واحدة بثمانية واحدة بتسعة، يلعبوا لي ورتور في آخر المطاف، باش يكون إن شاء الله الأول من كل مجموعة يلعب الدور النهائي البطولة الرابطة. أهم حاجة اللي نأكد عليها وإن شاء الله باش نأكد عليها مع ممثلي جمعية نهار السبت، هو الأمور الإدارية، خاصة إعداد الإجازات في أجالها، الإجازات الممرنين، إجازات المسؤولين. يعني لاحظنا الموسم الفارط ثم برشا تسيب على المستوى هذا، ويلوموا علينا ساعات أن نطبقوا في القانون غياب إجازة مدرب بختية. يقول لك علاش هذا القانون، الجامعة تعطي في مرسقات معناها مجانا للجمعيات، ويبقوا الآخر وقت ساعات ثم شكون يفوت الأجل ويخدم في الإجازة. إن شاء الله السنة يتلافوا الشيء هذا. الرابط الخاص باستخراج الإجازات متوفر في الرابطة لأي جمعية تنجم تاخذه في أي وقت. وإن شاء الله إداريين يكونوا حاضرين، وإن شاء الله تكون انطلاقة موسم ممتازة اللي إن شاء الله باش تبدأ بالأدوار التمهيدية لكأس تونس، خاطر مربوطين بأجل أنه نمدوا الجامعة التونسية لكرة القدم بممثل الرابطة اللي بيشارك في كأس تونس قبل 1 ديسمبر.
1: نعم. شكرا لك سي رياض سحيمي رئيس رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم، كنت معنا في مجازين سبور، وإن شاء الله تنتابعوا نشاطاتكم خاصة بداية الموسم، وإن شاء الله بالتوفيق لكم كمكتب جديد قديم في رابطة الجنوب الغربي، وإن شاء الله كرة القدم بالجنوب الغربي تشهد نهضة، وخاصة الفرق تكون منافسة شريفة وطيبة وفي بما فيه خير لكرة القدم في الجهة. شكرا لك سي رياض.

الرابطة الثالثة لكرة القدم، الدور التمهيدي الأول لكأس تونس بيوم 18 أكتوبر. المباريات بالنسبة للمجموعة الرابعة باش تكون انطلاقة المباريات على الساعة 1 ظهرا كما ذكرت، يوم 18 أكتوبر مارث الرياضية مع الملعب الرياضي القفصي، لامل الرياضي بجربة مع الواحد الرياضي بقبلية، جمعية الرياضي بجربة مع واحد شنني، الفجر الرياضي بالكتار كوكب دقاش، تهذيب صغيرة نادي كرة القدم بالمضيلة، البعث الرياضي برقا مع الجريدة الرياضية بتوزل، واتحاد الرياضي بأجم جربة معفى في هاتي المجموعة. بالنسبة للمجموعة الدور التمهيدي كذلك يوم 17 أكتوبر في المجموعة الثانية، لمال حفوز مع نادي المجازي، نجم فريان مع اتحاد سليان، التالة الرياضية مع اتحاد بوسالم، النصر الرياضي بجلمة مع الترجي الكريبي، ونادي بير المشارقة مع الاتحاد الرياضي بسبيطلة، والنادي الرياضي بحجب العيون معفى في هذه الجولة.

على المستوى العالمي بعد ما توقفت بالنسبة البطولات على الكل في كل أنحاء العالم لفسح المجال للمنتخبات لتصفيات سواء الإفريقية أو الأمريكية أو كذلك الأمم الأوروبية، تعود النشاط بالبطولات. نبدأ اليوم عنا بطولة الدوحة الشمال مع الدحيل، الوكرة مع الغرافة، في الدوري المغربي الممتاز كذلك اتحاد توارك مع نهضة بوركان، الجيش الملكي مع وداد تمارة، نهضة زمامرة مع حسنية تغادير، المغرب الفاسي رجاء البيضاوي. بالنسبة للبطولة الجزائرية، شبيبة التسويرة مع الأولمبي أقبو، مستقبل بلدية الرويسات مع اتحاد العاصمة، مولودية وهران مع وفاق استيف، الدوري نجوم العراق الدهوك مع الزوران، نادي نفط ميسان مع أربيل، والطلبة مع الشرطة. بالنسبة للبطولات العربية اللي تعود اليوم، بالنسبة للتوضيح اتصل بنا السيد صبحي عكرمي، مشني نسأل على حكاية اللاعبين، ولكن بما أنه فريق جديد من الناحية القانونية كيفاش باش يكون، لأنه ثم اختبارات صارت في الأسبوع الفارط واللي قبله، اللاعبين الجدد هذوما. سألت السيد رئيس الرابطة عن هل أنه ثم مواعيد محددة معناها الإجازات أو الباب مفتوح، وكان وضح بما فيه الكفاية. سيد رئيس الرابطة مشكور، شكرا لكم، إلى اللقاء، مع تحيات فوزي أنصيب، إلى اللقاء.

0: القيمة الاعتبارية للمربي ودوره في الإحاطة بالناشئة موضوع الملف التربوي اليوم بداية من الثلاثة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الثانية ظهرا للأخبار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نظم اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري بالقرية الحرفية بتوزر ندوة وطنية حول التمور التونسية بين تحدية الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. دخلت أشغال التهذيب وإدماج حي النور الثاني الرجع بالنظر إلى بلدية النور بالقصرين المدينة مرحلة الإنجاز الفعلي، حيث انطلقت من الشوارع الرئيسية ذات الأولوية بحي المنار على أن تتوسع تدريجيا لتشمل بقية الأحياء المدرجة ضمن المشروع، وذلك على امتداد 720 يوما طبقا للأجال التعاقدية المحددة لإنجاز المشروع. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. طلبت الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا ضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للطاقات المتجددة بكونيكت مجلسا نواب الشعب بالسحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات الأساسية للطاقات المتجددة وتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%. أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية اليوم بتونس العاصمة مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقات تحت إطار حملة شغلني، التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية. أعلنت مصادر محلية يمنية سماع دوي انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد دون ورود المزيد من التفاصيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: إذاعة قف صنعاء. سلامتك سلامتك. عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
1: المركز من الأكلات المحبوبة، لكن طريقة التحضير والحفظ تنجم تأثر على السلامة الغذائية. إشنية المخاطر وكيفاش نتفادوها؟
2: مكونات المرقاز المتمثلة في لحوم مفرومة، شحوم، أحشاء وأفاحات تجعل من بين المواد الغذائية اللي توفر ظروف ملائمة لتنوع وتكاثر البكتيريا. هك علاش عادة نسبة تلوث المرقاز تكون مرتفعة مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، وهو يساهم في نسبة كبيرة من التسممات الغذائية اللي تسجل فيها مصالح المراقبة الصحية. وبالتالي ننصح المستهلك باش ما يشريش المرقاز اللي حاضر بالمسبق ويشريه كان بالحاضر، وقت ما يختار هو اللحم اللي باش يفرمه ويشرف يبيدو على عملية تحضيره ويزيد يطيبه مليح في الدار.
1: بنا مع حذر خير من خطر، مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.

تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وإن يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. برشا غنيت، برشا أنماط موسيقية وكلمات وألحان وآخر أخبار الفن والفنانين. خليكم معنا بانشي، وما تنسوش كالعادة التعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

ميزاجور هذا نور شي باشكون فيكم اليوم قرر له يعمل ميزاجور. مرة نخاموا في الميزاجور مع بداية العام الدراسي، مع بداية العام الجامعي، مع عام جديد وأعياد الميلاد، برشا الحقيقة مناسبات تخلينا، ومرات حتى بعض الأحداث اللي نتعرضوا لها في اليوم بتاعنا تخلينا نعملوا ميزاجور، ومرات نسلوا الفيشة هكا شوية نرتاحوا ومن بعد نعملوا الميزاجور. ما زلنا مواصلين معاكم وما زال عنا برشا غنيات، وكما شفتوا تقريبا كل الأذواق حاضرة معانا، الناس اللي تحب الأغنية الغربية الكلاسيكية وإلا الأغنية البلاي ليست اللي فيها برشا حركية، زادة كيف كيف الأغنية العربية، الأغنية العربية خاصة الأغنية الكلاسيكية وإلا الأغاني العاطفية، الكل موجود. وأكيد التونسي كالعادة على امتداد ساعة عنا كثير من العناوين للأغاني التونسية.

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاي ورهني

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

في أخبار الفن باش نحكو. قبل ما نحكو خلينا نعطو التوب 5 الخمسة أغاني الأولى بالأغاني العربية حسب قائمة البلبورد العربية. تقول المرتبة الأولى هي ما زالت لتليت أغنية جريئة أوي. أيضا المرتبة الثانية لتليت سان ليفانت نانو. ديستانكت يما جي في المرتبة الثالثة وفانكو في المرتبة الرابعة. توليت أيضا ولا عاش ولا كان في المرتبة الخامسة حسب المنصات الاستماع. هو بيلبورد عربية تصنف حسب منصات الاستماع الأكثر استماعا لمدة الأخيرة. كما نشوفوا تقريبا زوز أسماء ولا ثلاثة أسماء هما تقريبا اللي اختاروا المرتبة الأولى والثانية وحتى الرابعة والخامسة. ومنصات الاستماع من غير ما نذكرها لأنها تجارية، ولكن تعرفوهم تقريبا أهم منصات الاستماع الخاصة اللي موجودين واللي يعملوا في يستعملوهم كريفيرونس في الاختيار لأكثر استماعا. هذوما البلاتفورم اللي موجودين مش يشوفوا شكون أكثر استماعا كل سواء الأغاني أو الفيديو كليب، وحتى زادة كيف شكون الفنانين الأكثر الأكثر معناها اتباعا. مازلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم معنا بونشيل.

هكا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية معاكم كالعادة. الموعد يتجدد غدوة على نفس في نفس التوقيت على نفس الموجة. يلا نهاركم زين وبقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا.

القيمة الاعتبارية للمربي ودوره في الإحاطة بالناشئة موضوع الملف التربوي اليوم بداية من 3 على موجات إذاعة قبصة.

0: الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دخلت أشغال تهذيب وإدماج حي النور الثاني الراجع بالنظر إلى بلدية النور بالقصرين المدينة مرحلة الإنجاز الفعلية، حيث انطلقت من الشوارع الرئيسية ذات الأولوية بحي المنار على أن تتوسع تدريجيا لتشمل عددا من الأحياء الأخرى، وذلك على امتداد 720 يوما. أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس المصدقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك بعد أن صدقت على الفصول من 54 إلى 74. وواصلت اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في بقية فصول مقترح القانون بحضور نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة. ينتظم الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته 10 من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرمة بمشاركة نحو 15,000 مشارك وعدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو وموريتانيا والكاميرون والجزائر وليبيا. افتتح صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة العامة للغابات اليوم، افتتح ورشة عمل إقليمية استراتيجية لتعزيز تدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على المناطق والمعروفة اختصارا باللوسيان في شمال إفريقيا. أخيرا صرح وزير الخارجية التركي بأن أنقرة تدرس مساهمات لدعم السعودية في مواجهة الحوثيين سيما في مجال الدفاع الجوية، مؤكدا أن حلف مكة بين تركيا والسعودية وباكستان دفاعي بطبيعته وأن إجراءات إحالته إلى البرلمان التركي للمصادقة قد استكملت. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: ملفات، مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من 3 للـ4. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة لكل المستمعين، لكل من اختار مرافقتنا في هذا الفضاء الحواري المباشر في ملفاتنا التربوية اللي تتابعوها كل يوم خميس عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم في ملفنا التربوي وإحياء لليوم العالمي للمربي اللي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل سنة، باش نفتح ملفنا التربوي للحديث عن القيمة الاعتبارية للمربي، مش نتحدث عن دور المربي في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها، مش نتناول بالنقاش دور المربي في الإحاطة بالتلميذ وأيضا المساهمة في الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي والقضاء على الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا موضوعنا إن شاء الله اللي باش نتناولوه بالنقاش والتحليل مع ضيوفنا الكرام اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا عبر الهاتف في حصتنا اليوم. سي محمد القادري، متفقد أول للتربية ومندوب جهوي سابق للتربية، سي كمال المساوي، رئيس الائتلاف التربوي التونسي، وأيضا سي علي سوداني، معلم ومكون جهوي في عديد النوادي. معكم كالعادة من أمام المسطح في الملف التربوي ثريا بن محمد، وترافقني زميلتي كوكب الإبراهيمي في أجهزة الكونسولات، وعماد الغرز في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم. باش ننطلق بهذا النغم ثم نواصل المشوار في الملف التربوي.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. الملف التربوي لهذا الأسبوع رحب بزميلنا نزار رويس، التحق بنا على أجهزة الكونسولات، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، ومعكم ثوريا بن محمد من أمام المصدح. سعيدة باستقبال ضيفي سي محمد القادري، متفقد أول للتربية ومندوب جهوي سابق للتربية. مرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا بكم جميعا.
0: أيضا حاضر معنا سي كمال المساوي، رئيس الائتلاف التربوي التونسي. مرحبا سي كمال.
2: مرحبا بك مدام ثريا، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة كفصة، ومرحبا بالمتدخل الثاني سي محمد.
0: شكرا لكم. نذكر شكرا موضوع
1: كمال. بارك الله فيك.
0: نذكر موضوع حصتنا إحياء لليوم العالمي للمربي. اليوم باش نفتحوا ملفنا التربوي للحديث عن القيمة الاعتبارية للمربي، باش نتحدثوا عن دور المربي في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها، باش نتناولوا بالنقاش دور المربي في الإحاطة بالتلميذ، وأيضا المساهمة في الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والقضاء على الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ننطلق معاك سي كمال، يعني اليوم نتحدث عن إحياء اليوم العالمي للمربي، هذا التاريخ اللي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل سنة، وهي فرصة للتذكير بالدور الهام اللي يلعبه المربي في المسيرة التعليمية أو في الإصلاح التربوي. يعني عدة أدوار يقوم بها المربي سابقا، واليوم توسعت هذه الأدوار سي كمال.
2: شكرا أولا على الاستضافة، ونحب نستغل الفرصة من خلال هذا المنبر وأقدم تحية إجلال وتقدير لكل المتدخلين في الشأن التربوي، وهذه مناسبة يحييها العالم كله تقديرا للمجهودات اللي بذلوا فيها المعلمين والأساتذة والمتدخلين جميعا في الشأن التربوي. يعني المناسبة هذه تكشف تقدير العالم للدور الذي يقوم به المعلم. نبدأ مع سؤالك الأول، أن الأدوار التي يقوم بها المعلم. نحن مثلا في تونس نشتغل ضمن وزارة التربية وليست وزارة التعليم، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني أن أولى المهام المنوطة بعهدتنا هي التربية. نحن نساهم في تربية جيل كامل، في خلق جيل كامل، ويجب أن نعرف إرهاصاته ومشاكله وكيف نتعامل مع هذا الجيل، لأن وظيفتنا ليست فقط أن نلقنه أن نعلمه، نحن تتجاوز وظيفتنا هذه المهمة الأولى إلى مهمة أعظم، وهي أن نكون شركاء في التربية. نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نقومون بهذا الدور، ثم الأسرة، ثم الشارع، ثم المجتمع، ولكن دورنا كبير جدا في هذا المجال. نحن ربما نقضي مع أبنائنا التلاميذ أكثر مما تقضيه أسرهم معهم، ومن هذا المنطلق يكون الدور كبير جدا للمعلم. هذا الدور يستوجب أن لا يكون المعلم مجرد وظيفة ومجرد منفذ لاختيارات وسياسات تربوية. المعلم يجب أن يكون شريكا في وضع هذه التصورات، في وضع السياسات، في وضع البرامج، لأنه هو الوحيد الذي يتعامل مباشرة مع هذا الجيل ومع أبنائنا التلاميذ. ربما الخبراء والبيداغوجيين وعلماء التربية يضعون نظريات، ولكن الذي يباشر بشكل يومي هذا الجيل هو المعلم، الذي يعني له دور مباشر في العملية، وربما سنتوسع في هذا الأمر في ما بعد.
0: نعم نعم سي محمد، يعني هذه فرصة باش بطبيعة باش نحيو كل المربين في هذا اليوم العالمي للمربي، اللي يعتبر يعني فرصة للحديث عن الدور الريادي للمعلمين والإشادة بكل مجهوداتهم في بناء الأجيال وأيضا تطوير المجتمع. أنت مربي سي محمد، اليوم يعني أن يكون يوم خاص بهذا، يعني تخصيص يوم للاحتفاء بالمربي في حد ذاته يعني عنده قيمة كبيرة برشا، قيمة اعتبارية.
1: طبعا هو يوم مهم جدا بالنسبة للمربي، رغم أن بعض انتقادات وإلى نقد إلى آخره، ولكن يبقى هو رمز معنوي ومادي لأهمية هذه المهنة، وهي مهنة التربية، لما لها من انعكاس مباشر على الأجيال الحاضرة وعلى المستقبل الأمة جميعا. ولهذا معناها الإصرار أن كل سنة نحتفل به هو فيه أيضا الكثير من العبر باعتبار أهميته. وكيفاش جاء أصل اليوم هذا هو تنفيذ لتوصيات اليونسكو ومنظمة العمل الدولية سنة 1966.
0: نعم.
1: إذن مسام التوصيات تهتم بالعناية بالمربي من جميع النواحي ليكون عمله مجديا، ليكون يعمل في ظروف حسنة يؤثر ومنها هو يكون عنصر فعال لتنمية المجتمع عموما. ومنها من ناحية وضعه، من ناحية تكوينه أيضا يجب يكون تكوينه قوي ومتين، ويتمتع أيضا بالتعليم والتكوين المستمر اللي هو يواكب المستجدات الجديدة، باش يكون التلميذ أيضا من هالمعطيات هذه يكون أيضا التلميذ هو أيضا مواكب للمستجدات، وتحسين الظروف هو معناها ما عنده مردود مباشر على العملية التربوية. والمنظمات الأخرى أيضا تحتفل به، مش كان معناها وزارة التربية أو اليونسكو، منظمات تعتني بالطفولة اليونيسيف، أي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لليكسو، وكلهم معناها يعطوا أهمية وزخم كبير لهذه المناسبة، وهو رغم عنده رمزية فلسفية أيضا باعتباره معناها ركن أساسي وركيزة مهمة جدا. نعم. للمجتمع كعموما.
0: نعم نعم سي كمال، يعني اليوم في حديثنا عن دور المربي كنت أشارت منذ البداية أنه هناك قيمة اعتبارية للمربي، ونتحدثوا على دور المربي يعني الدور التعليمي، الدور اللي يتعلق بالإحاطة بالتلميذ أساسا. يعني اليوم دور المربي ما يقتصرش كان على هالدور التعليمي، توسع نظرا لتطور المجتمع وظهور عدة ظواهر اللي للأسف يعني تهدد التلميذ سواء داخل المؤسسة التربوية أو في محيط المؤسسة التربوية بصفة عامة. وهذا اللي خلينا اليوم نتحدث عن توسع هذا الدور للمربي، وأصبحنا نتحدث على مساهمة المربي في القضاء على بعض الظواهر الخطيرة، منها ظاهرة العنف، بعض الظواهر الأخرى اللي اليوم معناها نسموها ظواهر مستجدة وسلوكيات محفوفة بالمخاطر.
2: نعم، يعني بدنا أوكد مهام المعلم إضافة إلى وظيفته الأساسية هي التعليم، كما قلت أنه هو التربية، والتربية تكون على جملة من القيم. هذه القيم لابد أن تنبذ وترفض جملة من السلوكيات اللي أصبحت تتهدد وليداتنا وتهدد المدرسة التونسية، ومنها أهم من أهم هذه السلوكيات هي العنف. كيف يساهم المعلم في الحد من هذه الظاهرة؟ أول حاجة لابد أن نفتح قنوات حوار، لابد أن يكون أن تكون هناك قناة حوار بين المتدخلين في العملية التربوية، وأساسا بين المعلم والتلامذة، ليتمكن من إيجاد حلول وكذلك تشريك الأولياء. يعني كما قلت في حصص فاتة، العملية التعليمية بالنسبة لنا في الائتلاف التربوي التونسي هي عملية مجتمعية تتدخل فيها جميع الأطراف،
0: تشاركية سي كمال،
2: التشاركية. نعم. أساس العملية هو أن تكون التشاركية. صحيح الأستاذ من دوره أن يوعي التلامذة بخطورة هذه الظواهر، وربما يستغل في البعض في بعض الأحيان بعض الأحداث أو حتى بعض السلوكيات الخفيفة التي تقع أمامها وتقع في المدرسة، ويحولها إلى مشكل من خلاله يتمكن من تأطير أبنائنا التلامذة ومن بيان مخاطر هذه السلوكيات. إضافة إلى سلوكيات أخرى، نحن في المعهد عندنا بل العديد من السلوكيات، من المخدرات والعنف وما ينجب عن هذا كله. يعني المعلم لا يجب أن يبقى يعني مكتوف الأيدي أمام هذه الظواهر ويقول أن مهمتي الأساسية هي التعليم،
0: تقديم درس فقط،
2: تتجاوز لا ليس هذا.
0: نعم.
2: نحن تتجاوز دورنا. لذلك قلت وأكدت أنه يجب أن يكون المعلم شريك في وضع السياسات التربوية بما فيها التربية. نحن لدينا لما لا تكون هناك مادة وخاصة في السنوات الأولى اسمها التربية على القيم. لماذا لا نربي أبنانا على جملة من القيم التي تزرع فيه منذ طفولته وتنمو معه، وبعد نجم نعمل في المعاهد ولا في الإعداديات ولا في المدارس، حتى حملات تطوع حملات تنظيف راهي تساهم في تقريب الناشئة من بعضها، وتساهم من يعني الأسرة تقول الأسرة التربوية كل تشارك مع بعضها في جملة من الأنشطة، هذا من شأنه أن يحد كثيرا من ظاهرة العنف. نحن كيف كيف لو عندنا إضافة إلى العنف عندنا تهديد منافي، لابد لما لا تكون هناك لما لا تفكر وزارة التربية في هناك التربية على المناخ، لأنه من ضمن التهديدات التي يعني المخاطر التي تهدد وجودنا اليوم
0: نعم تغيرات المناخية
2: نعم. يعني هناك العديد من المجالات
0: أيضا سي كمال نعم التربية المرورية أيضا من النقاط اللي تم الحديث عليها معنا منذ سنوات أنه علاش ما يتمش إدماج حصة أو تخصيص حيز معناها زمني لتدريس التربية المرورية،
2: خاصة وأنه معاهدنا ومدارسنا كلها تفتح على في بعض الأحيان وفي أغلبها
0: شوارع رئيسية
2: وطرق وشوارع رئيسية فيها حركة مرور يعني كبيرة. لابد يعني أنه هنا إضافة إلى النوادي، نحن معنا مثلا عديد نوادي، نوادي التربية
0: البيئية المرورية
2: لابد أن تأخذ طابعا رسميا طابع رسمي تخت طابع رسمي، وقتها نجم نفهمه في الحد من هذه الظواهر المحفوفة بالمخاطر.
0: نعم نعطيك الصحة سي كمال. سي محمد في النقطة هذه نعم معناها مهمة برشا هذه يدخل في باب توسيع أدوار المربي
3: هي في الواقع هذايا مناش ناتج هذايا لأن ما عادش في عهد قديم وقت خرجت فيه حتى التوصيات نتاع الأمم المتحدة كان المربي هو مصدر المعرفة تقريبا الوحيد، حتى العائلة ما كانش عندها دور كبير ياسر، لكن الآن مصادر المصادر المعرفة بصفة عامة ومصادر المستجدات التكنولوجية أصبحت كثيرة ومتنوعة، والمجتمع أيضا فيه الكثير من المخاطر وكثير من المشاكل اللي زحفت على المدرسة أيضا. ومن هنا حتى الأمم المتحدة ولا اليونسكو بسد إعادة النظر في التوصيات متاعها، لأنها ثم كثير من المستجدات ما كانتش موجودة قبل ووجدت، منها السلوكيات المحفوفة المخاطر، منها التطور التكنولوجي، منها التغيرات المناخية، منها إدماج التلاميذ ذوي الخصوصيات
0: نعم.
3: النزوح والسكان واللجوء إلى آخره، هي كلها مقاربات يزنها مقاربات جديدة حتى تكون منها معناها تكون في الأمم المتحدة وتوزع على الدول كل واحد حسب الخصوصيات متاعها وتعالج بشكل معناها منطقي وعقلاني لأهميتها.
0: نعم نعم سي كمال اليوم يعني باش نتذكروا الدور المربي في السابق أنه كان حتى يتقاسم مع العائلة العملية التربوية مش التعليمية، أنه معناها التلميذ خاصة في السنوات الأولى في بعض الأحيان الولي في حد ذاته يلجأ للمعلم أنه باش يعاونه معناها في عملية تربية التلميذ، أنه فما سلوكات في بعض الأحيان معناها يعجز الولي وإلا ما يعرفش كيفاش يتعامل مع التلميذ خاصة في سنوات الأولى، يلجأ إلى المربي إلى المعلم إلى الأستاذ. هل أنه اليوم ما زلنا محافظين معناها كالدور الرئيسي واللي نعتبره معناها أساسي في العلاقة ما بين المربي والتلميذ وأيضا مع معناها بتشريك الولي؟
2: للأسف أختي صرايا المسألة يعني تراجعت كثيرا المكانة الاعتبارية للمربي، وهذا نظرا لعدة عوامل، وفي بعض الأحيان وللأسف هناك العديد من الأولياء مشاركين في تراجع هذه القيمة الاعتبارية للمعلم. قبل نحن وقت قرينا كنا نشوف المعلم جاي في سنين بدلوا طريق منجرقوش تعدوا قدامه. كان المعلم له مكانة يعني في الحي الموجود فيه في المنطقة الموجود فيها كانت عنده مكانة، كان يعني يدخل حتى في بعض المشاكل الأسرية ويحضها، يعني كانت عنده مكانة كبيرة. لكن اليوم ثم تراجع كبير عن هذه المكانة اللي لابد أن نعمل جميعا، أن نعمل جميعا على إرجاع هذه المكانة، مكانة المعلم الاعتبارية داخل المجتمع أكثر منها تكون داخل المدرسة. لأنه عندما نضمن مكانة اعتبارية للمعلم داخل المجتمع فنحن نعيد لهذا المجتمع توازنه. يعني ساهمت هذه عوامل، منها بعض المسلسلات، منها يعني باش تضرب انت اي مجتمع، تضرب القيم، تضرب يعني الشخصيات الاعتبارية. وقت الشخصية الاعتبارية تضرب في اي مجتمع فان المجتمع يتراجع يعني بالضرورة. نحن كنا مغربين انه تجي في بعض الاحيان حتى في مستوى الاعلام، ويعني هنا استثني بعض الاعلاميين، يعني انه خاصة يعني يكون عندهم دور كبير في إرجاع وفي الإشادة بدور المعلم وبالمكانة الاعتبارية. لكن نحن لاحظنا في السنوات الأخيرة ومنذ سنوات، مش حتى بعد الثورة، حتى قبلها، لاحظنا أنه هناك العديد، كأن هناك عملية ممنهجة لضرب القيمة الاعتبارية للمعلم، لأنه بضرب هذه القيمة يتراجع، تتراجع القيم. وإذا كان تراجع القيم نحن نعيش أزمة قيم اليوم، نجعل ماذا؟ نجعل عديد الأسباب منها تراجع القيمة الاعتبارية للمعلم.
0: نعم، اللي هي معنى ذي كان النواة الأولى، معناها لتكوين التلميذ باش يكون رجل المستقبل. سي محمد، يعني كثيقة، نعم. الثقة اللي ما بين التلميذ والمربي وأيضا الولي والمربي، يعني هي فما علاقة.
3: نعم. كما قال زميلي سي كمال، في تراجع كبير ياسر، والسبب منها تعرفوا أنتوا أصبحت معناها المقاييس والمعايير المادية بدرجة أولى، والمعلم على أساس معنا في سلم في أدنى درجات سلم من النواحي المادية، وهذا أيضا يؤثر على شخصيته ويؤثر على المكانة عند الولي وعند التلميذ أيضا مع الأسف. ولهذا هذا علاش معناها نذكر باليوم هذا، نذكر بأن الدور الأساسي للتربية وهي رأي هي القاطرة، حببنا أم كرهنا، هي القاطرة لتوجه المجتمع بصفة عامة، وهي التي تكون الإطارات. وإذا كان نحبها تكون ناجحة وتكون مؤثرة وتكون فاعلة وتكون المعلم معناها يربي تلامذة على النقد وعلى التطور وعلى الإبداع، يبد أن يكون هو متشبع بالحاجات هذه من ناحية تكوينه ومن ناحية أيضا القيمة الاعتبارية له في داخل المجتمع.
0: نعم سي كمال، في دقيقتين معناها باش نختم معاك، يعني شنية طريقة تتصور أنه نجم رجع بها هثيقة هذه، كيفاش تكون معناها سواء من المربي أو من الولي؟
2: كما أكدت منذ البداية، العملية التربوية عملية تشاركية، لازم كل ولي مسؤول، كما الأستاذ والمعلم مسؤول، كل واحد يقوم بدوره. وأكد توسي محمد على مسألة مهمة أنا كنت نجبدها، هي مسألة يعني بما أنه تقريبا نحن أصبحنا مجتمع المادة، مجتمع كل شيء، أمام التدهور الوضعية المادية للمربين، يعني بالطبيعة مش تتراجع مكانتهم الاجتماعية. لابد من نعمل جميعا على أنه يكون ثم يعني المكان المادية، نحن لا نخجل من هذا، المعلمون لا يخجلون عندما يقولون أننا من أسباب تدهور أو تراجع القيمة الاعتبارية هي تراجع
0: الوضعية المادية، نعم.
2: المادي،
0: نعم.
2: والأجور،
0: نعم.
2: إلى هذه، نعم. كانت تدخل كلها باش نجم نحكو على صون كرامة المربي وإرجاع مكانته الاعتبارية، إلا ما يكون ماديا عايش من غير ضغوطات نفسية واجتماعية، لأنه لا يمكن أن يكون المربي يعيش جملة من الضغوطات والإرهاصات الاجتماعية والنفسية باش يكون عنده دور اجتماعي ودور تأثيري للناس أو أنه يوعاها بالمخاطر. هذا جانب. جانب آخر قاعدين نبذلوا في مجهودات كبيرة باش نأطروا هالجيل، هذا الجيل الجديد أو جيل جديد،
0: نعم.
2: بمثل في كلمة من معنى جيل الانترنت، جيل المنفتح،
0: نعم.
2: على كل شيء،
0: التكنولوجيات الحديثة،
2: تراجع دور الأسرة، روح حتى دور الأسرة تراجع بشكل كبير، واللي يخلي في بعض الأحيان المعلم يلعب عديد الأدوار، هو الأسرة وهو المعلم وهو المدرسة وهو الشارع، باش نجموا نأثروا وليداتنا وإن شاء الله مع بعضنا بعملية كما قلت تشاركية نوصلوا إلى إرجاع مكانة المعلم الاعتبارية والحد من هذه الظواهر المحفوفة بالمقاطع.
0: نعم، مشكور جدا سي كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، مشكور جدا على مشاركتك معنا في الملف التربوي لهذا الأسبوع. سي محمد القادري مازلت باش تواصل معنا المشوار، حان الآن وقت رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. نجدد ترحابي بضيفي سي محمد القادري، متفقد أول للتربية ومندوب جهوي سابق للتربية. مرحبا من جديد سي محمد.
2: مرحبا بك، عايش كبير فيك.
1: شكرا لك. التحق بنا سي علي السوداني، معلم ومكون جهوي في عديد النوادي. مرحبا بك سي علي.
2: السلام عليكم. مرحبا.
1: عليكم السلام. مرحبا بك.
2: بك.
1: إذن سي علي، باش نذكر بموضوعنا اليوم، هو انطلقنا من إحياء اليوم العالمي للمربي اللي وافق يوم 5 أكتوبر من كل سنة. اليوم هذه معناها فرصة باش نستغلوها لتحية كل تحية إكبار لكل المربين، وباش نتحدثوا عن القيمة الاعتبارية للمربي ودور المربي في الإحاطة بالناشئة. كنا في بداية الحصة تحدثنا مع سي محمد القادري، هو مازال باش يواصل معنا المشوار، وأيضا سي كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي اللي كان معنا في بداية الحصة، تحدثنا عن هذا الدور، دور المربي، كيفاش توسع هذا الدور في السنوات الأخيرة، معناها لأنه فما ظواهر أخرى معناها أصبحت مرتبطة بالعملية التربوية. يعني دور المربي ما عادش مقتصر فقط على تقديم الدرس داخل القسم، بل أصبح عنده دور أوسع وأشمل. كيفاش تشوف معناها دور المربي اليوم سي علي؟ يعني هل حافظنا على كالقيمة الاعتبارية وزدنا دعمناها، أم أنه فما تراجع معناها في دور المربي أو الثقة في دور المربي؟
2: شكرا أخت ريا، رحب بكل الحضور اللي حاضرين معك محمد سكمير، مع عبالي كل مستمعي إذاعة كبسة. بالنسبة للموضوع هذا صراحة هو موضوع شائك جدا، متقدر. ما في فترة ما قبل كان المربي يقوم بمهمة نجم نقوله ميسورة نوعا ما، لأنه التلميذ كان في وضع اجتماعي عائلي، قادر أن المعلم يسيطر على التلميذ، قادر أن يوجهه، قادر أن بالإضافة للجانب التعليمي، نحكي على الجانب التربوي.
1: نعم.
2: مهمة المعلم سهلة نوعا ما، توا مع التطور التكنولوجي، مع المخاطر الموجودة في الشارع، مخاطر الموجودة في الانترنت، مخاطر استعمال الهاتف وغيرها، كلها أصبحت موكولة إلى المعلم. يعني الجانب الأساسي كيف سيتصرف المعلم أمام هذه المخاطر التي تحيط بالطفل. كان نقولها نحن نقطة نقطة مثلا.
1: نعم.
2: في جانب الاستعمال اليومي للتلميذ الهاتف والإنترنت والذكاء الاصطناعي، هذه كلها تنجم تأثر على سلوكات الطفل، أثر على معاملته مع الأسرة التربوية ككل بصراحة، خاصة الفيسبوك وغيرها. أصبحت قيمة المعلم نوعا ما في خطر بصراحة أمام سواء التلميذ في الابتدائي أو في الثانوي أو غيره. يعني ثم مجهود، نصور مجهود مضاعف للأسرة، مجهود مضاعف للمعلم باش نجم يسيطر على النقطة هذه، ويحاول أنه يعطي القيمة الاعتبارية كما ذكرت للمربي، يحاول أن يسيطر على الوضع.
1: نعم نعم. يعني اليوم باش نمشي لسي محمد، التكنولوجيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي أصبح كأنه عبء معناها على دور المربي، الدور الاعتيادي في العملية التربوية والتعليمية. اليوم المربي أصبحت عنده مسؤولية أكبر وأوسع.
2: بطبيعة الحال هو تعقد الحياة وتسارع نسقها خلى الكثير من الضغط يصير على التلميذ، وساعات حتى درجة نشفق عليهم صغيراتنا هذوما، سواء معناها الضغط اللي معناها بالساعات الطويلة نتاع العمل بالدراسة، هي نفسها ثم عندنا انتقادات على الأربع سوايع وخمس سوايع على فيل، معناها بالنسبة للتلميذ مشكلة كبيرة دي، ثم ينضاف عليها المراجعات، ثم ينضاف عليها الضغط اللي جاي من وسائل التواصل الاجتماعي وغيره والإنترنت، هذه كلها تخلي ضغط كبير ياسر على جميع المتدخلين. وفي المستوى المحلي نجم نصلحه ما يمكن أن تصلحه، وهو معناها الحوار ما بين العائلة خاصة والمؤسسة التربوية. هذه مع الأسف مش قاعد يتركز بالباهي. إن شاء الله نجد الآليات المناسبة باش معناها نخفضوا التوترات اللي تصير، الانتقادات اللي بتصير، الانتقادات اللي تتحول في بعض الأحيان إلى عنف، لأن ما فهمناش حوار، ما فهمناش علاش هذاك يعمل في هذاك وهذاك ما نعملوش هذيك ونعملوا هذيك الحاجة اللي فهمتني. وأيضا معناها الأسر لازم تكون واعية، نقص من استعمال الشاشات، هذايا هو الفخ هذايا معناها وقعنا فيه الكل حتى ككبار وككهول في بعض الأحيان باش يبحث عن المعلومة تستدعي 10 دقائق أو 15 دقيقة، ما يفيق بروحه إلا عمل ساعتين وساعتين وثلاث سوايع، هو معناها في بعض في أغلب الأحيان ماهوش يلوج على معلومة صحيحة، وإنما تأخذه معناها ربما حاجات أخرى معناها وفيديوهات إلى آخره،
1: تكون أخطر معناها تكون خطيرة في بعض الأحيان.
2: نعم وحتى مضيعة على الوقت. إذا كان إحنا في الوقت المناسب معناها أن بعد الدروس مثلا نأخذ نصيف ساعة العائلة كل تخرج شوية، ولا ما فهمتني نبعدوا على الشاشة، نبعدوا على شفتوا أنت مصدر قديش معناها متشبثين بالشاشات هذه، معناها حتى لنا نبدو نخافوا عليهم، نخافوا حتى على صحتهم النفسية، نخافوا على إذن معناها الحوار بين العائلة والمدرسة يخفض هالضغوطات هذه، يحل برشا المشاكل ويعطي إمكانيات للعائلة باش معناها تحسن الوضعية هذه اللي هي معناها تنجم تكون خطيرة في المستقبل على أبنائنا.
1: نعم، هي هذه نقطة مهمة طرحتها سي محمد باش نشوف رأي سي علي، يعني الحوار بين الولي والمربي، لأنه كنت ذكرت معناه أنه في وقت ما ولأجيال معناها أنه المربي في أغلب الأحيان يكون عنده دور مكمل لدور الولي في العملية التربوية. اليوم أصبحنا نفتقد حتى للحوار وأسلوب الحوار معناها بين الولي والمربي. إذا كان التلميذ يعاني من مشكل معين، ينجم تلميذ يتعرض معناها المشكل في المحيط المدرسة في الوسط المدرسي، معناها الولي والمربي باش يكون فما حوار بيناتهم، فما تواصل اللي ساهم في حل هالإشكال. اليوم هل أنه ما زلنا معناها نجم نحكو على هالحوار هذا اللي قادر أنه يحل مشكلة التلميذ؟
2: سي علي واللي أنا
1: سي علي
2: الحوار بين الولي وبين المربي بشكل عام.
1: نعم
2: أي شوف نحن نسبة ثم نوعا ما تراجع بالعلاقة، نحكي على العلاقة الطيبة العلاقة الأخوية بين المربي وبين الولي. اهتزت نوعا ما العلاقة، اهتزت برشا جوانب. كيفاش يتم التواصل في الناحية الثانية إذا كانت علاقة طيبة؟ المفروض الولي يتواصل مع المربي بشكل مكان، يعلم ببعض، لأنه التلميذ خاصة بالبيت ينجم يقوم بممارسات تنجم تضيع برشا، كما قال سي محمد ينجم يتعامل مع الانترنت بشكل كبير، يعني ثم نوعا ما نقول لحمة بين المربي وبين الولي باش ينجم يتجاوز العقبة هذه. الولي مثلا يكون على تواصل مباشر ومستمر بينه وبين المدرسة، بينه وبين المؤسسة التعليمية، يراقب ولده أيضا، يراقب لمساعدة التلميذ أو الابن بشكل عام، ينجم يفلت سواء من المدرسة سواء من العائلة. ثم مراقبة، ثم تواصل، ثم نجم نقول نحن تكامل بين الطرفين باش نجموا نخرجوا من الأزمة هذه. بصراحة كما ذكرت محمد خاصة التليفون توا صاروا الكبار خاصة الصغيرات راهي آفة كبيرة
1: أنه
2: وهذه نداء بصراحة نتوجه للآباء الكل. ساعات الولي حتى ولده عمره 4 سنين إلى وحلو التليفون وألعب واختاني من المشاكل هذه راهي كارثة، يولي إدمان على استعمال الهاتف، يولي إدمان على استعمال الإنترنت، ويكبر شوية واللي يضيع منه ما عادش نجم يسيطر عليه.
1: صحيح صحيح. هو في حصة سابقة تقريبا يعني تحدثنا على الخطة التنفيذية للوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. سي محمد نتوجه لك أنت بالسؤال، يعني هذه الخطة التنفيذية اليوم الدور معناها كبير برشا موكول للمربي في أنه باش يساهم في الخطة هذه ويجعل التلميذ شريك معاه، معناها للمساهمة في إنجاح هذه الخطة أو الحملة الوطنية للتوقي من المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في كل الأنشطة اللي لها علاقة يعني بالقضاء على هذه الظواهر. اليوم دور المربي في أنه يشرك التلميذ ويجعل دوره معناها فعال ويعطيه ثقة في نفسه أنه هالخطة هذه اللي هي بالأساس معناها موجهة لحماية التلميذ من هذه الظواهر، يصبح التلميذ في حد ذاته هو عنده دور فعال في هذه الحملة أو هذه الخطة التنفيذية.
2: نعم، هي كل خطة من المفروض أن تكون عندها متابعة. المتابعة تنقصنا احنا في اغلب الاحيان، معناها وقت اللي نعمل خطة وتمتد على عام ولا اثنين ولا اكثر، معناها المفروض ان نعمل متابعة ونقيمه وين وصلنا وين ما وصلناش وش حققنا وش حققناش. هذا المعلم اللي عنده تجربة ونحاول نحبوه متكون بتكوين جيد، ايضا هو ايضا المربي هذايا في الدروس متاعه معناه الكثير من المفاهيم معناه يجدها في النصوص هذه، من فكرة بسيطة نطورها إلى فكرة للحماية مثلا المحافظة على كما قلت التربية المرورية، حاجة أخرى حول البيئة. نعم معناه نجم معناه جملة وإلى فقرة في النص يحيلنا على المخاطر هذه، وقتها اللي يتوسع فيها المربي ويحس أكثر ما يمكن التلميذ، وهو أيضا يعطي المثل في سلوكه في سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها، لأن المسؤولية المواطنة بعدته كبيرة وكبيرة جدا وما هيش مربوطة بالمكان مربوط ولا بزمان فقط.
1: نعم.
2: هي داخل شخصيته.
1: نعم.
2: والتلميذ معناها مهمتاش في ظروفك إلى أخي، إنه وقت اللي تجي للمؤسسة إذن تكون معناها سلوكاتك معناها جيدة، وهو أخلاقها حتى البرة مش غير في المؤسسة، وبقطع النظر على ظروفنا الاجتماعية ما هوش نجموش نتخلصوا من 100% ولكن الحد

0: خاصة فيما يتعلق بهذه السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: نعم، بالنسبة للنوادي بشكل عام، أنا كان نادي سوار بوتيك، نادي قصة، نادي مسرح، نادي،
0: نعم
1: هو في النهاية هو بوابة تفتح للتلميذ آفاق جديدة. يعني المواهب ربما الكامنة، المواهب اللي كانت مخبية عند التلميذ باش يلقى باب أنه الموهبة هذيك ينميها ويصقلها، واهتماماته بالمواهب متاعه خليه يعني بشكل أو بآخر ما عادش يتبع في ما في معناها وضعيات، ما عادش يهتم بأشياء لا علاقة لها، ما عادش يهتم ربما بمشاغل اللي هي سادة توصيات الآخرين وينحرف وغيره، يولي يهتم بك النقطة هذيك. المربي أو المعلم اللي باش يكون النادي دابا تحب يستغل الفرصة تنمية مهارة التلميذ هذاك، وفي نفس الوقت يصقل المواهب، في نفس الوقت ينبه ما قلت في الحصة العادية بتاع الدرس، ينزل ما يلقاش وقت بس يقدم الحاجة اللي تستحق الموضوع هذاك أو النقطة الأخلاقية هذيك أو التربوية.
0: وحاجة أخرى، أنا سمحني سعلي، مع حاجة أخرى أنه حتى التلميذ يعني المعروف يعني في النوادي تكون فما أريحية أكثر من القسم، يكون واخذ راحته أكثر من القسم، معناها حتى في طرح الأسئلة وتناول المواضيع.
1: هو كذلك يعني ولي ثم علاقة حميمية أكثر بين التلميذ وبين المعلم، ساعات حتى يبوح لك بأسرار، وساعات يعني ثم أشياء تكتشفها في التلميذ ربما حسن إذا كانت تقري فيه بالقسم، وفي نفس الوقت تنشط مع في نادي تصدقنا لاحظت برشا حاجات التلميذ تحسه ولا كائن آخر، ولا كائن آخر، وتنجم أنت تصقله، تنجم نقولوا أنها تقوموا وتعدلوا في برشا سلوكات.
0: نعم، وهذا مهم. هذه هي معناها العلاقة اللي معناها ماذا بينا تكون موجودة كما في النادي كما في القسم، معناها فما معنى علاقة ثقة بين المربي والتلميذ. سي محمد، هو في بمناسبة يعني إحياء اليوم العالمي للمربي، كان وزير التربية سيد نور الدين النوري تحدث على يعني هالقيمة الاعتبارية ودور المربي، وكان أشار إلى نقطة قال معناها تنويع المبادرات التربوية وتجديد الممارسات المهنية للمساهمة في الإحاطة بالناشئة وتأطيرها وتربيتها. يعني أنت سي محمد متفقد أول للتربية، يعني في علاقة كبيرة برشا معناها بهذا المجال، وعندك تجربة واسعة يعني في هذا المجال، نجم نعرف كيفاش تتم عملية تنويع هالمبادرات التربوية، فاش تتمثل معناها المبادرات التربوية اللي تخلي هذه العلاقة أو هذه القيمة الاعتبارية ترجع معناها كما كانت.
1: والله صعب من مر لسؤالك، أكبر دور سي علي ومن شابهه في تنشيط النوادي.
0: نعم،
1: أنا مهمة جدا وأكثرها نعرف أن هي تطوعية، وأنا هذا يرى إنسان باش يخلي أنا داره ومشاغله وربما التزامات أخرى يضحي من أجل هالناشئة هذه لتحمسه، والكثير من الناس يقوموا بهالدور هذايا.
0: هو سي محمد، هو سي علي كان دخل معانا في حصة في الملفات التربوية في الموسم السابق يعني، وكان حديثنا عن أهمية دور النوادي معناها هذه في المؤسسات التربوية، وسي علي معناها مشكور يخدم في هذه النوادي بكل شغف، يعني فما علاقة من نوع خاص بينه هو وبين التلامذة اللي شاركوا معاه في النوادي، معناها ومشكور على هالحاجة.
1: نعم. أنا يلزم معناها التطوع هذايا، وإلا معناها الإبداع من ناحية إيجاد حلول إلى آخره، هذه لازم تتأثر وتشجع عليها العباد، معناها مش معناها فقط معناها نطلب منها ونشجع عليها، فهمتني؟ بتكونش معناها زادة على حساب وقته هو وعلى حساب ما يكفي ما الوقت اللي يعديه في القسم وإلا في الأعداد إلى آخره. احنا نحب المبادرات عندنا ناس تعطي مبادرات وعندنا، لكن التشجيع على المبادرات وقت اللي بادر نشجعوه. احنا الأغلب الأحيان كيبادر في بعض الأحيان يلقى جزاء النمار في بعض

0: الأحيان نعم. غلطة بسيطة وإلا كلمة وشاية نعم. في بعض الأحيان إلى آخره ودمرك الموضوع هذا الكل. لذا نحن نحب وقت اللي ثم ناس مشجعين كما نواسي علي وغيره وهم كثرة حتى في التربية نعم. ونعرفهم نعم. نعرفهم وكيف نسميهم معناها حتى بالاسم معناها من خدمة من الشمال للجنوب للوسط إلى آخره نعرف بعض ناس حقيقة يبذل مجهود ويبحثوا على التجديد وعلى معناها يعطوا من ما عندهم وزيادة ولكن معناها مع الأسف في الأحيان ما يقاش تثمين
1: تثمين صحيح
0: في المبادرات هذيك فهمتني وفي بعض الأحيان قلت لي معناها وقت اللي يلقى روحه كل يعمل كل ما عملش كل يخدم كل ما يخدمش كلها معناها على
1: ما ينجمش يواصل ما ينجمش يواصل
0: ما ينجمش يواصل حتى احنا راهو احنا نعطيك مثال انا وقت من الاوقات اشرفت وتطوعت في تعليم الكبار
1: نعم
0: خلاف الخدمه هذه معناها متطوع سيارتي نمشي مثلا باش نفقه في بقعه معينه نتعدى لك المراكز واحده وقت اللي معناها وقتها في اخر العام المعلمين هذوما اللي قروا الى اخره ما عطوش شهاده تقدير
1: في
0: اخر العام
1: أي.
0: يبدا فرحان بها يا ما
1: هذه القيمة الاعتبارية سي محمد هذه القيمة اللي نحكو عليها نعم
0: بعد تالي معناها عملناها بالفلوس اللي قري ساعة واحد يعطوا 10,000 واحد 15 دينار واحد معناها تهر البرنامج بيدو معناها طاح منك
1: القيمة متاعه
0: عدم القيمة متاعه لأن معناها معناها ما عرفناش كيف نشجعه
1: صحيح
0: وقال نشجعه كما قلت لك ساعات يعطي قري ساعات كل يوم يقري ساعة ولا ساعتين معناها ما كمثال فقط على
1: نعم
0: المبادرات
1: نعم
0: على تشجيع
1: نعم
0: المبادرات دونك معناها راهو معناها وقت نقولوا يوم عالم المعلم راهو معناها عدد كبير جدا متطوع ويعمل ليلا نهارا واتمنى ان ولدك يقرا عنده سنواته وكل واتمنى حتى بالمقابل يقري لك وهذوما معناها من حسن حظنا انهم الاغلبيه نتاع المربين في اتجاه هذايا وحرصين على المدرسة العمومية
1: نعم
0: وحرصين
1: نعم.
0: ولكن الجانب المادي ولا عنده دور كبير ياسر جانب الاعتباري عنده دور كبير ياسر إذا كان ما نقولش الحظوة هذه ما نقولش التشجيع ما نقولش هذه رأي
1: بطول
0: الوقت تفتر نعم. تفتر هذه العزائم وتتراجع
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله معناها كنا معناها تحدثنا على كل النقاط يعني المتعلقة بهالقيمة الاعتبارية سي علي ما بقاش ورشة معناها وقت شنو باش نختموا الحصة شنو نقولوا اليوم على هالقيمة الاعتبارية للمربي
2: لا شوف نحب ان نوجه معناها كلامي نداء طلب نحن
1: نعم.
2: للولي وللمربي وللتلميذ
1: نعم.
2: الحلقة
1: نعم.
2: هذه ما بين الناس كلها نتعاونوا هدفنا أنه أكاديمية ذاك يأخذ المعلومة يتكون يقرأ ينجح
1: نعم
2: الثالوث هذا بين الناس كلنا نتعاونوا والناس كلنا نتجاوزوا بعض الخلافات الموجودة نتجاوزوا بعض الصعوبات وهدفنا الوحيد أنه نوصل باك التلميذ إلى محطة ما المعلم من جهته المدرسة من جهتها الولي من جهته الشارع أيضا الشارع أيضا عنده دور كبير ياسر في هذه النقطة وإن شاء الله نكونوا معناها الناس كلها في خط واحد من كل خطوط متقاطعة
1: نعم إن شاء الله والهدف طبعا هو نجاح العملية التربوية إن شاء الله وكل عام وكل المربين بألف خير وهذه كانت فرصة معناها باش نحيوا كل المربين ونذكروا بالدور والقيمة الاعتبارية للمربي في العملية التربوية بصفة عامة مشكورين جدا سي محمد القادري متفقد أول للتربية ومندوب جهوي سابق للتربية سي علي سوداني معلم ومكون جهوي في عديد النوادي نجدد شكري سي كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي اللي كان حاضر معنا في بداية الحصة تحيتي أيضا لزميلي نزار الرويسي اللي رافقني تقنيا على أجهزة الكونسولات عماد الغرز في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم وكانت معاكم ثورية بن محمد من أمام المصدح تحياتي ليكم وإلى اللقاء

0: وين ما كنت؟ إذا قفصة معاك إذا قفصة مراية تكلم.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: ماش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلق الفلاحون بعدد من واحات ولاية قبلي في جمع عراجين تمور دجلة النور الناضجة وعرضها بالأسواق داخل الولاية وخارجها، وسط توقعات بأن يكون هذا الموسم متميزا من ناحية الأسعار باعتبار جودة الصابة وخلوها من الأفات. كشف المستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحة وصيد البحر فتحي بن خليفة بأن القيمة الجملية لصادرات التمور تجاوزت لأول مرة حاجز المليار دينار خلال موسم 2025-2026 بحسب ما صرح به على هامش تنظيم ندوة وطنية حول قطاع التمور بولاية توسر. انطلقت اليوم الدورة السادسة لأيام تشغيل كيجوب التي تتواصل على مدى يومين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. وأفاد منظم الصالون ماهر بن سالم بأن الصالون يمثل فرصة لتنظيم لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل وأصحاب الشركات، مبينا أن معدلات الانتداب التي يوفرها الصالون يتراوح بين 800 و1200 انتداب. طالبت كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة الضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة مجلس نواب الشعب بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان اليوم إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه المجلس للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. قال الدفاع المدني السعودي إنه باشر اليوم في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه من قبل الحوثيين، ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: ألو دكتور، ألو دكتور،
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المبيدات الحشرية والأطفال. ساعات جينا فكرة هكا بالتنظيف، أما مواد تنظيف وإلا شفنا ذباب وإلا حشرات، ونحبوا نستعملوا مبيدات حشرية ويكونوا عنا أطفال في المنزل، كيفاش نعملوا في الحالة هذية؟ فما اختر عليهم وإلا لا؟ يظهر لي الإجابة جينا من أهل الاختصاص وفي ضيافتنا الدكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب الأطفال. مرحبا بك دكتور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك ليم وجميع المستمعين بتاع الكفصه. راهي المبيدات الحشرية شكل خطر على الأطفال، يعني لأسباب عديدة. الأطفال هم أكثر فئة عمرية ميلا للاستكشاف، فهمتني، استكشاف المحيط، يحطوا يديهم ياسر في فمهم بطبيعة الحال، هذه حاجة غريزية طبيعية. راهو المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، الأطفال هم عرضة أكثر، سرعة امتصاص متاع المواد الكيميائية والمواد الحاضة عند الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كذلك ضعف الجهاز المناعي يعني لدى الأطفال يخليهم يعني ما يتحملوش هالرذاذ هذا متاع المبيدات الحشرية، وإلا عند الاستنشاق وكذا. وكذلك يعني شنية المشاكل التي تجب تتأثى من استعمال المبيدات الحشرية في وجود وفي حضور الأطفال؟ هي مشاكل الجهاز التنفسي، التهابات الحلق والأنف، يعني مشاكل الجهاز العصبي. رأوا فما مبيدات حشرية تجب تعمل مشاكل في الجهاز العصبي، تعطل جميع الوظائف الحياتية كما القلب وكما حتى يعني تسبب فقدان الوعي، آلام في المعدة، غثيان، اضطرابات في السلوك. يعني المشاكل متعددة تنجم تتأثر من استعمال المبيدات الحشرية. دونك لازمنا ديما نوجه وننصح الأولياء إنهم وقت باش يستعملوا مبيد حشري ما فليتوكس كريطار للذباب ما يلزمش يستعملوه في وجود الأطفال، ويلزم المكان اللي تم فيه رش المبيدات هذه يعني تم تهوئة المكان بشكل جيد، خاصة الغرف متاع النوم الأطفال جنبوا الأماكن هذه، وإلا عند الضرورة نهو الغرف هذه اللي يلعبوا فيها الأطفال، وإلا الغرف اللي يرقدوا فيها الأطفال لساعات قبل ما يتم استدعائهم للمنزل أو باش يدخلوا لك الغرف هذيك. هذه نقطة مهمة. كذلك نتجنبوا ديما نحطوا مواد التنظيف وأي مواد أخرى كيميائية في الأوعية وفي يعني القارورات اللي هي معدة لشرب المياه وغيره. راهو نجموا صغار يغلطوا فاصيل مو، حتى الكبار نجموا راهو تصير أشكالية هذية، سبحان الله ساعة القضاء لها غفلة. دونك الواحد يزم يحتاط. كذلك ماذا بينا أكيد يسألوا فينا ديما على الطاردات الناموس وغيره، وراه أقل من 3 أشهر. أنا ديما أقول قبل 6 أشهر ماذا بينا لا، حتى كان تلزينا يعني بعد الفئة بعد ترانش داش هذيك باش يستعملوا طارد متاع ناموس بتاع الحال، راه يزم يكون في مكان بعيد على سرير الرضيع. وماذا بينا يعني نستعملوا وسائل آمنة أكثر كما لموستيكير يعني اللي يتعملوا على الشبابك متاع المنازل والشبابك متاع السيارات وفي العربات الجرم على البوسات متاع الأطفال، فهمتني. كذلك بالنسبة لي اختار الناموس بصفة عامة نجم راه يعني صغير نجنبه أنه يرقد، معناها لازم نغطيه مليح باش ما نوصلوش نستعملوا المواد هذية. نجم صغير يتغطى مليح، نستعملوا موستيكير، فهمتني. وبقدرة الله إن شاء الله كيف كيف إن شاء الله تكون أمور آمنة. كذلك غسل الخضروات والغلال بشكل جيد قبل الاستعمال، خاطر ما تعرف احنا ساعات يكون يتم رش يعني المواد هذية الغذائية ومواد الفلاحية بالمبيدات الحشرية، نجم يقعد نسبة بسيطة في الأسطح متاع المواد هذية. دونك نغسلوا الخضروات والغلال بشكل جيد، كذلك نغسلوا الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها الأطفال ديما، وخاصة اللي جوي وغيره، فهمتني، ولا خاصة في بعض الأماكن اللي تبدأ فيها يعني تم استعمال مكثف، الضيعات الفلاحية يعني الحدائق اللي كما ديار فيهم حدائق نحاول ديما نمسح الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها صغار وكذلك الألعاب متاع الأطفال. هذا هو يعني بشكل عام، ورب يحفظ الجميع أختي.
4: إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الحميدي، اختصاص طب الأطفال. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
3: ألو دكتور، ألو دكتور.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: الأربعة وثمانية دقائق الخميس 8 أكتوبر 2020، مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا بالسعادة بالفرحة والثقافة كالعادة. موعدكم من توا حتى لسبعة مع المتابعات والاستضافات وكذلك الإيقاعات اللي برمجناها لليوم. نزوكم في عالم الثقافة الفنون والمتابعات في برنامجنا بالنسبة لمسيكم بالخير اليوم. وين ما كنتم نسلم عليكم، كيكم في ثنية تسيسوا رواحكم، ثنية زينة إن شاء الله للجميع، كذلك الناس اللي كملت الخدمة متاحة، الناس اللي مازالت تخدم. وين ما كنتم تسمعوا فينا مرحبا بكم، تقدم معنا إن شاء الله 3 ساعات من المتابعات الإيقاعات والاستضافات وفقرات القارة بالنسبة لي. مسيكم الخير كما تعودتوا على هذا الفضاء المباشر كل عشية. اليوم يرافقني في الجانب التقني زارويسي، في الجانب الرقمي عماد الغرز، ملائنا من قاعة موزع الهاتف سمية رجب في الأعداد، وبسمع ماري في التقديم. ننطلق بالأغاني، هذا شيب مامي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسي. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: تحية كبيرة لكم وين ما كنتم. اليوم باش نمشوا لتوزر باش تحدثوا على احتفاء بالذكرى 92 لوفاة بالقاسم الشابي مع السيدة رانيا العابد مندوبة الشؤون الثقافية بتوزر. كذلك حديث الركح مع نادي المسرح في دار ثقافة سبالة باش تحدثوا على عمل مدينة الضياء. وكذلك باش تكون عندنا متابعة لأيام قرطاج الموسيقية أو تاريو عودي الأستاذ محمد رمزي بن منصور باش يقدم لنا عرض نيفر تيتي الموسيقي ومجموعة من المتابعات والنقاط الخارجية والاستضافات بتبيعة في البرنامج. قبل هذا Don't Stop The Music، توقيتنا 4:14 دقيقة.

0: الو ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مسيكم بالخير.
4: مرحبا شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.
6: شبابيك والفن.

0: 24 دقيقة وين ما كنتم على سالي بكم مستمعينا في مسيكم بالخير حتى للسبعة مع بعضنا باش نمشوا لتوزر وباش نتحدثوا على الاحتفاء بالذكرى 92 لوفاة بالقاسم شيبي. وحاضر معنا سيدة مندوبة شؤون ثقافية بتوزر السيدة رانيا العابد. أهلا وسهلا بك مدام رانيا. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا سيدة بسمة. يعطيكم الصحة على الاستضافة ومرحبا بكم.
0: تحية كبيرة لكم كل مسامعين في ولاية توزر. 92 سنة مرت على رحيل شاعر لم يعش طويلة لكنه عاش في ذاكرة التونسيين وفي ذاكرة مختلف الأجيال. مدام رانيا
1: بارك الله فيك على التقديم الحلو هذا. يا رحمة الله الشاعر بالقاسم الشاذلي في الكلام اللي قلتيه تعودت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر كل يوم 9 أكتوبر إحياء لذكرى شادي في ذكرى وفاته اللي نعتبروها ذكرى حياة خالدة إن شاء الله في أشعاره وما تركه في الكون ككل وليس فقط في تونس أو في ولاية توزر فقط. الحقيقة هو كل عام المشاركات أو الاحتفاء يكون مش مركز في توزر المدينة فقط بل كل المؤسسات اللي تحت إشراف المندوبية الجهوية بتوزر تحتفي كذلك بدورها وعلى طريقتها سواء دور الثقافة أو المكتبات العمومية. أولا في النشاط اليومي اليوم الأول اللي هو 9 أكتوبر يكون نشاط مشترك بينا وبين مختلف المؤسسات ويتواصل لمدة أيام. قد رحنا بطبيعتنا في افتتاح الموسم الثقافي هنا يتزامن مع احتفائنا بذكرى الشافي اللي هو في الأساس يكون احتفاء بالذكرى يوم 9 أكتوبر وعادة تسعة ثلاثة أيام.
0: مدام رانيا صوت قاعد يقص
1: تتواصل الأيام الأخرى في دور الثقافة الحين في الأنشطة الخاصة بهم.
0: شعار تظاهر أثناء حين يصبح الشعر وطنا اخترتوا هذا الشعار وهو معناها أي
1: هو الحقيقة شوف الاختيار رغم تحريش في اختيار ماذا ستتحدثين عن شعر الشادي على خاطر البحثين في شعر الشادي نظروا فيه أوجه عدة من شعر الثوري من شعر الرومانسي من شعر الحب من شعر الحياة من شعر النهضة من شعر اللاهوت والدين. يعني ثم برشا أوجه اللي تم دراسة شعر الشادي فيها. ممكن نحاولوا إذا استطعنا إنه كل مرة نحكي على جزء من هذه الأوجه ومن هذه الأبواب اللي حكوا فيها البحثين.
0: هو شعره أصبح جزء من هو شعره جزء من الوطن والهوية التونسية. مدام رانيا رسخ في الهوية التونسية.
1: الحقيقة كي تسمي أي إنسان على من خارج تونس ووقت اللي يقول تونس بلاد أبو القاسم الشابي مش تستنى تجي منها بيجي اللي شهرة الشابي والسمعة نتاعه وسمعة أشعاره والأماكن اللي وصلت لها وخاصة مع الترجمات. وإحنا الحقيقة هنا في الندوة الفكرية ثم الحقيقة هما جزء أبواب تمشي عليهم المدوى الفكرية. الجزء الأول خاص بشعر الشادي وتطورات الحديث من 2011 وبعده خاصة مع تطور التكنولوجيا العظيم مع الذكاء الاصطناعي شنو جديد هو شنو معناها وين ينجم يوصل أشعار الشادي وين ما نجم يوصل الشعر شعر الشادي خاصة ثم وخاصة معانيها نحكي خاصة على المعاني. ومن ناحية أخرى باش ندرس من شعر الشادي دراسات من الدكتور شكري الدربالي حول تنص القرآن في شعر الشادي كيف لا تخلو هذه الاحتفالات في اليوم الأول من إلقاءات شعرية لشعراء الجهة بطبيعة موزعة على أمسحتين كذلك ورشات تأسسها المكتبة الجهوية مسابقات نعتبر مسابقات رسم وكذلك إلقاءات شعرية ثم الحقيقة كذلك بدأنا
0: معارض زادة
1: بينا العادة الحميدة هذه أن نكرموا شعراءنا أو أدبائنا أدباء جهة نختاروا أدباء مش كثير اعتباطي لانهم ناس يتحقوا التكريم ان شاء الله سنقوم وكان حياتنا احيانا ربي بتكريم السيد محمد لامين الشريف الشاعر خاصه باللغه الفرنسيه عرف انه يكتب باللغه الفرنسيه وشاعر الطفوله الاستاذ العزيز محمد علي الهاني ان شاء الله يقع تكريمهم في هذه المناسبه كما قلت لك تتواصل بمناسبه الاحتفاءات الاحتفال بالذكرى مع بقيه البرامج في بقيه المؤسسات وسناب صفه خاصه تتزامن ذكرى الشابي مع انعقاد لقاء تنزل للمسرح لدورته الثانيه اللي كنت تكلمت عليه في مداخله سابقه وسنا ان شاء الله عندنا برنامج بالشراكه مع مركز دراميه وروحيه بتوزر باش نستقبل ان شاء الله حفل موسيقي اوركسترا سيمفوني بقرطاج بقياده الدكتور حافظ مقني ان شاء الله في ربو الشادي ستصاحبه او سيصاحبه عرضا للالقاء الضوئي سيتضمن فكره عن حياه الشادي واشعاره نتمنى تكونوا حاضرين باش تتمتعوا معنا بهذا العرض ان شاء الله
0: عرض ثاني بعنوان اغاني الحياه بخلاف المعارض
1: في ربو اسمه اغاني الحياه فعلا
0: اي
1: ان شاء الله باش يكون عرض يتمازج بين الموسيقى السيمفونية وبين الإسقاط الضوئي وصورة الشادي تكون معنا إن شاء الله.
0: بخلاف المعارض اللي باش تكون موجودة بخلاف الورشات زادة مدام رانيا.
1: أي معارض نتاع النوادي تكون تشكيلية وبصفة بطبيعة كل صفة خاصة باش يكونوا تم فنانين تشكيليين تعرفينها زادة كيف اللي باش يخدموا على محور الشادي. دينا الخدمة هذه تكون من محور الدورة وزادة كيف معناها تكون حتى مستوحات يستوحوني بورتريه تاع الشابي كل عام كيفاش ينجموا يتخيلوه ويعاودوا يصوروه مرة أخرى.
0: والأبيات الشعر اللي راسخة في أذهان الصغار والكبار إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر كلمات مرتبطة بإرادة الشعوب والحرية والأمل في التغيير
1: يقع تشريك بطبيعة المؤسسات التربوية والأطفال المشاركين في النوادي ورواد المكتبات ورواد دور الثقافة الحقيقة كل عام ديما والله شو هو حتى مش حتى في ذكرى الشادي حتى خاطي ذكرى الشادي في الايام العاديه ديما مطبوعين الاعمال نتاع الرواد نتاعنا الشادي وما يعني وما انتجه دونك هذاك هو
0: ان شاء الله موافقين. حبيت اذكر من اشهر اعماله ديوان اغاني الحياه الخيال الشعري عند العرب مذكرات الشابي لطغاة العالم واراده الحياه نشيد الحياه وغيرها من القصائد اللي خدمها اي ان شاء الله بالتوفيق لكم غدوه جمعه ان شاء الله باذن الله باش تنطلق هذه التظاهره حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود بالتوفيق لكم مدام رانيا العابد مندوبة الشؤون الثقافية بولاية توزر تحية كبيرة لك وإلى اللقاء

0: العشوية.
1: في ناس العشوية كل مرة باش نمشوا لكم وين ما أنتم وين ما أنتم موجودين. واليوم اخترنا أنه مرة فاتكنا مشينا المرأة هكا تصنع الخبز العربي بمختلف أنواعه. المرة هذه باش نمشوا الخياطة باش نشوفوا كيفاش المهنة هذه وشنية صعوبات متاعها شنية الحاجات الباهية والخيبة في المهنة متاع الخياطة. إيناس حمادي في هذا البورتري حاضرة مع خياطة
0: ناس العشوية.
2: مستمعينا الكرام عسلامة ومرحبا بكم كالعادة في ناس العشوية. نتنقلوا وين ما تكونوا أنتم موجودين. اليوم باش نحكوا على الخياطة. الخياطة اللي ماهيش مجرد إبرة وخيط، لكن هي حرفة فيها برشا ذوق، فيها برشا صبر، وفيها برشا إبداع. من قطعة القماش تبدأ رحلة غرام ورحلة عشق ما نجم نحكو عليها إلا ما تكون فما خياطة وإلا خياط هو اللي حاضر معانا. عسلامة.
3: عسلامة أختي،
2: مرحبا بك على موجة إذاعة قفص.
3: وبيك عايشك، مرحبا بكم إذاعة قفص.
2: هو الفقرة اسمها ناس العشوية، أما أنت ظهلي صبحية وعشوية.
3: صبحية وعشوية.
2: المهنة هذه قديش ليك؟
3: والله في لها برش
2: سنين. مثلا
3: سنين لا سني.
2: تعلمتها من قبل ولا تعلمتها بحب غرام وإلا قريتها؟
3: والله أنا عندي هواية خياط، هي هواية المرة الأول، لكن بعد قريتها في تكوين تكونت معنا هزت شوية في صالة وشوية خياطة شوية. الحمد لله خدمت في المعامل صحيح، لكن ألقى روحي خدمتي واحدة خير.
2: الخدمة الحرة تكون خير معنا حتى على الوقت؟
3: لا خير خير بالقداء.
2: وروحك ما تفهمها كان انت.
3: يعطيك الصحه. هذاك
2: الفكره كيفاش تبدا؟ يعني الحريف يجيب لك قطعه القماش وتكون عنده صوره في مخه والا يقرب لك شويه هكا الموديل وانت تخيطي؟
3: الحريف والله هو توا حتى انترنت توا اللي تخدم، معناها تجيب لك صاله في الانترنت تقول نحب كذا وكذا كما كان بالضبط.
2: اي توا الخدمه هذه خاصه بطريقه يجيك الموديل حاضر بالانترنت مش كيما قبل يتخدم مثل لي باترون كيفاش تسموه؟
3: ثم باترون، ثم خياطه تخيط، ثم باترون، ثم خياطه تخيط عادي، معناها وحكم الممارسه وحكم الخبره والكل تولي تلغيه الباترون تولي دمغي.
2: يعني المهم الحريف من بعد يتسلم القطعه كيما حب.
3: كيما حبها هو، ولا حتى الباترون ساعات ما نستعملوش على خاطر بحكم الممارسه برشا نولوا نفهموه على الشحائب.
2: تو مهنه الخياطه تحسها اندثرت قلت شويه، خاصه مع هيمنه مثلا القطعه نلقاها حاضره باش على الانترنت تجيك فقط تقولك مثلا زيديني شوي ولا نقصي لي.
3: هي كان حبيت هي الاكثريه عاد الخدمه هذيك هي نقصي زيدي نقصي الاكثريه، ما عادش تجي القطعه كتجي حاضر يولي يقولك نقص لي زيد لي نرشني، واللي يقولك الصوم تو ولا لي تشاها حاضر خير من تشي قماش وتخيطيها تجي اقل معناها ولا تنقص شوي معناها الافصال الاكثريه تنقيس مش الحق.
2: والحاجه هذه تساعد والا تقلق شوي الخياط ولا الخياط؟
3: لا محاله تقلقها شوي بحكم خبرتها بخصوص الخدمه تولي كان تصليح تولي ندرجني كل شيء ينقص كل شيء ينقص ما يقعدش كما قبل.
2: عندك شكون في الدار هكيت ماذا بيك تعلميه المهنه هذه؟
3: والله دريت مازالوا صغار مازال نقري فيهم الكل، مازالت عندي بنيه واحده مش حاطه راسها للخياط.
2: كيفاش عام بالتوفيق ما بين الدار والقرايه والقضيه والصغار وما بين الخدمه؟
3: والله هو ثم شويه تعب زاد، معناها بحكم اني باش تفيقي الصباح بكري باش طيبي كان انت عندك القضيه باش طيبي غداك وتحضري كل شيء وتلبسي صغار وتلبسي كل يمشي وما يقرب بعدك شدي طهفت للخدمه مع نص نهار لازم تطلعي كيف يعني صغار وقال غداوات ودنيتهم وكلها وترتي هيك ساعه نص مع العصر نزيدو نهبط نبدو الحكايه من اول وجديد.
2: حس الماكينه كيفاش يعمل هو في العاده
3: توا هو توا لك حد.
2: حس الماكينه ساعه على ساعه اذا كان ما خدمتيش تحني له؟
3: اكيد صعب بالخاصة ولا متى ذي عندي حشك الفقرات والكل تعبوني بالكتاب صغاري عاد يقولي لا بطي الخدمة اما انا ما قديتش ما حبيت.
2: باش نختم معاك ومحليك ومحلى روحك ومحلى طلتك بالحق، احنا زرنا المحل صغير شويه لكن معبي برشا حب. بالحق في برشا تحسي في برشا تفاصيل وفي برشا محبه للحريف. المهنه هذه اش علمتك في الاخر؟
3: الحمد لله معناها انضباط في خدمتي، عندي مسؤوليه يلزمني نخدم بها يلزمني معناها الخياطه كيحبوا باش يحبوا تحتك انا كل مثلا الغدوه تجي غدوه بعد غدوه عندك تجي بعد غدوه اما كلا بدو احنا لا بعد نضشني ما يزيش الوقت تولي الكلمه ما فماش ساعات يجوك يقول لك لا نمشي لك الكلمه اللي عطيتيها لي انت
2: يعطيك الف صحه مدام وربي يبارك لك ان شاء الله في دياتك ويعطيك الف صحه عطيتينا من وقتك ودمتي ان شاء الله المهم
3: يعيشك ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله يا رب

إذا شي بخالد الأربعة وخمسين دقيقة مسيكم بالخير وين ما كنتم مازال معكم حتى لسبعة. يوم أمس انطلقت بدار ثقافة محمد المرزوق بمدينة دوز فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36 يتواصل إلى غاية 11 أكتوبر ببرنامج يجمع بين الورشات الحية والعروض المسرحية والكوريغرافية الموجهة للأطفال والكهول. وبطبيعة يهدف هذا المهرجان لنشر ثقافة الفن المسرحي وتأطير المواهب الشابة بالفن. رابع ينتظم على زوز مراحل الأولى أيام 7 و 8 و 9 أكتوبر لتكوين منشطين في قطاع الثقافي والشباب وقطاع الطفولة. والثاني باش يكون لتقديم العروض المسرحية والكوريغرافية المشاركة في التظاهرة هذه يومي 10 و 11 أكتوبر 2026. تستهل بعرض العمل المسرحي بعنوان خرج العرايس الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه بالمناستير بقيادة الفنان عمر بسباس، ثم عرض مجورات على العصا بقيادة الفنان عبد القادر الحضيري، وبطبيعة عرض العمل المسرحي بعنوان مدينة الألوان الضائعة لنادي مسرح العرائس مركب ثقافي ابن الهيثم بقبلي، وعرض مسرحية سر السعادة لنادي المسرح العرائس بدار ثقافة ابن رشيق بالفوار. تتواصل فعاليات المهرجان عبر تنظيم مسابقة الأداء الفردي المونولوج اللي تشهد مشاركة العمل المسرحي بعنوان الغريب لمحمد المهلهل عن نادي المسرح بدار ثقافة محمد المرزوقي بيدوز، والعمل المسرحي بعنوان يا بحر علاش لمبروكة بن أحمد عن نادي المسرح بدار ثقافة ابن خلدون بسوق لحد، والعمل المسرحي بعنوان الملجأ الأخير لفرج الكروس عن نادي المسرح بدار ثقافة ابن رشيق بالفوار. الاختتام يوم الأحد 11 أكتوبر عبر تنظيم مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال، وكذلك مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول اللي بيش يتم خلالها عرض عمل مسرحي وحيد بعنوان سفينة الضياع لنادي المسرح بدار ثقافة محمد المرزوقي بيدوز، إلى جانب الاحتفاء بمسيرة الفنان المسرحي وابن الجهة منصور الصغير. إذا يوم أمس انطلق هذا المهرجان متواصل حتى النهار 11 أكتوبر بدوز فعاليات المهرجان الجهوي المسرح بدور ثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مستمعينا الكرام، احبائي الرياضي في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم، سيدات يخوض مساء هذا اليوم انطلاقا من الساعه 7 مساء في اولمبي حمادي العقربي برادس، مباراه في اطار الدور التمهيدي الثاني لتصفيات المؤهله للاولمبياد لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله يا ربي منتخب الوطن التونسي للسيدات مساء هذا اليوم أمام منتخب السنغالي يتألق وينسانا وينسينا كذلك في خيبات المنتخب الأول لكرة القدم رجال. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعود في جولتها الخامسة، نعطيكم البرنامج يوم السبت بعد الغد كل لقاءات في توقيت جديد الساعة 2:30 ظهرا في أولمبي حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر بمنزرت، تنادي بنزرت يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. ديربي الأجوار لأول مرة في الرابطة المحترفة الأولى كرة قدم في الطيب المهيري بصفاقس تقدم سقط الدائر يستضيف النادي الرياضي صفاقس، وفي بنجردان اتحاد بنجردان يستضيف النادي الإفريقي. بقية لقاءات الدفعة الثانية ستكون يوم الأحد في نفس التوقيت 2:30 شبيبة العمران في زويتن يستضيف مستقبل المرسى، النجم الساحلي يستضيف نادي حمام الأنف، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، وفي جرجيس ترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأخبار فريق القوف الرياضي وقفصة بعد تصريح النطق الرسمي للجمعية السيد الأخضر السويد يؤكد أن الفريق مطالب بدفع 23 مليون قبل نهاية هذا الشهر شهر أكتوبر للفيفا، أما كانش الفريق تخصم من رصيده 6 نقاط. يعني بدت من تو مشاكل فريق قاف القفصة، ما حسبت الرب يعني دبر 3 نقاط على إثر الاحتراز أمام مستقبل القصرين، ربما فريق قافل لكن تحصيل الحصل. متأكد أن الهيئة التسييرية اليوم أمام يعني صعوبات جمة، لكن قادرة على الأقل في تسويت الملفات أول بول. هذا أول ملف يعني من فيفا جاء ب 23 مليون وما كانش فريق يخصم له 6 نقاط. أعطيكم البرنامج نهاية الأسبوع في المجموعة الأولى في التوقيت كذلك جديد 2:30 مستقبل السليمان يستضيف جمعية مقرين، نجم الخلادي مع سيف الحد صفاقسي، الملعب السوسي يستضيف بعث بوحجلة، مكان المهدية مع هلال المساكن، نادي محيط قرقم يستضيف كوكب عقارب، ومستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. بقية اللقاءات المجموعة الثانية، هلال رديف يستضيف نادي قربة نهارة السبت المباراة هذه، سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين في المجموعة الأولى نهار الأحد الكيف 9:30، جمعية أريانا تستضيف القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع قاف القفصة مع مدرب جديد أيمن مخلوف مع صعوبات كذلك بعد إصابات وورقة الحمراء للقائد كذلك مسعي، كيف سيتعامل أيمن المخلوف مع الوضعية الجديدة لفريق قوف القفصة، نادي سبورتينك المكنين مع جندوب الرياضية، شباب القيروان يستضيف اتحاد خسور السيف، أمل بوشامة مع الملعب الجيبسي، ونادي أولمبيك مدين يستضيف مستقبل القصرين. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي إن شاء الله في موعد رياضية لاحقة. بقيت متابعة أيضا لبرامج إذاعة قفصة.
0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان، فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج. إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخميسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحرز ثلاثة باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنياً ضمن تصنيف Top 1000 Scholar لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالمياً. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنياً وعالمياً. أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيك بيلي محمد بن عبد اللطيف أن مؤشرات هذا الموسم تعتبر واعدة من حيث النوعية وحجم الثمرة وجودتها والخلو من الأفات والأمراض، فضلا عن النقص الكبير في ظاهرة الجبد أي تيبس حبات التمور في عراجينها. وأشار بن عبد اللطيف إلى أن تقديرات إنتاج التمور قد تتجاوز 260,000 طن، منها 247,000 طن من نوع دجلة النور و13,000 طن تمور مطلق. أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية اليوم بتونس العاصمة مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة قرب المستشفى الميداني الأردنية جنوبية غربي مدينة غزة. أخيرا أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات قالت إنها متورطة بإنتاج أو نقل النفط الروسي وتسهيل التصنيع العسكري والالتفاف على العقوبات المفروضة على الخدمات المالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح.
1: هاي سيدي
2: الخمسة وعشر دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مسيكم بالخير حتى لسبعة. ما زلنا معاكم حديث الركح. اليوم شهزنا لولاية سيدي بوزيد، بالتحديد لسبالة أولاد عسكر دار الثقافة غادي، وين تحثوا على العمل المسرحي مدينة الضياء، وباش تحكينا عليه سيدة نبيها دربالي عن نادي المسرح بدار الثقافة بسبالة. مدام نبيها، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: سلام، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا بك، تحية لكل مستمعينا في ولاية سيدي بوزيد.
3: شكرا، مرحبا بك. حبينا اليوم نحكي شوية على العمل نتاعنا مدينة الضياء.
2: مدينة الضياء، أيوة.
3: هي مسرحية عرضت في إطار الدورة 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بسيدي بوزيد، الذي احتضنه مركز الفنون الدرامية والركحية يومي 3 و 4 أكتوبر بسيدي بوزيد، وبطبيعة نظمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي. كانت تجربة ممتازة جدا، خاطر نحن أول تجربة في دور الثقافة، مع خاطر دار الثقافة السبيلة هي مستحدة، يعني حديثا عن ما كانش عنا دار ثقافة، صرنا دار ثقافة، وكانت أول مشاركة وكانت مشرفة جدا.
2: شو تحكي هذه مدينة الضياء كالعنوان، يعني الرمز متاحة برامون يحكي على النور والظلام، هذه المتناقضات معناها اللي موجودة في الحياة.
3: هي مسرحية قامت على الماركة بين طاقة الخير وطاقة الشر. الفكرة العامة متاعها هي كيفاش نبعثوا الأمل في صغيراتنا، كيفاش نبنوا مدينة الضياء، كيفاش قامت على شخصيات متضادة، يعني عندنا مثلا الطبيعة ضد التلوث، عندنا اليأس ضد الأمل اللي تقول بهزة اللي تمثلت في شخصية تجسد في شخصية مهرجان،
2: أي
3: وعندنا الحقد والكراهية بجاء كطاقة مضادة للحب اللي هي شخصية الأم، ما فهمش أقوى من شخصية الأم تجسد الحب والحنان. وشفنا شخصيتين مضادين اللي هما شخصية كلهم هما في التطور التكنولوجي، لكن واحدة توري كيفاش العلم الحديث وكيفاش التكنولوجيا نوظفها بطريقة المزيانة بطريقة الإيجابية، في حين عنا الطريقة السيئة. وبطبيعة نحن كنقولوا الطريقة السيئة نحكوا على السلبيات متاع الألعاب الإلكترونية والعالم الافتراضي، يعني كانت شاملة بطريقة ممتازة ومزيانة برشا، طريقة حلوة تناسب الطفل والطفل، يعني تناسب الطفل وتتماشى مع ميولاته.
2: الصغيرات اللي مشاركين ماذا بينا وكان تحكينا عليهم شوية، اللي يقدموا في العمل المسرحي هذا مدينة الضياء.
3: هو الحقيقة نحن صغيرات اللي شاركوا، ولا أنا كمنصة لنادي المسرح دار الثقافة السبيلة، ما هيش أول تجربة في مسرح الأطفال. نحن كنا قبل ننشطوا في مدارس ابتدائية، وبالمناسبة نوجه تحية للمدرسة الابتدائية الأم بالسبيلة تحت إشراف السيد عبد الباسط برهوني والسيد حبيب الظاهري اللي هو رئيس المسرح الثقافي قبل، وكانت عنا وتقاعدتوا بيه. وكانت عنا الفرصة إن شاركنا في مهرجانات وطنية، وخدينا جوائز وطنية، خدينا عام جائزة الشيعية في الكيف، وخدينا العام اللي بعد الجائزة الوطنية الثانية في توزر، وخدينا معناش برشا جائزة تميز التوظيف الموسيقي في جربة. يعني المجموعة اللي تخدم هي مجموعة مغرومة بالمسرح، مجموعة كنقول لك عندها 3 أو 4 سنين تخدم، هي مجموعة أطفال يعني بعد انتقلت أثناء دار الثقافة، هي مجموعة أطفال نشأت وأغرمت بالمسرح. يعني مجموعة أطفال يحبوا المسرح،
2: فنانين.
3: هذا بالنسبة لي أنا كمنصة، هذا بالنسبة لي هو أكبر نجاح، أنك تخلي الطفل يغرم بالمسرح، هذا هو نجاح لي كبير. وصلنا بالطبيعة كانت عندنا الجائزة اللي هي في أحسن سينوغرافيا، نحن في دار الثقافة نحب نوجه تحية كبيرة لسياسين السعيدي مدير دار الثقافة بالسبيلة، اللي هو دعمنا على الأخر، وبالرغم المؤسسة مازالت حديثة جدا لكن النشاط فيها متواصل في التربية التشكيلية في المسرح. قاعدين نخدمه الحمد لله.
2: يعطيه الصحة. ومدينة الضياء هو معناها عنوان نقول احنا شاعري شوية أو رمزي، يعني مدينة الضياء فيه برشا خيال، لأنه إذا كان نقول احنا صغير وقت اللي يسألك هل نجم نجسد مدينة الضياء في في في الواقع، ممكن معناها صعيب تلقى الإجابة للصغيرات هذا. مدام نبي
3: نحن نقولوا نحن مدينة الضياء هي نحن سيلوبيت معناها هو لوبجيكتيف
2: الهدف
3: نصعوا المدينة الضياء. نحن كيفاش نوصلوا انه يولي عندنا مدينة الضياء، لأن الضياء اللي هنا ماهوش بالضرورة الضياء الملموس، هو ضياء العقل.
2: صحيح.
3: يعني مانيش نحكي على مدينة، انا نحكي على عقل مضي. ما نحن ديما بما انه مسرح الطفل هو مجعول للطفل، نحن ديما نقولوا الطفل يولد مزودا بأجهزة وعي يمكنها استقبال الفنون ويستجيب بشكل أكثر عمق لما يقع في دائرة اهتمامه. هو كطفل كيفاش باش يفهم الضياء؟ باش يفهموا في الممارسات اليومية، باش يفهموا في التلوث، راهو ما يلزموش يلوث، باش يفهموا في الاستعمال للتكنولوجيا الحديثة، باش يفهموا بعض المسرحية هذه جد في قالب، لأنه نحن ديما الطفل نقوله راهو ما تجيش تحبه يفهم حاجة ولا يعمل حاجة ويبني شخصيته على حاجة. عمرك لا تجيه تقوله ما تعملش وما تقدس. المسرح أهم حاجة في المسرح الرسالة توصل ضمنية ويحبها الصغير ويتعلق بها ويمارسها. هذا هو أهمية المسرح.
2: هذا هو صحيح صحيح. بخلاف أنه هما زادة يوصلوا الرسالة هذه للصغيرات اللي بيش يتفرجوا على المسرحية بطريقتهم بطبيعة في مدينة الضياء، إن شاء الله يكون عمل معناها مميز، وعليش لا يكون ثم أعمال أخرى، وعليش لا زادة يتوج في المسابقات زادة مدام نبيه.
3: إن شاء الله. هو ديزا المهرجان الجنوي هذا هو جزء من المهرجان الوطني، لأنه إن شاء الله بالتوفيق لدار الثقافة المزونة اللي تمثل إقليميا ولاية سيدي بوزيد. نحن ديما نقولوا المسرح راهو هو انه تهز الطفل ويقف على الركح.
2: أي.
3: هو في حد ذاته انجاز، يعني ما ركعتين صحيح نحن نسابقوا ونهدفوا ونحبوا ناخذوا جوائز وكل، اما نحن ديما نعلموا صغيراتنا راهو نعملوا في المسرح للمسرح والفوائد المسرح، لانه اصلا التجربه كانت ثريه جدا. يعني بالنسبه لي كاول عام نعمل، يعني كنت نشط في المدارس الابتدائيه، اما اول تجربه لي في الثقافة بالحق حاجه ممتازه جدا، يعني تخدم لكلهم اساتذه مسرح تقريبا تاخذ التجربه. على فكره انا مانيش استاذه مسرح، انا نخدم فيه بالغرام المسرح
2: والحمد لله خصنا
3: ولا منصه في دار الثقافه.
2: أي. مرام برهومي، مرام عامري، ردينا عامري، محمد برهومي، ياسين
3: ردينا
2: عامري، محمد برهومي، ياسين برهومي، بثينة بن عمر، محمد أيهم عامري، فادية عيساوي، بسيل بن عمر، أريج مسعودي، ومؤمن برهومي. نصوى إخراجنا بها الدربالي. يعطيكم الصحة الكل، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك مدام نبيها، تحية كبيرة للصغيرات اللي مثلوا في مدينة الضياء، إن شاء الله بالتوفيق ليكم.
3: عايشك، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله ديما نكونوا متواجدين في الفن وفي الثقافة، ونخلوا صغيراتنا يتغرموا بالثقافة وبالمسرح. وشكرا مشددا على الاستضافة.
2: شكرا ليك، تحية كبيرة ليك ولكل العاملين في دار ثقافة سبيلة ولكل العاملين في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.

كان هذا شامي. وصلنا الخمسة وستة وعشرين دقيقة وين ما كنتم، أهلا وسهلا بكم، مازلنا معكم حتى للسبعة ونعطيكم بعض المواعيد الثقافية. انطلاق الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية يوم 17 أكتوبر تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تحت ظل مدينة الثقافة شيرلي القليبي. الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمشاركة 94 فنان وفنانة إلى غاية 12 ديسمبر 2026. موصلين معكم مع الأخبار ونتحطوا شوية على الفنان فضل شاكر يعود للحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل بسهرية بشكون نهار الخميس 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة. هذا ما كان نشره الفنان فضل شاكر عبر حسابه على الانستغرام، وكان قال كونوا في الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض.

هذه قاعتنا 35 دقيقة. اليوم تم الإعلان رسميا عن فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب لعام 2026. آن كارسون مولودة في تورنتو بكندا عام 1950، وهي المرأة رقم 19 لتفوز بالجائزة هذه عبر تاريخها. وبطبيعة في أسلوبها الأدبي عندها الشعر والنثر القديم والمعاصر، أبرز أعمالها سيرة ذاتية للأحمر، عندها كذلك إيروس The Bitter Sweet. وتتسلم الشعر الكندية جائزتها في الحفل التقليدي سنوي نهار 10 ديسمبر الجاي إن شاء الله. تبلغ القيمة المالية للجائزة ما يعادل تقريبا 1.2 مليون دولار أمريكي، هذا بالنسبة لجائزة نوبل للأدب ل 2026.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: إذا باش نمشوا لأجواء الموسيقى ودورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي كانت طلقت نهار 3 أكتوبر توصل حتى 10 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شيرلي القليبي. الدورة تشهد تقديم 26 عرض موسيقي قادم من 15 دولة والبرمجة تضم باقة متنوعة من العروض وحفلات من الأردن من تونس من المغرب من عدة دول حاضرة، كذلك الندوات والحديث عن الذكاء الاصطناعي والموسيقى، لقاءات فكرية للدورة على تطورات التكنولوجية وندوات حاضرة حول هذا الموضوع، كذلك الانفتاح على الجهات والسجون. وباش ناخذوا أجواء هذه الاحتفالات وهذه الدورة مع فتن خليفة في المواكبة من تونس العاصمة. أهلا وسهلا يا فتن. فتن مرحبا بك يا فتن، تسمع فيا؟
1: مرحبا بك مرحبا بك بس تحية كبيرة ليك وكافة المستمعات والمستمعين. كما كنت تقولي نحن مازلنا مواصلين مواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، موجودين في شارع الحبيب بورقيبة باش نواكبوا العرض الثاني ضمن المهرجان، العرض الثاني بالشارع العروض المجانية اللي كانت انطلقت أمس. نورمالمون تبدأ 5:30 ولكن مازال ما بداش الحقيقة العرض، بدا تجمع رواد الموسيقى باش يحضروا العرض اللي اسمه The Sophie Movement One واللي هو عرض تونسي فرنسي، المشروع اسمه ديلاو. في انتظار انه تبدا معناها الموسيقى، في انتظار يعطونا اشاره الانطلاق. خلينا نشوفوا الشباب اللي هو حاضر بقوه الحقيقه من البارح، نشوفوا حضور شباب. يا اخوي عسلامه، مرحبا.
2: عسلامه، مرحبا يا عايشه.
1: منورين شباب الدوره هذه، ما شاء الله عدد كبير كلهم تقريبا شباب.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله حاجه باهية هكا بعد الخدمة، فما أمبيونس يحكي روح يعمل هكا جو.
1: عرض اليوم تعرفوا إلا باش تكتشف؟
2: الحق طوى باش نكتشف معاكم، طوى باش نكتشف.
1: أحضرت عروض أخرى ولا ليه؟
2: ليه
1: ما سمعت في أيام قرطاج الموسيقية؟
2: الحق ما سمعتش طوى، مروحة من الخدمة
1: يتمشى عارف في الشارع، قلت
2: خليني نشوف بإيدي بهي.
1: وانت تعرفي العرض ايام قرطاج الموسيقية سبتم وكبتي قبل وإلا كيف اكتشاف شفت فعال في الشارع حبيت تعرف؟
2: اي
1: هو على كل العرض اسمه The Sophie Movement One Dila وهي مجموعة فرنسية من أصول تونسية. انا ديجي بس نكتشف معاكم، عملوا شوية رتارة.
2: اي شوية بركة ديزا قالوا درس جيب نكتشفوا مع بعضنا،
1: نكتشفوا مع بعضنا. كما كنت تسمي باسم الناس باقينا ينتظروا في شارة انطلاق الحفلة ونكتشفوا مع بعضنا المجموعة هذه. كان فما انتري من بعد زادة كيف نعود ننقل لكم شوية من أجواء الحفلة. نعود نذكر أنه نعود نذكر بالنسبة لمسرح الجهات في 6 العشية من بعد بشدة عرضة من السنغال سهد، زادة كيف سهرات الليلية موجودة ليلة من المغرب اسم المشروع ذو ليلة، وزادة مبروة اللي هو تونسي هولندي بش يكون في مسرح الجهات في ضمن سهرية الليلة، ومسرح الأوبرا بش يحتضن حفلة جولترا ساوند سيستم عنوان مشروعه اسمه وحيد القرن. أجواء الحقيقة محليها فما هكا فايت مشكل عادة ما نشر الحبيب بورقيبة، برشة شباب وأغلبيتهم لأنه كما تعرف الدورة هذه الحقيقة فيها برشة تجارب فنية موسيقية جديدة والشباب جاي باش يكتشف معناها أنماط موسيقية أخرى كيف سواء محلية وإلا زادة كيف أجنبية.
0: إذا ما ننسوش بطبيعة أيام قرطاج الموسيقية في الجهات عبر اختيار 3 مشاريع فنية ناشئة لتنظيم جولات لها في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية وتقديم عروض داخل المؤسسات السجنية. شكرا لك فاتن خليفة، يعطيك صحة. ما زلتي في المواكبة بطبيعة حتى للاختتام أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورت.
3: وخي تغني لي ونغم طربي جميل اخترناه لكم من بدايات الفنانة السورية أسالة نصري، انطلاقتها الفنية الكبرى في العالم العربي. أغنية صدرت في ألبوم لو تعرفوا عام 1992. سامحتك كتير من كلمات شاعر الغنائي المصري محمد حمزة، ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير محمد سلطان.

0: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة. بداية هذه عناوينها: يونس حامد الأستاذ بكلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في منصة تضم 1000 باحث مصنف عالميا. عدد من الهياكل تطالب بالسحب الكامل للمعاليم والأداء الديواني الموظفة على التجهيزات الأساسية للطاقة المتجددة مع اقتراب النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. طلاب المدارس الثانوية في العاصمة الفرنسية باريس يتظاهرون مجددا احتجاجا على تدهور ظروف المنظومة التعليمية وتدخل أمني لفض الاحتجاجات. إليكم تفاصيل النشرة. أحرز 3 باحثين التونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف توب 1000 سكولر للسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا، فيما حل الأستاذ حكيم قبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا والمرتبة 38 عالميا. وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة يتحدث للإذاعة عن أهمية هذا التتويج وإسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي.
2: التتويج هذا كان في المنصة، معناها صدر أمس 7 أكتوبر 2026. جتنا إشارة بالميل معناها على تتويج عالمي في منصة عالمية، الأول وطنيا والأول عالميا في ميدان العلوم الجيولوجية والجيوفيزياء المطبقة. اختصاصي أنا اختصاص علوم مياه مع 3 أصدقاء، أنا في المرتبة الأولى وعندنا صديق حتى هو وزميل سي حكيم قبطني من مركز علوم المياه في بورس صدرية المرتبة 38 و39، والأستاذ محمد السوسي بكلية العلوم بتونس. هذه جدارة معناها بتصنيف عالمي والحمد لله. هزينا المراتب العالمية الأولى في الاختصاص بالطبع، ديما في الاختصاصنا بالطبع هو ثمرة عمل مش نتاع عام، نتاع أنا توالي 26 سنة خبرة في الميدان المياه، ومش كان في التعليم فقط، معناها شاركت في عدة مشاريع دولية في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، في عدة مشاريع عالمية تخص المناخ، تخص شح المياه والحلول اللي استنبطناها لحل هالمشاكل، سواء شح المياه ولا تردي نوعية المياه ولا التحولات المناخية اللي نعيشوا فيها عشناها وعيشوا فيها توا في الفترة هذه. أنا عملنا مشاريع إلى معناها ترانسفير تاع المياه تاع السدود من سد إلى سد لتغذية بعض المناطق، كانت مشاريع ناجحة، غسل مثلا الفوسفات بمياه البحر وتحلية مياه البحر أثارها على البيئة سواء كانت إيجابية ولا سلبية على البيئة وعلى الغراسات وعلى صحة الإنسان والكل. معنا هذه الدراسات خرجت إلى العلن وعاشت في عدة تجارب بالطبع، وإن شاء الله معناها التفتوا للمشاريع هذه لأن هي بتحل مشاكل البلاد بلادنا إن شاء الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. من إذاعة قفصة نواصل تقديم نشرة السادسة. وفي أخبار الجهات، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية بجمنة بمعتمدي تقبل الجنوبية التظاهر التوعوية التنشيطية ساعة وقاية، والتي تزامنت مع أنشطة مماثلة في مختلف المؤسسات التربوية في جهة البلاد. وتضمنت التظاهر حلقات حوار موجهة للأولياء وعرض أفلام تثقيفية حول السلوكيات الخطيرة. المثقف الرئيس بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري أسمى بن عبد الخالق تضيف:
2: في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات الخطرة، شاركت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي في تنفيذ تظاهرة توعوية تنشيطية ساعة وقاية اليوم 8 أكتوبر بالمدرسة الابتدائية بجمنة، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي، وبالتعاون مع جميع المؤسسات والهيكل المحلية والجهوية ذات الصلة بالموضوع وبشؤون الأسرة والطفل. تضمن النشاط حلقات ومنابر حوارية موجهة للأولياء حول الدور الرئيسي للعائلة في الحماية من جميع المنزلقات والانحرافات، وضرورة ترسيخ الحوار الأسري كحل لتوطيد العلاقات. كيف كانت فما جملة من الحصص التوعوية وعرض أفلام تثقيفية حول السلوكيات الخطرة بشكل عام، وركزنا أساسا على التدخين باعتباره البوابة الأولى نحو كل سلوك غير سوي. النشاط هذا كان موجه للأطفال، في المقابل نشجعوهم على ترسيخ مبدأ قول لا، لا للتجربة الأولى، لا للمخدرات، ونعم للحياة، وفي المقابل تبني سلوك بديل والإقبال على الأنشطة الثقافية والتثقيفية. كل هذا من أجل البلوغ إلى هدف أساسي، وهو طفل واعي، طفل محمي، أسرة متوازنة، مجتمع سليم وخالي من الظواهر السلوكية الخطيرة.
1: انطلقت الأيام المفتوحة والتحسيسية في إطار أكتوبر الوردي منذ غرة أكتوبر الجاري بكافة مراكز الصحة الأساسية بولاية القصرين، حيث تم تأمين حوالي 500 عيادة، فيما تتواصل الأنشطة التحسيسية بمختلف معتمديات الجهة. روضة بوزيدي رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية لصحة القصرين تتحدث في متابعة لفدوى الجرمازي.
3: الأيام هذه التحسيسية انطلقت من بداية شهر أكتوبر بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مندوبية المرأة والأسرة وكبار السن. عنا أيام مفتوحة في كامل مراكز الصحة الأساسية الموجودة في الولاية. عنا كذلك كل دائرة صحية تكفلت بالقيام ببرنامج يهم الدائرة الصحية. عنا تدخلات في بعض المعامل وبعض المدارس والمعاهد الابتدائية والمبيت الجامعي للإناث من كثرين. الحملة هذه معناها دعوة للنساء الكل اللي نجموا يتصلوا بالمراكز الصحية، أو حتى معناها لجان في والعاملات في المعامل دوما نعمل حصص تثقيفية وكذلك فحص ليهم الكل، ويتم توجيه النساء اللي نلقوا عندهم حاجة إلى المستشفى الجهوي بقصرين اللي نعمل فيه معناها فحص تكميل اللي هو بالماموغرافي، وبدينا ديجا نخدموا بهم. عملنا حوالي إلى حد الآن معناها غطينا حوالي ل 500 مرأة لحد الآن في مختلف مراكز الصحة الأساسية، ومازالت الأنشطة متواصلة. الماموغرافي هي باش تصير بديناها المليومة، تتواصل من أيام من الاثنين الثلاث وأربعة وخميس. عنا معناها قائمة من النساء المستهدفات باش يكملوا الفحص التكميلي هذا الماموغرافي تم توجيههم. كذلك عنا في نهاية أكتوبر عنا المامو لايف اللي بتجي في مدينة سبيطلة في المستشفى الجهوي في سبيطلة، اللي باش تغطي زادة العديد من النساء. هناك يوم مفتوح للنساء وهي دعوة ليهم باش بعد الفحص من طرف الطبيب أو القابلة باش يتم توجيههم للقيام بالمامو لايف هذه.
1: بولاية سيدي بوزيد تزايد الطلب خلال السنة الدراسية الحالية للانتفاع بخدمات الإعاشة من قبل عدد من تلاميذ المعهد الثانوي ابن عرفة التابع لمعتمدية سوق جديد. وفي هذا الإطار أكد عماد كارمي مدير المعهد الثانوي ابن عرفة بسوق جديد حرص الإطار الحامل على تقديم وجبات متنوعة وذات جودة، كما طالب بزيادة عدد العمل في المطعم لمجابهة تزايد الطلب على الأكل وضمان خدمات جيدة للتلاميذ.
4: المؤسسة دي تأسست عام 2001 حوالي 25 سنة من تأسيسها. أثناء أمها 778 تلميذ، منهم مطالب المقيمين وأنصاف المقيمين بلغت حاليا حوالي 560 مطلب في الحدود هذه، خاطر قاعد تزيد العدد قاعد يرتفع. اللي وفقنا عليهم في حدود 495-500 وحاليا قاعدين يأكلوا. وبالنسبة لنا نحن ما خديناش بعين الاعتبار أنه التلميذ استوفى تحضير الملف متاعه حتى كي يبدأ ناقل، احنا نوفره في الأكلة قبل ما تحضر حتى الأوراق، في انتظار أن تحضر، لأن أنا مسابقة من هنا وتم مسابقة من اللجنة الجهوية، قاعدة الناس كلها تخدم والتلميذ الحمد لله قاعدين نأمنوا له في الأكلة متاعه. وكذلك المقيمين التحقوا بالمزيد، عندي حوالي 15 تلميذة وتسعة فتيان، وقاعد العدد كيف يرتفع. ونظرا للطلبات الكبيرة هذه على المطعم إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمات المدرسية باش نرفعوا في الكوتا متاعنا من عملول 410، نحاولوا باش نرفعوا فيه باش نحاولوا أن نستجيبوا للطلبات هذه الكثير. بالنسبة للمحيط، نحن محيط ريفي شوية، يكاد يكون التنقل في النقل العمومي أو الخاص حوالي 10 كيلومتر مربع بالدير المعتمدية، هذا ما يخلي العدد هذا يرتفع تلامذة من مناطق ريفية، لازم نأمنوا لهم الأكلة. والحمد لله الأكلة توا حاليا مسيطرين على العدد هذا، تضافر الجهود بين أعوان المطبخ وكذلك ديوان الخدمات المدرسية قائم بالواجب وموفرنا كل المواد. الأكلة نحاولوا ديما نراعوا فيها الجانب الصحي، والحمد لله أنا معايا ستاف نتشاوروا كل مع بعضنا في الأكلة وتنوع الأكلة. حوجة واحدة ماذا بينا الترفيع في عدد العملاء، لأنه نحن طاقة الاستيعاب قاعدة ترتفع، وبصراحة ما نجمش نرفض الطلبات.
1: التلاميذ المنتفعون بالأكل المدرسي التي يوفرها المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي ابن عرفة بالسوق الجديد أكدوا على جودة الأكل المقدمة، إضافة إلى توفر مكان آمن يحتويهم خلال فترات الفراغ. ألفة خصخوصي التقت عددا منهم.
5: أسمى فيلحي، رابعة ثانوي أديب في معهد ابن عرفة بسوق جديد. معهد ابن عرفة المطعم مكلة متوازنة، عندي بريسك 4 سنين لهنا ولا 5 سنين فيه. مكلة متنوعة، بلا يشبع بلا بيهي، متوازن مكلة، فما غلة فما لحم، متنوعة كل مرة يحطوا لنا حاجة. ومكلة بنينة الحقيقة، نظيفة زيدة، تسعدني شنو واحد من يسمخ ومكلة من برا ما نعرفش إسكم نظيفة ماشي نظيفة، على عكس المطعم إنه يكون مكلة نظيفة ومكلة بيهية وفي محيط زيدة نظيف وآمن.
6: آدم خصوصي، نقرة ثالثة أديب بمعهد ابن عرفة سوق جديد. والله هي وجبة بصراحة متكاملة، ثم معناها التنوع وفما ديسير وفما معناها نتصور أكثر بلاصة نجم ترتاح فيها، والظروف كل شيء منظم، فما قيمين يدخلونا نتنظموا، تاكل في كرسي نظيف في بلاصة نظيفة، نبعد يمكن 3-4 كيلومتر، مسافة بعيدة ما نجمش نمشي في ساعة ونرجع، دونك يلزمني نفطر في المطعم وياسر تسهل علي، وعندي حتى فترة بعد باش نمشي نراجع، دونك المطعم هنا ياسر ياسر بصراحة.
7: اسمي هجر زايعي، نقرا في بكالوريا اداب، نبعد على دارنا حوالي كيلومتر، شاركت في المطعم على خاطر نظيف وفيه الظروف يعني باهية، الأكلات متنوعة وديسير برشا حاجة بصراحة، خدمات باهية على الأخر وفما قايمين نظم الصف.
1: إلى أخبارنا الوطنية، انطلقت اليوم الدورة السادسة لأيام تشغيل كي جوب التي تتواصل على مدى يومين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أفاد منظم الصالون ماهر بن سالم بأن الدورة تسجل مشاركة ممثلين عن 42 مشغلا وشركة كبرى في عدة اختصاصات ومجالات بحضور مؤسسات وهيئات وطنية وممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وقال إن الصالون يمثل فرصة لتنظيم لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل وأصحاب الشركات، مبينا أن معدل الانتدابات التي يوفرها صالون كيجوب يتراوح بين 800-1200 انتداب. طالبت كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفلطة ضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة مجلس نواب الشعب بتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفلطة الضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان اليوم إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه المجلس للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. إلى أخبارنا العالمية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني جنوب غربي مدينة غزة. كما أكد مصدر طبي في الإسعاف والطوارئ أن الشهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى السرايا الميدانية. جدد الحوثيون في اليمن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية اليوم، في وقت أعلنت السلطات وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه هجمات غير مسبوقة. وصعد الحوثيون خلال الأيام الأخيرة هجماتهم معلنين استهداف الرياض بشكل شبه يومي، وجددوا اليوم تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. استخدمت قوات الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات حاشدة نظمها طلاب المدارس الثانوية في العاصمة باريس احتجاجا على تدهور ظروف المنظومة التعليمية وتراجع الإمكانيات في المؤسسات الدراسية. وأفادت مصادر ميدانية بأن المواجهات اندلعت عقب تجمهر أعداد كبيرة من الطلاب أمام عدد من المدارس والمحاور الرئيسية في باريس، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين البنية التحتية التعليمية وزيادة الدعم الحكومي للقطاع قبل أن تتدخل وحدات مكافحة الشغب للسيطرة على الحشود وفرض الأمن في الشوارع المحيطة. إليكم تذكيرا بالعناوين: يونس حامد الأستاذ بكلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في منصة تضم 1000 باحث مصنف عالميا. عدد من الهياكل تطالب بالسحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات الأساسية للطاقة المتجددة مع اقتراب النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وفي أخبار العالم، طلاب المدارس الثانوية في العاصمة الفرنسية باريس يتظاهرون مجددا احتجاجا على تدهور ظروف المنظومة التعليمية وتدخل أمني لفض الاحتجاجات. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنيا نزار الرويسي، رقميا كمال عبادي. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا
2: المسا. مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيب
1: مسيكوا بالخير.
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
2: مرحبا نورتنا.
4: مسيناكم مسيناكم مسيناكم
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: 6:27 دقيقة. مسيكم بالخير وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة. مازلنا معاكم ومع الفقرات القارة. موعدكم مع تيك إكسبريس اليوم الدكتور سامي الحدوري باش يحكي لنا على تطبيقة الواتساب.
2: إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على تطبيق واتساب. كيفاش بإمكاننا استخدامه بكل سهولة على الحاسوب؟ وهل فعلا تطبيق واتساب آمن أم أنه قابل للاختراق؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو واتساب، اللي هي تطبيق كما ميسنجر وعديد التطبيقات الأخرى تساعد على الاتصالات الصوتية والفيديوهات. احنا في العادة واتساب هي تطبيقة نثبتوها على الهاتف الجوال من خلال دخول أب ستور وإلا بلاي ستور، نستعمل فيها رقم الهاتف الجوال نتاعنا في شبكات الاتصال الوطنية على الهاتف، نستعمل فيها عنا مدة ما ثمش حتى قلق. نجم زادة واتساب نستعمله على الحاسوب، مفيد للعمل، يسهل لنا الدخول من خلال استعمال بعث الملفات ولا استقبال الملفات، لكن عنده شروط. الشروط هذه تأمن المحادثات، تأمن الفيديوهات، وتأمن الملفات اللي نبعثوها لبعضنا عن طريق الواتساب. واتساب صارت أبليكاسيون ولا تطبيقة مهمة برشا، نجم نستعملوها من خلال واتساب ويب وإلا تطبيق ديسكتوب. هي نفس التطبيقة نتاع واتساب موجودة على الهاتف الجوال، لكنها تطبيقة نستعملوها عن طريق الحاسوب. ندخلوا الجوجل كروم، نكتبوا واتساب، لوجوا على الابليكاسيون واتساب، ومن بعد ندخلوا لي دوني نتاعنا. كيفاش يتم الربط ما بين الهاتف والهاتف الجوال والحاسوب؟ من خلال استعمال نفس الرقم، نفس الكونت، نفس الحساب واتساب. في العادة الربط يصير عن طريق ان كيار كود، كود كيار. الكود كيار هذا يتم المسح نتاعو عن طريق الهاتف الجوال، وقتها يصير الربط ما بين الحاسوب والهاتف الجوال. أول حاجة لازمنا باش نحافظوا على الأمن وتأمين المحادثة هذه عن طريق الحاسوب، لازمنا نحافظوا على الكود كيار. كيفاش نحافظوا على الكود كيار؟ ما نصوروهش، ما نخلوش يكون يصوروا. إذا أي واحد خذ تصوير نتاع الكود كير هذاك، معنى المحادثات نتاعك ينجم يحلها في أي حاسوب آخر، تولي تمثل خطر. ماذا بينا نحافظوا على الكود كير هذا. من ناحية الأمان لازمنا نأمنوا الجهاز الشخصي، كسوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب، لازمنا نأمنوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب. التطبيقة هذه خطيرة إذا ما يتمش استعمالها بطريقة صحيحة، وخطيرة برشا إذا يتم استعمالها في جهاز عام في مواقع عامة. لازم تسجيل الخروج بعد كل الاستعمال. أي جهاز غير محمي نستعمل فيه الواتساب يعني احتمال تسريب المحادثات، احتمال تسريب الملفات والتصاور نتاعنا اللي موجودة على الواتساب. استعمال آمن الواتساب يتم عن طريق المحافظة على المعطيات الشخصية، أهمها كود كيار اللي نستعملوها باش نحل الواتساب على الويب يعني على الحاسوب. وشكرا.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
2: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: إيقاع المساء.
1: إيقاع المساء.
2: إيقاع المساء باش يهزنا لإيقاعات الشباب المتطوع، إيقاعات الشباب المبدع، إيقاعات الشباب الفاعل، وباش نمشوا للقصرين ونتحدثوا على جمعية شباب متطوع. حضر معنا رئيس الجمعية تيسير زيدي، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: عسلامة، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في القفصة الشقيقة ومستمعينا في توس الكل.
2: مرحبا بك تيسير، رئيس جمعية شباب متطوع. قبل ما نتحدثوا على جديد شنو عندكم أهم المشاريع، خلينا ناخذوا فكرة على الجمعية، شنو أهم أهدافها، شنو تعملوا وكيفاش شباب يكون فاعل ومتطوع في جمعية تيسير؟
3: باش ما ناخوش مساحة أكثر من وقت يشوف باش نتصر في بعض الكلمات. نقولوا إلي الشباب كي يتحرك التغيير يبدأ، وجمعية شباب متطوع تؤمن للطاقات الشبابية ما يلزمهاش تستنى الفرصة، أو بالأحرى نحن نستثمر في الطاقات الشبابية، ومن هنا تبدأ حكاية شباب متطوع، أنه شباب يبادر يخدم يتطوع يحول الحماس إلى إنجازات على أرض الواقع. ومن هنا معناها تنطلق الحكاية متاع جمعية شباب متطوع. دونك آخر مشاريع جمعية شباب متطوع هو نحن في اختتام المشروع،
2: أي
3: مشروع شباب بامتياز يتمثل في تنفيذ ثلاثة مبادرات على ثلاثة معتمديات مختلفة في ولاية القصرين. قبل ما ندخلوا لحظة في المبادرات، حبيت جوست نقول اللي المشروع هذية اسمه Youth Community Leaders، الشباب قادة المجتمع، ممول من سفارة هولندا بتونس بالشراكة مع اي دي بيت بتونس ويوث في ولاية سقس وشباب متطوع بالقصرين. دونك مبادرات على مستوى ولاية القصرين تتمثل في ثلاثة مبادرات. تيماتيك الأولانية أخدمنا على مستوى مدرسة أولاد مبارك، كانت تيماتيك نتاعها انفيرومونتال على ايديكاتيف، كانت برشا فايبز مزيانه، برشا مع التلامذة تخدمت حاجه مزيانه، انه ساعدنا المدرسه ان في معناها لوجيستيكمون في ان ندخلوا لها الماء، ان نعملوا شويه انيماسيون للصغيرات مع دخول السنه الدراسيه الجديده. بالنسبه لدوز انيشيتيف الاخرين في تيماتيك نتاع الاقتصاد التضامن الاجتماعي بالنسبه للنساء في معتمديتي العيون وحيدره بالقصرين، دونك تمكنت الجمعيه في تكوين 20 امراه في التكوين في تقطير الماء
2: ما زهر ما ورد بهذوما، معناها المواد العطريه نقولوا احنا
3: لي زوفلوراي شنو بالعربي،
2: المياه العطريه،
3: تقطير نباتات الطبيعيه
2: والعطريه.
3: ايوه دونك في الديستيلاسيون دي زوفلوراي،
2: أيوة.
3: مكناهم زاده من بعض المعدات كيما قطرات باش يتمكنوا او يبادروا بالمشاريع نتاعهم، وبعض مع بعض مواد التعليم، زاده مكناهم من شهادة في الكفاءة المهنية، وأنكور قاعدين يحضروا في الكارت برو نتاعهم. واختتاما لهذه للمبادرات واللي خدمناهم على ثلاثة معتمديات باش يصير إن شاء الله لو 14 نهار الأربعاء 14 أكتوبر في قاعة مدار بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، اختتام في شكل معرض باش يصير كوم بروموسيون للي برودوي اللي يخدموا فيهم النساء، وتثمين زادة للمجهودات اللي يقوموا بهم باش يتفتح افاق كبيره كونسيرمون لي ميكرو بروجي اللي بداو فيهم النساء. خاطر ديجا فما شكون اللي خذا معناها المعدات نتاع التقطير وكل شيء ديجا بدا يخدم في المشروع نتاعه، وهذاك نحن اللي قاعدين نخدموا عليه اكثر، انه نحولوا مجموعه الافكار الى مبادرات ومن بعد الى مشاريع صغرى تكون عندها عائدات ماليه لبرشا سيرتون في مستحقين.
2: يعطيكم الصحه. يعني خدمتوا مع الأطفال، خدمتوا مع المدارس، وخدمتوا زادة مع النساء الحرفيات، هكا ولا؟
3: بالضبط، النساء الحرفيات، وخاصة كما قلت لك في منطقتي حيدرة والعيون. دونك لوبجيكتيف جينيرال نتاع البروجي هو كان تحسين علاقة الشباب بالإطارات والإدارات العامة عن طريق تنفيذ المبادرات، والحقيقة معايا إيكيب نوجه لهم تحية ياسر محلاة، خطر بالحق رغم باشا بون هو بتتر تبعوا معانا انتم الاختتام، خطر باش نحكي ونعمل بروجيكسيون على المسار الكل باللي بوان فور لي بوان فيبل باللي تعدينا بيه بي فاي دونك باش يصير
2: والصعوبات اللي تعملوا حسابها مره اخرى باش تتجاوزوها
3: بيان سور هي ايفالياسيون و ان ميم طون دو فالوريزاسيون اللي خدموا خاطر الحقيقه معناها خدمنا حاجه المشروع خاطر امتد من فيفري 2026 للتو دونك اكسبيريونس مزيانه على الاخر والدرني جورني نتاع الكلوتور باش يصير فيها برشا بارتاج نتاع برشا فايبس وداير انتم اول معناها نرجوكم الاستعاء اول عباد
2: بعد ال 14 اكتوبر شو عندكم ان شاء الله شو محضرين شنو المشاريع قاعدين تخدموا عليها توا ان شاء الله
3: ما نحبش نحكي على حاجه الحقيقه مازلت ماهيش معناها اوفيسيال مي نحب نقولوا اللي فما ان غران بروجي جي ان شاء الله في القريب العاجل عاجل جدا وباش نوفيكم ان شاء الله بكل المستجدات
2: اي بروجي على شنو بالضبط
3: هو الحقيقه نحن نخدموا اكثر على الكاتيجوري نتاع اللي جاء
2: اي شباب
3: هي المواضيع توسكي تيماتيك معناها تكون انتجري في لي جون كو سوا في الانفيرونمون كو سوا في الكولتور في الشان العام في
2: قضايا ربما المعاصره القضايا البيئيه قضايا العنف قضايا المخدرات قضايا هذوما ربما انتم فرصه كجمعيه انكم تستقطبوا الشباب وتخلوهم يعني ربما معناها يتوجهوا لبعض الامور هذه تخلوهم فاعلين تخلوهم منجين وتبعدوهم زاد على كل المشاكل تنجم تعترضهم واللي تنجم تعطلهم كشباب في حياتهم بصفه عامه
3: هو بالضبط نحن هذه الاوبجيكتيف اللي ناخذ عليه دو دو فاصون اون اوتر نحبوا خاطر جمعيه شباب متطوع بكونها بخلاف اني كونها جمعيه معناها كهيكل نحن رانا اطار يوفر تاطير يوفر تكوين يوفر تيران ارضيه ملائمه لاستقطاب الشباب باش يعبروا على افكارهم وعلاش لا نحولوا الافكار هذيك الى مشاريع علاش لا في دنيا الكل
2: وخاصة إنكم تمشوا للشباب وين هما في المدارس وفي المعاهد وفي الإعداديات
3: بالضبط معناها على مستوى تلامذة طلبة زادة حتى لي جون اللي ما همش انتجري في حد شيء داير نحن ديجا عنا معناها بلوزيور بروجي خدموا قبل معناها ديستيني للي جون
2: واضح ان شاء الله بالتوفيق لكم ونتابعوكم في مختلف المشاريع نتاعكم شكرا لك تيسير زيدي رئيس جمعيه شباب متطوع وشكرا لكل الشباب الفاعلين زاده تفضل
3: يا عايشك باش ما نطولش في الاخير نحب نقول للشباب متطوع ما تقفش عند مبادره ولا عند مشروع نحبوا معنا ديما عندنا رغبه باش نعملوا اكثر ونواصلوا اكثر عدد من الشباب واكثر ديز انيشيتيف تكون عندها امباكت كبير وعندها ديورابيليتي بالنسبه للي جون وهذاك هو مع ان نوصلوا نخلقوا التاثير الحقيقي ونخلوا الاثر الايجابي بالنسبه للشباب وللمجتمع بصفه عامه
2: هذا هو هذا هو يعطيك انت صحه شكرا لك تيسير زيدي رئيس جمعيه شباب متطوع تحيه كبيره لكل الشباب اللي منضم في الجمعيه هذه واللي قاعد يقدم للجهه شكرا تيسير وبالتوفيق لكم الى اللقاء

إذا كان هذا مهدي العايشي، ما زلنا معكم حتى للسبعة. إذا توقيتنا 6:47. مهدي بكوش في دق دق، هذه قاعدتنا التونسية، لكن توا باش نسمعوا جديد محمد حماقي.

هذه نانسي عجرم. نختموا بالأفلام التونسية المشاركة في مهرجان السينما المتوسطية بمونبلي ب 2026 في بطبيعة هذا المهرجان السينمائي في فرنسا اللي باش يكون من 16 حتى 24 أكتوبر 2026. بالنسبة للأفلام التونسية المشاركة عندنا زوز أفلام طويلة وفيلم قصير، ما تسمع كان الريح للمخرج يوسف الشابي، ودشرة لعبد الحميد بوشناق، ولا بيت كي أديفوري لسولي لقيس الماجي. هذوما الأفلام المشاركة في هذا المهرجان. حظ موفق لكل الأفلام.

للأفلام التونسية لمشاركة في هذه التظاهرة السينمائية الكبيرة اللي تخص مخصصة للسينماتوغرافيات المتوسطية والمناطق المجاورة، عروض أفلام، لقاءات مهنية وتظاهرات عندها علاقة بالسينما من 16 حتى 24 أكتوبر 2026. هكا نكونوا ختمنا، وصلنا لختام لقائنا اليوم من مسيكم بالخير. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، وشكرا على ثقتكم فينا. تحية كبيرة لكم وين ما كنتم، تجيكم من نزار ويسي في الإخراج الفني، عماد الغرز وكمال عبادي في الإخراج الرقمي، وكمال تومي، كمال حميدة في استقبال تليفوناتكم، بسمة عماري في التقديم، وسمية رجب في الأعداد. لتكم زينة، وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: السابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة شبكات الطرقات بجهة قفصة، تمت معاينة انطلاق أشغال المسح والقياس الخاصة بمشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم البنية التحتية للطرقات وتحسين ظروف التنقل والسلامة المرورية، بما يساهم في تعزيز الربط بين ولايتي قفصة والقصرين. تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. ومن المنتظر أن تشمل الأمطار المرتقبة بعد ظهر يوم غد جهات الوسط ومحليا الجنوب، حيث ستتراوح الكميات بين 30 و50 مليمتر، وتصل محليا إلى 70 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال مع قرب انتهاء مهامها، خشية فراغ أمني على وقع التصعيد الصهيوني. أخيراً، أعلنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالية على إطلاق برنامج بقيمة 3 مليارات يورو تهدف إلى دعم إنتاج الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة لدى المقاولات والشركات الزراعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حيا على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معزومة له في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل وأولهم أستاذ. كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه.

0: خالت تكربت الشرطة في وسطها طلعوه ومنهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات.
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم، وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مستمعين الكرام، أحباء الرياضي في كل مكان، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات الشوط الأول متعادلا سلبيا مع المنتخب السنغالي في إطار الدور الذهاب الثاني لكرة القدم من أجل الترشح للألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس في صيف 2028. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي ينسينا في خيبات المنتخب الوطني للذكور. رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع تستأنف نشاطها مع الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب. نعطيكم البرنامج يوم السبت في توقيت جديد 10 أكتوبر كل لقاءات ساعتين ونص. الترجي الرياضي التونسي في أولمبي حمادي العقربي برادس يستضيف الأولمبي الباجي في 15 أكتوبر ببنزرة، النادي البنزرة يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. ديربي لأول مرة للتاريخ سجل 10 أكتوبر سيكون تاريخ بين تقدم سقيت الدائر والنادي الرياضي صفاقسي، أول مرة يتقابلوا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ديربي مدينة صفاقس واتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي. الدفعة الثانية ستكون إن شاء الله كلها في نفس التوقيت ساعتين ونص في زويت الشبيبة العمران يستضيف الجار مستقبل المرسى. النجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف نادي حمام الأنف. النجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، وترجي جرجيس يستضيف الأمير الرياضي بحمام سوسة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم البرنامج نهاية الأسبوع. المجموعة الأولى يوم السبت 10 أكتوبر كذلك في نفس التوقيت ساعتين ونص، مستقبل سليمان يستضيف جمعية مجرين. النجم الخلادي يستضيف سيكك الحديد صفاقسي. الملعب السوسي مع بعث بوحجلة. مكرم هدية يستضيف هلال مساكن. نادي محيط خرقنا مع كوكب عقارب. مستقبل جابس يستضيف النادي الشابي، الهلال الشابي عفوا، ومباراة كذلك في إطار المجموعة الثانية. الرديف نهار السبت ساعتين ونص هلال الرديف المنتشي بزوز انتصارات على التوالي، والمباراة الثالثة على أرض ميدانه الثانية على أرض ميدانه يستضيف فيها نادي قربة. وفي المجموعة الأولى يوم الأحد في نفس التوقيت سبورتينغ من عروس يستضيف اتحاد تطاوين، وبقيت لقاءات المجموعة الثانية في نفس التوقيت ساعتين ونص. جمعية أريانا تستضيف القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف مع قاف القفصة، وقاف القفصة خبر ما يسرش برشا أحباء فريق القوافل. الفيفا تبعث لقوافل القفصة من أجل خلاص مبلغ 23 مليون ولا صملوا 6 نقاط من رصيده، والمبلغ مطالب بدفع فريق القوافل قبل نهاية هذا الشهر، نهاية شهر أكتوبر الجاري. سبورتينج المقنين يستضيف جندوبة رياضية. شباب القيروانية مع اتحاد قصور الساف. أمل بوشمة يستضيف الملعب الجيبسي، ونادي أولمبيك مدنين يستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين. وأني هذه الفقرة الرياضية بالدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم مجموعة الهوات، مجموعة الهوات المستوى الثاني المجموعة الخامسة. نصر الله اليوم صارت مقابلة يعني عمل أخرى. نصر الله رياضية مع نهوض المزونة. الأسود الرياضية بسيد بوزيد مع سامك سرقفسة، ومستقبل ليلة يستضيف نادي نفطة. الفرق المعفية غزال أم العرايس والشبيبة الرياضية بماجل بن عباس. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي وإياكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
5: أنت تحكي والذاكرة تكتب، تحفظ وتزرع فينا الأمل. دفتر خاطرة الليل، أصواتكم نسمعها الليلة في برنامج لولا فسحة الأمل من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: تمام 8 ليلا.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة بأن الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من ولاية قفصة تتواصل غدا الجمعة ويوم الاثنين 12 من أكتوبر، والذي سيكون موعدا لتدارك الذين تخلفوا عن الفحص. وأضافت أن المراكز التي تم تحديدها لإجراء التحاليل وصور الأشعة وتخطيط القلب ما زالت على ذمتهم إلى حين استكمال مواعيد الفحوصات. مثل ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور في تونس وتحقيق صمودها أمام تغيرات، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو تغيرات المناخ أو تغير السوق الخارجية. أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق انتظمت اليوم بمدينة توزر. تنظم غدا الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة. أفاد الدفاع المدني السعودي اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. كما استبعد ترامب في منشور له شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر القادم. في أمان الله.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: متتابعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة، في تقديمها إينس حمدي رويسي. نتحدث اليوم عن تقنية جديدة بالليزر تحسن تصوير البروتينات بالمشهر الإلكتروني. طور باحثون تقنية جديدة تعتمد على الليزر من شأنها تحسين قدرة المشهر الإلكتروني فائق البرودة على تصوير البروتينات الصغيرة. تستخدم التقنية ما يعرف باسم صفيحة الطور الليزرية التي تزيد التباين في الصور دون وضع مادة صلبة داخل مسار حزمة الإلكترونات. واختبر الباحثون التقنية على بروتين الألدولاز الذي يبلغ وزنه الجزئي 157 كيلو دالتون. الدالتون يساوي تقريباً كتلة ذرة إدروجين واحدة، وعلى الإيموغلوبين البشري بوزن 64 كيلو دالتون. وأظهرت النتائج أن تشغيل الصفيحة الليزرية أدى لتحسين دقة إعادة البناء في جميع التجارب الست التي أجراها الباحثون، وكان تحسن أكبر في حالة الإيموغلوبين وهو البروتين الأصغر والأصعب في التصوير. وفي إحدى التجارب تحسنت دقة صورة الإيموغلوبين من 4.46 إنجستروم إلى 3.09 إنجستروم عند استخدام الليزر. كما حسنت الصفيحة الليزرية عملية التصنيف الأولي للجزئيات، وساعدت برامج التحليل على التمييز بينها داخل طبقة الجليد المجمدة. هو ابتكار جديد يمكن العلماء من تصوير الخلايا الحية دون تجميد. التقنية لم تضفي معلومات دقيقة جديدة مباشرة، لكنها حسنت رؤية الجزئيات وتحديد اتجاهها، وساعدت على تصحيح حركتها أثناء التصوير، ما أتاح الاستفادة بصورة أفضل من البيانات الموجودة. ويعد المشهر الإلكتروني فائق البرودة من أهم أدوات دراسة البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات، لكنه لا يزال أقل كفاءة عند التعامل مع الجزئيات الصغيرة. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن البروتينات التي يقل وزنها عن 100 كيلو دالتون مثلت نحو 10% فقط من التراكيب المودعة في بنك بيانات المشهر الإلكتروني، رغم أنها تشكل قرابة 90% من البروتينات البشرية. وقال الباحثون إن التقنية قد تفتح المجال مستقبلاً لدراسة بروتينات أصغر أو أكثر تغييراً من الناحية البنيوية، لكنها لا تزال تحتاج إلى تحسينات في سرعة جمع الصور ومحاذاة حزمة الليزر مع الإلكترونات وبرامج معالجة البيانات. وأضاف الباحثون أن جودة تحضير العينات تظل عاملاً أساسياً، وأن الصفيحة الليزرية لا تلغي القيود الأخرى المرتبطة بالتصوير، مشيرين إلى أن تطوير التصوير داخل البؤرة قد يحقق مكاسب أكبر في المستقبل، وربما يخفض الحد الأدنى لحجم البروتينات التي يمكن تحليلها بالمشهر الإلكتروني فائق البرودة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إلى اللقاء.
1: العلم والحياة.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: مسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرت السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل كما وعدتكم بذلك في الحصة الأخيرة الكلام عن المسرحي والسينمائي السويدي الفذ إنجمار بيرغمان، وعن الأطروحة التي أعدها المخرج والباحث العراقي السويدي إياد حماد الهويدي. وننطلق في حصة هذه مما انتهينا إليه في الحلقة السابقة.
4: ماذا يعني في الأمر؟ ماذا كان يعني المسرح بالنسبة إلى إنجمار بيرغمان؟
5: نعم، المسرح والسينما يكملان بعضهما بعضا بالنسبة لبيرغمان، وكما هو يقول، وما تذكر في الحصة الأولى ما قلت لك،
4: أيوة،
5: أنه إذا كان المسرح، إذا كانت السينما عشيقة مكلفة فالمسرح زوجتي الوفية. لكن الفرق بين أعماله في السينما وأعماله في المسرح، أعماله في السينما تكاد تكون فلسفية، تناقش قضايا كبرى عميقة، لكنه في المسرح هناك خلاف بسيط، لأنه بيرغمان يركز على وجود الجمهور في الصالات، فلذلك يذهب إلى نوايا المؤلف ويمزجها بوقتنا الحالي.
4: هل نستطيع نقول قضايا المسرحية مع شوف الناس فيرون أنفسهم فيها،
5: وكأنما شكسبير كتبها أول مبارح. لذلك طلب من المترجمة، وهذا كان بودي أن أذكره في محاضرتك الجميلة، أنه طلب من المترجمة رجاء أعطنا نصا قابل للنطق وقابل للفهم من الجمهور، فترجموا له نصا شكسبيريا جديدا، الملك لير، يعني في حين كانت موجودة ترجمات سابقة، والترجمة من الإنجليزي إلى السويدي سهلة كما تشرب كأس الماء، فلذلك هو كان يعمل في هذين الخطين، خط نخبوي عالي جدا، لأنه يراهن في السينما على سوق عالمية، لكنه في المسرح سوقه محلي، آسف لتسمية السوق،
4: أي لا لا سوق، لا سوق بالمفهوم الإيجابي يعني،
5: فلذلك
4: يعني هناك رغبة، عندما نتكلم السوق ليس بالمفهوم السعي للربح، لا هناك عرض وطلب، وحتى يكون هناك طلب هناك حاجة للمسرح
5: طبعا،
4: والأمر ليس سهلا لبنائه.
5: فلذلك يقول، لديه مقولة جدا مشهورة، يقول كل ما شاهدت كرسيا فارغا في قاعة العرض المسرحي أشعر أنني فشل.
4: أنه قصر،
5: نعم، وعلي أن أوطئ من سقف مطالبة الجمالية، فيوطئ السقف القفز العالي هذا،
4: يعني باعتبار أنه هو سبب يعني في تقديره،
5: طبعا هو
4: فهو يتحمل ما هذه
5: كل المسؤوليات.
4: كيف أنت ذكرت أنه يطلب التقديم جهد لإعداد مثلا نصوص شكسبير بشكل، قلت أنا إعداد، هل هو إعداد أم هو ترويض للحوار، هل هو اختزال، هل هو كيف يتجلى أنت الذي اشتغلت على
5: نعم، هو يستخدم أساليب عديدة هائلة متشعبة، يطلق سهام عديدة في العرض، يجب أن يصيبك أحد هذا السهام. مرة ذكرت لك ونحن كنا ذاهبين إلى عرض مسرحية، قلت لك في عندما عمل مسرحية رحلة النهار الطويل تجي نحو الليل ليوجين أونيل، سبق وأن قدمها أحد زملائه في 1956، عندما أعاد بيرغمان إخراجها وفاء ليوجين أونيل، لأنه كتبها خصيصا للمسرح الملكي السويدي، ومنح نوبل بريس يوجين أونيل على في الأدب عام 1936 على ما أظن. فماذا عمل بيرغمان؟ أتى بالممثل
4: اسمه يارد كله. أتى هذا الممثل أدى دور إيدموند الابن في مسرحية عام 1956. في عام 1980 أو بالثمانينات أعادها، أعطاه دور الأب.
6: أوله أوله.
4: تخيل أستاذ محمد، تخيل أننا نحن البشر أن تحصل لنا الفرصة في الحياة أن نمثل دور الابن، ثم يمضي بنا الزمن لنمثل دور الأب. على عجب، هل تتصور كيف جلس الجمهور وهم يحدقون وقد شاهدوا، وخاصة من شاهدوه طفلا ابنا، الآن يشاهدوه هو أبا؟ وكان الممثل يا أخي رائع، رائع بمعنى الكلمة. فهذه أحد خصائص بريغمان، أنه يبحث في خفايا النص، يبحث عن خفايا المؤلف، لذلك يحاول أن يعطي للجمهور معلومات هائلة، بحيث أنه أنت لا تجد تشاهد مسرحية فقط. يعني مثلا يصرح هو أو يدع زملائه أو الممثلين أو الفرقة تعطي سهامها قبل العرض، أثناء البروفات، أنه سيحصل كذا في العرض. مرة أن هذا هناك كرسي سأستخدمه في المسرحية، هذا الكرسي جلبناه من أمريكا في طائرة خاصة لأنه استخدم في عرض أمريكي في نفس المسرحية، فسنجلبه هذا. تخيل يا إلهي أنه أنت يعني أصبح العمل المسرحي، العرض المسرحي ليس عرضا مسرحيا معتادا. هناك الكثير، مرة قال هذه الكنبة الخضراء التي ستشاهدونه ستشاهدونها في فيلم ما بعد البروفا، هذه كانت كنبة جدتي التي كنت أنام على رجلها وهي تحكي لي قصص الأطفال.
6: ما يلفت الانتباه في المثال الأول أن من لعب دور إدموند الابن يلعب دور إدموند الأب بعد الفترة، كأني بالمسرحية هي الأصل، هي الممتدة، هي الحاضرة بشكل مسلسل. وهذا طبعا هناك عمل نقدي، عمل أدبي، عمل تعريفي، عمل تربوي، يجعل من هذه المسرحية أولا معروفة عند الناس، ناحية أكثر من هذا أنها معروفة في صورتها الأولى التي أنها كانت أساسية في الاطلاع على هذا العمل، وامتداد حياتها هنا، اللعبة هنا، أنه يربط تلك وكان لها حياة، كان لها حياة فعلية تتجلى من خلال مرور ابن الأب الذي كبر وكان المسرحية مستمرة وهو يلعب دورا، ويمكن أن يكون إلى غدر.
4: وكل هذا عندما تأتي للعرض أيضا تشاهده بصورة ممتعة،
6: هو ابن السردية كاملة
4: طبعا، فهو يسمى بسيد الإضاءة.
6: هذا موضوع آخر، قبل أريد أن أعلق سنأتي إلى سيد الإضاءة. إذن هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية ربط المسرحية أنت تكلمت عن الكرسي الذي أتى من أمريكا، يعني ذلك بيان أو سعي للاستفادة من هذا الموقع الذي احتله المسرح في أمريكا، فيضيف كالاقتصاد معناها هناك قيمة مضافة فيستعملها كل ذلك لإعطاء معان إضافية للحضور للعمل المسرحي.
4: وأضيف لك من الشاربي هذا ما يؤكده بريغمان، أننا في المسرح عائلة واحدة أينما كنا، في فرنسا، في إيطاليا، في، فلذلك هو لديه هذا الامتداد. يعني هو مثلا اشتغل عمل لمؤلف ياباني، اشتغل عملا لمؤلف ألماني من الحاضرين المعاصرين.
6: سنعلم هذا، إذن هناك تسعي إلى إيجاد روابط.
4: طبعا
6: المدخل هذا الكرسي الذي أتى به من أمريكا وعلى في طائرة خاصة، يعني سردية كاملة،
4: تصور
6: فالجمهور إذن يأتي إلى المسرحية نعم، ولكن إضافة لذلك هذا الكرسي الذي أتى في طائرة خاصة. المثال الثالث الذي ذكرته هو جميل جدا، هذه الكنبة، كرسي البنك الأخضر الذي هو جزء من حياته، فكأنه يعرض للجمهور لا المسرح فحسب، وإنما هذا المسرح له جزء من حياته منه، فكأنه يدعو الجمهور إلى أن يدخلوا في ما هو حميم. فطبعا هذا يقرب
7: الرجل. أمثلة كثيرة أستاذي، فيما أحد المسرحيات كتب في البروغرام المسرحي، كتب هناك مشهد تظهر فيه يد من تحت خشبة المسرح.
6: أيوة.
7: هذه الفكرة عملها زميلي السابق أولف مولاندر. أيوة. في نفس المسرحية، فاعذروا لي سرقتي البسيطة هذه.
6: حلو حلو،
7: تصور. أيوة. فكيف هذه السهام التي تحدث؟
6: جميل جميل،
7: أنه الجمهور ينتظر متى تأتي هذه اليد التي ستقف، وينظر إلى الكرسي، وينظر إلى الكنبة، وينظر إلى الممثل. فلذلك ترى أنه أنت جاي في كرنفال، في عرس مسرح، أنت لا تذهب إلى مسرح بريغمان لتشاهد مسرحية وتبحث
6: ويهم،
7: وإنما تشاهد عالم.

0: مددت يد أنا فتحت أنا معجب جدا بالأمثلة التي ذكرت وأرى فيها ما يمكن أن يفسر وكنت حائر لماذا هذا برجمان في خاصة في المسرح فلاحظ أنه المسرح وهذا أجد الآن بعض تفسيرات استمراره في الاشتغال على المسرح لأن المسرح قريب منه وبنى سردية كاملة
1: طبعاً.
0: لفعله المسرحي ربطه بذاته وبمن يشتغل معه فكرة أنه يذكر بأنها هذه سرقة بسيطة من
1: رويل هو لو ما ذكرها ما حدا يعلم لأنه قبل 40 سنة 50 سنة
0: ولكن في الآن نفسه أشار إلى أن هناك تفاعل
1: طبعا وامتداد
0: وامتداد
1: هو التراديشن انه يحمل التراديشن
0: ولا اظن هي يعني من باب الحكايه لا كانه له رؤيه كامله وياخذ معه الجمهور لاعتبار المسرح امرا هاما فيه تراكم فيه امتدادات فيه كذا جميل جدا هذا
1: ما دمت قد استمتعت بالامثله ساعطيك مثالين اخيرين في مسرحيه قدمها كانت المفروض ان تكون نهايته لكنه لا يستطيع مغادرة المسرح اسمها حكاية شتوية أيضا لويليام شكسبير فماذا فعل؟ حول القصر الملكي في عصر شكسبير إلى قصر سويدي فقال لهم أن هذا القصر سترونه في السينغرافيا هو البيت القصر الأسف اسمه القصر الأصفر وهذا بيت سويدي موجود فلذلك ستشاهدون خلفية المسرح هو عبارة عن هذا البيت الأصفر الذي اقتبسته من رواية ألمكريست ثم يطعمه أيضا في أغنية قديمة فلكلورية سويدية منسية تنتهي بها المسرحية وتتغزل بالحياة وتقول ما معناه يا إلهي أغنية قديمة بصوت نسائي وبطيء ونفس المضربة تقول يا إلهي كم هي الحياة جميلة وتخفت الأضواء وهناك ساعة ومع صوت المضربة ومع إخفاق الإضاءة فأنت لا ترغب أن تغادر القاعة والله لا عندما يظهر الجمهور أحيانا في بعض العروض وهذه عندي هذه تستمر ربع ساعة نصف ساعة من التصفيق الجمهور لا يرغب أن يغادر يود أن يشكره على ما قدم لهم من هذه المتعة من هذه المعلومات من هذا الفخر في الموروث الثقافي سويديا كان أم عالمي
0: يعني هذا القصر هذا البناء ما الذي أضاف إليه
1: حول الحكاية لأنه اسمها حكاية شتوية فكأنما دعا الجمهور لحكاية شتوية سويدية الليلة ستحكى عليكم فأنتم تهيئوا قبل النوم قبل أن سنحكي عليكم حكاية شتوية تدور أحداثها في القصر الأصفر في البيت الأصفر في السويدي الذي يرتبط أيضا بذاكرة
0: ومشاعر
1: الجمهور السويدي لأنهم على علم بهذا يعرفون تاريخهم ويشاهدونه على المسرح تشاهدون الأعمدة ومسلط عليها الإضاءة الجميلة كما اتفقنا فلذلك تشعر بحميمية الحرف أنك أنت داخل فيه ماذا يعمل أصف أنا أول مرة في العالم يستخدم برجمان اللقطة القريبة في المسرح اللقطة القريبة معروف عليها
0: بسيطة
1: أنه أنا أقترب من الكاميرا تقترب على وجهك لكن كيف تعمل هذا في المسرح عمله
0: كيف
1: المتعارف عليه أنه الكاميرا هي التي تقترب من وجهك لتصوير
0: الزوم أو
1: لكنه عمل الزوم إن بالمسرح جعل الممثلين يجلسون على الكنبة نفسها التي هي
0: جدتي
1: لكن في عمل آخر بقت نفس الكنبة كأنما يذكرهم وجلس الملك والحاشية خلفه وهناك طفلان هم نفس الطفلان تصور الأسهم يا أستاذ نفس الطفلان بطل فيلم فاني وألكسندر أرداهم أقنعة المسرح الضاحك الباكي يسحبون هذه العربة، هذه الكنبة التي يجلس عليها الملك، وتقترب هذه الكنبة من الجمهور، وكأنما احنا نشعر ان الكاميرا تقترب منهم، واصبحت لقطة. يعني طبعا من الصعب وصفها بالكلمات اذا لم
0: قادر ان تتخيل. يعني كان مستعمل ما يسمى في السينما يعني سكة، وكأنك
1: تقترب من الجمهور، والجمهور جالس. احد النقاد الذي ترجمت كتابه قال يا الهي لقد فعلها أخيرا، لأنه كان يبحث عنها، كان يبحث عنها وقد فعلها في أشكال مختلفة عن طريق الإنارة. الإضاءة لبريمان ليس من أجل فقط إضاءة الوجه أو إعتام، هم أحيانا بعض المسارح اللي يضعون مثلثات على خشبة المسرح أو مربعات ضوئية أو لا، لدى بريمان الإضاءة وكأنما كاميرا، تشعر وكأنما الكاميرا الضوء أخذك من هنا، الكاميرا أخذتك من هنا،
0: يعني
1: أو أخذتك من هنا، فتشاهد وكأنما لقطات سينمائية على المسرح، وليست مجرد أنه الممثلين جالسين ويتحدثون، لا، في هذا الحوار أنا المهم، أنت في الظل، نصفك في الظل، أنا نصفي في الضوء، وتوجيه الضوء من أي جهة، الخلفية ماذا ستكون؟ فتشاهد
0: يعني وقتها هناك تحولات ضوئية بشأنها أن تبرز
1: وكأنما أنت ما مشهد سينمائي، لكنه على المسرح تشتم رائحة الممثل. يعني عالم
0: هذا يتطلب دكتوريات أو آليات دقيقة
1: طبعا،
0: يعني وكذلك التمرين، يعني عدد من الموظفين
1: طبعا. قلت لك بريمان بعد عودته من ألمانيا
0: متى من عدم
1: 1983 قدم مسرحية الملك لير 1984، قبلها قدم فيلما الذي حكيت لك عنه، هو الفاني وألكساندرا، الذي كان طوله أطول فيلم لبريمان 4 ساعات و25 دقيقة، جزئ تلفزيونيا إلى 5 حلقات. هنا كان هذا آخر فيلم لبريمان، لأنه ودع السينما بعدها، اشتغل بعد هذه الفترة أفلام تلفزيونية وليس سينمائية بسيطة، كانت عروض بريمان ولا تزال لحد الآن تعمل المتاحف من تزار مسرحية حكاية شكسبير، تجد الأزياء، تجد الماكيت، تجد لا تزال يعني
0: محافظة على
1: لا تزال تدر الأموال
0: حتى
1: مسرحه،
0: حتى ليس أفلامه
1: ملابسه ضمن المتحف. يعني هو مؤسسة،
0: هو مؤسسة، هناك مرافقة
1: طبعا، ويقود الحركة الثقافية السويدية حتى وهو في قبره، لأنه وضع قوانين صارمة على المسارح. الآن لا يستطيع أحد أن يأتي ويعبث بهذا التاريخ المسرحي السويدي الذي بني على يد واحد منهم طبعا بريمان، فلا يستطيع أن يأتي أحدا ويشوه هذا التاريخ، يجب أن تقدم في نفس المستوى.
0: يعني أنت قلت وضع، هل من خلال أعماله أم هناك شبه تشريعات شبه سمن؟
1: الحالتين.
0: أيوة.
1: الحالتين، يعني بنفس الوقت كافر. يعني بريمان أول ما أصبح مديرا للمسرح الملكي رفع سقف الرواتب، لكن أيضا زاد من انضباط يعني تمارين،
0: أصبح متشدد أكثر
1: طبعا. يعني الممثل يأتي صباحا حتى وأن كان عمره 70-80 سنة، يأتي صباحا يتدرب صوت وإلقاء، يتدرب رياضة بدنية، يجلس مع مساعد المخرج يقرأ النص، إلى أن يأتي بريمان جاهز، لديه 8 ساعات في اليوم تمارين،
0: مهما كانت الوضعية، أنت كان المطر أو الشمس
1: لا
0: نوع من الانضباط طبعا، الديسيبلين،
1: هذا ثبته، هذا أصبح قانون في المسار. هذا يجب أنه أنت مو ممثل تأتي كنت سهران ليلة البارحة ورائحتك سجائر، وهو يقول على هذا أنه هنا تبدأ الحياة، ما خارجها، عائلتك، هذا هي حياة زائلة.
0: أيوة.
1: الحياة الحقيقية هي هنا، هي هذه البروبا.
0: يعني دكتور إياد، نحن هنا أن تكلمنا على عدد المسرحيات وكذا، وراء هذا الانضباط طبعا، هذا الانضباط والتنظيم الشغل، تنظيم العمل، فكل يعرف مهامه بشكل دقيق، التقني التقني لا يتدخل في أمور أخرى، المعد البدني معد بدني، الممثل ممثل مهما كان سنه لابد أن يتعهد جسده ويتعهد إمكانياته، ومقابل هذا يجد جراية عالية. إذن فهو يرى الأمر بكل فن. إذن فليس من باب الصدفة أن تستمر أعماله، وليس ما كانت لأعماله أن تكون كما هي لولا هذا الانضباط وهذا التشدد. ولا أتصور التشدد مع الذات، هو نفسه طبعاً منضبط
2: طبعاً. لذلك طبعا هو يصحى الساعة 7:30 صباحا. أولا هو ابتعد عن المدينة، وفي أحد أفلامه كان يصور في جزيرة اسمها فارو، وهم في الهليكوبتر اللي يكتشفوا موقع التصوير، وكان معه صديقه المصور، فقال له هنا وجدت مدينة الفاضلة، فكانت جزيرة فورو، ومن ذاك الوقت هو اعتزل الحياة، يأتي فقط للبروبات في حالة وجود بروبات، ويسكن وحيدا في جزيرة نائية يسكنها 500 شخص فقط. يصحو الساعة 7:30 صباحا، يعمل جولة بهذه الجزيرة، يرجع يفطر، ثم يجلس يكتب لمدة 3 ساعات، 3 دقيقة ممنوع، وبدفتر أوراقه صفراء مخطط بالأزرق، ويصنع في ألمانيا
0: ويكتب بالقلم،
2: إلى أن مات وهو يكتب بالقلم وبنفس الورق. هذا أيضا جزء من شخصية بريمان. وهذا الورق أنا هكاتب عنه مقال راح يطلع بالهيئة العربية للمسرح إن شاء الله. هذا المعمل كان في نيته يعني يغلق أبوابه، فاتصلوا ببريمان من ألمانيا، قالوا له إحنا المعمل سوف يغلق، فقال لهم ابحثوا لي بعض الأوراق. فبعثوا له 8 سيارات ممتلئة بالورق، ورق أصفر مخطط، وهذا لازم يكتب عليه 3 ساعات، ثم تبدأ القراءة. ثم بنى في بيته أو على جانب من بيته سينما تحمل أعتقد 50-60 كرسي، عندما يأتيه ضيوف يفرجيهم تحفيات الفن السينمائي العالمي. عندما يأتي أحيانا يزوره مخرجين كبار من أمريكا، من إيطاليا، من فرنسا، فيجلسون في هذه السينما. والآن طبعا هاي السينما وهذا البيت
0: أصلا متحف
2: ويدر أمواله.
0: طبعا الآن أنت ما ذكرته، إذا الانضباط لعله يصبح يخلق عادات، لعله تصبح كأنها عندما يحكى عليها يكون أقرب ما تكون إلى، لا أقول فولكلور، بل أقول يعني ضرورة أملاح تستعمل للحكاية. دائما نحن أمام سردية، سردية
2: هو
0: وما قاله هو أنه يعتبر أن المسرح يبدأ في الحياة في المسرح، هي فعلا هو يمارسه باعتبار يهيئ نفسه ليذهب إلى الحياة.
2: بالنسبة له الانضباط والتخطيط شيء كلش مهم. هو ضد الارتجال، الارتجال فقط، لكنه مع الارتجال بعد أن يخطط
0: طبعا.
2: فيقول أنا لست ضد، لكني لا أؤمن بالارتجال في الارتجال. عليك أن تأتي متهيئا مخططا جيدا، ثم قم بالارتجال ذاك
0: في إطار المحدد.
2: فلذلك سأذكر لك مثالين، أحدهما مسرحي والآخر حياتي. كان يشتغل مسرحية مولير عدو البشر، أعتقد اسمه ميزانتروب، وكان أحد الممثلين الذي يدعى توشتين فلينك، ودعي هذا العرض أن يقدم في أمريكا. وتعرف أن تأخذ عرضا مسرحيا هائلا لمولير الذي فيه ممثلون
0: يعني خريف
2: فجاء بريغمان مختلسا ونظر
0: بشكل سري
2: ونظر من كرسي بعيد الركوع طبعا. وهذا الكرسي نفسه الذي استرق النظر إليه في أول ما شاهد أول مسرحية في حياته كان هنا يسترق النظر أحيانا، فنظر فشاهد تورشتين فلينك تجاوز الميزانسين
0: الرسوم. أيوة.
2: انتهى العرض وقال هذا العرض لم يسافر إلى أمريكا لأن تورشتين فلينك دمر مسرحيتي وأصبح ثائرا كالثور الهائج، لقد دمرت مسرحيتي ولم تذهب المسرحية. هذا دلالة على الباطل، وهذا أيضا أعطى درسا للبقية.
0: يعني هذا كذلك أن يحكم عليه بما شئنا، ولكن هو منسجم في شخصية ومقاربة إنمار برغمان للمسرح والفن بصفة عامة، قد يبدو شديدا. إذن فهو قلت الارتجال، ولكن ما أن تصبح العمل محدد أمر مقدس.
2: بعد أن اتفقنا على كل شيء لا يحق لك. أنت ارتجلت، أنا منحتك فرصة، عملت ما شئت
0: عند الإعداد المسرحية بعد ذلك. لا،
2: من غير معقول لنفترض لفرقة سيمفونية، لأن برغمان يشبه نفسه بقائد الأوركسترا.
0: أيوة.
2: من غير المعقول أنه أنت في أيام في في في حفلة العرض والافتتاح في الأوركسترا أنه أحد العازفين كمان يرتجل جملة موسيقية. ما أدراك أن هذه الجملة
0: في حين أن هناك سيمفونية متماسكة
2: وعندك 50-80 عازف، كيف؟ فهذا هو الضد. مثال آخر حياتي، وهذا ما ذكرته ابنته لين أولمان، بنت ليف أولمان، هي الوحيدة منها، فكتبت
0: وأخذت اسم أمها،
2: أخذت اسم أمها في كتاب كامل كتبته، فقالت أبي قبل سنتين من وفاته بدأ يخطط لموته بحيث اختار عدد الضيوف الذين سيأتون في سيرموني التشييع، اختار أي موسيقى وهي موسيقى للمؤلف الذي هو يعجبه كثيرا باخ.
0: باخ.
2: التي استخدمها في أحد أفلامه التلفزيونية، نفس القطعة الموسيقية. اختار أين يكون القبر.
0: أيوة.
2: يعني حتى
0: لي بس يا جماعة
2: حتى أخرج الجنازة
0: وقبره بالشكل.
2: فأجوا هم مجرد نفذوا هذا.
0: عندما نعود هنا، هذه أهمية أن المسرح هو الحياة. عندما نعود المثال الذي ذكرته وهو شديدا، أن تمنع أنت فرقة من الذهاب إلى أمريكا، هذا لا يمكن أن ينساه الممثلون. فهذا الممثل أصبح ميدان متعفي زملاء متعرم كذا، حرمهم إلى غير ذلك، ومن هنا يصبح الانضباط. هام جدا.
3: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: قال بيردمان وكاتبه الذي يعني
1: هو في الحقيقة يقول أن هذا المجنون كتب ما لم أستطع أن أقوله، وهو يعشقه ويعرفه بالضبط. يعني أنت عندما تأتي إلى عرض لبرغمان لمسرحية أوغستين باري ستشاهد ليس المسرحية فقط، وإنما ستشاهد ما وراء المسرحية. يعني يريك وأنت لا تعرف أن كل الأشياء الموجودة على خشبة المسرح هي أشياء أوغستين باري: ستائره، قلمه، أثاثه، لكن فقط الأشياء التي ستستخدم في المسرحية. وتطبيقا لرسالة المفتوحة في عندما وجه رسالة مفتوحة إلى ممثليه، وقال: العروض المسرحية لا تحتاج إلى أكثر من ستارة ومصباح. فهو كان ينفذ وصية أوغستين باري. هل فهمت علي صراحة؟
0: تماما.
1: لذلك أغلب عروض برغمان تتسم بالفضاء الفارغ، لكنه مملوء بشكل آخر، مملوء بالممثل، لأن برغمان يعتمد كما يقول هو أن المسرح يعتمد على ثلاثة عناصر فقط، اللي هي الحكاية، النص، الممثل الناقل الحكاية الممثل، والمتلقي اللي هو الجمهور. ما عداهم لا داعي لهم. حتى المخرج ممكن يصير، ممكن أن يكون منظما المخرج
0: أو منظما
1: ثارت عليه غونيلا أوغست غونيلا بيتر فايس، قالت: لا، السينغرافيا مهمة. رفعت رسالة
0: كل،
1: لكنه لم يجب، وأثبت الزمن أنه قدم عروضة كبيرة هائلة بدون أي قطعة ديكور على المسرح.
0: دكتور إياد، لابد أن نقف عند هذا. طبعا أنت تكلمت عن الفضاء الفارغ، طبعا مكتبة البروك أمبتي سبيس، هو يعني في هذا الإطار سابق له،
1: طبعا
0: سابق له بالضرورة. إذن حدث تمك كأنه أنا الأعلى، وأنا يعني ستريندبرغ ليس مجرد كاتب فحسب، بل مسار ستريندبرغ يعني إنغمار برغمان تماما مثل مساره هو وعلاقته بالمسرح.
1: ويعتقد أنه من واجبه أن يذكر الشعب السويدي بالذات بمؤلفهم الكبير. لذلك ترى لا تمر 10 سنوات إلا وبرغمان يقدم أحدى مسرحيات ستريندبرغ. مثلا لنأخذ فروكن جولي، قدمها 5 مرات في حياته. لعبة حلم قدمها 4 مرات في حياته. يعني دائما ما سنات الأشباح قدمها 4 مرات،
0: كل مرة طبعا بمقاربة،
1: وكل مرة يقول: الآن فهمت النص.
0: هذا الذكاء
1: واللطف،
0: يعني بين الصورة الأولى والصورة الثانية تطور في فهمه.
1: وهذا أيضا أستاذ محمد يحيي لنا إلى نقطة أخرى.
0: أيوة.
1: تخيل أنك شاهدت عرضا لبرغمان قبل 10 سنوات، لنفترض الفروكن شولي، وتأتي بعد 10 سنوات، أنت نضجت، كبرت، تغيرت ثقافتك، سافرت، وتأتي بعد 10 سنوات تشاهد نفس العمل لنفس المؤلف ولنفس المخرج، ولكنك تشاهده بطريقة أخرى،
0: كأنك أنت نفس التغير.
1: تلاحظ. فهذا برغمان.
0: طيب.
1: لما تسميه عالم إنغمار برغمان، هو بالفعل عالم. هو لا يقدم لك المسرحية فقط وتذهب، لا تنتهي الأمور عند هذا، لا قبل العرض ولا بعد العرض.
0: يعني هناك على الأقل ملاحظتان: تقديم الأنسة جولي 4 مرات، والقول بأنه كل مرة الآن فهمت
1: أكثر.
0: لأن فيه نوع من التواضع في بعض الأحيان الزائف،
1: طبعاً
0: يعني فيه لعبة
1: أفهم وأفهم سيدة.
0: ولكن ما هو ثابت أن ستريندبرغ هو قيمة حاصلة. هذا اللي
1: هذا اللي ركز عليه هو، وهذا العفو، وهذا اللي لأنه يعرف نفسه أيضا هو قيمة.
0: أيوة.
1: وسيخلدها التاريخ.
0: أيوة.
1: لذلك عمل على نفسه أيضا.
0: أيوة.
1: أن يجعل من نفسه قيمة مضافة إلى سترينبرغ وإلى جائزة نوبل وإلى سيارة الفولفو.
0: مهم مهم.
1: فلذلك كان يرتدي مثلا أزياء أو ورقه الذي يستخدمه وأزياءه الثابتة مدى الحياة.
0: آه.
1: نفس الأزياء يقتنيها من نفس الخياط في أحد أزقة فرنسا. وعندما تمزق يرقعها. سأريك أحيانا، أذكرني اليوم سأريك صورة له وهو يرفع أنه كيف. وهذه الكنزة الآن معلقة في المتحف، والكل شاهد هذا اللقاء مع برغمان وهو يريهم، فيأتي ليشاهد هذه الكنزة. سبحان الخالق.

0: وكذلك حمل على هذا الجانب أيضا.
1: أيوة.
0: فكان قبل أن يموت اتصل في المعهد السينمائي وقال لهم ابعثوا لي بسيارات كبيرة وخذوا هذا الغائط. الغائط يقصد ما ورثه من كتب وأفلام و... لأنه لا يريد أن يعطيها إلى أي يسلمها إلى جزء
1: هو مسؤول في أمر من خلال ما تفضلت بقبوله مسؤول بالاندراج ضمن المسار سبقه ويريد أن يمتد بعده
0: طبعا.
1: فسترينغبرغ يمثل هذا المخزون.
0: نعم نعم.
1: المخزون والمخزون حتى يبقى محزونا يجب أن يحيا كل مرة.
0: نعم.
1: وإحياؤه يمر عبر قراءته وقراءته تتمثل في عرضه عرضا جديدا من رؤية جديدة ثم بعد ذلك طبعا يخلق أسطورة هو أنه لا يلبس ويرقص كذا لعبة أظن أنها لعبة
0: لكنه مدى التساقه بسترينغبرغ وبإبسن بالمناسبة لذلك عمل ذكرنا مرة عن مشروع بيرغمانس فهذا المشروع كان مؤلفا من ثلاثة مسرحيات فروكن جولي أو سترينغبرغ بيت الدمية لإبسن هنريك إبسن النرويجي ومشاهد من حياة زوجية التي هو كتبها فاختار البطلات الثلاثة بطلة نورا بطلة بيت الدمية وجولي بطلة فروكن جولي وماريان بطلة مشاهد من حياة الزوجية وعمل عملا مسرحيا امتد لمدة 7 ساعات نعم عرضين متتالية ستينبري وإبسن ثم تعبر الشارع في مسرح آخر مقابل هذا المسرح لتشاهد مسرحية التي هو كتبها وهنا أراد أن يوضح أن هذا الارتباط الروحي والعضوي بينه ستينبري وبين إبسن ومن ثم انتصاره للمرأة التي اتهم أوغست ستينبري أنه كاره للنساء التي أطلقها الفرنسيون
1: إذن ثلاثة المسرحية نفسها أو بنى عليها
0: لا لا أخذ
1: مسرحية ذاتها
0: أخذ المسرحية لكنه أخذ ليس كل المسرحية هو بارع أيضا أخذ ما يناسبه لهذه
1: إذن عمل توليفة
0: نعم
1: توليفة لمسرحية الثلاثة
0: اللي هي بيت الدمية فرانكن جولي ومشاهد من حياة زوجية وهنا جعل نورا التي تهرب من الموت من زوجها ومنها وتصفق الباب
1: خلفها
0: هذه الصفعة التي هزت أوروبا كما يقال وفرانكن جولي التي تهرب إلى الموت لأنها تنتحر في نهاية المسرحية وماريان التي لا تهرب إلى الموت ولا تهرب من الموت بل باقية في سريرها فثلاث عوالم نسائية مختلفة وكان مشروعا هائلا ولا يزال يكتب عنه
1: يعني هذا التوليف بين الثلاثة في عمل المسرحي واحد
0: نعم
1: ويدوم 7 ساعات
0: نعم
1: يعني هو يدوم أطول من المسرحيات كل واحدة وحدة لو تضحن مع بعضهم بعض يكون أقصر ثم قابل بذلك عمل آخر يعتبره كتبه هو
0: بعد الشارع
1: بعد الشارع وكأن في نهاية الأمر هذا المتفرج كأنه يقوم بعمل انتقائي يعني
0: طبعا
1: الطواف من مكة يعني ذهب من أماكن بذاتها
0: بالضبط
1: هو عبر مرور على الشخصية وثم هو يختمها هو
0: لذلك قلت في بداية حديثي أن مسرح بيرغمان هو ليس مسرحا
1: فحسب
0: إنها جولة رحلة في تتجول معه في أماكن لا تعرفها من قبل لم تشاهدها لم تتعرف على خبايا وأسرار المؤلفين أحيانا خبايا وأسراره هو لأنه يضع نفسه
1: يحشر نفسه يعتبر نفسه جزءا منها
0: طبعا ولكن الجمهور يعطيه مفاتيح يعرف أن هذه جزء من حياته هكذا كان يعامله أبوه أو هكذا تعاملت معه زوجته

0: هكذا كان هو يعامل أطفاله، فتجد هذه الأشياء. فلذلك هذه المجموعة من السهام التي تطلق في ليلة العرض لا بد وأن يصيبك أحدها.
1: الآن تعريفة سريعة بين المسرح والسينما، وخاصة أنا دائما عندما أرى برغمان أو أسمع برغمان أرى أول مرة معه، أقول لماذا؟ هل هناك ما يفسر هذا؟
0: أنت ماذا ترى؟
1: كل ما سمعت الناس مع برغمان وأرى برغمان أرى وراءه أو بجانبه أو فوقه إيلمان.
0: ليف أولمان.
1: ليف أولمان، نعم. هل كانت تفسر لي هذه الشيء في
0: ذهني؟ أولا لأنه ارتبط بليف أولمان وأحبها حبا عظيما، لذلك أنتج لها أجمل أفلامه. ليف أولمان هي بذاتها قالت مرة، قالت أنا لم أكن أعرف أن برغمان كان يقدم من خلالي شخصيته، يعني في فيلم بيرسونا الذي يعتمد على ممثلتين فقط، قالوا اكتشفنا في الأخير أننا شخصيتان وجهان لشخصية برغمان. لذلك في أحد المشاهد الذي كان في وقتها معجزة، عندما مزج بين وجهين ليف أولمان وبيبي أندرسون في وجه واحد ومع موسيقى، فأنت تستغرب ما هذا، هل هذه بيبي أندرسون أم هذه ليف أولمان أم هذا برغمان؟ تعرف كيف؟ فقلت لك اللي هو يعني مو إنسان طبيعي، مو مخرج طبيعي، يعني لا يقوم بإخراج أعمال مسرحية وهنا أنا جعلت الديكور والسينغرافية وعملت لا لا لا، بعيد بعيد كل البعد. أرجع لسؤالك بالنسبة لليف أولمان، ليف أولمان عاشت معه 5 سنوات أيضا في جزيرة فور خلفت منه بنت اسمها لين، ولديهم كان كلب. كان برغمان يكره الكلاب، لكن لحبه ليف أولمان ودعه عندما غادر، قال له إننا آن الأوان أن نغادر، قال لهم، فمسك الكلب وبكى برغمان يبكي
1: هذا الكلب الذي يكرهه.
0: أعتقد إحنا أستاذ محمد طبعا من المستحيل أن نلم بكل جوانب، لأنه هناك جوانب كثيرة، لكن في حصة خليل المزرح أعتقد أننا كفينا ووفينا.
1: لا كفينا ووفينا، وأشكرك الشكر كله على هذه المعلومات التي تقوم على معرفة دقيقة وتبين مظاهر من طاقتك المعرفية والعلمية، لكن فيها إلى جانب ذلك نوع من الحب، نوع من الإعجاب الكبيرين لإنغمار برغمان، وكأني بك لو كنت إنغمار برغمان.
0: طبعا بالفعل، ولذلك أنا قمت قبل سنتين في زيارة بيته في جزيرته، وفي الحقيقة بكيت وكأنما أنا
2: تمام 9 ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. اعتبر عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس دوره الكاملة في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم في تصريح له على هامش الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم سيدة بنيران الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم في عدة مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع. اتفقت 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركة فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم وفق ما أوردته وسائل إعلام. أخيرا أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل بضعة أيام جميع مقاتليه من الأراضي التركية وانتقد في الوقت نفسه تقاعس أنقرة في عملية السلام التي بدأت عام 2024 بحسب ما أفادت وكالة أنباء كردية. في أمان الله.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل. فسحة الأمل، مساء الخير، مساء الهدوء لكل من اختار أنه يكون حاضر معنا في هذه المساحة، وين يهدى صخب النهار وين تراجعوا على زحام الحياة ويبقى فقط صوت الروح وصدى الأفكار. كل عادة مع ليلة كل خميس تبدا رحلتنا المشتركة معكم عبر أثير هذه الحصة، نلتقي لنتبادل الخاطرة ونتشارك المقطوعة الموسيقية اللي تلمس القلب وتلمس الروح، ونفتح معا أبواب للتأمل والأمل وين ما كنتوا تتبعوا فينا من بيوتكم وإلا عبر الطرقات الممتدة. نتمنى إنكم تلقوا في سهرتنا هذه ملجأ دافئ وصديق يصغي إليكم جميعا. أنا نقولكم ابقوا معنا في هذه الليلة كما كل ليلة متسعة للجميع.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: الحياة أجمل وقت اللي نعرف أنه اللي جاي باش يكون أحلى واللي جاي باش يكون خير. تحية لكل مستمعينا، لكل من اختار أنه يكون حاضر معنا في هذه المساحة الليلية. وكالعادة أنتم تكونوا الجزء الأحلى والجزء الأجمل من هذا الفضاء اللي باش يكون حاضر معكم حتى للحديش. الليلة باش نحكو عليك الدفتر، الليلة باش نحكو عليك الخاطرة متاع الليل، الليلة باش نحكو على الكتابة متاع الليل. وقت لكل واحد فينا يدخل لك المساحة الهادية متاعه، وقت اللي تفتح هكا كل العالم من حولك وتنسى العالم الكل، وتبدأ في أنك تدون المشاعر، تدون تحليلاتك المتأخرة. نبعد برشا على صخب النهار، أعداد دفتر تنسيقه باش يشكل تجربة كتابة، تجربة تأمل باش تكون مريحة جدا، فيها مناجات، فيها خواطر حرة. هي مساحة باش ندقوا فيها شنو يلزمنا بأسلوب معين وإلا بتدقيق لغوي، باش نسجلوا فيها حواراتنا، حواراتنا مع رواحنا، حواراتنا الداخلية، انطباعاتنا اليومية، وتنجم تكون حتى مشاعرنا اللحظية، تنجم تكون زادة اقتباس، وإلا تنجم تكون أبيات، نجم تكون كلمات نحب أن نقولها لكن ما نجمش نتكلمها نكتبها، نجم تكون أفكار إيجابية اللي تنجم تخليني يرجع لي توازن متاعي قبل النوم، تنجم تكون أفكار، قراءات، ملاحظات ليلية، أفكار اللي أثارت الفضول متاعنا في كتاب قريته اليوم، في مراجعات تمكن خاطفة لإصدارات، حتى أعمال أدبية وإلا فنية. ينجم يكون زاد حصاد اليوم، تدوين الموقف مزيان حصل لك في نهارك، تجربة تعلمت منها حاجة جديدة. المهم انك تكتب، كل واحد كيفاش ينجم يكتبها في الدفتر متاعه، كيفاش ينجم ستيلو يعبر على الفكرة اللي هو حاب يوصلها. حصاد يوم من ملاحظات، من قراءات، من مراجعات، نجمو نعرش نبدو حدث اليوم. اليوم صارت حاجة خلتني أفكر بالقداء، نبدأ الكتيبة، ولا استر من سهرة الليلة يستحق التدوين، وإلا حاجات اليوم باش نخليها ورايا ونبدأ نكتب. الحاجة اللي تهمني برشا إنه قراءاتي ندونها، ملاحظاتي ندونها، حصاد يومي باهي وإلا خايب. نجم نختار صفحات، حتى الصفحات وأكيد إن شاء الله تون بعد تكون عنا مختصة باش تكون حاضرة معانا ومعها باش نعرفوا كيفاش نجمو ندونو، كيفاش نجمو نكتبو فك الدفتر هذاك. احنا يمكن للناس اللي تسمع فيها توا وخاصة المراهقين هكا يستعملوها برشا، اللي هي كيف ما نقولوا احنا جورنال انتيم، حاجة اللي ندون فيها الحاجات اللي حبيتها في نهاري، الحاجات اللي ما حبيتهاش، قراءاتي، الحاجات اللي أعطتني برشا طاقة إيجابية وإلا العكس هذا، الحاجات اللي أعطتني برشا طاقة سلبية. كل شيء تكتب فك الورقة هذيك، كل شيء هو بوح، والبوح احنا زي ما نعرفه إنه هو أول طريق الشفاء، وأول طريق إنه احنا باش نخرجوا من أي أزمة مهما كان السبب متاعها، ومهما كان المحور متاعها، ومهما كانت الحكاية متاعها. الليلة نبدو كل خاطرة معاكم وبيكم ونزيدوها رمز صغير اللي هو محبتكم ومتابعتكم. الليل 13 دقيقة بعد 9 نستنى تليفوناتكم كالعادة.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.
2: لكل الساهرين على أثيرنا، أهلا بكم في موعدنا الليلي. يقولوا إنه الليل هو الفسحة الوحيدة اللي نستعيد فيها ذواتنا، راجعوا ونعاودوا رتبوا لكل ما بعثروا نهارنا وكل ما بعثروا اليوم. في سهرة الليلة حبينا إنه نبحثوا مع بعضنا على تلك المساحات الجميلة في حياتنا، على الإشراقات الصغيرة اللي تمنحنا السكينة وتمنحنا التفاؤل. باش نرافقوكم تيلة ساعتين، برشا ألحان، برشا مداخلات، والخواطر اللي تتنفس، برشا أمل. أكيد نستنيكم باش تشاركونا آراءكم، رسائلكم عبر خطوطنا المفتوحة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل اللي اختار إنه يكون حاضر معانا وإنه يكون حاضر في هذه الليلة اللي فيها برشا أمل. وإن شاء الله تلقوا في هذه السهرة ملجأ دافي وصديق ينجم يسمعكم، صديق يصغي إليكم باهتمام. كالعادة ديما نقولكم، ككل ليلة خميس الليلة تتسع للجميع. نستنى تليفوناتكم، والليلة كيف ما قلت باش نحكوا على الخواطر، خواطر الليل اللي تكون استراحة هادئة نبعدوا عليها ونبعدوا بها من ضجيج النهار، يستريح الفكر وكل واحد فينا يبدأ يحكي مع ذاته. سكون يتردد أصل الأشياء فيها بوضوح، الوضوح يكون أكبر، يهدى العالم، يهدى العالم الكل من حولنا، والقلب يولي يسمع في صوته، صوته الخاص فقط. الليل ما هوش مجرد غياب للنور، إنما هو زادة فسحة هادئة اللي نعود رتبوا فيها البعثرة ونرموا فيها كل ما أنهك النهار، ونشوفوا وندركوا أنه كل عتمة أكيد تعقبها دائما إشراقة، وإشراقة جميلة وجديدة. احنا برشا موسيقى الليلة باش تكون حاضرة معنا، وفاتن خليفة في أيام قرطاج الموسيقية حاضرة ومعها برشا تفاصيل أكيد نعرفوها بعد شوية معاكم.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: كالعادة إذاعة قفصة باش تكون في المتابعة وحاضرة بالصوت وبصورة بالمتابعات بالمصافحات وبالضيوف وبآخر الأخبار. أيام قرطاج الموسيقية أبرز التظاهرات الفنية والثقافية في تونس ومش في تونس بركة في العالم العربي وإفريقيا زيدة. احنا باش نكونوا في متابعتها وأكيد فاتن خليفة حاضرة معانا منذ البداية ومنذ الافتتاح. فاتن مرحبا. فاتن مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك نهاد، تحيه كبيره ليك ولكافه المستمعات والمستمعين. انا حاليا موجوده في مدينه الثقافه مباشره من قلب المدينه. الحفله اللي باش تكون دقائق بعد شويه هي الجولترا ساوند. الجولترا ساوند الحقيقه عندها جمهور كبير، الواضح لانه تيكي سولد اوت من العشيه. نشوف في برشا بيتها وحاليا يحاولوا انهم يلقوا تيكي ملقوش معدي الحقيقه. توا صفوف قدامي معناها ما شاء الله العباد اللي تحب تحضر للفرقه هذه، واللي هي تونسيه وتجيه في اطار الدوره 11 لايام ايام قرطاج الموسيقيه. معنا خلينا نبدأ بالصحف، خلينا نشوفوا كيفاش اخبار التغطيه خلال الايام، فما تسهيلات، شنو الاجواء. سي محمود مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا واهلا وسهلا بمستمعينا في اذاعه قفصه. بالنسبه لمهرجان او ايام قرطاج الموسيقيه، هو دائما متميز ببرنامجه السري بالموسيقى البديله. معظم العروض يعني اللي لاحظته خلال تواجدي في مدينه الثقافه انه معظم العروض يعني سولد اوت، خصوصا العروض الكبرى اللي كانت محليه لفرق تونسيه، مجموعات تونسيه أو مجموعات عربية أو عالمية. إقبال جماهيري كان شبابي مميز، خصوصا أن يعني البرنامج موسيقى بديلة، بس خاصة أكثر بالجاز والميتال والموسيقى البديلة. شفنا عروض حلوة وكبرى ومشاريع موسيقية برضو مميزة كانت من الشباب التونسي والشباب العربي والعالمي، وإن شاء الله بالتوفيق لباقي أيامات المهرجان، وإن شاء الله برضو نشوف عروض في قفصة في المستقبل، يكون نطلع من المركزية إنها تصير بالأماكن بالولايات الثانية. وتحياتي للأصدقاء في قفصة.
2: شكرا محمود. معنا مجموعة من الشباب زاد حاضرين في مدينة الثقافة، حبيت نشوف الجيتيكي ولا ما لقيتش، فما امكانيه تلقى تيكي؟
4: توا صعيب شوي، لازم برسمي دي اون افونس باش تلقى تيكي، خاطر دوموند موجوده وعبيد بهي اللي جايبينه، جروبيت بهي مع من العالم الكل. وكاو يعطي فرصه للسباب زاده، معناها فما اسامي ما تراهمش ديما، وصافي بليزير ترى اللي يعطي فرصه للوحدين الصغار، وصافي بليزير. بلاصه مزيانه، امبيونس مزيانه، معناها حلوة. بس
2: شنو العرض اللي حضرت له؟ وكان نجمو نعرفوا كيفاش انتم شباب عرفتوا حول الدورة، كيفاش عرفتوا بالجي ام سي؟
5: احنا نعملوا موسيقى كلنا مغرومين، نتبعوا نمشيو لي كونسير، دونك جي ام سي حاجة الناس الكل يعرفوها، نتصور الشباب الكل يسمعوا بها جي ام سي. سينو حضرت على وجدي رياحي، اما كونسير جاز سي سي بيان الحقيقة. وفما حاجة بيه اللي الشباب الكل يجمو يجيو، الاسوام سافا مقبولة، خلي حاجة معناها اكسيسيبل، مش كيما سيكا جاز مثلا تنجمش تشيلو ميم سي تحب. وان شاء الله ديما حاجات هكا في تونس تعاودوا. ميرسي.
2: ان شاء الله. حبينا نعرف توا الجمهور اللي باقي تابع فينا عبر اذاعة قفصة، شنو يخلي الحفلة هذه بتاع الجولترا ساوند سولد اوت والعباد تحب ديكي وما فهميش شنو سبيسيال فيها؟
4: بون، يقعد الجروب معناها يتسمى معروف مليح وعمل برشا دي كلاسيك، وهذا الكل العباد اللي جايين كنت نورمال معناها تقول لي انا ما استغربش كي قالوا لي سولد اوت، معناها كنت مستنى فيها الحكايه ومش مشكل. هما اللي بيس غدو، دونك نفس الستيل، هما يقربوا لبعضهم
2: غدو مجموعه لاباس الجزائريه باش تكون موجوده ضمن المهرجان.
4: وي لاباس جروب نفس الستيل، شنو يسمى الستيل هذا زكي؟
6: ريجي
4: بيه معناها حاجه مزيانه.
2: لاباس على ما اظن جناوه ديفيزيون. مازال عندي شويه ما اتذكر خاطر حتى في الجينيراسيون تاعنا احنا كنا نسمع فيهم كانوا زاربين في الوقت هذاك. توا مجموعه كبيره من الشباب كما قلت وهذا تقريبا لاحظت انه مفرحكم انه فما تجارب شبابيه
5: حاجه برك منقوله ان شاء الله كارتاج وفيستيفال تاع لي فيستيفال تاع تونس الكل ياخذ كونسيدراسيون اللي ضغط الشباب راه تبدل واللي راه احنا نسمعوا انواع جديده تاع موسيقى اللي ديما في كارتاج نفس الحاجه قاعده تتعاود نسمعوا معناها وان شاء الله يتابعوا ستي كولتوريل في الحاجه هذه واللي ديما فما برشا دا ميوزيك معناها ديفيرونت باش الكل تسمع حاجه جديده ونوعوا من الذوق الموسيقي في تونس.
2: هو ما احلاه معناها الكونسيبت نتاع المهرجان السنه اللي يركز على البعد المتوسطي والافريقي لتونس وحاضره فيه الموسيقى هذه الكل. لكن لاحظنا انكم انتم الشباب وليتوا تحبوا الفيزيون مع انواع الموسيقى العالميه. مرات نبقى سؤال هو جاء على بالي وحبيت نساله لكم، مش كانه عنصر الهويه هكا مش مهم برشا ليكم الموسيقى مثلا المحليه نتاعنا اللوكال نتاعنا؟ مش كانه ما عادش تهمكم وليتوا تحبوا معناها تسكي عالمي؟
5: والله احنا نحترموا على الاخر الموسيقى التقليديه نتاعنا خاطر هي هذيك الباس تاخذها تبدا بها اول حاجه تسمعها عن طريق عائلتك لونفيرمون نتاعك. مي فما العالم كبير برشا ما يوفيش، فما انواع نتاع موسيقى راهي ما توفيش وما نقفوش غادي معناتها نجمو ديما نقدموا مش حتى العباد الكل تتغرم. يعني كما ترى اليوم حاجه تفرح برشا ترى الشباب الكل موجودين وفما الاعمار الكل معناتها وترقام كما في ريجي كما ترقام في حاجه اورينتال كما في جاز. يعني ان شاء الله ديما هكا في تونس الراو الجو كام.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحه. شكرا كما قلت لك نهيد تقريبا توا لحظات باش يبدا العرض جولترا ساوند هي السهره نتاع الليله في قاعه الاوبرا. ما احلاه بالحق الامبيونس شباب لهنا من مختلف معناها الكليات من مختلف الطبقات من مختلف الكل وجاي لهنا كل واحد عنده نوع نتاع موسيقى يحب عليه و الحفلات تراوح تقريبا بين كل الانماط الموسيقيه مازال باش يتواصل اكيد حتى لنهار 10 اكتوبر وما زالت مواكبتنا باش تتواصل حتى نهار 10 اكتوبر. نذكر انه عروض الشارع زاده كيف عروض شارع الحبيب بورقيبه ما زالت متواصله حتى غدوه 9 اكتوبر كالعاده 5:30 نتاع العشيه. ان شاء الله نكونوا واكبنا هكا شويه وعيشناكم الجو نتاع المهرجان.
1: هذه أجواء اللي أنت تحبها أصلاً فاتن وعلي تلقى روحك في الموسيقى والأجواء الشبابية والأجواء اللي فيها برشا موسيقى وأنواع الموسيقى الكل. يعطيك صحة شكراً ليك والمجال بطبيعة الحال باش يكون مفتوح ليك وين ما يكون بحذيك ضيوف مرحبا فاتن. يعطيك صحة ديما مساحة احتفالية بالنغم بالإبداع بالتجديد في كل ليلة وفي كل مصافحة نفتح نافذة أخرى على إحدى أبرز التظاهرات الفنية اللي تحول العاصمة التونسية إلى كل عام إلى مسرح مفتوح لكل الإيقاعات من مختلف أنحاء العالم.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل،
2: لولا فسحة الأمل بين الصفحة وبين القلم في الأوقات هذه وخاصة في الليل تتشكل برشا حوارات، حوارات شفافة ما نحتاجوش فيها أنه نرموا صورة وإلا نجملوا العبارة، يكفي أنه إحنا نكونوا كيف ما إحنا فقط، كيف ما إحنا نحب نشوف رواحنا وكيف ما إحنا نحب نوصلوا الكلمة. خاطرة الليل وإلا دفتر خاطرة الليل، هذا العالم السري، هذا العالم السحري، هو اللي باش نعرفوا عليه برشا تفاصيل الليلة مع ضيفتنا، وسعيدة جدا باستقبالها خولة شريف. خولة شريف أكيد اللي في كل مرة تكون حاضرة معانا، مدربة حياة وممارسة بالطاقة الحيوية، حاضرة معانا ومعها برشا تفاصيل على خاطرة الليل ودفتر خاطرة الليل. أهلا وسهلا خولة، مرحبا، مساء النور.
3: مرحبا، مساء النور والسرور، مساء الليل الجميل،
2: مساء كل الخيرات، وسعيدة جدا بمرورك معنا. خولة، في الليل تكون فما مساحة، مساحة لكل واحد فينا باش يكتب، باش يعبر على الحاجات اللي يمكن ضيقاتها في نهاره، الحاجات اللي فرحاتها في نهاره، وكيف ما قلت قبيلة ما نستحقوش انه نجملوا الكلمة ولا نجملوا العبارة، نكتبوا كيف ما احنا حاسين وكيف ما احنا نشوفوها بالضبط. هذا دفتر الليل.
3: هو الليل هو وقت السكون والهدوء والابتعاد على الضجيج متاع النهار، وانه الشخص يقعد مع روحه ويرجع لنفسه، والهدوء هذا يخلي مخه صافي. صحيح نحن الناس ولينا نهار كامل نهار وليل مخه يخدم كما يقولوا، اما هي فترة باش واحد يقعد مع روحه. وحسبتني قبليك كلمتك من هذه اللي قلت يدخل للعالم السري متاعه، انه هو يغوص في ذاته، انه هو يرجع مع روحه. فالليل وانه يدون في دفتر خاطرة الليل معناتها الافكار والمشاعر نتاعه وكل هذاك يخليه يحس براحة كبيرة. اللي يخليك ترتاح، يخليك تنفس على روحك. الدفتر هذايا نجم نستعملوه مثلا نسميه نحن كشكليس، يعني انك تدون فيه مثال الحاجات اللي شنو باش تعملها مثلا غدوة، المهام حتى الحاجات البسيطة مثلا باش نخرج غدوة، باش نمشي نقضي القضية الفلانية وكل، وتنجم معناتها هذه تكون طريقة انك تربحك وقت، خاطر مثلا انت غدوة بالحاجة اللي تعملها تفسخها، هذه فيها فكرة كبيرة، ودجا انت كي تكتبهم الحاجات هذوما كيما نقولوا تفرغ مخك. نجم تعمل تخطيط الجمعة الشهر الأكثر. فالدفتر هذايا مزادين اللي ما نخليوه تحت ريوسنا الليل كما نقولوا، يخليك معناتها تبدأ تحلل الأوقات هذوكم متاع نهارك كما جدانت قبلك قلت، تراجع روحك في النهار تحت المشاعر متاعك بصدق، لو كانت باهية وإلا خايبة. كان كانت باهية المشاعر هذه كي أنت تحكيها وتكتبها بلتو، لازم بالكتابة تكتبها أنت، كان هم مشاعر وأوقات متاع فرحة وغبطة وكل، فإنك هلاك تسترجعهم تفرح. وكان هم مشاعر متاع حزن ولقلق ولا حاجة زيادة، رو تكتبهم راك تحررهم، تخرجهم منك، ترتاح منهم معناتها. وش عليك ما تقولي نحن بالعامية نفرغ قلبي، دونك تفرغوا فك الدفتر هذاك متاعك والأحاسيس المكبوتة الكل تخرجها. كيف نجمو نعملوها طريقة باش نكتبوا فيها ليزافيرماسيون بوزيتيف متاعنا، إن نبرمجوا العقل الباطن متاعنا في الليلة كي تقعدوا زادة بالكتابة، على خاطر راهي الكتابة كي تكتب الحاجة هذيك تولي موصولة بالوعي الباطن متاعنا. فمثلا تكتب أنا ناجح، أنا فرحان، أنا متميز، هذايا الكل يشرجيك ويسجل في عقلك الباطن ومن بعد في الواقع يتحقق بإذن الله. هذا سمعتنا كتاب معروف بارشا، هو اسمه سيد الخاطر على موضوعنا بالضبط. هو لابن الجوزاء جوزية، وهو كتاب معناتها فيه تكتب في الليل بطبيعة، وهو عبارة على موسوعة إيمانية وأدبية تجمع الخواطر والتأملات العميقة في صالح النفس والحياة، معناتها كل ما يخص في الحياة. هذه أي فكرة يبدأ معناتها في الليل، أي فكرة تجي على باله كان ابن الجوزية يدونها يقيدها. فتصور من الخواطر ذو ما عمل الكتاب، فشوف قديش معناتها مهمين ومعروفين. حتى نحن تو مثلا أكبر الشعراء والكتاب والملحنين وكل ديما في الليل تلقاهم يقول لك أنا كتبت الكتاب هذاك وإلا عملت اللحن هذاك، وكل خاطر الليل يخليه يقعد مع روحه. الأفكار الإبداعية، الأفكار الإبداعية كلها تتعمل في الليل. لذلك علاش حتى ساعات ما بين النوم راهو حتى كان ترقد وتجيك هكا الفيقة، حتى ما نعرفش أنا ما كيف على ربعة متاع الصباح، ولا تجيك فكرة دونها اكتبها، خاطر ساعات من بعد ترجع ترقد نجم تنساها من غدوة. فإنك تدونها في الدفتر متاعك متاع خاطرة الليل هذيك، تقعد مسجلة عندك، وانت بإذن الله هذيك من بعد تجيب تعمل منها أفكار إبداعية أخرى وتمججها وكل شيء.
2: هي الحاجة اللي يمكن اللي يحبوها الناس الكل، وعند أولين حبوها الناس الكل في دفتر خطيرة الليل، إنه هو يكون مساحة حرة خاولة. ساعات هكا وقت اللي تبدأ في النهار ولا تبدأ تحكي تنتبه لأسلوبك، تنتبه لأخطائك اللغوية، تنتبه لطريقة كلامك، لكن في الدفتر تحسه مساحة حرة جدا، تحسها مناجات، ماكش ملتزم بأسلوب معين، ماكش ملتزم بتدقيق لغوي، ماكش معناتها أنت باش تسجل حواراتك الداخلية بينك وبين بينك وبين روحك، معناها مشاعر لحظية.
3: صحيح صحيح بالضبط، كما نقولوا تسيد روحك، تسيد روحك حكيشك. كما قلت مكش كنتي باش تكتب، مكش باش تقول يا هذي تشيل ولا باش تشيل ولا حسب عن اللغة اللي انت تكتبها، معناتها مكش باش تركز في الأخطاء اللغوية، باش تخلي روحك هي اللي تتكلم، باش تخلي انت تكتب، تخلي ستيله هو اللي يكتب، معناتها متماشي بطبيعة مع أحاسيسك مع اللي انت تحس فيه. قلت لك تسيب روحك وتحس بأمان، كما واحد يبدأ يوم كيف البحر على ظهره أما هو معناتها مرتاح على الأخر، وكل معناتها تسيب روحك وتخلي كل شيء يخرج، الأحاسيس متاعك اللي يجي على بالك بالمجد يخرجوا بارش حاجات. يعني قلت لك ناس تخرج أشعار، كتب، إبداعات، حتى إنك تكتشف روحك من لون جديد. أنت كي تعرف شنو الأحاسيس متاعك، ساعات نحن نعطيه النهار ما نلقاوش وقت باش نسأل روحنا اسكو انا فرحان توا ولا اسكو متغش، اسكو ما نعرفش انا عندي حاجه مقلقتني ولا لا. الاخت في الليل تنزل الاقنعه الكل، واحد يقعد بينه وبين روحه ما معاه حتى حد. احنا بيرسونيلمون نحب برشا الليل، خاطر هذاك الوقت اللي يخليني نقعد مع روحي، اللي يخليني واحد الا يراجع روحه. زاد انا فيها باس نراجعوا شنو هو الحاجات الباهية اللي عملناهم في معانا، شنو هو الحاجات اللي نجموا نصلحوهم، ما نقولوش معناتها حاجات نجموا نصلحوهم مش فريمون أخطاء، ما نجموا نعدلوا فيهم ونجموا نطوروا فيهم في رواحنا في حالتنا. هذاك الكل يحسسنا براحة كبيرة، وهو الليل من الليل تبدأ تشرجي روحك من الليل، بخلاف النوم اللي هو يشرجي معناتها متشارجي وبيزخ كيما الباتري متاع تليفون واحد يحطها كيف يحشارج تشارج، كيف كيف الروح زادة مستحقة انها تتشارج. وانه اللي يبدأ كي تبدأ حاجة مدونة، نعاود نقول عليه الدفتر هذا يا مهم، حتر كي تبدأ بالكتيبة نجم تقعد انت تخمم وحدك تسرح كيما نقوله، اما كي تبدأ انت تسرح وانت تكتب هكيك الأفكار متاعك يكونوا إبداعية أكثر، كونوا صادقين معناتها كما قلت صح. كونوا صادقين وخايجين خارجين من الروح.
2: يعني في الليل هكا خاصة تحس أنه القلب يرتاح، أنك قاعد تسمع في صوت قلبك شنو قاعد يقول بالضبط، معناه كأني قاعد نرتب في روحي من الأول وجديد، بهيها بخيبيها النهار ينهك. فالليل نحسه كأنه قاعدين نرموا اللي فسدوا النهار، وإلا اللي أنهكوا النهار، اللي يرموا من أول وجديد، يرجع فينا الروح من أول وجديد، خاصة بالكتابة. وأنت مدربة حياة، نتصور أنه معناها حتى الـ الـ الـ

0: هو باش يخرج من فمك، لا في حشو لا تتركب هكاكا والا لا، اكتب وصيب روحك. الدفتر هذاك يخليك تتعمق مع ذاتك، تغوص مع ذاتك، تستمتع بالليل، خاطر الليل فيه راحة نفسية كبيرة، خاطر فيه هدوء سكينة. حتى الغلاف الكل اللي كنجيو نشوفوا كلهم على الليل وعلى معناتها كان حتى
1: الذكريات.
0: على الأشواق والذكريات والأشواق والحب كلهم معناتها يتحيروا جد في الليل. وش عليك كما قلت لك توجه نفسك في الليل، حتى ثاني أغنية معروفة نتاع السيدة نعمة، الليل يا ليل جيت
1: جيت
0: نشكي
1: نشكي
0: لك.
1: لك، سمعناها بكري شوية. أي أي
0: هاي هاي دهون دونك اي والله يعطيك الصحة، انا جيت خبطت فيها الليلة. فالليل نوع من البوح، معناتها انت تبوح للضوء. الليل هو بوح لفاتك، معناتها في الاخر
1: صح.
0: انك تحكي مع روحك وتكون معناتها فعلا صادقة مع روحك، تخلي كل المشاعر من غير بندويت، من غير أقنعة، من غير حتى شيء، عندك تسيب روحك للكتيبة، لأفكارك اللي تجيك، لأحاسيسك. وهذاك الكل كما قلت هذا يرمم
1: صحيح.
0: الروح، يرمم الذات، يرمم التعب اللي تعدينا به في النهار،
1: النهار كامل.
0: الجري كما نقولوا كل.
1: صح.
0: فما حكمة حتى في القرآن، فما برشا آيات معناتها على الليل، معناتها اللي هو سكون، اللي هو راحة. فننصحكم انكم تستمتعوا بالليل، وانكم تدونوا الافكار نتاعكم، وانكم تستغلوا معناتها الافكار هذه، الاحاسيس هذه، خاطر ثم برشا علماء وبرشا مبدعين وبرشا مثلا مشاريع كانت الافكار نتاعهم جات معناتها في ليله، في واحد نقولوا ساعه سعيده، في ساعه صفاء، اللي العبد معناتها تجيه الأفكار هذوك وممكن يطبقهم بالجد، يرقى بيهم
1: نتيجة
0: راحة ونجاح ونتيجة. صحيح
1: حوارات شفافة على شيء، هي ما فيهش حتى، ما فيهش اني انا باش نخمم شنو باش نقول، ما فيهش كيفاش باش يخزر لي الطرف الاخر، ما فيهش كيفاش هذاك معناتها شخص اللي باش نحكي معاه والا هو شنو باش يقول عليا من بعد ما انا حكيت معاه. لا، انا باش نحكي مع روحي حوار شفاف، حوار صادق، بعيد على كل مجرد، يعني بعيد على كل شيء. هذاك علاش نحسوا ديما ونشجعوا ديما على انه كل واحد فينا يكون عنده دفتر، يكون عنده قلم. وحتى اذا كان هكا، على فكره خاوله باش نسألك على حاجة، بالنسبة للناس اللي تكتب والورقة تحرقها، اسكو معناها هذه زاد نوع من العلاج وإلا مستحبة وإلا لا؟ سؤال والله، ما توصلنا توا معناها في المباشر. آه.
0: باهية لله، باهي. بالنسبة للورقة اللي نحرقوها هذيك، لازم ندونوا فيها الأفكار السلبية،
1: أوكي.
0: المشاعر السلبية. العبد مثلا حوار مع عبد أنت كنت، لا تقلق منه من حاجة، ما تغشش عليه في حاجة، فأنت تشد حتى الكلام اللي أنت كنت تحب تقوله له، وانت معناتها ما قلتهولوش قدامه، اللي انت الكلمه هذيك باش تخليه بينك وبين روحك. وكما قلنا قبليك باش تخرجوا كيما
1: كما
0: انت
1: هو.
0: يظهر لك بعدك كيما هو، من غير ما تتحكم، كلمه هي تتقال ما تتقالش، بالعكس تسيب روحك وتقول له، تحسب الشخص هذاك قدامك وتقول له اللي انت جاي على بالك الكل، حسب المشكله هذيك ولا الوضع هذاك وكل. ومن بعد تحرق هالورقة دي، ما نحكي لكش شنو الراحة اللي انت تحسها كي تعملها، معناتها هذه تكنيك قوية برشا، راهي حرق الورقة اما تكون بالنسبة تشكي حاجة نيجاتيف،
1: واضح.
0: معناتها كل حاجة سلبية، مشكلة، أحاسيس سلبية، حاجة انت حبيت تتخلص منها، حكاية،
1: أفكار هكا،
0: خرايطة.
1: أفكار زيادة، أفكار سلبية.
0: أي أكيد أكيد أكثر سلبية وتتخلص منها. ساعات كما ريت قبل عنا حتى في الموروث نتاعنا، يقول لك كي تحلم حلمة خايبة ما تحكيهاش ولا امشي احكيها، في يقولوا من
1: اي
0: عكس
1: اي اي اي حتى احنا
0: الكتاب.
1: موجودة

0: في موروثنا. اي اي
1: هذيك هي شنية انك ساعه جوست تخليها جنبك بالروح، خاطر مش كل شيء تحكيه ولا واحد، وانت جنتك انت، خاطر انت كي تحكي حاجه انت راهو تسرع انها تتحقق في الواقع، خاطر كيما انت كي تحكي حاجه تبدا تحكيها في حكايه انت مثلا العبد وهو مش تخيلها في مخه، وهذاك هو بيدو اثر اللي انت حكيته هو بيدو، كما قلت العبد واثنين وثلاثه هما بيدهم الناس هذوكم الكل يجبدوا ليك الحاجه هذيك، فخاصه معناتها هو انا فهمت توا بالمعنى الطاقه ومعنى في الصلاه في السكوتشين دي ديفلوبمون بيرسونيل، معناتها لقينا التفكير نتاعها، فهمت باش انت تسكر عليها الحاجه هذيك ما تخليهاش تتحقق الحاجه الخايبه، نحكي توا على الحاجات السلبيه الحاجات الخايبه، فانك جوست والا يقول لك احكيها العبد، ولا ساعات حتى منينا انت ماكش فاهمتها يقول لك جوست احكيها عبد يحبك، على خاطر العبد اللي يحبك باش يفسرها لك بالباهي، ساعات قلنا لا تبع الجيل الكل هذا
0: صحيح. هذا هو يلزمنا نحيطوا رواحنا بالناس اللي تحصل لنا جوده الحياه نتاعنا وتعطينا برشا برشا طاقه ايجابيه. شكرا لمرورك خوله، كنت سعيده جدا بهذا اللقاء. خوله شريف مدربه حياه وممارسه بالطاقه الحيويه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه، على حوارك معنا وعلى مرورك معنا، دمتي شكرا ليك في امان الله.
1: شكرا.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام 10 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: ساعة وقاية مبادرة وطنية لحماية الأطفال والشباب في الوسط التربوي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، متابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة، الحوثيون في اليمن يصعدون هجماتهم في السعودية ويستهدفون مطارات وقاعدة جوية في المملكة. نظمت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ووفرت هذه التظاهرة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصحة والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. وفي هذا الإطار احتضنت المدرسة الإعدادية بالقصر من ولاية قفصة هذا اليوم فعاليات هذه التظاهرة. سرور حراثي رئيسة مصلحة تفقد وتكوين البرامج بمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تضيف:
2: اليوم المندوبية نظمت التظاهرة هذه ساعة وقاية بالمدرسة الإعدادية لقصر قفصة بالشراكة مع عدة أطراف: مندوبية التربية، مندوبية الثقافة، منظمة التربية والأسرة، المندوبية الجهوية للشؤون الدينية، والجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي.
3: شنو الهدف من التظاهرة؟
2: الهدف من التظاهرة هي التحسيس والتوعية ووقاية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل الإدمان، مثل التنمر الإلكتروني، مثل العنف السبراني، عدة أشكال السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي يواجهها الأطفال والشباب والأسر. زايدة اليوم برشا إقبال، والأنشطة والورشات لكل موجهة لفائدة الأطفال اليوم في الإعدادية، وشهدت تفاعل كبير من ناحية الأطفال الكل، وإن شاء الله تتعاود التظاهرات هذه. وديجا عملوا في نفس الوقت زادة عملنا زادة تظاهرة في مدرسة الابتدائية الواد الأصفر في قفصة.
0: هذه التظاهرة شهدت حضورا مكثفا للتلاميذ والأولياء الذين تحدثوا للزميل أحمد حراثي.
4: إسلام هنشيري 7/14 من التعليم الأساسي في المدرسة الإعدادية كلش قفصة الكسر.
3: علاش حضرتي للتظاهر هذه؟
4: حبيت نحضر يعني باش الناس الكل يسمعوني، ما يجيش يعني المخدرات والعنف والتنمر، استعملوا الحوار، يلزم الناس الكل يستعملوا الحوار والنقاش، والناس الكل راهي كيف كيف، ما ثم حتى حد خير من الآخر، نتجنبوهم خاطر كي يستعملوهم ثم أمراض ياسر، منهم التدخين، أمراض الرئة وعدة أمراض أخرى. بالنسبة للمخدرات ثم أمراض سرطانية، أمراض رئوية، ثم باش أمراض.
5: كريم سليماني، نقرأ في العهد الجديد بالكسر قفصة. أنا حضرت باش نسمع برشا فوائد.
6: ريميس 7/5.
3: علاش حضرت اليوم؟
6: على خاطر باش نتكلم على حوايج هكا تاع الدخان والمخدرات وعلى برشا حوايج أخرى. هذوما ثم برشا عباد لازم نحذروهم من التدخين، لأنه التدخين يضر الجسم، والدروغ زاد يضر الجسم ويعمل برشا مرض السرطان، مرض في الرأس، برشا حوايج أخرى.
7: يسير الداوي 7/16. الله يستفدت ياسر، عجبني كل عام في مكان يعملوا نشاط للصغار، خليت فرح.
3: بالنسبة للمواضيع اليوم المخدرات والتدخين،
7: هذا أنا منشجعش عليه أصل، عمري منشجع عليه، إن شاء الله ربي يهديه وما يعملوش الارتكاب الخطأ هذا.
0: سجلت مساء أمس الحافلة الخاصة بالنقل التلمذي بعمادة عين زيان من معتمدي تسبيب التابعة لولاية القصرين أثناء عودة التلاميذ مساء إلى مناطق سكناهم حادثة اعتداء خلفت حالة من الخوف والاستياء في صفوف التلاميذ والأولياء ومكونات المجتمع المدني. وطلب عدد من الأولياء في متابعة للزميلة فدوى القرمازي بتوفير الحماية الأمنية للتلاميذ إلى جانب تعزيز أسطول النقل وتجنب الاكتظاظ.
8: احنا منطقه عين زين نطلب معناتها من عندنا الكاره دي تصير لها بركاجات وديما تصير لها برشا مشاكل على تلمذتنا معناتها ما عادش قادرين يقروا صغار ولا خايفين على ارواح ما عادش يحبوا يقروا. نطلب من السلطات المعنيه ان تامن لنا التنقلات نتاع التلامذه من عين زين الى سبيبه وعبور بالمنطقه عين الخميسيه باش صغارنا يقروا تامنوا لهم معناتها في الخروج نتاعهم في 8 وامنوا لهم الخروج نتاعهم مثلا في نهاية معناتها اليوم الدراسي معناتها تخرج الكارم غادي كده الخمسة يلزم الدوريات أمنية موجودة قدام الليسي يلزم حتى إذا طلب الأمر ترافق حتى الكار حتى لتوصل للمنطقة المقصودة.
9: أنا طلبني البارح كمل الكار مكسر له وتلين ذا قاعد محايزينهم ما قوفش يروحوا وتشوفونا حل نحن باش تلين ذا بتاعنا حتى اللي ساكنين بعيد ما عدنيش نتنقل معناها من هنا باش تجيب إذا شوفوا لنا حل نحن اللي خذوا فيها الكار وكسروا فيها معناها نجموش نبطلوا عليها من نحن الأقرائية ثاني حاجة ما عندناش مواصلات معناها باش توصل للمدارس نتاعها.
0: وللتذكير فإن الحافلة مخصصة لنقل أكثر من 200 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من عمادة عين زيان إلى معتمدية سبيبة. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي للنائب عن عمادة عين زيان وعضو المجلس المحلي بسبيبة عبد الكريم أولاد جمعة.
10: البارح وقع إشكال إنه تم بعض من الشباب معنا طلعوا فكار وضربوا كلام زي معنا عدد تلاميذ تعرض الإصابات كلام بسعار وكل شيء. نحن الحاجة اللي نطالبوا بها هو الناس كل لازمها تكون على قدر من المسؤولية والناس كل معناها تحاول تخوض الإشكال ونشوفوا حلول جذرية ويبقى المشكل الأساسي في المشاكل هذه هو الاستضافة في الحافلات. نحن الناس سيد وزير النقل إنه يعزز الأسطول في ولاية القصرين كذلك تم نقص في سواق الحافلات ماذا بينا كان يوفرون السواق الاكتظاظ يخلق مشاكل كبيرة وكنا نبهنا لها في عديد المحطات وإن شاء الله لين زين شو من عين زين لسبيدة لكن الحافلة البارح وجابوا كارة كبيرة هزت معناها العمادات الزوز هزت لمست عين زين وتعادت الاسماد ثم المصابحية فهذه صار الإشكال معناها.
0: أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وأكدت رئيسة الحكومة في مفتتح أعمال اللجنة أن الدولة ماضية في إنجاز العديد من المشاريع العمومية في مختلف المجالات وأبرزت أن التسريع في وتيرة التنفيذ يعد أولوية قصوى وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتوفير فرص العمل إلى جانب تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة تضمن الارتقاء بالظروف المعيشية للتونسيين وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق شددت رئيسة الحكومة على ضرورة عمل كافة الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات سباقيا ودفع نسق الإنجاز لضمان إنهاء المشاريع في أجلها. وتم خلال هذا الاجتماع النظر في تقدم عدد من المشاريع من بينها إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. من المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوما برلمانيا بخصوص إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بالمخدرات. وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم أفادت النائب فاطمة المسدي بأن الورشة البرلمانية المخصصة لمقترح القانون المذكور ستكون يوم غد الجمعة أو مطلع الأسبوع القادم وأكدت أن المقترح بلغ مراحله الأخيرة. ويذكر أن لجنة التشريع العام اتجهت نحو تشديد العقوبات على المروجين واستبدال جزء من العقوبات الجزائية ضد المستهلكين بخطايا مالية إلى جانب وضع آليات وطرق جديدة للتحري. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من يوم غد الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل وسيدتان بنيران الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم في عدة مناطق بينها في مدينة غزة وشمالي القطاع، أحدهم برصاص جيش الاحتلال شرق دير البلح، وشهدان جراء غارة استهدفت سيارة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. جدد الحوثيون في اليمن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية اليوم، في وقت أعلنت السلطات وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه هجمات غير مسبوقة. وتصاعد النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ جويلية الماضي بعد أعوام من التهدئة. وصعد الحوثيون خلال الأيام الأخيرة هجماتهم وأعلنوا استهداف الرياض بشكل شبه يومي، وجددوا اليوم تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ساعة وقاية مبادرة وطنية لحماية الأطفال والشباب في الوسط التربوي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. متابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة. في أمان الله.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: هذه السيدة نعمة 23 دقيقة بعد الساعة 10، ليلة جديدة ومساحة جديدة نلتقي فيها باش نفتحوا نافذة هادئة على الحب على الرجاء، ونحلق معا بعيدا عن صخب النهار. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، ومساء الأمل ومساء التجدد بكم ليكم نس الكل ولكل مستمعينا في لولا فسحة الأمل. ليلتنا هذه الأثير ملكم، خطوطنا مفتوحة باش نسمعوا قصصكم تجاربكم وأفكاركم اللي أكيد تنير عتمة الليل. فشكرا ومرحبا بكل مشاركاتكم ورسائلكم معنا. من الرسائل اللي وصلتنا تقول عفاف: بالنسبة لي خطي الأحمر هو استقراري النفسي، لا أقبل أي ضرر ينجم يمسني من أي شخص مهما كانت صيلته بي، لا على قدم ولا 10 سنين، لا صداقة ولا حتى مشاعر حب تشفع لمن يؤذيني. سلامي الداخلي أولوية، ولست مستعدة للمساومة عليه أبدا. أنا بطبيعتي نبادر بالخير، نحترم نقدر، لكن بمجرد أني نشعر أنه العلاقة بدأت تستفزني وتقلل من شأني، نعرف بالكذا وقتش ننسحب بهدوء، نعرف بالكذا وقتش نحفظ كرامتي ونبعد. لأنه المحبة ما تتمنحش لأي شخص، وأنه المحبة زادة ما هيش تأشيرة لأنه الشخص ذاك، وإلا رخصة للشخص ذاك أنه ينجم يجرحك وإلا يقلل من قدرك. المحبة الحقيقية ولا الحب الحقيقي يستحيل أنه يخليك تقسو على نفسك. ساعات الابتعاد يكون قمة التصالح مع الذات، له جحود وله قسوة قلب. نرجع ونقول خطي الأحمر استقراري النفسي.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل. لولا فسحة الأمل رسالة أخرى توصلنا حلوة برشا فيها معنى وكلماتها نقول فيها كل يوم ونقول فيها ديما زيادة. كريمة تقول كليت مقرونة كذابة للحم لحتى شيء، وكليت في بلايس الكرسي فيها أغلى مني، لبست حويج من الفريب مستعملة ومغسولة ألف مرة، ولبست حويج بيتي كيم تاعها وماركات عالمية. نهار خرجت وجيبي مليان بالفلوس نحس روحي نملك الدنيا، ونهار خرجت نشم في هوا ربي وفستوشي حق قهوة ما نلقاهاش. وهذه هي الدنيا يا ناس، نهار ترفعك للسماء ونهار تطيحك للقاع، نهار تضحك لك حتى تولي تحشم، ونهار تبكيك حتى تنسى الضحكة كيفاش. عمره لكان العيب في الفقر، وعمره لكان الشرف في الفلوس. ما تعايروا حد بظروفه، تعرفش شنو اللي يتعد عليه. ما تتكبرش على حد كالدنيا تعطيك، راك ما تعرفش غدوة شنو مخبي لك. الدنيا دوارة، اليوم عندك غدوة تنجم تخسر كل شيء، واليوم مكسور وغدوة ربي قويك وتولي أقوى من الناس الكل. خلي قلبك حنين، خلي يدك كريمة، وخلي لسانك رحيم. عامل الناس كيما تحب ربي عاملك، مش كيف ما عاملاتك الدنيا. وانا نقول يا ربي وقت اللي تفتح لي أبواب افتحها زيادة للناس اللي كانوا سند ليا، للناس اللي رمت قلبي وقت اللي ضعفت، للناس اللي مسكت إيديا وقت اللي أنايا تعبت، للناس اللي منحتني الأمان في الوقت اللي كنت نبحث فيها على روحي. اجعل الخير يعود ليهم أضعاف، واجعل لهم من الفرح نصيب تليق بكل لحظة وقفوا فيها بجنبي. بعض الناس ما يكونوش مجرد عابرين في طريق النجاة، هم يكونوا جزء منها. والنجاة اللي منتذكروا فيها أحبائنا وقت اللي كانوا ضعفاء، والنجاة اللي منتذكروا فيها الناس اللي احنا نحبوهم كان وقت اللي يضعفوا، ما هيش نجاة كاملة. هذا هو ما زالت حكايتكم، ما زالت رسائلكم، وما زلنا مواصلين معاكم. ولولا فسحة الأمل لولا فسحة الأمل الجزء الأجمل. ألو مساء النور، مساء الخير. ألو مساء الخير، مساء النور. ما نعرفش لاسر إذا كان المكالمة حاضرة، مش مشكلة. 34 دقيقة بعد العشرة مواصلين معاكم في فسحتنا، مواصلين معاكم في نغمات، برشا نغم وبرشا أمل فيها زيتك في كيف.

هذا صفر 4:38 دقيقة بعد 10. منى تقول عمركم ما تردوا إنسان اختار الابتعاد وما تشرحش قيمتك لكل من تعود تجاهلها. بعض الأبواب وقت لتغلقها خلفك تكتشف أنه كرامتك كانت تنتظر فقط أن ترحل. ومنى تقول لاحظتوش أنه بعض الأشخاص وقت لما يتمكنوش من التأثير في قراراتك وإلا في السيطرة على اختياراتك يحاولوا التأثير في الطريقة اللي يراك بيها الناس الآخرين. في علم النفس ينجم يحدث هذايا عند بعض الأشخاص وقت اللي يشعروا بفقدان النفوذ وإلا بصعوبة تقبل الرفض. لهنا يولوا يلتجؤوا إلى أنهم يشوهوا الصورة وإلا ينشروا الانطباعات السلبية باش هكا ينجموا يستعيدوا شعورهم بالتأثير. شخص ما نجمش يفرض رأيه عليك يبدأ بالحديث عليك بسوء أمام الآخرين، مش لأنه الحاجة اللي يقول فيها صحيحة بالضرورة، لا، بل أنه قاعد يحاول أنه يستعيد أحساسه بالسيطرة على الموقف، أحساسه بالسيطرة عليك. لكن حاجة واحدة نحب نقولها، ديما تذكروا أنه سمعتك الحقيقية تبنى من أفعالك مش من رواية شخص واحد. وأنا من الناس اللي ما نخسرش الناس بسبب خطأ واحد ولا نغير مكانة عبد في قلبي بسبب زلة عابرة. أنا نمنح الأعذار، نصبر، نتجاوز، لأني مؤمنة إنه الكمال ما هوش من صفات البشر. لكن البعض يظن إنه الصبر ضعف، إنه التسامح إذن بالتمادي فيكرر الخطأ ويعتاد التجاوز، وهو لهنا ما هوش مدرك انه لكل انسان ثم حد ما يسمكش تتجاوزه. في كل مرة نسامح وإلا في كل مرة نعفو على شخص الراقب وفي كل مرة نتجاوز فيها يقل شيء من رصيدي تجاههم حتى يجي نهار ما يبقى حتى شيء فيه ما يقال ولا ما يبرر. وقتها ما عادش فما عتاب ولا خصام ولا محاولة أخيرة. اللي بش يكون هو انسحاب هادئ، انسحاب هادئ صحيح لكنه بش يكون انسحاب نهائي. الصبر ما يوفيش عند أول إساءة، لكن الصبر يوفى وقت ليبدأ ولا وقت ليصبح الاحترام غائب. عندها لا يكون الوداع قرار، الوداع في اللحظة هذية هو نتيجة. وأنا من الناس اللي تحسنت حياتي وقت اللي توقفت على أني نسكب طاقتي في كؤوس بعمرها ما كانت نهار ملت كيسي، سواء كانوا أصدقاء وإلا أفراد من العائلة ولا زملاء. القاعدة واحدة، أنت تستحق شكون يبيت لك الحضور كما تحضر، والاهتمام كما تهتم، والحب كما تمنح. التوازن العاطفي يبدأ وقت لتدرك أنه العطاء بلا حدود مش ديما تضحية، هو أحيانا استنزاف، ومش أحيانا هو استنزاف. ما تلوجش على بلاصة تثبت فيها قيمتك ولا على أشخاص تقضي عمرك في إقناعهم أنك أنت مهم وأنك أنت تستاهل وأنك أنت تتحب. اختار اللي يضيف لقلبك مش اللي يخليك تقضي وقتك في ترميم القلب متاعك. العلاقة الصحية هي اللي ما تخليكش تتسائل ديما، هل ترى أنا مهم؟ هل ترى أنا نستحق؟ العلاقة الصحية هي اللي تخليك تحس بهذية وتشعر بهذية من غير ما تطلبه ومن غير ما تقول هل ترى صحيح وإلا غلط. حلوة برشا منى. مكالمة هاتفية. ألو ألو، مرحبا، ألو، عسلامة. هو اللي خلينا مش احنا اللي خلينا، مش مشكلة، إن شاء الله يكون المانع خير. إذا كان ثم معنا رشا، إذا كان ثم إشكالية، على كل احنا نسمع فيكم بالقداية 43 دقيقة بعد 10. مصلين معاكم المشوار بفسحة كلها أمل.

باش نختموا بالرسالة هذه اللي وصلتنا ولو أنها مداخلة على المسائل نسمعوها ونقروها زيتك كيف. كل إنسان مهما كان متسامح ومهما كان هادئ يملك حد لا يستطيع أحد تجاوزه إلى الأبد. ساعات عبد يدهشك بتغافله بلطفه بابتساماته المتكررة وكأنه ما يتأثرش بحتى شيء، لكن بعمرك ما تظن أنه الصمت وإلا سكوت يعني أنه كأنه ما صار شيء وإلا فماش حتى حاجة وصارت. أحيانا ما يرحلش الإنسان لأنه توقف على المحبة، بل لأنه تعب من تكرار الأذى، ويجي نهار يلتفت فيه وراه وتلقى أنه ما عادش موجود الإنسان هذاك، لا غاضب ولا يلوم فيك وما عادش يطلب تفسير، فقط لم يعد يقترب، وهذا يكون البعد ويكون

على شي وقت اللي أنت تتجاوز الرغبة في الانتقام تصبح أنت الرابح الحقيقي. ومش كل حاجة نعرفوها يلزمها تتقال. بعض الأسرار تصمت عليها لأنك انضجت، لأنك كبرت، لأنك واعي، مش لأنك عاجز. الدنيا كل مرة كيفاش، والدنيا سفر على طريقة وردة الجزائرية اللي باش نختموا بها فسحتنا للأمل الليلة. أيامكم كلها أحلام وأمال تتحقق. شكرا لكل الفريق اللي رافقنا الليلة من 9، ولضيفتي خولة الشريف، ولكل مستمعينا اللي رافقونا واللي بعثونا برشا مساجات وبرشا كلمات حلوة. كملنا بها مشوارنا الليلة في لولا فسحة الأمل. تصبحون على كل أمل يتحقق.

0: حنفارق ولا
1: حنقابل بيه. إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 11 ليلاً.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف عالمي للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة ترتيبا وطنيا وعالميا. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فضلا عن الوساطة في نزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل وفق قوله. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الرية والماء الصالح للشرب وتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن الإمارات أقرت إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة الإمارات بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بالإمارات. ضاعفت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لمعدل نمو حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي من 1.9% إلى 3.9%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أخيراً، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته في وقت تصاعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران. في أمان الله.
5: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

김해 라디오 엽서. إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة بأن الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج بولاية قفصة يتواصل الجمعة 9 أكتوبر ويوم الاثنين 12 أكتوبر، والذي سيكون موعدا لتدارك الذين تخلفوا عن الفحص. وأضافت الإدارة أن المراكز التي تم تحديدها لإجراء التحاليل وصور الأشعة وتخطيط القلب ما زالت على ذمتهم إلى حين استكمال مواعيد الفحوصات. مثل ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور في تونس وتحقيق صمودها أمام التغيرات، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو تغيرات المناخ أو تغير السوق الخارجية. أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق، انتظمت الخميس بمدينة توزر. أكد وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى طرابلسي خلال الزيارة الرسمية التي أداها الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تبادل الوزيران الآراء بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن بلاده ستقدم خلال الأيام القادمة ردها على وجهات النظر الأمريكية بشأن الخطة الإيرانية المقترحة لإنهاء الحرب. أخيرا لقي 34 شخصا على الأقل حتفهم في ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها هجوم على حافلة بمدينة شرقي البلاد وغارات بمسيرات طالت العاصمة كييف. وأسفرت الهجمات عن أضرار بالغة في البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق وتوقف مضخات المياه في أجزاء من العاصمة إثر انخفاض الجهد في الشبكة الرئيسية. في أمان الله.

0: تتكلم.
1: هذا البرنامج إعادة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. هدى منسية تحييكم من أمام المصدح، يرفقني تقنيا كوكب إبراهيمي ورقميا عماد الغرز. المشهد اليوم يتضمن عدد من الأركان والفقرات، وفيهم مواضيع أن نعتبروهم من موقعنا أنهم يستهلوا أنهم نتبعوهم ونواكبوهم ونسلطوا عليهم الضوء. أيضا في عين على الجهات اليوم باش نفتحوا ملف التكوين المهني في ولاية قبلي، ونتسائلوا بالمناسبة عن واقع القطاع، عن أبرز النقائص والصعوبات اللي تعيق تطويره، إضافة إلى مدى مواكبته لحاجيات سوق الشغل في الجهة. مجد عمارة هي مراسلتنا في جهة قبلي الصحفية الزميلة باش تنضمنا في هذا الإطار، ومعها باش نتناولوا عديد التفاصيل المتعلقة بالموضوع. في ركن عين على الأحداث، زوز أحداث نعتقد إنهم ما يقلوش أهمية على بعضهم، حبينا اليوم نتناولوهم بالطرح. وزارة الأسرة تنظم تظاهرة ساعة وقاية نحو تعزيز الوقاية من المخاطر وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد. نستعرض تفاصيل هذه التظاهرة، تفاصيل المتعلقة بإطارها بأهدافها وبرنامجها. نتعرف أيضا عن أبرز المخاطر اللي تواجه الأطفال اليوم، ومدى نجاح منظومة حماية الطفولة في رصد هذه المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. الحقيقة هو موضوع مهم على قدر من الأهمية، يهم كل الأسر والمجتمع التونسي بأكمله. سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة هو اللي باش يكون ضيفنا في هذا الموضوع. موضوعنا الثالث اللي يتنزل في إطار ركن عين على الأحداث، نتناول فيه التكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي باش يكون موضوع ندوة وطنية تتناول الآليات الجديدة لمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل. خصوصيات هذه الشريحة وعلاقتها بهذا الموضوع هو ما سيتم تناوله مع سي محمد منصوري رئيس جمعية إبصار. هذه مواضيعنا وهذوما ضيوفنا، وعلى بركة الله نبدأ المشوار.
2: عين على الجهات.
3: مباشرة نمر لاستقبال زميلتي ماجد عمارة مراسلة إذاعة قفصة من جهة قبلي، ومعها باش نتناولوا موضوع التكوين المهني في ربوع نفزاوة. ماجد عسلامة ومرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
4: مرحبا هدى، تحية لك وإلى كافة المستمعين.
3: شكرا لك. خلينا نبدو من آخر مستجد حول موضوع التكوين المهني في جهة قبلي. بالأمس مركز التكوين المهني في قبلي كان احتضن اجتماع إخباري بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل سي مروان المناعي. الاجتماع الإخباري خصص لطرح واقع القطاع في الجهة، خصص لطرح مشاغل العاملين فيه، إلى جانب التحديات اللي تواجه منظومة التكوين المهني ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل. المعلوم أن اللقاء هذا يأتي في وقت يواجه فيه القطاع جملة من الإشكاليات تتعلق أساسا بظروف العمل، بالموارد البشرية، بالتجهيزات، بتطور الاختصاصات، إضافة إلى ضرورة تعزيز دور التكوين المهني في دعم تشغيل الشباب والاستجابة لحاجيات النسيج الاقتصادي في ولاية قبلي. المعلوم ماجدة أن الموضوع هذا جديد قديم، كنا تناولناه لسنوات تباعا، كنا في كل مرة نسلط عليه الضوء، خاصة بالتزامن مع انطلاق العودة التكوينية. كالعادة رجعنا لهذا الموضوع. سؤالي الأول باش نتوجه لك به، انطلاقا من متابعتك لمستجدات هذا الملف على امتداد سنوات، يعني عموما من موقعك كصحفية متابعة مطلعة على آخر التفاصيل، كيف توصفين واقع التكوين المهني في جهة قبلي؟ تفضلي.
4: قطاع التكوين المهني وواقع التكوين المهني بولاية قبلي لا يزال يعاني عديد الإشكاليات اللي لاحظوه هدى، اللي في كل عودة تكوينية نفس الإشكاليات تطرح على الطاولة ولا تزال متواصلة. عديد الإشكاليات في مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، كذلك في دوز منذ سنة 2023 اللي لا يزال إلى حد الآن معطل، إشكاليات تعنى بالتجهيزات، إشكاليات خاصة بالورشات، غياب الاختصاصات المطلوبة معنا والاقتصار على الكفاءة المهنية فقط، جملة من الإشكاليات اللي لا زالت تكرر كل سنة، وكل في كل عودة تكوينية نتحدثوا على الإشكاليات هذه، علاش ما زالت موجودة معنا لتطوير هذا القطاع، وخاصة نعرفوا اللي قبل كان فما أقبال على حتى لو كان ما كانش أقبال كبير برشا، تراجع خلال السنوات هذه، تراجعت الأقبال على التكوين المهني بولاية قبلي، وتراجعت طاقة الاستيعاب لمركز التكوين، وتراجعت طاقة الاستيعاب للمطعم والمبيت في ولاية قبلي. علاش هالإشكالية هذه؟ هذه الكل تفاصيل إن شاء الله هدا باش نشوفوها مع التسجيل اللي عندنا هنا مع
0: هو كذلك. نعم.
4: وكذلك باش نحاولوا نحلوها وحدنا بحكم اللي كما قلت هدا عايشينها، وكل عام نحكوا فيها الإشكالية
0: فما اطلاع تتكرر وما زالت متواصلة بالفعل. ماجدة، تصديقا لكلامك، وقع قطاع التكوين المهني في قبلي ووضعية المراكز الموجودة في الجهة بالفعل هي مثلت أمس موضوع الاجتماع اللي انتظم بمقر مركز التكوين والتدريب المهني في قبلي، كتب عامل الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي اللي كان حاضر في هذا الاجتماع الإخباري، كان مكننا في شخصك بطبيعة الحال وأنت مفادت إذاعة قفصة إلى هذا الاجتماع الإخباري، مكننا من التسجيل الصوتي التالي نستمع مع بعضنا.
5: جينا في إطار زيارة لاجتماع عام إخباري لإطارات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ودوز ومكتب التشغيل بقبلي. الإطار العام نتاع الزيارة أهمها الوقوف على ما جد بالمركز، وقت اللي نجي ونحكي على زيارة سيد الوزير في 17 سبتمبر 2025، شنو اللي تبدل؟ هل أنه ثم انطلاقة فعلية للمركز ولا لا؟ على خطر راهو نحن ديما نقول ونأكدوا راهو مركز كيد منقوص من مكونة واحدة، راهو ما نجمش ينطلق، وخاصة هل تم الانطلاق في الاختصاصات الجديدة بالمركز وكل المستويات التكوينية بالمركز؟ خطر مهم برشا اليوم راهو في جهة قبلي باش انه ولاد قبلي يتمتعوا بجميع المزايا متاع منظومة التكوين العمومي، ونحن راهو من باب حرصنا على المحافظة على المكسب هذا اللي هو مكسب وطني واللي هو يخرج في عديد المهارات، معناتها بنية كما هذه اللي تكلفت العديد من المليارات اليوم نلقاو فيها تعثر في الانطلاق لنقاس اللي هي ظريفة، وثم نقاس اللي نحن نعتبرها اختراع. مثلا اليوم نجي ونلقاو قبلي ما انطلقت على خاطر ثم إشكال في جعبة متاع غاز ونستعمله في قارورة متاع غاز بطريقة غير تقنية نحطه فيها في وسط الكوجينة، روى ذي مثل اختر على أبنائنا اللي يقرأوا في السونتر وعلى موظفين متاع المركز ذي. ثانيا عنا عديد الإشكاليات هوني العوين، وقت اللي أنت تحبها تعمل انطلاقة معتها سلسة وتحبها تتاقف وتحبها تعاون وتحبها تعطي كل ما عندها لازم تعطيها حقوقها زادة. اليوم عنا إشكاليات على مستوى النظام الأساسي.
0: كان هذا إذن كتب عامل الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل مروان المناعي، واستعرض جملة من الإشكاليات الصعوبات واقع القطاع المهني بجهة نفزاوة. أساسا الإشكالية تتعلق بظروف العمل، بالموارد البشرية، بالتجهيزات، بالبنية التحتية، عديدة هي الإشكاليات. ماجدة، ربما السؤال بداية هي الأسباب اللي أدت إلى هذه الوضعية، لماذا الأمور على ما هي عليه رغم الاطلاع على كل هذه التفاصيل، رغم أن في أكثر من مناسبة يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع، أين الإشكال بالضبط؟ معناتها أنا نسأل أن نتوجهك بسؤال هذا انطلاقا من تواصلك مع المسؤولين والمعنيين بهذا القطاع في جهة قبلي.
4: بالنسبة للمسؤولين والمعنيين بهذا القطاع في جهة قبلي، أكدوا اللي معناها في انتظار الحل لهذه الإشكاليات، خاصة بعد زيارة السيد الوزير معناها سنة 2025، وإن كان مثلا من المبرمج 17 اختصاص اللي هو حاليا 6 اختصاصات فقط، هذا 3 مهارة و3 كفاءات كفاءة مهنية، اللي هي معناها الهدف من إعادة هيكلة لهنينا نتحطوا على مركز التكوين المهني والتدريب بقبلي. مازلنا ما وصلناش لدوز اللي هو مازال في طور الإنجاز، اللي هنا كان الهدف من إعادة الهيكلة لهذا المركز إحداث نوع مستوى تقني ثاني ما فرقش في ولاية قبلي. المهارة اللي يتوجهولها من مستوى 7 و8 أساسي، والكفاءة المهنية اللي يتوجهولها من مستوى 9 أساسي. أيضا هدا فيما يخص الورشات، الورشات، وجود 7 ورشات فقط اللي هي معناها ما يقارب كتجهيزات ما يقارب 8 مليارات كانت مخصصة لتجهيز هذه الورشات. إلى حد الآن ما تم اعتماده 3 مليارات فقط، أي بنسبة 40% من تجهيزات بهذه الورشات. الورشات عنا في ولاية قبلي كما قلنا 7 ورشات اللي هما الكهرباء والبناء، ورشة ميكانيكا السيارات، ورشة التبريد، ورشة التجهيز الصحي، ورشة المرطبات والمطبخ، ورشة الخياطة، ورشة اللحام. هنا رانا كي نتحدثوا هدى على 7 ورشات، راهو فما 3 ورشات فقط يخدموا في مركز التكوين والتدريب المهني بإقبلي. الورشات 3 اللي يخدم هي الخياطة، عندنا الخياطة، التبريد، وعندنا المطبخ والمرطبات، والباقية باقي 7 الورشات من اجمال 17 ورشة مبرمجة. باقي الورشات صفر، كي نقول صفر تجهيز، او معناها التجهيزات اللي تؤمن معناها العودة ولا تؤمن العمل بهذه الورشات. هذا فيما يخص الإشكاليات في الورشات والاختصاص
3: في النقطة هذه بالذات. بعد إذنك ماجد، على خطر عنا تسجيل في نفس السياق باش نسمعوه مع بعضنا.
4: نعم.
3: ونمكنوا منها المستمعين باش يطلعوا على المعطيات الإضافية التفصيلية المتعلقة بالاختصاصات اللي موجودة في مركز التكوين المهني في إقبلي، ومن بعد نواصلوا بقية النقاط معك. تبقي معنا في الاستماع، معنا مباشرة أو بالأحرى في عينة صوتية نستمعوا لسي كاتب عبد الجليل بوعزة، هو كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني في جهة إقبلي، وباش يتحدث بدوره عن أهم الإشكاليات اللي يعاني منها القطاع في الجهة.
6: أهم المستجدات بالنسبة لنا احنا على مستوى جهة هي أول شيء افتتاح الدورة سبتمبر 2026 اللي ما تجاوز عدد المترشحين في الدورة هذه أو المقبولين في الدورة هذه تقريبا في حدود 100 متربص، ومع العدد اللي بقي من السنة الفارطة اللي هم كملوا سنة ثانية تقريبا في حدود 200. في حين أننا نعرف أن السيد الوزير في خلال زيارته السابقة قال راهو سنين في سبتمبر 26 نكونوا في حدود 400، وللأسف ما صارش كذلك. لم يتم الترفيع في مستوى الشهادات اللي موجوده، بقينا في مستوى شهاده مهاره وشهاده كفاءه مهنيه، في حين ان احنا راهو كان الامل نتاعنا والهدف من اعاده الهيكله خاصه مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ان نرفعه في المستوى التقني وتقني ثاني. المعضله الاكبر والاخطر واللي نعتبرها هو مركز التكوين والتدريب المهني بدوس اللي هو لحد الان بعد تعطيل 3 سنوات وبعد المجهودات اللي تمت كله كان المفروض في سبتمبر تنطلق الاشغال، للاسف كان التونسي تكون مهني في خلال الصيف تلغي العرض للأشغال السابق وتعود من جديد باش تزيد على الأقل عام آخر تعطيل في مركز دوس. كنا نحلم 31 اختصاص أصبحنا في 6 اختصاصات فقط.
3: كان هذا إذن كتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني في جهة إقبلي عبد الجليل بوعزة، وتحدث بدورة على الإشكاليات لهذا القطاع في ربوع نفزاوة. يبدو أن سقف التطلعات والآمال مرتفع جدا مقارنة بالواقع ماجدة، ويبدو أن هذه النقطة هي سبب العزوف الشباب على هذه على هذا المركز. نتحدث على مركز إقبلي تحديدا باعتبار أن مركز دوس كما ذكرتي مازال قيد الإنشاء، ومعناتها والأمور هذه ما نصورش تكون حاجة غريبة كون ما فماش حاجات تجذب للشباب انهم ينخرطوا في هذه المنظومة في جهة إقبلي.
4: بالفعل هذاك نتحدثوا على اختصاصات معناها ما هيش متوفرة بالقدر الكافي اللي هو رو مركز تكوين وتدريب مهني اعادة تأهيل ما شاء الله معناها طاقة استيعاب مبرمجة في حدود 740 متربص حاليا اقل من 200 متربص موجودين في هذا المركز. معناها كيف نتحدث على مبيت ومطعم معناها إقامة وإعاشة في غياب أعوان تنظيف وطباخ طباخ واحد معنا موجود بصفة الحاق ما فماش أعوان تنظيف، هذا ما يشجعش المتربس باش يجي ويقرأ في ولاية إقبلي، ما يشجعش أبناء ولاية إقبلي اللي هما باش يجوا ويقروا في ظل غياب الاختصاصات. معناها نعرفوا اللي عند قطاع التكوين المهني عنده أفاق وأفاق كبيرة برشا معناها إذا
3: توفرت الظروف المناسبة بطبيعة الحال،
4: إذا توفرت الظروف
3: هي
4: البنية التحتية موجودة.
0: بنى تحتية موجودة لكن معناها. حاجات أخرى ما هيش موجودة واللي هي تنجم تكون عوامل منفرة للشباب إنه يلتحق بهذا المركز. رغم هذه الوضعية ما نجموش ما نسألوش ماجدة على الآفاق انتع المتخرجين من الاختصاصات اللي كنت ذكرتيهم واللي هي بالفعل اختصاصات تخدم معناتها في المركز. لهنا باش نسألك على العلاقة بين مراكز التكوين المهدي والمؤسسات الاقتصادية في الجهة، كذلك عن فرص التكوين بالتداول والتربصات داخل المؤسسات لفائدة خريجي المركز.
4: ودول هنا بالنسبة للاختصاصات اللي تخدم هي اختصاصات ضئيلة وضئيلة جدا، معناها اللي تخدم
0: نعم.
4: نعرف غياب النسيج الاقتصادي والصناعي بولاية قبلي، معناها ولاية قبلي اللي تعتمد فقط على القطاع الفلاحي معناها وخصوصا التمور، معناها كي باش نتحطوا على اختصاصات تخدم اللي هي مثلا التبريد أو التجهيز الصحي، ماذا بينا اختصاصات أخرى تكون ملائمة للواقع الموجود في جهة في جهة قبلي.
0: قبلي نعم.
4: اللي يقرأ الاختصاصات نعم هو بالفعل هدى ضرورة معناها إيجاد هذه الاختصاصات مع ضرورة أو قبل ما نتحطوا على الاختصاصات نتحطوا على الموجود أولا هدى
0: نعم.
4: ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللي تكون قادرة تستوعب الورشات الموجودة على الأقل، معناها نخدمه بالحاجة الموجودة الورشات الموجودة، قلنا رم 7 ورشات منهم 3 ورشات ما همش مجهزين وما يخدموش فقط الكهرباء والبناء، ميكانيك السيارات، التجهيز الصحي واللحام هم الحاجات للورشات اللي تخدم في مركز التكوين والتدريب بإقبلي، واللي هي معناها حتى الخريج أو المتربص اللي يتخرج من مركز التكوين يمشي في حاجة بعض مشروع خاص، حين نعرفوا اللي شباب حاليا يأمل معناها في حاجات ما أكبر، يأمل والعديد من الشباب يأمل في الخروج معناها بالاختصاصات الموجودة في التكوين المهني إلى سوق الشغل الدولية. فما عديد معناها الاختصاصات اللي موجودة لما لا ما تكونش موجودة في ولاية قبلي، هذا يا روزدة نتحدث فيه من خلال معناها حديثنا مع عديد من المتربصين اللي وجدناهم غادي معناها وتحدثوا على طموحهم وكل حتى بالرغم اللي يقرأ لحام أو ميكانيك سيارات يقولك علاش لافق بلي ما فماش كذا وكذا، علاش لافق بلي ما عندناش اختصاصات خاصة بالنسيج الاقتصادي الموجود في بلادنا. ولهني نرجع ونتحدث على غياب النسيج الاقتصادي ككل في ولاية قبلي، مش كان الاختصاصات معناها الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بالجهة.
0: نعم هي إذن إشكاليات بالجملة إذا كان صحة الكلمة، حبينا نسلط
4: نعم.
0: عليها الضوء معاك اليوم، مشكورة زميلتنا ماجدة عمارة.
4: فقط نعم. حبينا ما نذكره فقط اللي مركز التكوين والتدريب المهني بدوز اللي هو عندها أكثر من 3 سنوات معطل، اللي كان من المفروض معناه انطلاق الأشغال سبتمبر 2026
0: اللي
4: نسبة نعم اللي نسبة الأشغال حاليا وصلت فيه 30%، لا يزال إلى حد الآن معطل بسبب معناه إعادة طلبات العروض. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله معناه سواء مركز التكوين والتدريب المهني بيقبلي يتم تجاوز الإشكاليات فيه، وإن شاء الله يتم قريبا الانطلاق في معناها الأشغال في مركز التدريب والتكوين المهني بدوز، علاش خاطر التكوين المهني له فرصة بالنسبة لعديد من الشباب وعندها الكثير من الآفاق كما كنا نسمع ذكري في التسجيل، معناها تنتظرهم آفاق كبيرة برشا في صورة معناها حل هذه الإشكاليات.
0: هو طرحنا للموضوع في حد ذاته ماجدة، حبيناه يكون عبارة على رسالة موجهة لسلطات الإشراف باش يفهموا الوضعية أكثر، هم يعرفوها مليح لكن باش يعرفوا خاصة الجانب المتعلق بالتداعيات المباشرة على الشباب على الجهة على كل مكون من مكونات هذه المنظومة في ربوعة نبزاوة، من حق هؤلاء أنهم يحلموا أنهم يطلعوا
3: وإنهم خاصة تتحقق أمنياتهم وكذلك الوعود التي يعني الوعود التي وعدوا بها في هذا الإطار. نتحدث على حل مختلف الإشكاليات المتعلقة سواء بظروف العمل بالموارد البشرية بالتجهيزات وأيضا حتى على مستوى القانون الأساسي لهذه المنظومة. كل ودنا أن الرسالة توصل, أن التحرك يصير ورد الفعل يكون إيجابي لفائدة منظومة التكوين المهني في جهة قبلي. مشكورة جدا زميلتي ماجدة عمارة من قبلي على كل ما تفضلتي به في إطار متابعتك لهذا الملف. إلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
3: موضوعنا الأول ضمن ركن عين على الأحداث. وزارة الأسرة تنظم تظاهرة ساعة وقاية نحو تعزيز الوقاية من المخاطر وحماية الأطفال من مختلف أشكال التهديد. نستعرض التفاصيل المتعلقة بإطار بأهداف ببرنامج هذه التظاهرة ونتعرف عن أبرز المخاطر اللي تواجه الأطفال اليوم ومدى نجاح منظومة حماية الطفولة في رصد هذه المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة. رحبوا بك, تحية احترام. مرحبا بك سي المنصف.
7: شكرا أخت هدى, تحية لكم وتحية لإذاعة قصة ولكل مستمعيها.
3: شكرا لك. المعلوم أنها دعما لمنظومة حماية الطفولة وتعزيزا لثقافة الوقاية والتوقي من المخاطر اللي تهدد أطفالنا, وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالتزامن تظاهرة ساعة وقاية في توجه يضع الوقاية والتوعية والتدخل المبكر في صلب جهود حماية الطفل. بداية باش نفسح لك المجال تعطينا فكرة عن إطار هذه التظاهرة ساعة وقاية وعن أهدافها الأساسية. تفضل سي المنصف.
7: كل الشكر. إذن هو المجتمع التونسي كفاءة المجتمعات عديد الأشكال والآثار اللي تتهدد فيه, ومهم جدا كونا نخزر وإحنا في المراية ونقول فما أشكال بتاع تهديد العنف المجتمعي, مظاهر العنف حتى في صفوف الأطفال, كذلك آفة المخدرات وما أدراك ما هذه الآفة اللي مست كل المجتمعات من بينها معناها المجتمع التونسي. عديد أشكال التهديد وعديد المظاهر اللي نشوفوها في صفوف أطفالنا ومراهقينا اللي نجم نصفوها بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
3: نعم.
7: في الإطار هذه كله وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بادرت في إطار مبادرة وطنية تشاركية لوقاية من مخاطر المخدرات, معناها بادرت بتنسيق جهود مختلف الوزارات, كذلك ليس مش حكر على الوزارات فقط, كذلك مختلف المتداخلين من منظمات من جمعيات, الجميع منخرطين في إطار المبادرة هذه لتحسين المجتمع التونسي باش يحس أكثر بالمخاطر هذه, المخاطر اللي تمس الفرد في نفسه في نفسيته, نقصد تمسه في صحته, كذلك تمس العائلة الكل وتنعكس عليها, كذلك تمس المجتمع بصفة عامة. الإدارة هذه كان انطلاق بتاع برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية. البرنامج هذا أخت هدى فيه عديد المحاور, وتم اختيار الموعد معناها بكل معناها بكل دقة. الموعد هو تزامن مع انطلاق السنة الدراسية وانطلاق السنة الجامعية إن شاء الله مباركة على أطفالنا ومراهقينا وشبابنا الكل وعلى العائلات التونسية بطبيعة الحال. كان انطلاق تحت سلسلة من الممرضات التحسيسية لآفة المخدرات. علاش آفة المخدرات هذه حال حاربوا فيها بالومضات هذه؟ يجب أن نوضحوا كونه إلى جانب العمل اللي تقوم به الوحدات الحاملة للسلاح من ديوانة من شرطة حرس وطنيين يقوموا بعمل جبار وكبير, لكن ما يكفيش كونه يقوموا بالردع والزجر. بالتوازي مع ذلك لابد من وقاية. شنو هو المقصود بالوقاية؟ وقت نقولوا وقاية ونتوجه بها للطفل راهو نحكيه على طفل باش يولي عنده تحصيل ذاتي قادر باش يكتسب حد أدنى من القدرة أنه باش يقول لا قدام الأشكال هذه. وقت باش يقول لا لازم نوضحوا أيضا كونه للأسف البعض الأطراب معناها اللي في عمره أصدقائه ينجم يكونوا هم المصدر بتاع التغرير هذا, كما ينجم تكون عصابات. إذن نحن حاجتنا باش الطفل هذا يكون قادر على التحسين الذاتي وما يكتفيش بالمستوى الذاتي كهو, ينتقل إلى مستوى آخر وهو يكون سفير وناقل للفكر هذا الوقائي بين الصغيرات الاخرين. اذا هو الطفل هو غايه في حد ذاته لتحسين ذاتي، وايضا يكون وسيله لتحسين المحيطين به. كذلك في المنظمه التحسيسيه دي تم التوجه للاسره والعائله التونسيه باش نعاونوها كهيك الدوله من الداخلين باش تقوم بدورها، دورها الرقابي، دورها في التركيز مع الطفل هذاك. وتو نرجعوا له لاحقا نركزوا اكثر على بعض الملاحظات في الاطار هذايا. اذا الى جانب الومضات التحسيسيه، ايضا كان لاحظتوا في نفس الفتره انطلقت سلسله من الملفات الاعلاميه بالتوازي ايضا مع الزوز المحاور هذوما، عندنا جمله من الانشطه والتظاهرات اللي الميزه نتاعها كونها فما تشارك في تاسيس التظاهرات هذه، وكونه يتم اختيار الأماكن بكل معناها بكل دقة. وفي الإطار هذه اليوم 8 أكتوبر 2026 انطلقت ساعة وقاية في مختلف ولايات الجمهورية. الساعة الوقاية هذه اللي تأسس فيها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي تابعة لوزارة الأسرة بالتشارك مع عديد الهياكل وعديد النشطاء في الجمعيات اللي هم مختصين في مجال الشباب، في مجال الطفولة، مختصين في مجال التثقيف الصحي والمرافقة النفسية. إذا التأسيس هذايا يكون في إطار معناها مدروس أيضا. الإطار هو ذا، هو محيط المؤسسات التربوية، محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. اختيار الفضاء هذا إذا هو الغاية نتاعو التوجه للفرد، للطفل الموجود، للشاب وللمراهق اللي موجود في الفضاء في محيط الفضاء هذايا، وأيضا للأسرة في نفس الوقت، لأنه نعرف الأسرة تكون متواجدة ترافق صغيرها ولا تجيب باش تطمن عليه. إذا نحن حاولنا باش نتوجه لهم بالزوز في الإطار هذايا. ليه علاش؟ باش نرجع للموضوع هو بيدو اللي هو باش يحسوا بأهمية التوقي في مرحلة مبكرة قبل ما نوصل لقدر الله كونه زل بنا القدم ونعمل أحد السلوكات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها بطبيعة الحال المخدرات، قبل ما نوصل للمرحلة هذيك، وخاصة لا قدر الله وقت نوصل لمرحلة من مراحل العنف ولا مرحلة من مراحل الفيق ونكتشف صغيرنا طفلنا ومراهقنا في العائلة متاعنا زلت به القدم، شنو نتصرفه؟
0: كيفية التدخل؟ نعم
7: بالضبط.
0: نعم
7: كيفاش يتصرف؟ كيفاش تتصرف العائلة التونسية؟ ثم ثوابت لازم تكون موجودة عنها
0: به قبل ما نوصلوا لدور العائلة ومسؤوليتها وكيفية التدخل في مختلف المراحل سواء الاستباقية أو العلاج ما بعد لقدر الله حصول المكروه. خلينا ساعة نتسألوا على موقع الجانب الاتصالي في رؤية معناتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المعلوم أن كما ذكرت سي المنصف ساعة وقاية هي عبارة على محور من المحاور، محاور البرنامج أو المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، هي محور من محاور البرنامج الاتصالي لهذه المقاربة. حبيت نسألك على السبب اللي خلاكم تفكروا في التركيز على الجانب الاتصالي انطلاقا مما تقدم، يعني حكيت لنا على أكثر من مظهر من مظاهر التواصل والتحسيس، تحدثنا على الومضات، تحدثنا على الملفات، وتحدثنا أيضا عن هذه التظاهرة ساعة وقاية واللي في إطارها يتنزل أيضا لقائنا بك اليوم، مشكور على قبول الدعوة سي المنصب، واللي من خلالك باش نعرف السادة المستمعين بالأهمية هذا الموضوع. تفضل.
7: في البداية اسمح لي باش نتوجه لكم شكر صادق وعميق. شكر هذا علاش؟
0: العفو.
7: لأنه عنا يقين راسخ أنه الإعلام ما ينجم يكون كان قاطرة تدفع بينا معناها للأمان، وقاطرة تمكننا للدفع إلى الأمام. علاش؟ لتحسين المجتمع التونسي، خاطر الإعلام انتوما هم الموجودين في الأماكن الكل، الإنسان الموجود في الطريق، الموجود في العائلة، الموجود في حتى في الشغل نتاعو، راهو إذاعات الوطنية ووجه المؤسسات الإعلامية دون استثناء، راهو كلكم عندكم دور ريادي ودافع إلى الأمام في إطار تحسين المجتمع التونسي. اثنين، اسمح لي قبل ما نجاوبك على تساؤلاتك أخت هدى، كوني نستغل الفضاء هذا من بركم أنتم من وقر باش نتوجه بالدعوة إلى الجميع. وقت نحكي ونقول للجميع نقصد مختلف الإعلاميين المؤثرين في الفضاء الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرين الرياضيين اللي صغار يقتدوا بهم، حاملين الرسائل النبيلة للمجتمع التونسي، الإعلاميين وأيضا الفنانين. إلى الجميع نقول لهم راهوا أطفالنا، شبابنا، مراهقينا، يتأثروا بكم، إذا أنتم القدوة لهم. هذاك علاش فما مسؤولية تجاه الفئات هذه، تجاه المجتمع ككل. هذاك علاش الناس الكل لازم نكونوا يد واحدة لحماية المجتمع التونسي، وأكيد النصر للناشئة التونسية اللي باش تكون بخير إن شاء الله. نرجع للجانب التواصلي، نعم، للأسرة، وخاصة للجانب التواصلي في برامج وزارة الأسرة. لازم نذكر كون وزارة الأسرة وضعت على ذمة الجميع وعلى ذمة العموم خط أخضر اللي هو 18-09. إذا 18-09 هو خط أخضر وضعته وزارة الأسرة إلى جانب رقم النداء 192. الخط الأخضر هذايا معناها بيكون معناها نجم يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة كامل أيام الأسبوع في العطل في التوقيت الكامل. إذا واللي أمنوا استماع ورفع السماعة وقت نطلبوا الخط الأخضر هذايا هم مختصين نفسانيين بحكم الاختصاص نتاعهم، قادرين على الإصغاء، على الإنصات بطريقة علمية ودقيقة، وأيضا هم متكونين باش يرشدوا ويوجهوا كل طالب خدمة إلى المسار الصحيح. في الإطار نفسه أيضا كل ما تبين كونه فما شبهة بتاع تهديد لطفل من أطفالنا راه يتم بصفة آلية إعلام السادة مندوبي حملة الطفولة توجه لهم، معناها شكر كبير اللي على العمل الجبار اللي قاموا به الموجودين في كامل تراب الجمهورية في مختلف ولايات الجمهورية. إذا من خلال الخط الأخضر ورقم النداء تبينت الحاجة المجتمعية للتحسيس والتوعية. كيفاش؟ لأنه أكبر نسبة من الاتصالات اللي تلقاها الخط الأخضر كان في طلب الإرشاد، في طلب التوجيه، في طلب النصح، لأنه العائلة التونسية في حاجة لجانب ذلك. من هذا المنطلق كان الاستراتيجية قائمة على أساس العمل المكثف على فلسفة القرب من طالب الخدمة، وتحديدا القرب من العائلة ومن الفرد التونسي. في الإطار هذا كانت ساعة وقاية اللي نذكر كونها ماهيش أول بادرة في ساعة وقاية، بل بالعكس تم تنفيذها سابقا، واليوم قعدت معناها انطلقت في مختلف ولايات الجمهورية، وما زالت باش تكون عندها أيامات أخرى إن شاء الله في المستقبل القادم. إذن التوجه للعائلة التونسية وللفرد وخاصة للطفل ما كانش معناها من خلال ومضت فقط، ما كانش من خلال بعض المؤسسات فقط اللي نجموا بعض نذكروها، بل أيضا في ميدانيا هناك فلسفة القرب للنصح والإرشاد وكذلك الإصغاء باش نفهموا أكثر الطلبات بتاع العائلة التونسية في إطار التوجيه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ونرشدوهم ونوجههم، وخاصة توجهولهم بصيحة مش صيحة فزع بقد ما هي صيحة تحسيس بالخطر. لكن في نفس الوقت مع الصيحة هذه صيحة التحسيس بالخطر وبأهمية التوقي منه، راهو تأكيد على أنه النشأة التونسية إن شاء الله ما تنجم تكون كان بألف خير.
3: نعم، نذكر اللي معنا سي المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة، وحديثنا معاه حول تظاهرة ساعة وقاية. ساعة وقاية هي تظاهرة تنتظم بشكل متوازي وموحد بمختلف جهات الجمهورية. هذا اليوم هي فضاء جامع للأسر والتلاميذ للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية، أيضا بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وبالحديث على الظواهر المحفوفة بالمخاطر، أنت ركزت في مداخلتك سي المنصف على المخدرات عفى الله الجميع، لكن هنا باش نسألك أيضا على عنصر ما يقلش أهمية على وخطورة على حد تقديري، نتحدث لهنا على المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة التنمر الإلكتروني، الاستدراج، الاستغلال عبر الإنترنت وغيرها من المظاهر الأخرى الدخيلة الواقع، لكن هي حقيقة وواقع موجود. لهنا سؤالي لكم عن تموقع تموقع هذه المخاطر ضمن العمل نتاعكم، وشنو رايكم في الموضوع وكيفاش قاعدين تتعاطوا مع هذه المساله؟ تفضل.
7: هو بالفعل اخت وداء وقت نحكيه على الفضاء الرقمي، على قد ما يوفر سبل نجاح، على قد ما يوفر جانب ايجابي ويجب يلزمنا معناها ننخرطوا فيه جميعا افراد وجماعات، ايضا الفضاء الرقمي وللاسف ينجم يكون مصدر للتهديد. ويجي نحكيه على الطفولة، احنا كعائلة تونسية الطفل نبدو مطمئنين وقت هو يبدأ في المنزل في البيت، اما لكن راهو هو معاه السمارت فون وهو معاه الهاتف الجوال والالتسي المربوط بالفضاء الرقمي، يزمنا نتوقع الخطر. مش معناها نحيو هالبيسي، لا، مش معناها ان نقطع مع الفضاء الرقمي، لا، اما المطلوب كون تكون ثم رقابة باش نجمو نستعملوا الفضاء الرقمي استعمال آمن. وفي الإطار هذايا بادرة مهمة معناها قام بها المركز الوطني الإعلامية الموجهة للطفل اللي عنده تمثيليات في مستوى مختلف ولاية الجمهورية، وعنا إن شاء الله في القريب إن شاء الله في مشاريع الوزارة باش تكون عنا مراكز أخرى الإعلامية الموجهة للطفل. البادرة متمثلة في تكوين صغيراتنا، تكوين أطفالنا باش كيفاش ينجموا يستعملوا الفضاء الرقمي بشكل آمن. ليس وما نقفوش عند الحد هذا فقط، بل هم الأطفال بيدهم بعد التكوين هذا يوليوا عندهم شهادة السفير الأمان الرقمي، بمعنى أنه هو بيدو يتمكن من توظيف الفضاء الرقمي ذي التوظيف الحسن وبطريقة آمنة، اللي هو في نفس الوقت يكون قادر باش ينقل وباش يكون سفير لنقل الثوابت والمبادئ بتاع الأمان الرقمي هذا لغيره من الأطفال، وهذا هم اللي سفراء الأمان الرقمي. وعن يلزمنا نذكره في الإطار هذا أيضا أنه كل مبادرات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي تشاركية مع مختلف هياكل الدولة وأيضا مع المنظمات والجمعيات. وإحنا نحكي وأخت فدية على الفضاء الرقمي، وهم جدا أيضا باش نتوجهوا للعموم أنه كل ما تصير حادثة أليمة، كل ما يصير شكل من أشكال التهديد لأي واحد من أطفالنا، المجتمع التونسي يتكاتف ويتآلف والكل يكون عنده موقف واحد رافض رفض قطعي للمظاهر العنف هذا مهما كان شنو الشكل متاعها. لكن بالفضاء الرقمي نلاحظوا كون في بعض الأحيان عديد التجاوزات عن قصد أو عن غير قصد، وقت أحنا نبرتجيه ونتداوله صوره ومعطيات خاصة بالأطفال، خاصة بمعطيات شخصية وحتى مجرد صورة، يجبنا نوضحه أنه إلى جانب المنظور القانوني اللي جرم شيء هذايا لما فيه من وصم وتشهير بصغيراتنا، فإنه فما جانب إنساني وأخلاقي يجب نتوجه من به لكل تونسي، للمجتمع التونسي بصفة عامة.
3: طبيعة الحال هنا يجبنا نستحضروا الجوانب القانونية الرادعة في حالة مثل هذه الحالات، باعتبار أني معناتها مسألة هذه التشهير وغيرها عندها قانون خاص بها، ضروري أن المواطن يبدأ مطلع عليها ويحاول قدر الإمكان أنه يتجنب. كما قلت أنت رأو فما جانب إنساني وأخلاقي قبل ما نفعلوا القانون.
7: بالفعل هو وللأسف أنه أنا متأكد وعلى يقين أنه العديد من اللي يتداولوا المعطيات هذية نجم تكون تداول معناها عن حسن نية
3: التلقائي يعني هكاك أي معناته.
7: لكن يلزمنا نذكره أنه إلى جانب كونه فما منع صريح قانوني، إلى جانب ذلك راه في الجانب الأخلاقي والإنساني ما نصورش أنه فما شكون يقبل بشكون بنته والوده هو محل أكل التداول ذاك على مواقع التواصل الاجتماعي. من هنا الدعوة للجميع باش نكونوا نحكموا العقل، نحكموا الأخلاق، ونحكموا الإنسانية اللي فينا وقت نتعاطفوا، وانا نمشي على التعاطف نمشيوا بحسن النية وقت نتعاطفوا مع القضايا تهم الطفولة واللي رغم الألم الكبير اللي فيها وفضعتها في بعض الوضعيات، لأنه النقطة المضيئة في وسط هذا كله نلاحظوا مرة أخرى أنه فما تآلف تكاتف متاع كل التوانسة تجاه الرفض القطعي لكل شكل من أشكال العنف تجاه طفل من أطفال.
3: نعم، تظاهرة ساعة وقاية هي واقعيا تعني شريحة معينة، نتحدث على الشريحة التلميذية باعتبار أن وقع تحديد مؤسسات تربوية بعينها في كل الجهات إذانا بانطلاق هذه التظاهرة تظاهرة ساعة وقاية. لكن هذا ما ينفيش سي المنصف اللي عمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يشمل كل الشرائح المجتمعية دون استثناء بالنظر إلى مسألة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تقريبا الكل معنيين بها، يعني كل من موقعه نجم نكون امرأة راجل كبير صغير وغيرهم. يعني في هذا الإطار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحرص كل الحرص على أن هؤلاء يكونوا أيضا منخرطين ومعنيين في برامجها.
7: بالفعل وزارة الأسرة فلسفتها في التوجه للمجتمع التونسي يكون من خلال العائلة، من خلال الأسرة. كل برامجها تركز على الأسرة، ما تركزش على الفرد. احنا التوجه بتاعنا كوزارة هو التوجه للأسرة، لأن الأسرة هي نواة، هي وقت نحكيه على الطفولة أصل في الأشياء. كان الطفل يكون عنده عائلة والعائلة هذه تحتضنه، لذلك علاش نحن نتوجه للأسرة وللعائلة.
3: نعم.
7: الأصل في الأشياء أن المجتمع هو النواة الأولى متاعه هي العائلات، هي العائلة التونسية. لذلك علاش في كل برامجها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تتوجه للأسرة مباشرة. وفي الإطار هذا نعطيه لمح على بعض برامجنا
3: بإيجاز لو تسمح السي المنصف، بإجازة شديد على خاطر فما ضيف آخر ينتظر باش يدخل معنا إن شاء الله في موضوع آخر. تفضل السي المنصف.
7: كل التحية لضيوف إذاعتنا إذاعة قفصة.
3: شكرا.
7: فقط نقول كونه التظاهرات التحسيسية هذه متوجهة للطفل وأيضا للمراهق والشاب وللعائلة للأسرة التونسية.
3: نعم.
7: أيضا كذلك اختارت وزارة الأسرة إن شاء الله باش يكون يوم 28 أكتوبر هو يوم مفتوح في مؤسساتها، وتحديدا في مركبة الطفولة والمراكز المدمجة للشباب والطفولة. اللي باش يكون يوم مفتوح لفائدة الأطفال والأسر في نفس
3: الوقت. والأسر في نفس الوقت، وإن شاء الله نكون من موقعنا في المتابعة. مشكور جدا سي المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة على مداخلتك معنا اليوم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم. إلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
3: في موضوعي الموالي ضيفي
8: كما مرحبا بك، أنا بسمة السوسي رئيس جمعية إبصار.
3: هي ندوة وطنية حول آليات مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. إذن في إطار دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقهم في التكوين والتشغيل، جمعية إبصار تنظم ندوة وطنية تتمحور حول الآليات الجديدة والمتماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. الندوة تطرح جملة من التساؤلات حول مدى ملائمة منظومة التكوين الحالية لاحتياجات هذه الفئة وقدرتها على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل. خلينا معك مدام بسمة نتعرفوا عن أهداف هذه الندوة اللي تسعى جمعية إبصار إلى تحقيقها من خلال تنظيم هذه الندوة. تفضلي.
8: نجدد لك الشكر على الاستضافة، ونقول اللي فعلا جمعية إبصار اليوم في إطار حملة شغلني قاعدة تحاول تذكر بحق الأشخاص ذوي إعاقة في التشغيل، حق كفلت معناها العديد من القوانين الدستور اللي يحمي الأشخاص ذوي إعاقة من كل تمييز في فصل 54 القانون عدد 41 سنة 2016 اللي يقضي بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي إعاقة، واللي لحد الآن ما زلنا نعانيه من نسبة بطالة كبيرة في ظل غياب حتى إحصائيات دقيقة. أكثر من 60% من الأشخاص ذوي إعاقة يعاني من البطالة، أكثر من 70% تجاوزوا خط الفقر. وقت نحكيه على تشغيل نحكيه على كرامة، نحكيه على مواطنة، نحكيه على ناس تساهم في بناء الدولة. هذا حبيت أتذكر به اليوم جمعية إبصار في إطار حملة شغلني.
3: نعم، لماذا تركيز على التكوين المهني؟
8: التكوين المهني، ونشكر جزيل الشكر على السؤال هذايا، لأنه احنا في العديد من القدرات عندنا قدرات، التكوين ممكن يوائم القدرات متاعنا. هذاك علاش التعليم مهم وضروري، لكن في صورة مثلا الأشخاص ذوي إعاقة سمعية اللي تقريبا نسبة 90% منهم يعانيوا من الإعاقة، برشا العدد كبير متوجه نحو التكوين. وهذاك علاش نقولوا أبواب التشغيل هي أيضا عبر التكوين، وأحنا نطالبوا أنه دولتنا يكون فيها التعليم والتكوين، لأنه حتى الناس اللي تنقطع عن الدراسة بسبب الإعاقة ممكن تتوفر لها فرص التكوين، وبالطريقة ذيك تدخل في الدورة الاقتصادية.
3: نعم.
8: هي نفسها منتجة للثروات، ونربط مع ضيفك السابق على دور الأسرة، الأسرة اللي جزء منها فما أشخاص من ذوي إعاقة يشكلوا عبء عائلة هذية، نحب نخفوا عنها الأعباء بتشغيل الأشخاص ذوات وذوي إعاقة. لذلك علاش نطالبوا بضرورة التكوين الموائم للقدرات.
3: ما المقصود بالآليات الجديدة المتماشية مع العصر في مجال التكوين المهني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
8: يعطيك صحة، لأنه مثلا لو خدنا الإعاقة البصرية، فرص التشغيل سابقا كانت معظمها في ستاندار، يعني التقسيم الهاتفي اللي هي وظيفة تقريبا إيلة للزوال، واللي حتى وقت اللي تطورت التكنولوجيا ما خديناش هذا بعين الاعتبار. نجي وناخدو، هذا مش معناها فقط الإعاقة البصرية، نجي وناخدو مثلا التكوين في علاقة باللغات اللي ممكن يوفر لك مجال التشغيل في مراكز نيدات وتوفر عدد كبير من التشغيل، لكن هذي نجي ونلقاو الضعف كبير في علاقة باللغات، يعني وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي، كل هذه الأشياء أن تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوات وذوي إعاقة اللي راهو في بلاد سكانها أقل من 12 مليون يمثلوا 49 ألف شخص من ذوات وذوي إعاقة، واللي تقريبا 375 ألف منهم عندهم إعاقات معنية مختلفة، وقد تكون إعاقات عميقة، وفما ناس ما عنديش فرصة أني تشتغل، لكن يلزمنا نوفروا لها أن تكون تعيش بكرامة، وهذه فما العديد من الحلول لقاوها في دول مستواها الاقتصادي شبهلنا، كما تجرب في مصر، فما تجرب في المغرب. فأحنا نقول من حق كل الأشخاص أنه تكون عندهم استقلالية، أنه يكون عندهم تمكين اقتصادي، أنه تتوفر لهم الآليات، وهذه بتبيع عبر التشغيل وعبر التكوين.
3: طيب باش نسألك، في تونس شنية أبرز النقائص اللي تحول دون استفادة هذه الفئة بشكل فعلي من فرص التكوين المهني؟
8: هو الحاجة الأولى اللي نشكرك عليها، ونشكرك على معناها وفرت الحي.
3: مرحبا.
8: معناها مهم جدا الإعلام أنه يتابع، أنه يناصر، أنه يراقب، لأنه وقت اللي الدولة تعطيني امتيازات ولكن لا تقع مراقبتها، هي تنشوفوا قديش من الشركات الخاصة اللي هي محور الحديث متاعنا في الندوة هذه قديش تطبق في نسبة 2%. فما آليات معناها وضعتها الوزارة، فما امتيازات، فما حواجز، حوافز، فما حتى معناها خطايا، لكن هل نتبعوا فيها؟ عملنا تقارير بحث استقصائي في علاقة بهذا باش نتبعوا. هذه واحدة من الآليات الإعلام تبعها عبر التكوين، لأني أنا نفهمهم ونتفهم على الأخر ظروف مراكز التكوين اللي يقولك احنا بيدنا ما تكونناش، كيفاش باش نجم نكونوا الأشخاص ذوات وذوي إعاقة؟ وهذه مهم أنه يتوفر شعار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، واللي تونس كانت من أول الدول اللي صادقت عليها، لا شيء لنا بدوننا. الأشخاص ذوات وذوي إعاقة فيهم برشا منهم عندهم القدرات والخبرة لمواكبة مجهودات الدولة، لمعاضدة مجهودات الدولة في أنه نلقاو إليات باش لا يتخلف أحد عن الركب حسب أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.
3: نعم، المقترحات والحلول اللي تتقدم بهم جمعية إبصار في هذا الإطار،
8: هي جمعية إبصار بالنسبة لحملة المناصرة هذه هي حملة وطنية، ما هيش حملة إبصار فقط، والحلول تأتي من أصحاب صاحبة الحق، وكذلك من الناس اللي جاي، ونشكر مع مختلف الوكالات، الوزارات اللي حضرت، الناس المناصرة، العائلات، الكل. المقترحات هي هيت نبدأ أول حاجة بالإحصاء، لأن واقع التشغيل في قفصة والبطالة عند الأشخاص ذوات وذوي إعاقة في قفصة، وانا نعرفها شوية على الأقل، يختلف معناها من جهة إلى أخرى. هل عنا أرقام؟ هل عنا إحصاء في علاقة بنوع الإعاقات؟ هل عنا إحصاء في علاقة بالمراكز التي توفر التكوين؟ دونك أول حاجة طالب بها إبصار هي تعطينا شفافية في إطار شنو الموجود، بس احنا نجم نوصل للمنشود، لانه العديد من الاشياء في حاجة الى التحسين. دونك الارقام، نسبة التعليم الامية راهي تفوق 90% بالنسبة للصم، هذا مش معقول. وكيفاش احنا اذا ما تعلمناش وما وصلناش للمراكز كيفاش باش نجمو نشتغلوا؟ هذا اللي نطالبوا به بالاساس، هو هات نرجع لنا نعملوا كما الجرد في كل الوزارات، حتى الشركات الخاصة تشوف هل القاعدة فعلا تطبق في نسبة 2% وإلا لا؟ وشنو هو اللي ينقص باش تطبق؟ وإحنا في الاتفاقية نحكيه على تدابير تيسيرية معقولة، لا نطالب الدولة ما لا طاقة لها به، ونحب الترشيد ونحب الحوكمة، لكن نحب نكون جزء من صناعة هذه الصورة. وذلك علاش الأشخاص ذوي إعاقة اللي كانوا هنا اليوم الكل يقول لك أعطينا تكوين مختص وإحنا رانا معاكم في أن ما نبقاوش عبء يزي، معناه فما ناس برشا ناس تحب تخرج من دائرة الفقر وتدخل في دائرة الاقتصادية.
3: نعم.
8: ثم زاد العديد من مثلا إذا كان نأخذ القانون المالية 2025 26 27 حط معناها 5 مليار دينار للأشخاص ذويت وذوي إعاقة في إطار قروض معناه ميسرة، خلينا نقوله ترجع بدون مصاعد على مدة 8 سنين، العميل الأول ما يخلصوش، لكن قديش وصلوا لها يا دولة؟ أعطينا كم من الأشخاص
3: عملية الجرد ناقصة، نقص الجرد، نقص المتابعة، نقص الإحاطة،
8: نقص النفاذ للمعلومة. لك علاش احنا حتى في الندوة اليوم قلنا كيفاش أعطينا الوصول النفاذ استعمال الأشياء خاصة معناها كيفاش ممكن ننتج هذك علاش.
3: نعم.
8: حتى قبل الحملة نفسها حاولنا أن نعطيه الآليات هذية،
3: وذلك
8: علاش نرجع ونختم ونقول ونختم بحاجة مهمة زادة. واقع البطالة عند الفتيات والنساء ذوات إعاقة، لأنه ضيفك مشكور متدخل، نقول له أين برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في علاقة بالنساء ذوات إعاقة؟ في كل البرامج الأوراق برشا، صعوبات التنقل برشا، المراكز التكوين ماهيش متاحة، ماهيش اكسيسيبل.
3: نعم.
8: الناس اللي عندها إعاقة عضوية ويحطونا في نفس الفرص.
3: واضح، سؤال معقول جدا باش ننقلوه للأهل الذكر، مقترحات، حلول واضحة، مطالب أيضا منطقية. مشكورة جدا، نحن حبينا من موقعنا أن نسلط

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تكلم.
1: كان لي أحضر روفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
2: هو تجرؤ لكن أذنك.
3: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
0: الوتر الخامس.
4: بودع الدنيا ما
5: الوتر الخامس.

فيلسوف الموسيقى العربية وحاوي أشعارها، يخرجها من أوتار عوده ومن خياله ألحان ساحرة رصينة مصاغة في سلاسل من نغم المنسيب. هو الملحن والموسيقار رياض الصنباطي اللي عاش في عصر الكبار المغامرين صانع الروائع، ومنهم استلهم مخيلته الإبداعية الثورية اللحنية اللي طبعت أعماله الفنية. ما كانتش الحقبة الموسيقية الصنباطية هي نفسها الحقبة القصبجية نسبة لمحمد القصبجي، صحيح أنه الصنباطي استلهم منه بعض الألحان المنسوخة بأجزاء اللحنية الروحية، لكنه خلفنا الكثير من المآثر اللحنية ووديعة رائعة من الجمل الموسيقية. الصنباطي مشى وسط جملة من التناقضات، لكنه نجم يلعب بها فتقمص فخامة المعاني ورفعتها وخلق ثراء